هذا هو النغم الأول أنت عمري لكوكب الشرق أم كلثوم في سهرتنا الليلة على موجات إذاعة المنسير. هذه الأغنية الأولى اللي غنيتها منذ 58 عام في قصر رياضة بالمنزل. الأغنية الثانية كما كنت نذكر بعيد عنك حياتي عذاب في نفس السهرة.

هذا هو النغم الثاني في الحسة بعيد عنك حياتي عذاب. الغنية الأولى أنت عمري كما تعرفوا لحنها محمد عبد الوهاب سنة 1964. الغنية الثانية بعيد عنك لحنها بلي حمدي كذلك. هاتي الأغنية لحنها سنة 1965، يعني بيناتهم سنة فقط، لكن زوز أغاني خالدة لكوكب الشرق أم كلثوم. إن شاء الله تقضيوا معها أحلى الأوقات. ولو أنه كي نقول 58 عام ما نتصورش فما شكون حضر الحفل عمره أقل من 20 عام، يعني ما نتصورش نقول، يعني اللي حضر الحفل عمره 20 وقتها توا عمره في 78. يعني حبيت نقول الحقيقة فما شكون تصل بينا في حصص سابقة وقول حضرت الحفلات أو حفلة من الحفلتين اللي أقامتهم أم كلثوم في تلك الفترة. يعني كما قلت تقدموا شوية في السن، أصبحت من الذكريات وما عادش نتصور ربي طول في عمر الجميع لا محالة، عمال ينقصوا يعني الجماهير أو حضرة الحفلة هذيك أو إحدى حفلتي كوكب الشرق أم كلثوم في تونس، يعني أصبحت من الذكريات الحفلات هذية. على كل حال بطبيعة إن شاء الله تقضيوا معنا أحلى الأوقات مع الأغاني هذه. إذا كان عندكم كما قلت ذكرى والإضافة مع إحدى هاتين الأغنيتين أنت عمري وبعيد عنك، تنجموا دائما تتواصلوا معنا على الرقم 73-64-800 في برنامج حنين. تعرفوا الغنية الأولى إذا كان الحصة شرقية دائما تكون تونسية. على كل إن شاء الله في حصص قادمة نخصوا حصة للأغنية التونسية الترابية الجميلة بإذن الله، باش تكون احنا وعد هذا مع السادة المستمعين. وأنا كنت يعني نقول وعدت به الإخوة والأحبة أنه إن شاء الله في كل شهر لابد نخصوا حصة بإذن الله كان حياتنا قدرة للأغنية التونسية. قلت الحصة الشرقية الأغنية الأولى اللي خارج على الاختيارات باش تكون تونسية، أغنية اخترناها للراحلة صفية شامية يمثيل عرف الياس. الأغنية الذي حلوة ياسر وحتى الإقامة متاعها صحيح يقرب للشرقي لكن لحن جميل وجميل جدا. إن شاء الله تعجبكم أو يعجبكم هذا الاختيار، وبعد شوية إن شاء الله نستقبل دفعات المكالمات الهاتفية مع تحيات فريق البث المباشر مصاحب الليلة لطفي المكي ومعاذ الحداد.

بعض الأماكن تسكنك كما يسكن قلبك بين أضلاعك. بعض الأماكن نقش حبها بمداد العشق في داخلك، تنام وتصحو وهي تملأك، لا تنفك تدق على أبواب الحنين لتبقى مشرعة، تتسرب منها نسيمات الذكريات ندية.

0: نواصل لحنين على موجات إذاعة المنسير، وهذا هو النغم الأول إن شاء الله اللي باش نستقبل من خلاله مكالمات سادة المستمعين. بعيد عنك حياتي عذاب، أغنية من كلمات الشاعر مأمون الشناوي، ألحان بلي حمدي، كما قلت مضحين لحنها سنة 1965 وغنيتها أم كلثوم بعد 3 سنين كي زارت تونس، وتجاوب كبير مع أم كلثوم في تلك الحفلة. وهي بيد أم كلثوم تقول الجمهور التونسي كيما تصورته، يعني كيما توقعته، وكانت منبهرة جدا بتفاعل الجماهير التونسية معها آنذاك. وهك علاش احنا قدمنا لزوز غنيت هذوما انت عمري بعيد عنك، لأنها قدمتهم كي جات لتونس في الحفلة الثانية يوم 3 جوان 1968، واحنا اليوم يوم 2 جوان، يعني تقريبا 58 عام منذ أن غنيتهم كلثوم في تونس الزوزة غنية دوما. خلينا نتقلق مع استقبال مكالمات سادة المستمعين، والمكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله. ألو مساء الخير.
1: ألو عسلام أخوي وشكري.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
1: شحول أخوي،
0: شني الصحة؟ مرحبا
1: والله الحمد لله عليك كذي.
0: يعيشك بارك الله فيك. عد عرفتك طبعا كي تبدأ أم كلثوم لابد تكون
1: لعب لا
0: هلو. أم نسمع فيك، نسمع فيك.
1: اي هذيك ديما ما عملش مدخلات الا كريم عم كلثوم،
0: يعني سلمول دي غرامك كبير بام كلثوم، ما نسمع صوتك كان كل شر يعني مع ام كلثوم.
1: لا والله
0: هاي مرحبا بك على
1: كهر، ندخل في مدخلات قريب.
0: اي
1: من الخطة كوبر وام برشا على التليفون ما تحصلش.
0: وانت عندك ذكريات كبيرة مع كوكب الشرق وزياراتك لمصر.
1: هذه غنيت شو اسمه
0: بعيد عنك
1: وقت اللي جيت في جوان
0: 68. اي
1: التذكره ب 30,000.
0: 30,000 وصلت حتى ل 50 و 100,000 في المارشنوار كما يقولوا، يعني هم في السوق السوداء. يعني في الوقت ذاك كي نقولوا سي سامحني سي المولدي 50 و 60,000، يعني فلوس كبيره راهو عام 68
1: شهريه. هذاك الوقت وصلت 32,000 في الوسطى،
0: معناها شهريه ونصف تقريبا. حطهم
1: عنا الميتين عملت لهم مطلب فهمت اللي قلت لهم حاشي بحاشي بخمسين ألف فهمت اللي أكيد
0: ياسر
1: أعطوني 40,000 مشيت قصيتي تسكر طول
0: وتفرجت يعني في الحفلة هذيك.
1: ايه دخلت تصور دخلت قعدت واقف بس مشكي بلاسة
0: ايه صحيح
1: مش بلاصة الضغط.
0: ما تنساهاش الليلة، يعني في الحفلة هذه الثانية مش الحفلة الأولى.
1: الحفلة الثانية
0: هي هذه اللي غنت فيها أنت عمري وبعيد عنك.
1: في القبة
0: في القبة أي قصر رياضة بالمنزل القبة.
1: في القبة في المنزل. وهذه هي بيل الغداية الأطلال. وقت اللي مشيت للقاهرة بعد ما دخلت المتحف أم كلثوم الوتيل بتاعهم بإسماعيلية ثم القهوة مقهى أم كلثوم. يقول لك شنو تسمع إيه يا شيخ؟ اسمع الأطلال. قال لي على عيني على عيني على عيني
0: على عيني
1: يحبني. وقعدت وجابلي وقتها جابلي قهوة كيما يقولوا بالعشكي الفلتر وراحت. رجل بعد جابلي شيشة قلت له ما بدخلنش ما بدخلنش.
0: يعني محبتك في أم كلثوم دعلتك كل مرة تزور تزور مصر لابد تمشي يا نزل ولا المقهى أم كلثوم.
1: هي الأولى نمشي المتحف ونمشي بتاع أم كلثوم ونمشي لمقبرة البساتين وين مدفونة أم كلثوم ونمشي لطبايا الزهايرة بلاد أم كلثوم. فهمت هذيك ساعة منها تمثال في المدخل بتاع البلاد ولا شراء العزبة بتاعها هي شرط عليها المحافظ الوالي
0: قالوا تخليها
1: يخلي فرتي منها مسقفة بالجريد وبالواحد ولتوى بزلت مرعشة وعد بزلت موجودة ولا
0: شوقتنا في باش نعملوا زياره ان شاء الله كان وتات سي المولدي. انت ترافقنا وتعرف تتجاول بين اللي عندك تجربه وفي الغديكة وعندك خبره ان شاء الله كان وتات. ومرحبا بيك سي المولدي وتحياتنا ليك ومشكور جدا على الاتصال بينا.
1: طولش عليك برشا المستمعين.
0: ربي يفضلك سيدي، عايشك ربي يفضلك وبارك الله فيك سي المولدي، ليلتك سعيده. المكالمه التي في الثانيه بعد صديقنا المولدي من اكودا. الو مساء الخير. ألو مرحبا بك أو بكي فوزي. سي فوزي مرحبا بك. سي فوزي من القيروان مرحبا سي فوزي. معاش ماشي يسمع فينا في سيفوزي، إن شاء الله نعود ونتصلوا به بعد شوية. كان الحقيقة مكالمات عديدة وعديدة جدا في هذه السهرة لكوكب الشرق أم كلثوم. كما قلت الغنية ذي كنت تفكرك المقدمة الفاروق سلامة بالآلة الكورديون وكي تخل في الحفلة هذيك، يعني الحفلة الثانية، لأنه في الحفلة الثانية قدمت من لول أم كلثوم أنت عمري تقريبا قرابة 70 دقيقة ويتغني في أنت عمري، وبعد عملت استراحة ورجعت بعد ساعة باش تغني أنت بعيد عنك الغنية ذي. وفاروق سلام على آلة الكورديون يعني باش تعرف الجمهور كيفاش ما تعطش، حتى رغم عدوا معها ساعة واش يعني في الأغنية الأولى واستراحة ساعة أخرى تقريبا ساعتين ونصف، وباقي متعطشين دوبلة عزف بالآلة الكورديون تسمعوا بعد شوية المقدمة، جمهور يصيح ويتفاعل مع هذه الأغنية. نواصل قلت مع المكالمات الهاتفية، المكالمة الثانية. ألو مساء الخير.
2: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بيك.
2: أهلا بسي شكري.
0: مرحبا سيدي.
2: معك خليفة ضويوي.
0: مرحبا سي خليفة. مرحبا، عندك مديدة سي خليفة.
2: مديدة والله مديدة، أنا في الاستماع ولكن الظروف ما نجم تصل بالهاتف.
0: مفيد لباس.
2: لا لا الحمد لله.
0: لله. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا من عين جلولة. يا عايشة أخويا ناجي الله يرحمه ينعمه كان يشارك معنا زاد من عين جلولة.
2: أي تفكرنا. أي ناجي
0: الله يرحمه ينعمه إن شاء الله من أهل الجنة إن شاء الله جميع المستمعين اللي كانوا يشاركوا معنا. باي سي خليفة سارة أم كلثوم الليلة والغنية ذي بعيد عنك.
2: طبعا أم كلثوم شكون ما يسهرش مع أم كلثوم، يعني من محبي أم كلثوم
0: مما لا شك فيه.
2: نتفكر أم كلثوم نتفكر الراديو كاسيت والأشرة تخبل وذوك
0: الجو الجو الحلو.
2: جو الحلو بتبيع تو مع معناها بكثرة معناها في الهاتف وفي
0: كل شيء ولا متاح، كل شيء ولا موجود،
2: كل شيء متاح تو بكي كان عندها يعني
0: طعم رونق خاص، طعم خاص
2: نستناه في الإذاعة الوطنية نهار الأربعاء
0: الأربعاء فما كانوا ياسر سمحني سي خليفة، فما ياسر كانوا معدلين يعني أوقاتهم على حفلاتهم كثوم، كانت إذاعة الوطنية تعديها نهار الأربعاء من 11 نصف الليل، وكانوا إذاعة الشرق الأوسط عندها ليلة من الليالي، إذاعة الجزائر كيف كيف إذاعة يبدي يدور كل مرة ما يعدل على ليلة فيها أم كلثوم،
2: ثم طعم وثم نكهة
0: صحيح، وكل مرة يقول شنو الأغنية اللي باش تعدل الليلة
2: بالضبط. تو هانا ولينا نعرفوا الأغاني ندخلوا على الفيسبوك ونعرفوا الأغاني،
0: كل شيء كل شيء متوفر،
2: كل شيء مسافر والله الأغنية تعجبني هذه.
0: بعيد عنك.
2: ممكن ممكن لو معناها في وقت آخر يعني ديما أغاني محبين معناها نحب الأغاني بالعربية الفصحى.
0: إن شاء الله قصيدة يعني تحب تقول.
2: قصيدة
0: كيما الأطلال وكيما ياسر أنا لن أعود إليك ثورة التشكر وبعية الخيام، يعني ياسر أغاني غنى نلقاك هذه ليلة، ياسر أغاني قصائد غنيتهم كلثوم إن شاء الله نعديه بإذن الله.
2: أم كلثوم صراحة
0: هرم هرم
2: هرم هرم.
0: يعطيك الصحة سي خليفة، مشكور جدا على الاتصال،
2: وإن شاء الله إن شاء الله في المستقبل إحنا ربي يعود ونشارك وكل.
0: مرحبا بك سيدي وإن شاء الله لاباس.
2: تحياتي للسي سالم بالحاج والأخت خديجة بالناس.
0: شكرا إن شاء الله وصلت التحية، يعطيك الصحة، إلى اللقاء سي خليفة. نواصل مع المكالمات الهاتفية، المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
3: ألو على السلامة أخويا شكرا.
0: أهلا بسي فوزي، مرحبا بك.
3: بيك سيدي لاباس عليك
0: شكرا. الحمد لله يعيشك سنين دائمة بارك الله فيك.
3: يعيشك ربي يبارك لك.
0: هاي سيدي فوزي.
3: سيدي.
0: علاش الغناية ذي بالذات انت عمري ما خذتش يعني علاش قلت بعيد عنك مش انت عمري مثلا؟
3: عندي معها معناها ذكريات وفي مناسبة فرح ولد خالي علي رحمه الله طاهر حمدان مرطيني
0: الله يرحمه،
3: مشينا من القروان حتى لبني كلثوم هكا، وقلت ولد خالي قلت له استنى نسيبي اللي هو نسيبي قلت له استنى بربي ناخذ كاسيت شنية الكاسيت كنت خليها مفوش ايش عندك فيا من الخروان بريكا ثومة ونوسع بيننا عليها غناية شيء كبير بيت كاسيت وقتها بطمشنية فرنك بعيد عنك
0: بعيد عنك قاعد ما تنساهاش يعني
3: هذا ذي كيفاش ننسيها ذي الحكاية عندها نقول لك يجي حكاية 35 سنة حيشكي منك حيشكي منك 35 سنة صلي يعني بيه توا أولاده وهو الله يرحمه ولد خالي حمد المرفتيني عنده توا أولاده ولده غسان في سوسة معني عواجي يضرب الكمنجة
0: ربي فضلهم إن شاء الله ربعتي بالوقت الطيب
3: ذكريات هذيك ونستنتها نستنت المناسبة ذي
0: أكيد وأنا ديما نقوله سي فوزي فما شغناية يعني الإنسان تتربط له بالذكرى ديما تحط الغناية ويسمعها يتفكر يا شخص يا فترة معينة يا حتى ساعات ولا حتى رايحة معينة كتذكروا غناية تذكروا به يعني هذا هو الحنين اللي نحكي عليه
3: كل مرة غنية معناها فكروني فكروني تفكرني في كي نبدا ماشي ماني فهمتك كل مره وكي نبدا ماشي المهديه حين حويت كي نبدا نجيب ماشي المهديه نمشي نجيب للبرد الحوت فما قهوه في قصر هليل بعد زعيم تمثيل زعيم نتكي غادي وناخذ حبه من فيه وقهوه حليب هذا كل يوم وحطتها بعيد على
0: فكروني كل تفكرك في المكان هذاك يعني
3: تفكرني في فكرني في ايام الخير وايام الحوت وقت اللي كان رخيص تو الحوت ها وحش معناها في كاينك في سوق البركه القرنيط كنت نبيع فيه بدينار وبطاش 100 اليوم ب 60000
0: الله يخفف علينا كيفاش نقولوا الخبز ويخف علينا وان شاء الله ربي يكونوا معنا ويكونوا على المواطن يعني الضعيف يعطيك صحه سيدي
3: سيدي
0: فوزي تفضل ايه
3: معني أذكر كلمة والله العظيم توا ونمشي معني السكومبري بحبار ونبيع فيه بفلاش المية وبدينار بحبار
0: إيه يقبل يا حسرة يا صحيح
3: اليوم بثبتين وعشرين ألف
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
3: هي سنية رو مش الحوت قل لدين كثرة
0: لدين كثرة وللأسف وكما قلت أنت لدين يعني لك شارع يعني الوسطاء هذوما ربي يديهم على كل حال سي فوزي وموضوع كبير ياسر إن شاء الله مرة أخرى نحكيه
3: يرحم الوالد يا سيدي العواشر وإن شاء الله في حاجة
0: بارك الله فيك سي فوزي أجمعين إن شاء الله شكرا لك ويعطيك صحة وربي يبارك لك إن شاء الله المكالمة التي فيه الموالي ألو مساء الخير
4: ألو مساء النور
0: أهلا وسهلا مساء السرور زمردة
4: لا معك فاطمة من القلعة
0: فاطمة مرحبا يا فاطمة مرحبا بيك من القلعة مرحبا صديقتنا فاطمة مرحبا بيك
4: عايشك
0: شنو حوالك يا فاطمة صح لاباس
4: لا لاباس الحمد لله الحمد لله مدامني معاكم لاباس
0: يعيشك ربي فضلك
4: مدامني نسمع فيكم وتسمعوا فيا تنشارك معاكم
0: عايشك
4: عايشك الحمد لله
0: مشكورة جدا
4: نعمة كبيرة والله نعمة كبيرة
0: هاي فاطمة الحمد لله واحنا نفس الشيء
4: عايشة على أمل كل
0: بطبيعة الإنسان لسان لولا يقولك ما أذيق العيشة لولا فسحة الأمل يعني الإنسان ديما يعيش بالأمل وذاك هو المهم
4: اليوم بركة اليوم بركة عديت القصة متاع غنيتهم كلثو ومشيت العائلة اللي هي معناتها نحبهم ياسر صدقني من كثرة ما نعرفش
0: خانت الكلمات بمشاعر متاعك يعني بكثرة الإنسان ساعات لحسيس تبدأ كبيرة
4: ما نشد فيها بالسيف والمشوار اللي قعدته بحذام دموعي نشد فيها بالسيف ونتفكر كلمات الغناية ذي
0: عايد عنك حياتي
4: معناها تحكي لي على تعبرني على مشاعري
0: على مشاعرك وذكريات عشتها في فترة وفترات
4: ناس كنت نعيش بحذام
0: فهمتك هي
4: اتفرقنا معناها بعدت عليهم كل ما
0: وهذيك هي الحقيقة في الأخير الإنسان نعرف
4: عذاب كبير والله فهمتك عذاب كبير
0: الإنسان في الأخير يا فاطمة هو في الأخير
4: لهم نتألم لأني نعيش الماضي ما عادش عايش الحاضر
0: فهمتك الإنسان يتألم بتبعك تفكر بعض الذكريات لكن
4: معناها الله يرحمه اللي كان هو عايش على خاطر
0: لكن في الأخير يا فاطمة تستمر الحياة هي وهذاك هو كل شيء
4: صدقني
0: نعرف صحيح ما يحس ما نعرف نعرف نعرف لأنه المشاعر ذي ما يحسها كان اللي عاشها
4: غير هادي والله
0: الله والله يرحمه هو الله يرحمه يا فاطمة هو الله يرحمه ينعمه
4: مذبية ما فرقتهم مش مذبية ما بعدتش عليهم والله حياتي عذاب والله
0: هلا ماشي عذاب إن شاء الله القادم أفضل يا فاطمة والإنسان والإنسان
4: بعدوا علي وبعدت عليهم والظروف وظروف الصحية خاصة والحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله إن شاء الله القادم أفضل يا فاطمة وساعات الواحد يقول تحير له بعض الأحاسيس إن شاء الله ما لا خلينا شوية وقت باش نبعتالي نعديه إن شاء الله يعيشك يا فاطمة تعيش بارك الله فيك وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله نواصل مع المكالمات التي فيه بعد فاطمة متأثرة شوية فاطمة ألو مساء الخير
5: ألو عسلامة
0: مرحبا بيك
5: سلامة أنا صاحبتي هدية بن نيبل الحبيبة
0: حبيبة مرحبا بك فاطمة الله يرحمه وينعمها صديقتنا لا هادي قلتي فاطمة كانت معنا هادي الله يرحمه وينعمها صديقة البرنامج وإن شاء الله من أهل الجنة
5: وكلية بركة الله عليها مخها كبير برشا
0: برشا. انت يا حبيبه منين تكلم فينا يا حبيبه؟
5: انا من نيبل. انا زميلتها كنت
0: زميلتها الله يرحمها. وبركه فيكم على كل حال وبركه فينا احنا زاده، لان كانت
5: الحقيقه حسيتكم تاثرت عليها برشا برشا برشا والله.
0: خليت بلاصتها فاطمه
5: نسمعك ولا كل مره نسمعك.
0: الله يرحمها وينعمها فاطمه. يعني كانك انت اخترت الاغنيه خصيصا كذكرى لصديقتك فاطمه.
5: فهمتك
0: بعيد عنك حياتي
5: على اعز وحده والله.
0: قلت نعاود في فاطمه. هادي هادي فاطمه ان شاء الله طويله العمر. هادي هادي
5: ليه هادي كل بيتي وتبارك الله فيك برشا برشا برشا.
0: الله يرحمها ان شاء الله. الله يرحمها الله
5: يرحمها. كنت خدمين وتبارك الله نشكرك على برامجكم.
0: يا عيشك ربي فضلك يا حبيبه.
5: وقبل كنت ديما ديما باتصال بلاد المسير، وكان في ناصر خفشة
0: سي ناصر خفشة ربي يعطيه الصحة والعافية. بالمناسبة زميلنا الطيب العزيز سي ناصر خفشة
5: واحد آخر إذا كان يجينا يسجل معانا. أنا عندي برشا ذكريات مع أنا
0: ان شاء الله طويل تعمر انت وهاديه ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها الاخت هاديه ان شاء الله من اهل الجنه باذن الله ونحتسبها.
5: برامجك والله متبع فيهم.
0: يعيشك يا حبيبه يشرفنا ذا
5: نهار كل حد نسمع
0: قم للمعلم مع المعلمين الوحيل ولا شرف منا. وانت مرحبا بيك وربي فضلك ويعطيك صحة. مرحبا مرحبا بيك نشرفوا بيك يا حبيبه. شكرا ليك اخت حبيبه من نابل، يعطيك صحه على المشاركه. واضح ان قالت لك يعني شاركت معنا لان خذت ذكرى متاع صديقتها هاديه. وبعيد عنك حياتي عذاب. ان شاء الله انت طويلة عمر والله يرحمها هاديه. يعطيك صحه يا حبيبه. المكالمه التي فيها الموالي. الو مساء الخير.
6: الو خير مساء.
0: اهلا وسهلا مرحبا.
6: كنت بجولي عندي سنين والله ما كلمتكش.
0: معايا شكون بالضبط قلت لي؟
6: عندي برشا.
0: خلينا نفكر ساعه مو قول لي الاسم سيد مثلا.
6: بتاع الزاويه بتاع الزاويه.
0: ايه الاسم؟
6: خليل بن سالم.
0: خليل بن سالم.
6: خليفه بن سالم.
0: سي خليفه مرحبا بيك تفكرتك. اي مرحبا بيك مرحبا. شنو احوالك سي خليفه؟ وين حيك ساعه انت عندك ياسر ما شاركتش معنا.
6: وفي نسمع البرنامج بتاعك من الفلتوش لكن شو نسمع في البرنامج بتاع انا كنت حاضر في فرنسا وقت اللي طلعت ام كلثوم. عمري بعيد عنك. وحتى كنا في جراف عام
0: ضرب عام
6: منهم نتحصلوا على طول الا بعد 11 ونصروا معها في الاغاني كل اللي عديتهم.
0: انت يعني في فرنسا تبعت الحفل وانت في فرنسا وقت الحفله هذه؟
6: وانا في فرنسا من عام 68 جريت في فرنسا.
0: اي اضربات وقتها
6: تاريخ بدا نسافر.
0: تبعتها في التلفزه يعني وقتها الحفله؟
6: لا لا وقتها تحصلوا على طول من 11 تاع الليل.
0: في الراديو في الاذاعه.
6: ما لناش لازم
0: هي خاطر تعديت وقت الحفله. التلفزه التونسيه عند عامين ملي تاسست وقتها يعني عدوها في التلفزه وفي الاذاعه في نفس الوقت. صحيح
6: صحيح يعني وقتها
0: سمعتها في الاذاعه.
6: انا ما تحصلتوش الا من 11 تاع الليل.
0: شفتها من 11 لفوق.
6: ما
0: حدش فوق خدمة
6: ما
0: توصل جبتش. واضح والتو تتفكرها يعني الذكرى ذيك عند 58 عام.
6: تاريخها ما نسيش بقول لي
0: كيه. تاريخها ما نسيش بقول لي كيه. قد عند 15 عام تو بل
6: سمعها عند 15 عام
0: تو شو. كاس الحفلة ملي صارت هذه. قداش الحفلة ذي ملي غنتهم كلثوم وقت 58 عام تعرف وقت غنتها في المباشر.
6: 58 عام

0: يعني يمدك بالصحة والعافية سي خليفة.
1: وإن
0: شاء الله ديما حاضر معنا وسعدنا ياسر بالمشاركة متاعك الليلة معنا في حنين. ربي فضلك سيدي، ربي فضلك ويعطيك الصحة إن شاء الله سي خليفة. مشكور جدا، ليلتك سعيدة سيدي. إلى اللقاء. نأخذ مكالمة الهاتفية الأخيرة على ما أظن السابعة. ألو مساء الخير.
2: السلام أخوي شكري.
0: مرحبا بيك.
2: بس عليك.
0: الحمد لله الصوت مش غريب، ما نسيت الاسم سامحني برب فكر.
2: قاسم
0: سي قاسم مرحبا. عندكم مديده ما شاركتوش معنا الجماعه والليله صح لكم؟
2: شاركت الجمعه
0: الجمعه اللي فاتت شاركت معايا او ما الذاكره ضعفت سي قاسم هكا.
2: لاباس عليك.
0: ما خاطر قعدت مديده ما شاركتش معنا علاش؟
2: ايه موجود
0: بحق. مرحبا بك سي قاسم، شنو احوالك؟
2: لاباس ربي ياخذ قاطي.
0: يعيشك يعيشك. او ليله سهره ام كلثوم الليله؟
2: سهريه هائله
0: صحيح، ذكريات جميله.
2: اخوي شكري بالنسبه لام كلثوم ديما تقعد في البال، ما
0: تتنساش.
2: لا احد ما يلقاش مثلا كيف هي قد ما يسمع ويتصنت. صعيب برشا باش يلقى كيف.
0: صحيح، ما عادش تعاود ام كلثوم.
2: ما عادش تعاود، ما نعرفش يمكن شاركتني مره عندها برشا. عندي يمكن كاك يجي تقريبا يمكن شهر كاك على الاقل شويه ما كاش بالتلاه انت وقتها.
0: ديما كل شهر عادي واغاني ام كلثوم. ايوه
2: قلت لك وقتها ساعات تجيني غني تصنتها عينيا الدموع نتاع عينيا نطيق تجيني تندرى كيفاش.
0: تذكرك هكا في يعني اوقات معينه، تذكرك فيها يعني اشخاص غابوا علينا، تذكرك في فترات
2: الاغنيه نتاعها واللهجه وكل ما شيء تخلي الواحد معناها ديما يحس معناها
0: من غير ما تشعر يعني، فما احساس خاص.
2: ايه فما احساس خاص كي يسمع مثلا الاغنيات هذه الجديده هذه.
0: لا بعيد على بعض. بعيد على بعض الانسان ما دام عاش مع الاغاني هذيا ومع الفن هذايا ومع الطرب هذايا ما نجمش، لا مقارنه الحقيقه، لا مقارنه.
2: كيما يقولوا المثال اللي يقول لك يقولوها ديما يقول ديما تمشي الدنيا تمشي على كبارها
0: على كبارها. احنا هو الحمد لله مازلنا نعديه الاغاني ذي ومازالت تبارك الله اغاني اللي عمرها 60 و70 عام مازلنا نسمعوا فيها في اذاعه المنسير. وانتم مشكورين جدا على التفاعل متاعكم سي قاسم.
2: والله ربي ربي ربي
0: وربي يحفظك ان شاء الله انت ويعطيك صحه وربي يعطيك طول العمر ان شاء الله وان شاء الله ديما حاضر معنا. شكرا لك سي قاسم يعطيك صحه. باش نقول كلمتين على الاغنيه لانه من بعد باش نسمعوا اكيد بعد الاخبار باش نسمعوا اغنيه بعيد عنك. ضبطنا شويه الوقت نظرا لكثافه المكالمات الهاتفيه. يعني كما قلت الحفلة هذه الثانية يوم 3 جوان 68 غدا أنت أم كلثوم أنت عمري غنتها تقريبا في 70 دقيقة ساعة ودرجين ومن بعد عمت استراحة. والسيدة وسيلة بورقيبة آنذاك حرم الرئيس الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة يعني هنقول زارتها بطبيعة بعد في الكواليس بطبيعة مشات طلعت عليها وبعد تقريبا قعدت ساعة لاستراحة أم كلثوم ورجعت باش تقدم الحفلة الوصلة الثانية في الحفلة هذيك. وكانت الغنية هذية بعيد عنك حياتي عذاب كما قلت كلمات مامون شناء وتلحين بليغ حمدي والحقيقة غنيتها تقريبا أحسن مرة تغني الغنية هذية هي لأن بدأت على غير عادتها، بدأت الغنية بارتجال يعني موال كما قولوا طويل والحقيقة كان تفاعل كبير وخاصة الجملة الأولى تنسمعوا بعد شوية نسيت النوم وأحلام ونسيت ليليه وأيامه يعني تفاعل كبير وكرات الجمهور يعني يصيح معها بدأت تتعاود وكل مرة يعني تنوع في وتلون في اللحن. الحقيقة أعطتها أبعاد جمالية جديدة ياسر وجميلة جدا وهك علاش يعني يوم كلثوم لربما ما كانتش قبل تعمل الشيء هذا في كثرة ما تفاعلت مع الجماهير التونسية هذاك كما قولوا تسلطنت وتفاعلت. لا حبيت أذكر وأنه مريح حمدي غنات لأم كلثوم 11 أغنية أولها حبي إيه سنة 60 أنساك 61 ظلمنا الحب 62 كل ليلة وكل يوم 63 سيرة الحب 64 بعيد عنك لغنيتنا هذه 65 فات المعاد سنة 67 إن في ديون هذه غناية وطنية عام 67 ألف ليلة وليلة عام 69 الحب كله عام 71 وحكم علينا الهواء عام 73 وهي آخر أغنية غنتها كوكب الشرق أم كلثوم. يعني إحنا الغناية ذي كما قلنا باش نسمعها إن شاء الله أو مقطع مطول منها بعيد عنك حياتي عذاب تلحنت سنة 1965. نعود بعد حين معنا غمة ذا ونواصل صارتنا في بتبيع مع حنين على موجات إذاعة المنسف.

في كل عام تشرقين على ضفاف العمر، تنبت في ظلام الكون شمس يحتويني ألف وجه للقمر. في كل عام تشرقين على خريف القلب، يصدح في عيوني صوت عصفور ويسري في دمائي نبض أغنية، ويغزلنا شوقنا المجنون أوراق الشجر. في كل عام تشرقين فراشة بيضاء فوق براعم الأيام، تلهو فوق أجنحة الزهر. في كل عام أنت في قلبي حنين صاخب، ودموع قلب ذاب شوقا وانكسر. في كل عام أنت يا قدري طريق شائك، أمضي إليك على جناح الريح يأخذني عبيرك، ثم يتركني وحيدا في متاهات السفر. في كل عام أنت في عمري شتاء زوابع وربيع وصل وارتعاشات يدندنها وتر. في كل عام أنت يا قدري مواسم فرحة تهفو الطيور إلى الجداول، تنتشي بالضوء أجفان النخيل وترتوي بالشمس.

نواصل حنين على موجات إذاعة المنسير، حصتنا اللي خصوها لكوكب الشرق أم كلثوم. سمعنا موضوحين غناية بعيد عنك حياتي عذاب، الغناية الثانية اللي باش نسمعوها بعد حين إن شاء الله باش نستقبل من خلالها مكالمات السادة المستمعين أنت عمري، وغناتهم أم كلثوم في نفس الحفلة في يوم 3 جوان 1968، يعني 58 عام التالي. خلينا قبل باش ما يزربناش الوقت نحيي أصدقاء حنين، سميتهم أصدقاء حنين لأنه الحقيقة السهرة ذي تلم العديد من الأحبة والأصدقاء. سيدة راضية شادي حليلة، تحياتنا ليك سيدة راضية، وإن شاء الله تكون في الاستماع ونهديولك أغاني الحصة. نفس الشيء الخونة صاحب الذوق توفيق وزميلنا السابق في إذاعة المنسير، وربي فضلك الوالدة توفيق. السيدة راضية الهداجي كذلك، سي حسين عطي الأخت أنيسة من قصيبة مدوني، تعزينا الحارة في فقدان والدك يا أنيسة، والبركة فيكم وهكا حال الدنيا وإن شاء الله من أهل الجنة. أختي أنيسة اللي بطبيعة ما تنجم تشارك معنا باعتبار كما قلت الظروف اللي تمر بها العائلة، وكما قلنا هذاك حال الدنيا الله يرحمه وينعمه وإن شاء الله من أهل الجنة وربي صبركم. سي جلال حس عيد وسيدة نزيهة من قصيبة مديوني، ربي يداوم العشرة. سي عمر بوشارب وسيدة جميلة، تحياتنا إليكم إن شاء الله لباس سي عمر بوشارب، وإن شاء الله تكون في الاستماع. السيدة الأخت هدى الدبابي من خنيز، مردة من حمام الزريبة. سي سمير الزغل الأخت نفيسة معروف من الكيف. سي عادل ميلاد من زاوية سوسة. حسين بوغامورة والسيدة فاطمة السنبولي من المنسير. فاضل همامي صديقنا. سي المنصف جنابة ديما، سي المنصف في حي الحبيبين شقير ولا باشي زملاء، ان شاء الله يكونوا بخير. ويرحم على صديقنا توفيق الخضير وسير بخاري بن صالح، سير بخاري الحاضر بصوته ديما معنا في حنين من خلال الابيات الشعريه الجميله. اخونا علي بكير كذلك حييه، سير منصف جنابة. السيده فاطمه من القلعه الكبرى كانت معنا منذ حين. سير رضا حميده وسير منصف الغندري وسير عثمان قلاله، تحيتنا للجميع وان شاء الله في لقاء قريب. سي خميس بن حريك، سي منير حي، فايز العجرودي، رشيد البورسالي، زينة من القيروان، رشيدة بن ذياب، حياة من قليبيا، هادية من زغوان، السيدة نقاتي من القيروان، سالم بن القاسم بالحاج من بوفيسة، فرج بوجزنيف من مرناق، ناجي الغربي من سيدي بوزيد، محمد عزايز من السحلين، الأخت منوبية من المنستير، كذلك سي عبد الرزاق من حمام سوسة، سي المنصف المسباحي، سي صلاح الدين الرفاعي من تطاوين، الأخت حنان من الفحص، حياة من القيروان، موني عبد الرحمن، مساز غيدة، ربيع بروك، سيلادي ركباني، الكامل بن عافية من خنيس، المولدي المتهمم من أكودة، كذلك المولدي السكلي صديقنا من خنيس، تحياتنا ليك. زهرة خمير من قربة، محمد من زرمدين، زينب من منزل تميم، كذلك زينب من سوسة، رمزي الخشناوي كذلك رمزي، والصديقين وجيه ونسيم، تحياتنا لكم الكل. أخت زينة من تونس، سي عثمان الزديري، سي عبد العزيز من وادي الليل، هادي من سبيت لخميس كشرود، سي ساسي بالليلة، سي علي سلامة من مساكن، سي عبد الحق بنور من لمطة، سي العربي الحذيري، كنا اليوم تلاقينا سي العربي، تحياتنا لك وإن شاء الله تقول ديما بخير. أخت مريم من أريانا، سي محمد بن عبد السلام من القلعة الكبرى، الأخت زهرة شريعة من صيادة، أخونا حسن من دار شعبان الفيري، منير عمار ومحمد المرموش من المنستير، تحياتنا لكم الاثنين. سي سالم باشا من مكنين، ليلى من الوردانيين، المنصف قلالة من قصيبة مديوني، سي الهادي تريمش من خنيس، تحياتنا لك سي الهادي إن شاء الله تكون بخير. أخت حنان من بوحجلة، عامر منصور صديقنا من الوردانيين، هاجر من حفوز، حياة السيدة حياة من جمال، والأخ سمير من القيروان. باش نستمعوا لمقطع من الأغنية الموالية بعيد عنك العفوا أنت عمري، الأغنية الثانية اللي برمجناها في سهرة الليلة من حنين.

0: هذا هو النغم الثاني في حصتنا انت عمري، كلمات احمد شفيق كامل والحان محمد عبد الوهاب سنه 64، وغنية يطلق عليه لقاء السحاب لانه الاول لقاء بين كوكب الشرق ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب. يقال انه اللقاء ذا كان بإعاز او بطلب من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. على كل حال اغنيه جميله وغنيتها في تونس كما قلت منذ حين في الحفله الثانيه هي وبعيد عنك. نستخدم المكالمة الهاتفية الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو أسلمتي شكرا.
0: أهلا وسهلا أخوي محمد عزيز من سحلين، مرحبا بيك.
1: وبيك أكثر يا عائشة، نحييك ونحيي فريق كل مستمعي الكل.
0: ربي فضلك أخوي محمد، مرحبا سيدي مرحبا.
1: وبيك أكثر، ربي يبارك لك أخوي. كما كنت تحكي توا قلت دي أغنية لقاء السحاب عام 64
0: صحيح بين عبد الوهاب وأم كلثوم
1: وأحمد شفيق كامل، أنا ثلاثة العمالقة تلقاوا مع بعضهم في الفترة ذيك.
0: صحيح الغناية ذي عام 64 وحقيقة أحسن نسخة غنيتهم أم كلثوم كي جات لتونس في أنت عمري.
1: في قصر المنزه.
0: قصر الرياضة بالمنزه وأنا ذاك عام 68 حضور. تعرف حضروا لها في الحفلة ذيك 100,000 وردة يقال. 100,000 وردة في يعني خلينا نقول في المنصة لاستقبال كوكب الشرق أم كلثوم، حفل مسارش تاريخي وقتها
1: الحق. وقعت تفرج وقتها نسيك فاش لسين السفاسر
0: بالضبط السفاسر، وهي قعت مبهرة الحقيقة بالاستقبال الجماهيري الكبير اللي يعني حظات به من الجماهير التونسية.
1: قال جمهور تونس جمهور حساس ويتسائل بالأغنية، يعرف وقتاش يصفق،
0: يعرف وقتاش، ويعرف وقتاش يتفاعل، وهي الحقيقة زادت من عندها وخنقول تسلطنت ولا تغني بعض المقاطع تعودهم خصيصا باش الجمهور يتفاعل معها. الحقيقة من أحسن حفلات اللي قد مش خطر احنا توانسر وذي بشهادة العالم العربي وشهادة المصارة هم يقولوا ذلك كذلك.
1: شوف انت لعبد الصالح القانون كيفاش عمل لك الدربة في بعيد عنك.
0: صحيح صحيح يعطيك صحة.
1: انت عمري في سكري زاد عودتها عام 70 وقتها غنيت انت عمري عام 70 وغنيت انا وانت ظلمنا الحب.
0: انا وانت
1: عام 70 عودتهم
0: هي عودتهم هي عدت لي يعني خلينا نقولش عودت لغاني مرات عديده، ساعات غنيت عودها 3-4-5 مرات على اقصى تقدير لان اغانيها كبيره وكثيره والجماهير يطلبوا ديما الاغاني جديده. اي
1: اي صحيح اي تفضلي توفي بعيد عنك كيفاش تعاملت مع جسم و مأمون الشناوي. اي معناها في كي جات لتونس تعاملت مع احمد شفيق كامل ومع عبد الوهاب محمد، فهمت؟
0: أي.
1: شوف انت توا شو اسمه عبد الوهاب كيف يقول شوقوني عينيك، ام كلثوم ردتها رجعوني عينيك.
0: ردتها رجعوني عينيك، هي الغنيه اصلا مو تدخل كانت ام كلثوم في كلمات لان تعرف عندها خبره وكل شيء ووافقوها شعراء. هي اصلا شوقوني عينيك قالت شوقوني ما تعطيش ماهيش ردتها رجعوني عينيك، وتعرف هي خاطر تأدي تعرف تأدي وتعرف تغني يعني حتى كي تغير في الكلمات هي باش تغنيها الغنيه.
1: اي وقتها قالوا لي شبيك تقفل الكلمات، قالت باش يمسوا الجمهور باش الجمهور يتفاعل معايا.
0: هرم ام كلثوم رمز الحقيقه ولن تكرر.
1: يعطيك
0: الصحة يا محمد، مشكور جدا على المعلومات والإضافات ديما، شكرا لك وليتك سعيد يا محمد. إلى اللقاء. المكالمة الموالية بعد صديقنا محمد عزيز مسحلين. ألو مساء الخير.
2: ألو مساء النور، تحية مسائية طيبة محملة بعبق الزهور وأحلى الورود.
0: أختنا زمردة من حمام الزريبة بعد غيبة، شنو أحوالك يا زمردة؟ لبس عليك إن شاء الله تكون
2: الحمد
0: إن شاء الله تكون بخير، إن شاء الله ربي يخفف عليك الأوجاع وإن شاء الله تكون بخير.
2: الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله يا ربي فرج عليك إن شاء الله يا زمرد.
2: عملي عايشك عايش خويا.
0: مرحبا بيك مرحبا بيك. عقت تعالت معانا الليلة، منعرفش ما ستك غنية أنت عمري.
2: شوف اختياراتك نتاع الليلة أدمعت القلوب والعيون.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله هكا.
2: يعني من الاخر وعلى الاخر
0: من الاخر هكا هذاك
2: والحقيقه خاطر بالحق اختيارات رائعه ومستنا برشا برشا برشا
0: هي.
2: ونتصورها مست العباد الكل معني.
0: صحيح صحيح الحقيقه ام كلثوم راي انا واغاني ذي اغاني ما نعرفش من احلى الاغاني، وانا علاش اخترتهم بالذات في الوقت هذا لانها كيما توا كيما ليلة كيما ليلة الجاي يعني غنيتهم
2: في عام 68
0: عام 68 في تونس هكا علاش يعني الحقيقة حبيت نسترجع الذكريات هذيك. وهي الأغاني روعة، واحدة محمد عبد الوهاب واحدة البليغ، من أجمل ما غنيت
2: ومن أجمل الذكريات للجمهور أم كلثوم في تونس.
0: صحيح صحيح
2: وهي بعض اللقاءات مدتها فنجان قهوة لكنها تعطيك من العمر عمرا آخر ويأخذنا الحنين إليها دائما.
0: يعطيك الصحة
2: يعني بالحق كانت زيارتها
0: لا تنسى هي بالحق
2: هي فترة صغيرة أما ما تتنسيش.
0: هي يقال أنه قعدت 5 أو 6 أيام في تونس وعملت حفلتين. أما زارت ياسر بلدان، زارت مشات النابل، مشات للجامعة الزيتونة، مشات القيروان على ما أظن القيروان، ودشنت كيفاش يقولوا نهج في اسمها معروف التو نهج أم كلثوم في تونس العاصمة، وزارت وأقاموا لها العديد من الحفلات وال يعني خنقول
2: مأدوبات العشاء كبيرة.
0: صحيح صحيح، هي ما كانش تصورك الحفاوة ذيك. وبعدهم كلثوم كي لقات الحفاوة ذيك العديد من المطربين بعد ولو يتهافتوا على بلادنا ويحبوا يغنيوا في تونس. زمرد ربي يفرج عليك إن شاء الله وربي يعطيك الصحة.
2: عايشك عايش خويا، ربي يفضلك ويزدك تحية وربي معك المجتمعين الأوفياء. ونسألوا على أختنا زينة، عنها برشا ما اتصلتش.
0: زينة من تونس
2: إن شاء الله تكون بخير،
0: إن شاء الله تكون بخير، وجولة تحية وإن شاء الله المعنى خير. يعطيك صحة يا زمردة، ربي يفرج عليك. شكرا، مرحبا بك دائما. المكالمة الموالية، ألو مساء الخير.
3: أهلا مرحبا، شكري وينك.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: عايشك عايشك يا شكر.
0: مرحبا أخونا محمد.
3: أي محمد من نابل.
0: محمد من نابل، مرحبا بيك سي محمد، شنحوالك؟
3: عايشك عايشك.
0: صحة لباس؟
3: صلى الله بس الحمد لله.
0: أيوة أنت عمري.
3: أنت عمري.
0: أنت عمري. إيش مش تزيد
3: برب؟ عملنا وكنت طلبت منك طلب يا أخي، لبيته لي أثناء.
0: المليح يبتك كما يقولوا الناس قبل.
3: عملنا وكنت طلبت منك السهرة هذه أنا.
0: أي أي أي.
3: وقت قلت لي رو فيها التويكة وحضرنا كل شيء مرة أخرى.
0: هاول بينا لك الطلب. لا في بس.
3: جت بعد عام.
0: بعد عام وفي وقتها، لأنه كما قلنا إحنا بالمناسبة هذه غنيتهم. ممكن في غنيتها كما تو.
3: حتى عملوا كنت بيجي في وقتها وقتها.
0: كان, كان بيجي وقتها جت سنة والحمد لله راسك حي.
3: وقت علاش أنا طلبتها؟ الخطر جت مناسبة في مع حني.
0: اي وذكرى زياره ام كلثوم لتونس. اي
3: وقت قلت لك انا قلت لك عدينا من زياره ام كلثوم الاغاني، قلت لي توك حضرنا وخليه تو نشوفه مره اخرى.
0: هاو وتات سنا والحمد لله.
3: وتات
0: وانت وانت تحب تبيع الزوز اغاني هذوما بالذات، يعني ما نعرفش يعني
3: ميزه هذوما الاطلال زاد غنيت الاربع اغاني اللي غنتهم هي روعة. ممتازين الحقيقه.
0: اطلال وزيد عليها فكروني في الحفله الاولى. صحيح
3: اي
0: ذكريات حلوه مع كوكب الشرق، والحقيقه ما تتنساش، ومن اجمل الاغاني، وبالنسبه اللي يتذوق الفن ما عرفش ام كلثوم في القمه.
3: اي وانت عمري جد تذكرني في ام كلثوم، جد في وفاه ام كلثوم. وقت اللي توفات ام كلثوم المنشط ما علمت عليها مباشره. حط مقطع من ما حبش يقول لك خلينا نخفوا شويه من الوطأة. حط مقطع من انت عمرك.
0: انت عمرك
3: يكو الناس كل فهمت وقتها اليوم كلثوم،
0: وهي خاطر وقتها بدات رحلتها مع المرض، ويعني سمعوا بها مريضه اما ما تصوروش الوفاه.
3: سامعين بها
0: سامعين بها. 3 فيفري 65
3: 3 فيفري
0: 75 عفوا قلت 5 اي مو العفو زلت لسان 75 بتبيع 75 الله يرحمه وينعمها. وانت ربي فضلك سي محمد.
3: وجدت النابل عام 68
0: جات ايه عملت عملت زيارة في نابل. زارت
3: جات اسمع وتمشي على رجليها هي وسيلة جنب لجنب والناس يجرتها وهي داخل البلاد العربي، وهذا يرمي له فاتك الزهر هذا يمد لها اندرس له وهي تعدي وراها.
0: شفت يعني كل صناعة التقليدية في نابل.
3: امن لحتى والله زوز بوليسية هم غاد
0: شكون شي يعني يسيء لأم كلثوم، حبة كبيرة الناس كل تحبها بالحق.
3: أي
0: زيارة تاريخية
3: بالرغم اللي وقتها متقدم به العمر وصوته ممتاز.
0: عمرها وقتها 75 عام تصور أم كلثوم راه مش سهلة.
3: أي 75 أي 75
0: ذكريات حلوة.
3: المعلم تاعنا عاد مشى لها فكر سهرات هذيك مشى سهرة وجاء عاد قال لنا أني مشيت حطيت 25000
0: 25000
3: حتى عاد يا جماعة قالوا جبدنا الموضوع هذا مرة أخي تم جماعة هنا قالوا لي 25000 أخي ياسر ما عرفوش 25000 تحت 68
0: شهريته حط شهريته غديك وقتها
3: شهريته المعلم
0: هكا في 30000 صحيح بالضبط يعني شهريته حتى في حفل الحقيقة
3: وما قررنا نهارتها وخرج حكينا عليها من الأول وبعد خرج مشي حكي مع المعلمين وهو له فعملهم كلثوم شيء كبير
0: شرف لي هو يعني يقول لك حضرت حفلة أم كلثوم تقعد في التاريخ. يعطيك الصحة سي محمد، ذكريات حلوة لما حالة وكنا نسترجعوها. وربي يبارك لك إن شاء الله، ومشكور جدا على الاتصال بينا سي محمد. ربي يفضلك إن شاء الله، وليدتك سعيدة سيدي على خير. نواصل مع المكالمات الهاتفية، المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
4: ألو.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
4: السلام.
0: السلام، مرحبا بيك.
4: إيش نحوالك يا شكري؟
0: من معنا الليلة؟
4: ناصر الحداد.
0: سي ناصر، مرحبا، مرحبا بيك. شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ صديقنا عاد سي ناصر الحداد، ونحيك.
4: والله يا واني نسال على حالك، والله العظيم لبطلت ليلة من صمتك.
0: يعيشك ربي، ربي يفضلك. انا تفكرشك المداخلة، تفكرش كل المداخلة اللي عملنا عملتها معنا مفاجأة وقتها مع سي فؤاد شويري وقت جبناه. انا نتفكرها. مك يعني مش في خنيس أو في بخالت على ما أظن، هكا ولا تقول هكا؟ مش هكا،
4: في خنيس.
0: في خنيس، ربي يفضلك سي ناصر.
4: ماشي صيف غادي.
0: هيا به
4: البغدادي.
0: هيا به، ولاباس الصحة؟
4: والله الحمد لله، ركاي مغربيك.
0: مكورجي قديم عاد، مكوى تبعات الكورة. لاباس لاباس،
4: نتصل فيك
0: وقت
4: تجي
0: بالعمال الهادي تريمش. ايه الهادي عاد صديقك وزميلك في في في, في الرياضة عاد.
4: والترنر
0: بتاعك ولعب معك.
4: ولعب معايا.
0: وانا ديما يذكر بخير صديقنا عبد الحكيم لكحل، راهو كل مرة يجبد كم بخير.
4: انا كما كنتش واحد كيف في خليل.
0: فنانة.
4: فنان، شوف فنان.
0: سابق وقته.
4: والتو هو كوري مع سامي.
0: أما أما أما هنا كان كور ما بعد شوية المدة الأخرى. ما حلا. ذكريات حلوة. وشاهدتك تعرف فيه يتفرحوا ياسر.
4: الله يلعب ما ذكريات ما تنساش.
0: توا خلنا نرجع لهم كلثوم.
4: نرجع لهم كلثوم، هذه أني نهديها الروح مصرية.
0: إيه.
4: وعلى خطر هي توفيت
0: عام 75. على بطبيعة الزوجة الكريمة بنت عمنا. الله يرحمنا وينعمها إن شاء الله من أهل الجنة. إن شاء الله من أهل الجنة بإذن الله.
4: إن شاء الله من أهل الجنة. وذكرتني في برشا على خاطر ديما تصنت، هي تقعد تتصنت هيك علشان هي ذكرت.
0: يعيشك سي ناصر، مرحبا بيك، وأنا سعدت ياسر بالمشاركة متاعك معنا الليلة. والحقيقة
4: والله لا بطل شيء ما تصنتوش.
0: يعيشك،
4: قلت لك ثلاثة وخميس ونهار الأحد،
0: ونهار الأحد مع مع
4: نفس على
0: مع قوم المعلم متقاعدين،
4: واحد مع محمد الدبابي.
0: يا آخر حس عملناه مع سي محمد الدبابي، سي حمادي نقولوا له
4: سي الخلانين عملت محمد الدبابي.
0: يعطيك صحة، والله شرفتنا ياسر سي ناصر.
4: أنا شرفني باش
0: أنا كنت معك. يعيشك، ربي يفضلك، صديقنا وقريبنا وحبيبنا وكل شيء. ربي يفضلك.
4: يا شكري.
0: عايشك، هي تفضل.
4: الله يرحم سي محمد.
0: يعيشك، تعيش وترحم، يرحمهم الكل إن شاء الله.
4: وخيك.
0: يعيشك، ربي يفضلك سي ناصر.
4: إن شاء الله ديما نتلقاو في خير.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله، وربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله سي ناصر، سعدنا ياسر معك. يعيشك، ليلتك سعيدة سيدي، وبارك الله فيك، ويرحمهم الكل إن شاء الله. نواصلوا ولاي مفاجأة سي ناصر الحداد بطبيعة صديقنا، كان ملاعب نتاع كورة، كان حارس مرمى ممتاز في نادي خنيس، وذكريات وقريبنا في نفس الوقت، والله فاجئني أو يسمع في البرامج الكل، تحياتنا ليه سي ناصر. وبالحق إنسان روعة. نواصلوا مع المكالمات الهاتفية، المكالمة الهاتفية الخامسة. ألو مساء الخير.
5: ألو عس.
0: مرحبا بيك.
5: بيك إيش؟
0: الصوت هرب شوية من عش بعد علينا. تراه هيك أحسن، هاي تفضل.
5: حياة.
0: حياة، مرحبا بيك يا حياة. من جمال، سيدة حياة من جمال، مرحبا بيك. على صوتك بعد اليوم.
5: عايشك يخليك.
0: عايشك، ربي يفضلك.
5: ذكريات جميلة. أم كلثوم لي معها عهد كبير وتصويرها في 68 وقت اللي هي جات.
0: أي.
5: شكون باش يستقبلوها في المطار؟
0: أي.
5: السيدة عالية عبو، ما واني كنت معها في الإذاعة.
0: أي أي.
5: قالوا هي تمشي
0: ببو عاد، سيدة عالية ببو.
5: عالية
0: سيدة عالية متاع جنة الأطفال الله يرحمها.
5: جنة الأطفال، وين كنت من
0: جملة جماعة اللي تشارك في جنة الأطفال.
5: عمري 16 سنة.
0: اي
5: عادة باش نستقبلوها في المطار تونس كرتاج.
0: اي جت العشية كيكة بعد العصر شوية.
5: اي اي استقبلناها هاني هستلها للباقة نتاع الزهور باش استقبلتها معناها كي هبطت من الطيارة
0: معناها انت بالذات ما تنسهاش الحكاية وقبلتها ولا قبلتها ولا وقتها
5: اني طبست علي بستني طبست علي بستني قلت لها بربي غني انت عمري
0: سبقتها انت
5: قلت لها بربي غنينا انت عمري
0: وغنيت انت عمري
5: اي وشنية الفتلات الزوز هي قلت لهم تجيبوها الطفلة كي تجيبوها
0: لا قالت غنيت انت عمري وانتي وحدك انتي وقتها سيدة حياة انتي وحدك جاتك الفكرة ولا قالوا لك قول لها هكاك
5: انا نحب هالغنية هذيك
0: وانت اي
5: وغنيها في جنة الأطفاء
0: فهمتك اما انتي على حسن نية يعني قلت لها هكا وحدك ما قال لك حد
5: وقت اللي هي طبست علي تبوس فيا قلت لها بربي غني لنا انت عمري في
0: تفكرت في الحفلة
5: في الحفلة قالت لي بوزي انت تحرى عملت لي انت يا عمري
0: انت يا عمري ما تنساهاش يعني هذا ولا حلوة الشهادة هذه السيدة حياة
5: بغذيك وبعد الأغاني اللي هدات لي زوز ستوانات
0: هك
5: بالماكينة اللي يمشي
0: عندنا
5: ماكينة نحن في الدار
0: بالماكينة باليد ولا الأخرى الديسك الآخر
5: ترونتو بالليبرة
0: بالليبرة مو فما زوز فما زوز بالليبرة فما كله بالبوق هذيك فونوغراف وفما كله بالضوء ما تمشي بالليبرة تروتروا و 45
5: تمشي بالليبرة
0: هاي 45 تور تروتروا حسرة
5: والتصويرة متاحة على محلها فوق
0: الفينيل هي بتبيع
5: في الاسطوانة معناها في الغلاف البراني بعتالي كي مروحنا اهديت لي الاسطوانات
0: وما زلت مستحفظة فيهم ولا لا
5: يلزم
0: انك تستحفظ بيهم والله شهادة حلوة هذه ما كنتش متوقعها سيدة حياة يعني قبلت أم كلثوم واستقبلتها وهديت لها الورود وقلت لها غني لنا انت عمري
5: معاها تصويرة قد شنية عندي
0: معاها هي
5: اي معاها هي
0: هي باهي هي
5: عملنا تصويرة يعني وعليا الله يرحمها وهي معانا في
0: قصر القبة هك محظوظة انت تسمع سيدة حياة والله شهادة حلوة فاجأتني
5: والله العزيز عندي صور تصويرة أني وعليا وهي على ما روعة
0: شفت كيف ذكريات بالحق أو ذكريات تقعد في البال وما تتنساش والحقيقة محظوظة ويعطيك صحة أنت على الشهادة ذي سيدة حياة وربي فضلك إن شاء الله وربي طول عمرك على الخير إن شاء الله يعيشك ربي فضلك تعيش وترحم أنا سيدة حياة شاهد على العصر فكرتها الغناية أنت عمري لأنها طلبتها من كوكب الشرق من كلثوم وقت لزار تونس منها ليها قالت خدت لها غنينا أنت عمري بالحق شهادة حلوة نواصل مع المكالمات التي فيها المكالمة الموالية ألو مساء الخير ألو مرحبا بي
6: عايش بارك الله فيك مرحبا بك
0: بشكون اخر مكالمه فيها هذه الو مساء الخير شكون معايا
6: بشير من البستير
0: سيد بشير مرحبا بيك شنو احوالك
6: عايش خويا بارك الله
0: فيك صحه لاباس
6: يعيشك حسن ذوقك نشكرك برشا على الاغنيه اللي عديتها الساعه نتاع صفيه الشاميه الرائعه
0: في العرف الياس اي رائع بالحق
6: بياتي كردي حلوه برشا حاسين
0: بارك الله عليك موسيقي سيد بشير
6: نعم
0: موسيقي تبارك الله هكا
6: معناها نسمع برشا
0: يعني عندك درايه شويه بالموسيقى
6: درايه
0: مادام قلت لي بياتي وكردي لازم تفهم
6: بياتي كردي حلوه برشا
0: ايوه
6: حسن وانت عمري لي من احلى روائع ام كلثوم بطبيعه الحين الموسيقى اللي جاي لعبد الوهاب عسل هي كل اغنيه الحقيقه تنسيك في اختها تبقى ذكرتها خاصه خالده
0: ما تتنساش
6: تفكر برشا حوايج صحيح عمري تقريبا 68 14 عام عمري
0: وتتفكرك الزياره هذيك
6: وقتها لا
0: حدث في تونس وقتها سي بشير
6: برشا ما حاجه رائعه
0: فريمون ما تتنساش الحفله هذيك والتو يعديوك اللقطات يعديوهم الحفله هذه ولا الاغاني تحس انه استثنائيه الحفله هذيك زوج حفلات عملتهم في تونس
6: بصراحه شيء كبير فريمون حاجه
0: ويلزمك تكون ما يتعودوش يلزم واحد ويلزمك تكون صاحب ذوق باش تفهمها بالحق
6: قد ما يسمع وما يقلقش منهم
0: بالحق
6: الطرب الخالدة روايع خالدة
0: ما يتعودوش وكيد باش نستمتع مع بعضنا ان شاء الله بمقطع اللي اخترناه
6: ما شاء الله
0: عايشك سي بشير وربي يفضلك انت على المشاركة ومرحبا بيك وشكرا على ذوقك السليم
6: عايش خويا،
0: عايش خويا، عايش بشير، ليلتك سعيدة. إلى اللقاء. نختم المكالمة الهاتفية الأخيرة لأنه ما عادش عنا ياسر وقت. ألو مساء الخير.
7: ألو مساء الخير
0: سيدة مريم، مرحبا بك من أريانا.
7: مرحبا بك،
0: شنو أحوالك؟ صحة لاباس؟
7: عندي زهر الليلة، عندي زهر الخرمية وأم كلثوم والأغنية هذه نحبها.
0: أي
7: عمري أنا 20 سنة، برشا برشا حاجات في الزمن هذاك.
0: هذاك الزمن الجميل اللي تقول عليه.
7: لا جميل، واحد شو هو العمر هذاك أحسن عمر.
0: أحسن عمر
7: في كل شيء.
0: وقت أنت في الوقت هذاك عمرك في هكا قد إيه؟ في العشرينات؟
7: تلقاني في 21.
0: تبارك الله، إي وقتها بالحق الذوق في الفن.
7: وأختي معايا يرحمها.
0: الله يرحمها. نعم.
7: وسكني في دارنا الأولى، قلت لك برشا برشا حاجات.
0: وتابعتوها وقت الحفلة بتبيع في الراديو ولا في التلفزيون؟ أو معدوها في الاثنين؟
7: في كل صغيرة وكبيرة بالراديو.
0: بالراديو
7: في كل صغيرة. الوالدة كانت حية، مرت عمي حية،
0: الله يرحمهم بكل
7: صغار. هو استثناء روزيين هتونس.
0: صحيح.
7: ومحتى إلي يقول لي تونس كانت كما يقولوها الوجه الحسن والخبرة، تونس مبروك عليها صغار.
0: مبروك عليها. لا هي هي هي هي هي في حد ذاتهم كلثوم، حتى كيما رجعت لمصر وجات معها المذيعة والممثلة نجوى إبراهيم وقته عملوا تسجيل معها، وقالت هي عملوا معنا يعني حصص خاصة على زيارة أم كلثوم، وأم كلثوم ذكرت قالت مبهورة وقعدت في مصر تقول أعز باش تبقى لي في البال، أعز حفلة عملتها وأعز أغنية عجبتني الأطلال في تونس خاصة.
7: زيد عليك يا سي شكري، رانا بلادنا، راي بلادنا كنز، راي
0: خساره. والله حبيت ان بلادنا تبقى هكا ونستحفظوا عليها، خاطر نشوف في مظاهر تبدلت شويه بلادنا للاسف، وان شاء الله ترجع.
7: ان
0: شاء الله يا ربي، ان شاء الله.
7: اما براي الكبار قبل يقولوا لهم شنو وشنو
0: بالضبط.
7: والله العظيم كي قلت لك الزمن هذاك كل شيء جميل، كل شيء جميل،
0: كل شيء باهي. شفت كيف والمحبه والصدق
7: جاء شيء. ما شاء الله ما شاء الله، ما نطولش عليك.
0: يعيشك سيدة مريم،
7: أما يعطيك الصحة
0: وربي يفضلك.
7: وجه تونس مبروك عليها وقتها، يا رحمة
0: فعلا فعلا
7: صغرت فيها.
0: وانت محظوظة أنك الغناية تحبها، وزيد وقتها تفكرك فك الوقت هذاك وش نسمعه الليلة إن شاء الله مع بعضنا. يعطيك صحة سيدة مريم، ربي يطول في عمرك على الخير، وإن شاء الله ديما مشاركة وفية معنا ويعطيك صحة. حبيت نحيي كل الأحبة اللي الحقيقة تفاعلوا معنا. سيدة مونيا برحال مشكورة جدا، أختي مونيا دائما على الاهتمام لكل الفقرات اللي قدموهم والبرامج. دليلة من جمال، صديقة الأخت حميدة فاطمة بن جنات، مونيا عبد الرحمن، سي عبد العزيز حامدي، سي حاتم بن حمودة. لحالة المعذرة على مش نجمش نقرأ بسرعة لأنه مش كفينا الوقت. ساعات بن حمودة مشكور جدا على التحية، أخت مونيا برحال كيف كيف، الأخت دليلة من جمال تقول حفيد عمي، تقول نتقدم بأحر التهاني لكل من حفيد عمي خليل عبروب بمناسبة تخرج أستاذ تربية بدني معهد الرياضة بقصر سعيد بتونس، كذلك حفيدة عمي أمن أبو العريس مناسبة تخرج مع الدراسات التجارية بكرتاج، ملاحظة حسن جدا، مبروك عليهم، يعطيك صحة. عبد العزيز حمدي مشكور على التحية. منيرة الحساني العويتي يعطيك صحة كذلك، ونهدي أغنية أم كلثوم بعيد عنك الولدي عماد الدين في قطر، نقول ربي معاك ويسونك ويرعاك وتهنى على فردوس وضياء الدين في الحفظ والأمان، إن شاء الله ربي يحفظه، إن شاء الله راضي للداجي مساء نور وسرور، يعطيك صحة. قالت سهرة شيقة تلاقينا فيها مع أغاني زمن جميل أم كلثوم، والحقيقة قالت تلتقي فيه القلوب قبل الأصوات ويجمعنا الذوق الرفيع، شكرا لك. مونيا عبد الرحمن مساء المحبة لكل الأحبة، برنامج حنين وكل، وبعتلي تقول تحية لمثيل عارف الياس، وبربي شكرا، نحب نقدم تعزية ومساءلة لعائلة أختي سعيدة عبد الرحمن زوجة في ذمة الله، الله يرحمه وينعمه إن شاء الله من أهل الجنة، وتعزينا الحارة لكل عائلة. خديجة بن ناصر مساء الحنين، وحياة البكوش نفس الشيء، يعطيك صحة وتمنى النجاح لأبنائنا التلاميذ في البكالوريا، مشكورين جدا كل الأحبة. العفو اللي ما نجمتش نقرأ له الإرسالية نتاعو لأنه ضبطنا الوقت. هكا نوصل لهذا الموعد من حنين الخاصة لكوكب الشرق أم كلثوم، باش نستمتع بهذا النغم الخالد اللي غناته كوكب الشرق سنة 1968، كما الليلة جاي يعني 3 جوان 68، أنت عمري وتفاعل كبير مع الجماهير التونسية. يسبق النغم كالعادة كلمات بصوت الراحل العزيز البخاري بن صالح الله يرحمه نعم، وتحيات فريق البث المباشر لطفي المكي معاذ الحديد. إلى اللقاء وتصبحون على خير.
8: أحبك جدا أجل، أحبك جدا، وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل، لست النساء ماذا نقول؟ أحبك جدا، أحبك جدا، أحبك جدا، وأعرف أني أعيش بمنفن وأنت بمنفن، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطبع.

0: في تأبط شجنا.
1: إعداد إبراهيم الوافي. تقديم مريم الغامدي. صوت محمد الشهري. تأبط شجنا إخراج خالد ربيعان.

أهلا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تمنح الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة، اللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا بكم.

ليتني أجمع كل الناس في رشفة سواء، حين يغتسل البحر وتتواتر التعاويذ، يحمل الليل مكائد النساء ونسق العشق وعقوق القصيدة، وتحملين أنت أجنة الغيم وأغصان المدن النائمة، تنثرين شعرك للمطر وتبللين خد السماء، تتركينني نائما كفارس متعب من صهيل الأزمنة وحرث الغد. أيتها الكثيرة، هل تحبينني؟

كثيرة أنت علي، كثيرة أيتها الأم التي تشتهي يداها العصافير، أيتها الأرض المكورة تختزل الأعشاب للربيع، تنتظرين فارسا من بلاد التعب لتنثري له الزغاريد والشعر الكستنائي الطويل، لتغسلي به مواسم الجفاف وسنابل الدهشة، لتزرعيه نخلا على أول الطريق، ثم تمنحيه ذاتك. كن أنت، أنت أي امرأة تحمل في قلبها وجع الأمس والعطش الموسمي المتجدد، ثم تتدفق على مدخل الانتظار لتشكل نهرا من ورق الليمون وأريجا من عبير الآه، فعلا طلبيا واحدا يا سيدتي لا تتوجهين به لأجلي، فقط فعلا واحدا حتى لا تحيلينني إلى حلم لا يطول. خائف، خائف من وفرة هذا العطاء، خائف أن يفسدني تدليلك حتى علي. يا أو كنت تعلمين أنني قادم من عذاب امرأة؟ أو كنت تعلمين تيبس القصائد على شفتي احتجاجا؟ خذيني إليك أيتها النهر، احضنيني. ثم تعرق يتصبب من جبين السطر برغم برودة الكلمات ودفء الصفحة وانتظار الحضور المؤقت. حين يرحل المعنيون بالحنين لا يأخذ النساء قصب السكر ولا يشترين من أضلاعي المواعيد، لكنهن يقفن على مدارج الفقد بمناديل خضراء ومشاعر مبهمة. وحدك بلا زمن واحد ولا تاريخ واحد، كأنما ينكر نبضك خطوات الساعة في يديك، وكأنما ملامحي محنطة في طريق العودة يستدل بها المغلوبون على أحزانهم أعشاش العصافير ومكائد الضوء للفراشات. أعلم الشبه الكبير بينك وبين الرياح العاصفة التي تغيب لتحضر وتهب من جهات متعددة. كلما جاءتني بغيمة الحنين التفت لظلال الشجر وقلت بثقة المحب ونداء الواله وناسك الوفاء: أمطري حيث شئت، سيأتيني حنينك.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: إعداد إبراهيم الوافي، تقديم مريم الغامدي، صوت محمد الشهري، تأبط شجنا، إخراج خالد الربيعان.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الأمل.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنسين الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة مريم.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم أعطنا في صباحك هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم أرح ثم هون ثم أشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. اللهم جمل صباحنا برضاك عنا. اللهم أخرج من أجسادنا كل مرض وكل سم وكل سحر وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ضيق، وأبدله بالصحة والسعادة والفرج مدى حياتنا يا رب العالمين. مع بداية يوم جديد، يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار، وحقق لنا ما نتمنى يا رب. فرج قريب وفرح قريب ورزق قريب ويسر قريب. يا رب بشرنا بالفرح والسعادة، وأزح الكرب والغمة عن بلادنا، وأبعد عن أجسادنا كل مرض، واحفظنا بعينك التي لا تنام.

0: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد.
1: وكانت التدابير قد اتخذت كي يستقبلنا على بضعة أميال داخل الحدود المصرية عدد من أنصار السنوسية مع حيوانات نستعين بها على السفر. وإذن فلم يكن من الضروري تعريض جيادنا للخطر، وهكذا أعدناها مع بعض المجاهدين بينما اقترب الآخرون وبينهم زيد وأنا من الأسلاك سيرا على الأقدام قبيل منتصف الليل. كان الظلام وحده هو الذي يسترنا، ذلك أن الإيطاليين كانوا قد قطعوا جميع الأشجار والعليقات على طول الحدود. وقد أوقفنا حارسين على بعد بضع مئات من الأمتار إلى الشمال والجنوب، وزحف ستة من رجالنا على الأربع مسلحين بمقصات الأسلاك الشائكة والقفازات الجلدية الصفيقة التي غنمت في هجمات سابقة على الجماعات الإيطالية العاملة، في حين غطينا نحن الآخرون تقدمهم ببنادقنا. لقد كانت لحظة حرجة جدا، أرهفت فيها سمعي لأقل صوت، واستطعت أن أسمع صرير الحصى تحت ثقل الأجسام المتقدمة ونداء طير من طيور الليل. ثم سمعت الأصوات الأولى للمقصات تقرض الأسلاك، تخللها انفجار وعكرت صيحة طائر آخر هدوء الليل، ولكنها لم تكن صيحة طائر هذه المرة، بل كانت إشارة صوتية متفقا عليها، إشارة من حراسنا في الشمال تعلن دنو الخطر. وفي اللحظة نفسها تقريبا سمعنا أزيز محرك يتجه نحونا، وانبثق نور كشاف اكتسح الفضاء بانحراف، فرمينا بأنفسنا إلى الأرض كرجل واحد باستثناء الرجال الذين يقرضون الأسلاك الشائكة والذين استمروا في عملهم بسرعة بائسة غير مبالين بعد بالاختباء بل بإزاحة الأسلاك من الطريق بأعقاب البنادق والمقارض بسرعة جنونية. وبعد بضع ثوان سمع دوي طلق ناري من حارسنا في الشمال، لابد أن يكون رجال السيارة المصفحة قد رأوه، ذلك أن النور الكشاف ما لبث أن سلط نزولا، وسمعنا طنين مدفع رشاش آذننا بالشؤم، وازداد هدير المحرك ضراوة ووقعنا ونحن على الأرض فريسة للنور الكشاف، وتلت ذلك عاصفة من طلقات المدفع الرشاش، ولكن المدفعي على ما يظهر كان قد صوب مدفعه إلى أعلى مما ينبغي، فلقد استطعت أن أسمع أزيز الرصاصات وهي تمر فوق رؤوسنا، فأجبنا على النيران بمثلها ونحن متمددون على بطوننا. وهتف أحدهم: النور الكشاف، النور الكشاف، صوبوا نيرانكم على النور الكشاف. وانطفأ النور وقد تحطم المصباح على ما يظهر برصاص رماتنا الحادقين، وتوقفت السيارة المصفحة فجأة، ولكن المدفعي فيها استمر يطلق نيرانه على غير هدى. وفي تلك اللحظة سمعنا صيحة من أمامنا تعلن أن اختراق الأسلاك الشائكة قد تم، فتسللنا واحدا بعد آخر بجهد من خلال الفتحة الضيقة، وكان أن مزقت الأسلاك الشائكة ثيابنا وأجسامنا جميعا. وبعد ذلك سمعنا وقع أقدام راكضة ورمى حارسانا بنفسيهما في الفتحة. لقد كره الإيطاليون على ما بدا لنا أن يغادروا سيارتهم المصفحة ليشتبكوا معنا في قتال سافر. وأخيرا وقفنا فوق الأراضي المصرية، أو بالأحرى تابعنا ركضنا والرصاص ما زال منهمرا علينا من الجانب الآخر من الحدود. وما إن انبثق الفجر حتى كنا قد سرنا مسافة طويلة في الأراضي المصرية ونجونا من الخطر، ولكن بعد أن فقدنا 5 من رجالنا 20 ولعلهم قتلوا، وجرح 4 جراحا ليست بالخطيرة. لقد رحمنا الله، قال واحد من المجاهدين الجرحى.
2: إننا أحيانا نفقد نصف رجالنا ونحن نجتاز الأسلاك الشائكة، ولكن أحدا لا يموت إلا إذا كتب الله له الموت. أفلا يقول القرآن الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
1: وبعد أسبوعين عدت وزيد بطريق مرسى مطروح والإسكندرية فالصعيد فينبع بالسنبك إلى أن وصلنا إلى المدينة المنورة. لقد استغرقت تلك المغامرة شهرين تقريبا، ولم يلحظ الناس غيابنا عن الحجاز. وبينما كنت أدخل وسيدي محمد الزوي الزاوية السنوسية المتواضعة في المدينة، ساورتني تلك الأصداء المظلمة من الموت واليأس، ورائحة أشجار العرعر، وانكماش فؤادي لأزيز الرصاص فوق رأسي، وألم استطلاع يائس. وعندئذ خبت ذكرى مغامرتي في برقة، ولم يبق منها إلا الألم. ومرة أخرى وقفت أمام إمام السنوسية ونظرت إلى وجه ذلك المحارب القديم المرهق، ومرة أخرى قبلت اليد التي حملت السيف طويلا جدا حتى إنها لم تعد تستطيع بعد أن تحمله.
3: بارك الله فيك يا بني، لقد مضت سنة منذ أن التقينا أول مرة، وهذه السنة قد شهدت نهاية آمالنا، ولكن الحمد لله على كل حال.
1: والحق أنها كانت سنة مفعمة بالهموم والأكدار بالنسبة إلى السيد أحمد. لقد أصبحت الأخاديد حول فمه أكثر عمقا، وأصبح صوته أكثر انخفاضا من أي وقت مضى. لقد هوى النسر العجوز، إنه يجلس منكمشا على السجادة وقد لف نفسه ببرنسه الأبيض كأنما يطلب الدفء، يحدق بصمت في الفراغ. فطمأنته قائلا:
4: لو أننا استطعنا فقط أن ننقذ عمر المختار، لو أننا تمكنا من إقناعه بالهرب إلى مصر بينما كان هناك متسع من الوقت.
1: لم يكن باستطاعة أحد أن ينقذ سيدي عمر، إنه لم يرد أن ينقذ، لقد فضل أن يموت إذا لم يستطع أن ينتصر. لقد عرفت ذلك عندما فارقته يا سيدي أحمد. وأطرق السيد أحمد برأسه متثاقلا:
3: نعم لقد عرفت ذلك أنا أيضا، أنا أيضا عرفت ذلك، ولكن عرفته قبل فوات الأوان. يخيل إلي أحيانا أنني أخطأت عندما باليت بنداء إسطنبول ذاك منذ 17 سنة. ألم يكن ذلك ربما بداية النهاية، لا بالنسبة إلى عمر فحسب، بل بالنسبة إلى السنوسيين جميعا؟
1: ولم أجد ما أجيب به عن سؤال إمام السنوسية، ذلك أنني شعرت دائما أن قرار السيد أحمد بالشروع في حربه غير الضرورية مع الإنجليز كان أكبر خطأ مميت ارتكبه في حياته. وأضاف السيد أحمد:
3: ولكن كيف كان يتسنى لي أن أفعل خلاف ذلك عندما سألني خليفة المسلمين المعونة هل كنت محقا أو كنت مجنونا؟ ولكن من غير الله يستطيع أن يقول عن الإنسان إنه محق أو مجنون إذا لبى نداء ضميره؟ حقا من يستطيع أن يقول؟
1: وأخذ رأس إمام السنوسية يتمايل ذات اليمين وذات الشمال بحيرة مؤلمة، وكانت عيناه محجوبتين وراء جفون زاوية. وبيقين مفاجئ عرفت أنهما لن تتقدا مرة أخرى بلهيب الأمل. تركنا المدينة المباركة في ساعات متأخرة من الليل، سالكين الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج إلى مكة قبل بضعة أشهر من وفاته، وسرنا بقية الليل حتى مطلع الفجر. وبعد أن توقفنا قليلا لأداء صلاة الصبح عاودنا السير في النهار، وكان يوما أشهب غائما، وبدأ المطر ينهمر عند الضحى، وسريعا ما ابتلت ثيابنا واخترقها الماء حتى جلودنا. وأخيرا رأينا عن بعد مضربا بدويا صغيرا إلى يسارنا، فقررنا أن نتقي المطر في أحد بيوت الشعر السوداء. كان المضرب صغيرا لجماعة من بدو حرب استقبلونا صائحين: حياكما الله يا أهل الطريق، وأهلا وسهلا بكما. وفرشت حرامي فوق الحصر المصنوعة من شعر الماعز في بيت الشيخ، وبينما كانت زوجته سافرة شأن معظم النساء البدويات في تلك المنطقة تردد عبارات الترحيب التي استقبلنا بها زوجها. وإذ كنت قد قضيت الليلة السابقة دون ما نوم، فقد تغلب علي النعاس بسرعة، بينما كان المطر يتساقط على سقف البيت محدثا صوتا كأنه قرع الطبول. وصحوت على قرع المطر بعد ذلك ببضع ساعات. كان ظلام الليل يلفني. إن كلا، إنه لم يكن الليل بل ظلام قبة البيت فحسب، وكانت رائحة الصوف الرطب تفوح منه. ومددت ذراعي فاصطدمت يدي بشداد قائم على الأرض من خلفي. إن نعومة الخشب العتيق حلوة الملمس، ولم يكن في البيت أحد سواي. وبعد قليل نهضت وخرجت من الخيمة، وكان المطر غزيرا يحدث ثقوبا في الرمل. عشرات الآلاف من الثقوب الصغيرة تظهر فجأة وتختفي فجأة كذلك، كيما تفسح مجالا لغيرها من الثقوب الجديدة، ثم يعود فيرش صخور الصوان الرمادية الزرقاء إلى يميني. ولم أكن أتبين أحدا أمامي، ذلك أن الرجال في مثل هذه الساعة من النهار لا بد أن يكونوا قد خرجوا لتفقد إبلهم. وكانت البيوت الكثيرة السوداء بالقرب من شجرة الطلح في الوادي صامتة صمت الأصيل الماطر، ومن إحداها كان ينبعث ذيل من الدخان الأشهب مبشرا بوجبة المساء. وكان الهواء مشبعا برائحة المياه وأشجار الطلح البرية وصوف البيوت الرطب. وتوقف الرش والتقطر تدريجيا، وأخذت الغيوم بالانفراج تحت أشعة شمس المساء. ومشيت نحو إحدى الصخور الصوانية المنخفضة، وعن بعد سمعت هدير الجمال العائدة، وها هي ذي تظهر منتشرة من وراء الصخور تدب برزانة ووقار في خطوات متراخية، يسوقها الرعاة بنداءاتهم القصيرة الحادة إلى منتصف الوادي، حيث ينيخونها ويعلقونها، ثم يتفرقون كل إلى بيته الشعري. وهبط الليل بظلامه وبرودته، وأمام معظم البيوت اتقدت النيران، واختلطت أصوات أواني الطبخ بضحكات النساء ونداءات الرجال وأحاديثهم التي كان الليل يحمل أقساما منها. واستمرت الخرفان والماعز التي وصلت بعد الجمال في ثغائها مدة، ونبح أحد الكلاب كما ينبح دائما في جميع الليالي وجميع مضارب جزيرة العرب. ولم تقع عيني على أثر لزيد، فلعله كان لا يزال نائما في أحد البيوت. وهبطت ببطء نحو الجمال المستريحة التي كانت قد احتفرت لنفسها بأجسامها الكبيرة تجاويف في الرمل تمددت فيها براحة واسترخاء. ومررت بجمل رضيع التصق بجسم أمه، وإذ وضعت يدي عليه قفز خائفا، بينما أدارت الأم رأسها نحوي وهدرت بملء فيها هديرا ناعما. وأمسكت بعنق الرضيع بذراعي وضغطت بوجهي على صوف ظهره الدافئ، فهدأ فجأة وبدا لي أنه قد فارقه كل خوفه، وتخلل الدفء من جسم الحيوان الصغير وجهي وصدري، وتحت راحة يدي شعرت بالدم ينبض في وريد العنق. لقد اختلط بنبض دمي وأيقظ في شعورا طاغيا بالقرب من الحياة نفسها، وحنينا إلى أن أفقد نفسي فيها بالكلية.
5: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة.

0: دعاء الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا صدق الله العظيم.
2: بناء الكعبة.

0: مات إسماعيل، رحل عليه السلام كما رحل أبوه إبراهيم، وكما رحلت أمه هاجر عليهم السلام، بعد أن شاركها رحلة الإيمان العظيمة، وبعد أن أسهم في بناء بيت الله الخالد.
1: ولم تسقط راية الإيمان، تلقاها نابت بن إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، وساعده إخوته، فقد كان إسماعيل قد كلف ابنه نابت رعاية الكعبة في حياته، وتحمل مسؤوليتها بعد وفاته. يساعده إخوته الذين تمسكوا بدين الله ونشروا مبادئ جدهم الخليل وأبيهم إسماعيل، والتف حولهم المؤمنون يعبدون الله ويؤدون مناسك الحج ويطوفون حول البيت العظيم.
0: وتوفي نابت بن إسماعيل عليهم السلام هو الآخر، فتولى أخوه قيدر ولاية بيت الله وخدمته، وكان ذلك شرف أي شرف يرفع قدر من يقوم به ويعلي شأنه بين الناس، ولم يكن ليقدر من قوة الشخصية وثاقب الفكر وقوة التأثير ما لأخيه نابت، لذلك صار سكان المنطقة من القبائل التي استوطنت المكان تتطلع إلى أن تنال هذا الشرف الباذخ وتحقق ذلك المجد العظيم.
1: وكان يعيش على مشارف مكة من ناحية الشمال قبيلة الجراهمة، وهم أول من حل بالمكان، لأنهم أول من علم بوجود الماء حين تفجر بئر زمزم تحت أقدام إسماعيل. وقد تجمعوا وعاشوا مع السيدة هاجر وابنها إسماعيل، ومنهم تعلم إسماعيل العربية ثم تعلمها إخوته، ومنهم تزوج السيدة عائكة بنت عمرو الجرهمي.
0: أما جنوب مكة فكانت تعيش قبيلة قطوراء، وهم من العماليق، يتزعمهم السميدع بن عمليق، وكانوا من قبل أن يستقروا في المكان قد تعودوا أن يرتادوا مكة في كل عام أياما يبحثون عن المرعى لشياههم وإبلهم.
2: وإلى الغد، بناء الكعبة.
0: طه خليل،
1: منى محسن،
0: والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: كنا مع وصلة من السلمية لفرقة الإمام المازري بالمنستير بقيادة الشيخ حسين سلامة.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني ودعوا، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: بشراك، بشراك يا بسام.
3: ما وراءك يا بارع؟
2: انقذت صوغر.
3: أحقا تقول؟
2: انقذت يا بسام.
3: الحمد لله،
2: لقد منع الله عنا العقاب لأن منا من آمن بالله وترك عبادة الأصنام.
3: وكيف عرفت بإنقاذها؟
2: كنت منحدرا إلى سدوم لأتسقط الأخبار فوجدتها أثرا بعد عين، وقد أصبح مكانها ومكان عمورة بحرا من الماء المالح، فتملكني الرعب.
3: ألم ينجو أحد من أهل المدينتين؟
2: أبدا، حتى أني لقيت أشخاصا من سدوم وعمورة أمواتا على الطريق، وقد كانوا خارج المدينتين ساعة تدميرهما.
3: نالوا ما يستحقون.
2: خفت على صوغر فدرت حول البحر المالح وأنا أنتظر أن لا أراها، وإذ بي أشرف عليها هادئة مطمئنة.
3: وهل دخلتها؟
2: دخلتها، فإذا أهلها جميعا ركع يصلون.
3: لأصنامهم؟
2: بل لله الواحد.
3: اتعظوا إذن.
2: دبت في قلوبهم خشية الله عندما رأوا ما حل بسدوم وعمور.

0: أرسلت في طلبي يا سارة؟
1: أريد أن أستشيرك في أمر يا ماهر.
0: قولي.
1: لقد بشرت الملائكة إبراهيم بغلام.
0: قلت لي ذلك.
1: ولكن الملائكة لم يقولوا لإبراهيم إن هذا الغلام سيكون ابني أنا.
0: لم تقولي شيئا من ذلك.
1: إني امرأة عجوز يا ماهر، والحمل بالنسبة لي مستحيل.
0: ليس على الله مستحيل يا سارة.
1: أعلم ذلك، ولكن البشارة لم تكن تقصدني أنا.
0: ماذا تعنين؟
1: خطر ببالي أمر.
0: ما هو؟
1: ماهر، هل ترى فيها جرع عيبا يا ماهر؟
0: إنها مثال الفتاة المهذبة الطيبة الكريمة الأخلاق بشهادتك أنت.
1: وهي كذلك وأكثر يا ماهر.
0: ماذا تقصدين؟
1: فكرت أن أهبها لإبراهيم، على الله يرزقه منها غلاما تقر به عيوننا جميعا.
0: أنت كريمة يا سارة.
1: ما رأيك يا ماهر؟
0: هل عرضت الأمر على إبراهيم؟
1: لا أظنه يرفض.
0: الرأي رأيك يا سارة.
1: أريد رأيا لا مديحا.
0: إنه رأي حسن إذا كنت أنت مطمئنة لهذا الأمر.
1: ماذا تعني؟
0: أعني أن جاريتك ستصبح ضرتك.
1: وماذا في ذلك؟
0: وإذا رزقت غلاما فسيكون لها مقام كبير في نفس إبراهيم
1: وفي نفسي أيضا.
0: ما دام في نفسك أيضا فالفكرة عظيمة.
1: كنت تخشى أن أحسد هاجر على المولود؟
0: لم أكن أخشى، ولكنه حساب لابد منه.
1: فكرت بهذا الأمر طويلا يا ماهر. إبراهيم ابن عمي، ويهمني أن يكون له ولد من صلبه.
0: طبعا يهمك.
1: وكنت أتمنى أن يكون هذا الولد ابني.
0: وهذا شيء طبيعي.
1: ولكن ما دامت إرادة الله أن لا أرزق أولادا، فليكن لإبراهيم ولد من هاجر.
0: وربما لم تلد هاجر.
1: يا ماهر، منذ أن رجعنا من مصر وأنا أفكر بما أخذناه في رحلتنا هذه.
0: لم أفهم قصدك.
1: كنت أقلب الأمر على كل وجوهه فلا أرى إلا هاجر.
0: ما زلت لم أفهم.
1: لم نربح من رحلتنا إلى مصر إلا هاجر، فأصبحت مؤمنة بأن هاجر معنا لأمر يريده الله.
0: ربما كان هذا صحيحا،
1: ولذلك فسأهدي هاجر إلى إبراهيم. فربما كان ما يريده الله هو أن تلد هاجر لإبراهيم ولدا لم أستطع أنا أن أمنحه إياه.
0: أنت وما تشائين يا سارة.
1: وأريد منك يا ماهر أن تساعدني في إقناع إبراهيم إذا حاول أن يرفض.
0: لك علي ذلك يا سارة.
1: بوركت من أخ كريم يا ماهر.
0: ألم تخبري هاجر بالأمر؟
1: سأعدها إعدادا حسنا وأخبرها أنها أصبحت ملكا لإبراهيم.
0: ومتى سيحدث ذلك؟
1: اليوم.
0: حقق الله آمالك يا سارة وكافأك على تضحية.
2: أنت هنا يا ماهر؟
0: أجل، أنا هنا يا بسام.
2: إني أبحث عنك منذ ساعة.
0: هل حدث شيء؟
2: أرسلني سيدي إبراهيم لأقول لك إن علينا أن نرحل الليلة عن هذه الأرض.
1: نرحل الليلة؟
2: نعم يا سيدتي.
1: وإلى أين نرحل؟
2: إلى قرب الرملة يا مولاتي، وسيوافينا سيدي إبراهيم إلى هناك مع سيدي لوط.
1: ولكن لماذا نرحل؟
2: طمع أهل هذه البلاد بالعين ومائها.
0: ولكن هذه العين نحن حفرناها.
1: ولم يكن في هذه الأرض ماء قبل نزولنا فيها.
2: أخبرني سيدي إبراهيم أن وفدا من أهل البلاد جاءوا وطلبوا منه مغادرة أرضهم لأنهم بحاجة إلى مراعيها ومائها.
0: نحاربهم ولا نخرج منها.
2: قلت ذلك لسيدي إبراهيم ولم يقبل الفكرة.
0: نزلنا في الأرض، أخرجنا ماءها، زرعنا أرضها، عمرنا فيها مسجدا، ثم نتركها لأن الحسد أكل قلوب أهلها؟
2: نتركها لأن

0: إبراهيم يريد ذلك.
1: ولا يريد إبراهيم إلا ما يريده الله.
2: سأرى إبراهيم وأناقشه.
1: لا تناقش يا باهر، إنها إرادة الله. أتذكر ما كنا نتحدث به قبل مجيء بسام؟
2: أذكر.
1: لعل الله لا يريد إلا ذلك، نفذ ما طلبه منك إبراهيم.
2: صدقت يا سارة.

0: ها هي أرض الرملة أمامنا، ولن تمضي ساعة حتى نصل إليها.
1: إيه؟ أخشى أن يطردنا أهلها كما فعل أهل السبع.
0: إننا ننفذ أوامر إبراهيم، وإبراهيم ينفذ إرادة الله.
1: هذا صحيح، ولكن لا يجوز أن يستضعفنا الناس إلى هذا الحد.
0: ربما كان قبول إبراهيم بالرحيل لحكمة نجهلها.
1: أتعني أنهم لن يستضعفون؟
0: من يدري.
1: أرى فارسا مقبلا نحونا،
0: لعله ضال أو جائع.
2: هل هذه قافلة إبراهيم بن آزر؟
3: هي بعينها.
2: أين إبراهيم؟
3: وماذا تريد منه؟
2: أحمل له رسالة من سيدنا.
3: ومن سيدك؟
2: أنا من السبع حيث كنتم تنزلون.
3: وماذا يريد سيدك؟
2: يريد أن يرجو إبراهيم ليعود إلى أرضنا.
3: يرجو إبراهيم ليعود إلى أرضكم؟
2: أجل يا سيدي.
3: أسمعت يا ماهر؟
1: أسمع جيدا وأستغرب.
3: ولماذا يريد سيدك أن نعود إلى أرضه بعد أن أخرجنا منها؟
1: هل نحن لعبة في يد سيدك؟ أخرجوا نخرج، ابقوا نبقى.
2: لا يا سيدي، لا، ليس هذا هو السبب.
3: لماذا يريد سيدك أن نعود إلى أرضه؟
2: العين التي حفرتموها في أرضنا، والتي كانت تسقي مواشيكم ومزروعاتكم وتسقيكم.
3: نعم نعم، ما بها؟
2: لقد كانت هي السبب في إخراجكم من أرضنا.
3: نعرف ذلك.
2: بعد خروجكم أتينا إلى العين نسقي مواشينا، فوجدناها أرضا جافة.
3: ها؟
2: لقد نضبت العين يا سيدي، ولم يعد فيها نقطة ماء.
3: أتسمع يا ماهر؟
1: أسمع.
3: وماذا يريد سيدك الآن؟ يريد أن يعود إبراهيم ليخرج له الماء ويخرجه من جديد.
2: أبدا يا سيدي، لقد أدركنا أننا أخرجنا من أرضنا رجلا صالحا.
3: وأدركتم أنكم أخرجتموه دون سبب؟
2: تماما، وقد أرسلني سيدي في إثركم لأرجوكم أن تعودوا إلى الأرض ولكم كل ما تطلبون.
3: أتسمع يا ماهر؟
1: أسمع.
0: أكان إبراهيم مخطئا؟
1: أنا لم أقل ذلك.
0: أتعتقد أنهم استضعفونا؟
1: بالعكس،
0: إنها إرادة الله، ولحكمة منه يأمرنا فنطيع.
1: صدقت يا بسام، عفوك اللهم عني.
3: هل الرسالة معك؟
2: ها هي يا سيدي.
3: هات الرسالة وانتظرني هنا.
2: ألا أستطيع أن أراه؟
3: هو يقرر ذلك لا أنا.
2: هذه هي الرسالة، إليك بها.
3: سأعود حالا، فهو في مقدمة القافلة. لن يرجع إبراهيم إلى أرض السبع.
2: ها؟ ولكن الماء يا سيدي.
3: قلت لك لن يرجع إبراهيم إلى أرض أخرج منها.
2: لقد كانت غلطتنا، ألا يغفرها لنا؟
4: الله يغفر الذنوب، وإبراهيم لا يحقد على أحد.
2: خسرنا رجلا صالحا، وخسرنا ماء البئر الذي طمعنا فيه.
3: أما ماء البئر فسيطلب إبراهيم إلى الله أن يرجعه كما كان.
2: وهل يرجع الماء؟
4: إنها إرادة الله، إبراهيم يطلب فقط، والله على كل شيء قدير. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون.
2: لو قابلته فربما أقنعته.
4: لا يقتنع إبراهيم إلا بما يوحى إليه من الله تعالى. فعد إلى سيدك وأخبره بما سمعت.
2: سأعود إلى سيدي وأخبره بالأمر، ثم أتبعكم إلى الرملة.
4: ولماذا تتبعنا إلى الرملة؟
2: لأؤمن إيمانكم وأكون من أتباع إبراهيم.
4: إبراهيم لا يريد أتباعا، بل يريد مؤمنين.
2: سأكون واحدا منكم، لكم مالي وعليكم ما علي.
4: هذا يقبله إبراهيم. رافقتك السلامة.
2: إلى اللقاء.

0: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
1: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
1: موسوعة الحج.
2: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى حلقة من موسوعة الحج. السعي،
1: موسوعة الحج.
2: أخي الحاج، السعي هو سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ويبدأ الحاج والمعتمر من الصفا وينتهي بالمروة، ويسن عند قربه من الصفا في بداية الشوط الأول من السعي أن يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول بعدها: أبدأ بما بدأ الله به. ولا يقول هذا إلا في بداية الشوط الأول من السعي. ويسن أن يرقى المعتمر على الصفا حتى يرى الكعبة، فيستقبلها ويرفع يديه كما يرفعهما عند الدعاء قائلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء من الدعاء، ثم يسعى إلى المروة، فإذا وصل وصعد المروة يكون قد أكمل شوطا. ويفعل المعتمر على المروة مثل ما فعل على الصفا من التكبير ثلاثا ورفع اليدين بالدعاء واستقبال الكعبة. ويسن إذا وصل الساعي ما بين العلمين الأخضرين أن يسرع في المشي بشرط ألا يضايق غيره من الساعين، أما بقية المسعى فإنه يمشي مشيا عاديا. ولا يشترط أن يرقى الساعي إلى أعلى الصفا والمروة، بل لو لمست رجلاه بداية ارتفاعها فهو جائز، ولكن السنة أن يرقى عليهما حتى يرى الكعبة إن استطاع. ولا تشترط الطهارة للسعي، فلو سعى وهو غير متوضئ جاز ذلك، ولكن الأفضل أن يكون على وضوء. ولا يوجد ذكر أو دعاء خاص للسعي، فلو قرأ القرآن أو ذكر الله أو دعا بما تيسر فهو جائز. وإذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة في المسعى ثم يكمل سعيه. ولا يطبع المعتمر أثناء السعي، بل يكون إحرامه على كتفيه، ويجب على المعتمر غض البصر وحفظ السمع وسائر الجوارح عما يغضب الله. وبعد الفراغ من السعي يدعو بما تيسر له، ويحلق شعر رأسه أو يعمره بالتقصير إن كان سعيه سعي عمره. الموالاة في الطواف والسعي،
1: موسوعة الحج.
2: أخي الحاج الكريم، تشرع الموالاة بين أشواط الطواف، وهي واجبة عند كثير من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ووالى بين أشواط الطواف، وقال: خذوا عني مناسككم. والتفريق اليسير لا يبطل الموالاة على الصحيح، فلا تؤثر الاستراحة من تعب أو لأداء صلاة الفريضة جماعة أو نحو ذلك. ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف من غير تحديد. وأما الموالاة بين أشواط السعي فهي غير مشترطة عند جماهير أهل العلم، مع أن الأولى الموالاة خروجا من الخلاف واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز للمعتمر أو الحاج أن يطوف في أول النهار وأن يسعى في آخره أو في الليل عند جماهير العلماء. أخي الحاج، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نتركك في رعاية الله.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. تنفس الصبح وبدت تباشير الصباح، وأهل يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. سبحانك تنور الكون بنور سناك، ما أعظمك، خالق مصور، بديع حكيم، رؤوف رحيم. سبحانك إلهي، كل معلوم ففي علمك كانا، أنت محصيه زمانا ومكانا. أنت سبحانك، أنت أدرى بالذي فيه ذرات دقاقا وكيانا. أنت محصيها وهاديها إلى نشوة التسبيح قلبا ولسانا.

من سبحت له الكائنات، سبحان من رفع السماء بغير عمد ترونها، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الواحد العلام، يبسط الرزق ويضاعف القرض، ويسمع من يشاء، يحيي الأرض بعد موتها، ما فرط في الكتاب من شيء، لا تخفى عليه ذرة سبحانه، ولا يعجزه مطلب، يهدي السبيل ويكفر السيئات ويتقبل الحسنات، يجبر الكسر ويصلح الفاسد، ما يفتح من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه. لبيه حقا حقا، ولا إله إلا هو صدقا صدقا، وتبارك ما أعظمه خلقا ورزقا، هو الولي الحق ورب الخلق وصاحب الأمر، بيده الملك وإليه المآب، وإليه المشتكى وبه المستغاث، وعليه التكلان، وهو الولي.

مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. الحلم والعلم خلتا كرم للمرء زين، إذا هما اجتمعا صنوان، لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا. كم من وضيع سما به العلم والحلم، فنال العلاء وارتفعا، ومن رفيع البنا أضاعهما أخمله ما أضاع فاتضعا.

سوء الخلق عذاب، والحقد سم عافى الله الجميع، والغيبة رذالة، وتتبع العثرات خذلان. السعادة ليست في الحسب ولا في النسب ولا الذهب، وإنما في الدين والعلم والأدب وبلوغ الأرب. إذا أردت أن تسعد مع الناس فعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، ولا تبخسهم أشياءهم، ولا تضع من أقدارهم. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. وقيل أيضا: والمرء بالأخلاق يسمو ذكره، وبها يفضل في الورى ويوقر. بعض الناس في مواقف الخلاف لا يطاق ولا يحتمل، فقد يتفوه بألفاظ سيئة وتعبيرات نابية، وترى ملامح وجهه وكأنه شيطان، وبمنتهى الجرأة يقلب ميزاتك إلى عيوب، وحين تحاول الرد عليه قد لا تجد الجرأة أو القدرة على النطق بألفاظه أو أسلوبه، وتحار في معاملته، لأنك لست ضعيفا لكنك مهذب. فأين قيمة الأدب أمام أمثال هؤلاء الناس؟ بل أين قيمة الأدب في زماننا هذا الذي ربما تجرأ فيه الصغار على الكبار فأساءوا، وأصبح حتى الآباء والأمهات عاجزين عن مجاراة أطفالهم في الحوار؟ قد يبلغ الأدب الأطفال في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. وقيل أيضا: فإذا اكتنزت أو ادخرت ذخيرة تسمو بزينتها على الأصحاب، فعليك بالأدب المزين أهله، كيما تفوز ببهجة وثواب.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

في الحياة الأسرية قد تعاني الزوجة من لسان زوجها، إذا غضب أهانها وأساء إلى أسرتها وجرح مشاعرها، ثم يقول لها: اعذريني، الضغوط علي من العمل كثيرة، فمن يتحملني إذا لم تتحملني زوجتي؟ وأين أغضب إذا لم تكن لي حرية الانفعال داخل بيتي؟ وتصبر الزوجة وتتناسى، لكنها بلا شك لا تنسى الكلمات الجارحة الشديدة القسوة، وقد يمر العمر كله دون أن تنسى إهانة زوجها مهما كانت ميزاته. ذلك أن الإنسان طبيعته ألا ينسى الكلمة الجميلة والكلمة شديدة القبح والتي تجرحه جرحا عميقا، وكما قيل: وكل جراحة فلها دواء، ولا يلتام ما جرح اللسان. وقد تعيش هذه الزوجة مع زوجها على مضض من أجل الأولاد ومن أجل العشرة، لكن حبها له يتناقص مع رصيد الانفعال الرديء والأخطاء اللفظية التي يكررها الزوج كل من فعل. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعلي. هناك من النساء من تصبر على إهانات زوجها اللفظية، ومنهن تلك التي بلغ عمرها 50 عاما وكبر أبناؤها، ثم طلبت الانفصال وسط ذهول الزوج والأهل، وقالت وهي مصرة على ذلك: جروح الكلمات كانت على مدار السنين تنال من كرامتي وصحتي واستقراري النفسي، كنت أشعر بالتعاسة والمرارة، ولكني في الوقت نفسه كنت أريد أن يكبر أبنائي، فصبرت وها هم كبروا ولم يعودوا بحاجة إلي، بينما أنا في هذا العمر بأمس الحاجة للراحة النفسية. وإذا كانت المرأة تتناسى في أمور كثيرة في حياتها، فإن الرجل أكثر رفضا للأخطاء اللفظية من جانب زوجته، ويعتبرها تطاولا وقلة حياء، ولا يقبلها أصلا في أكثر الأحوال، مما يدل على أهمية اختيار الكلمة المهذبة واللفظ الطيب حتى في مواقف الخلاف والكراهية. في مجتمع العمل نجد أن الشخص المهذب هو الذي يكسب الناس في كل المواقف، فهو حتى وإن غضب حرص على ألا يتجاوز حدود اللياقة وإهدار كرامة الآخرين. وكم خسر موظفون زملائهم لأنهم غضبوا فاختاروا ألفاظا قبيحة نابية ليتبادلوا الكلمات السيئة التي تترك أسوأ الأثر في النفوس. أعرف صديقا يحب زوجته حبا عظيما،
رغم أن لها عيوب عديدة، فقط لأنها مهذبة حتى إذا انفعلت، فهي تختار ألفاظ الانفعال ولا تترك لنفسها حرية طعن الآخرين بأسوأ الأساليب كما يفعل الكثيرون. وبالتأكيد تعليم الأدب يبدأ من البيت ثم من المدرسة. عموما على المرء أن يعلم أبناءه أنه بالكلمة الطيبة يكسب الكثير في هذه الحياة، سواء مع المقربين أو مع زملاء العمل والدراسة. على عكس الكلمة الخبيثة النابية، فإن صاحبها يخسر كل شيء مهما كانت كفاءته العملية والعلمية، فالناس ينسون كل شيء لكنهم يتذكرون فقط لسانه الذي يقطر خبثا وكلاما جارحا نابيا. من حق المرء أن ينفعل، ولكن من حقوق الآخرين عليه أن يحسن اختيار ألفاظه عند انفعاله، وليضع نفسه مكانهم ويسأل نفسه: هل أقبل أنا أن يجرحني مخلوق بذلك الأسلوب اللا مقبول؟ طبعا لا. نسأل الله سبحانه وتعالى قلوبا رحيمة وأخلاقا سامية.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

من نعم الله تعالى على عبده هذه البركات من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. ويقول تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. صدق الله العظيم. الماء أغلى مفقود وأرخص موجود. الحياة لا تقبل إلا بماء، والعيش لا يصلح إلا بماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. مع الماء الخضرة والندى والطل والروى والظل والحياة. مع الماء تشد الأطيار وتميل الأفنان ويبرد النسيم ويعبق الشذا وتخضر الأوراق وتطيب الثمار. ومع الماء تروى الأكباد وتترطب الشفاه وتندى الألسن وتنتعش الأنفس. الماء حياة. الماء هو مادة الحياة وإكسير الحياة وسر البقاء. الماء أضاء على الأرض نور الحياة وزينها بجميل الصفات. بصرت به فإذا زيته من البحر والنهر والنابعات وتحمله المزن عبر الفضاء فتسقي الظماء بشتى الجهات وتبتلع الأرض منه الكثير وتعطيه بالأعين الدافقات فتحيا بإمداده الواردات وينبت منها بديع النبات. تبصرت في سره الباهر فآمنت بالخالق القادر وفي الماء للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر فآمنت به.

أمواجه وأقبلت صفوفه، أقبل معه البشر والنماء والعطاء، ووصل معه الرغد والهناء. بربك قل لي، هل وقع على نفسك آنس من الماء على الظمأ، وأهنأ منه في الهواجر، وأحلى منه في شدة الحر؟ يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مرسل الأطيار تصدح في الربا، صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. بالماء تقوم الحقول وتتكاثر الحبوب وتميس الحدائق وتهمهم الجداول وتتراقص الخمائل وتشدو البلابل وتتمايل السنابل. سبحان منزل ماء المزن في المطر، يروي النبات ويسقي يانع الثمر، كأنما الزهر تهديه إلى الزهر. إذا رأيت تلاقيها على قدري، رأيت صنع قدير أحكم القدر. سبحان من فجر الأنهار فانفجرت، وقدر الخير في أرجائها فجرت. فزينة الأرض بالأزهار قد ظهرت، وللبصيرة عين كلما نظرت، رأت جمالا وإجمالا ومعتبرا. الماء شريان نابض في قلب الأرض. الماء نعمة الله الجليلة، وهبة من الخالق جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ صدق الله العظيم. خلق الماء عجيب ونبأه غريب، صوره ربه بلا لون وأوجده بلا طعم وأنزله بلا رائحة، خفيف الروح بهي الطلع، إذا رضي أسعد وأرغد، وإن غضب أزبد وأرعد.

0: يا بحر قل لي، من أعطاك مقدرة أن تحمل الأمواه أحجارا؟ من صير الأمواه مالحة كي تحفظ الأحياء أدهارا؟ من أطعم الأسماك؟ من حرك الأبحار أمواجا وتيارا؟ ألقى إلي البحر نظرته فوجدتها في النطق أشعارا، قال إني من الرحمن آيته تبقى على الأزمان تذكارا. سبحان من خلق الماء، إذا باشر البرد الماء جمده فأصبح كالصخر صلابه، وإذا مازجه الحر صيره كالنار توقدا، إذا عذب رق ولطف حتى صار أشهى من الشهد، وإذا أسن مج ومل حتى أصبح لا يستساغ، إذا جرى طاب وتجدد شبابه وحسنت ثيابه وجملت طلعته، وإن وقف تغيرت رائحته وذهبت لذته وشاه منظره. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. فسفره أحسن من مقامه، وارتحاله خير من حله، يتباشر به أهل البادية ويتساءل عنه أهل الحاضرة. من نوع الأرض من هش ومن صلد، وشقق الصخرة ينبوعا لمبتردي، من أودع الأرض أمواها وأسكنها مدى السنين وأبقاها لمرتفدي، من أطلق الماء من بحر ومن نهر غدا سحابا يجوب الجو من أمدي، أزجى به الله غيثا سح في غدق فكان نعمى على الأحياء والبلد، لاقت به الأرض محياها وفرحتها واستقبلته كلقي الأم للولد، حتى إذا وقت الرحمن مولده تشقق الصخر فار الماء كالزبد، نهرا جرى لعباد الله يمنحهم صفو الحياة ويغشى الأرض بالرغد، خيرا جرى في فيافي الأرض فانقلبت حدائقا متعة الأنظار والجسد، تدفق الماء شلالا على عجل فزين الأرض بالإبهاج والمدد. غضب الماء على قوم فأتاهم في وفد الطوفان، إذا سكن مشى رويدا يتمتم بحروف الهناء والتبريك، وإذا غضب تفجر بصيحات الويل، يأتي إلى أحبابه فيميس بين الزهر كيد الطبيب على جفن المريض، الماء يقبل على أعدائه فلا تمنعه السدود ولا ترده الحدود، فيكسر الجسور ويقتلع الصخور ويجعل عاليها سافلها، حتى يأذن الله بسكونه ويأمر بهدوئه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. صدق الله العظيم. نزول الماء عيد على الأقطار وفرح عامر لسكان الأمصار، كأن نزوله على الناس ولادة مولود أو عود مفقود. الماء طوع أمرك ورهن إشارتك، يصغر جسمه حتى يسعه الكوب ويكبر حتى يملأ المحيط. تشربه فإذا هو السائغ الممتع، وتغسل به فإذا هو المنظف النزيه. يسخن ويبرد ويعتدل ويجمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم، منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. صدق الله العظيم. قف في الحياة ترى الجمال تبسما، واطل من ثغر الخمائل قد هما، وشدت مطوقة العروس ورجعت، وترعرع الفنن الجميل وقد نما، وسرى النسيم يهز عطف عبيره، والماء في عطف الجداول تمتما، والنبت قد شق الثرى فعيونه تاقت إلى ضوء تألق في السماء، والشمس أرسلت الأشعة في الفضاء بددا، وقبلت الجليد فهمهما، وسرت طيور القاع تنشد في الربا بيت القصيد سعادة وترنما، وفراشة البستان ألقت نفسها في سندس فوق البطائح والسما. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والعافية.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تولت مصالح الحرس الوطني أمس السبت نقل أكثر من 210 مهاجرين غير شرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية. وفاد مصدر من الوزارة أن طلبات العودة الطوعية سجلت ارتفاعا مضطردا خلال الأسبوع الماضي، حيث تم نقل 420 مهاجر غير نظامي إلى هذا المخيم في 3 رحلات بعد أن كان عددهم أسبوعيا في حدود 200 مهاجر. في إطار العمل على تنفيذ استراتيجية الديوان الوطني للحماية المدنية حول تأمين موسم الحصاد وضمان حسن تجميع إصابة الحبوب ولضمان نجاعة التدخلات في مكافحة حرائق المزارع وتفادي وقوع خسائر بالصابة، افتتحت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة مركزي الحماية المدنية الموسميين بالمرجة بوسالم وبوادي مليز، وذلك لتدخلاتها عند الضرورة خاصة خلال موسم الحصاد. حدد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية محاور تدخله في تونس للسنوات الخمس القادمة في إطار إعداد برنامج التوجهات الاستراتيجية لفترة 2026-2031. وأوضح أن رؤية تعاون الصندوق المستقبلية ستركز على إعطاء الأولوية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الفلاحة وللشباب العامل في القطاع الفلاحي. وأضاف أن الاتحاد التونسي للفلاحة أضاف الاتحاد التونسي للفلاحة أن مشاريع الصندوق ستتركز أساسا على تعزيز النفاذ إلى التمويل ودعم صمود المنظومات الفلاحية أمام التغيرات المناخية وشح الموارد المائية. يزور وفد دولي بلادنا من 8 حتى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. وفي هذه الزيارة يشارك ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا في مشروع يرتكز على استثمار مدينتي تونس العتيقة وزغوان باعتبارهما فضائين للتجريب والابتكار الاجتماعي والثقافي. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الصحة والعافية، وصباح الكلمة الطيبة والخير إن شاء الله للناس الكل اللي تسمع فينا في صبحية لحد 7 جوان 2026، اللي وافق 21 ذو الحجة 1447 هجري. بداية يوم سعيدة وموفقة للجميع، 6:05 نصبح عليكم ونتمنى لكم مؤنسة طيبة مع برامج إذاعة المنستير، ومع انطلاقتها تكون ديما مع البشير. يا ربي نبث لكم البشرة الطيبة والزينة والمزينة واللي تبدأ بها أنت اللي تسمع فينا توا في لقاية هذية. نهارك إن شاء الله يا ربي تبديه وانت فرحان وانت متفائل وانت متوكل على المولى عز وجل. باشا فيكم يسبحوا راقدين نهار لحد يرتاح، وفما زاد العكس تماما، يقول لك أنا نهار كيف بقية ليامات، كل حد راي ولا محلة، كل حد تعود ربما، فما يقول لك السخانة ما خلتنيش، فما يقول لك أنا نهار لحد هذاك معبي بالبرامج اللي البلانينج اللي برمجهم بتبحيرة وتحويسة وغيره، فنهار يبدأ على الصباح ويبدأ بكري. نصبح عليكم انتم الكل اللي تسمعوا فينا، ان شاء الله يومكم سعيد وموفق. مروه زيدي من قدام الميكرو، وتحيه محمد سديه من قدام الكونسولات. ننطلقوا على بركه الله مع ايقاعاتنا الدينيه، وان شاء الله نهاركم زينه.

معكم مكملين. صباح النور والنوار، صباح الخير، صباح الصحة والعافية، صباح طبعا التفاؤل والأمل للناس اللي تسمع فينا الكل. إذا كنكم تسمعوا فينا وأكيد في الوقت هذي تبحثوا عن معلومة الطقس، حاضرة معكم ديما في البشائر في بداية الصباح. انتم شنو حاسين؟ والحقيقة درجة الحرارة تبدو عادية، لكن فما توقعات ربما بارتفاعها في الأيام الجاية. تنحكيوا على التوقعات هذية، أما كل واحد وكيفاش يحس معناها التقلبات وإلى التغيرات المناخية في في في داخله. فما اللي يقول لك أنا نسخن برشا، فما اللي يقول لك لا ما فماش علاش باش نسخن، نحس روحي لباس، درجة حرارة عادية. فيختلف بالطبيعة الحرارة المحسوسة من شخص لآخر، لكن طقسنا كلنا نتفقوا أنه حسب المعادلات للرصد الجوي يتميز اليوم بسحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. وبالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بحرنا اليوم قليل الاضطراب إلى محليا متموج، الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و 32 درجة قرب السواحل وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 43 درجة بالجنوب، يعني تقريبا حرارة في المعادلات العادية، ما فماش تجاوز ولا فماش حاجة زايدة على اللي متعودين به. وظهور الشيء اللي باش يكون محليا مع سحب رعدية في الجنوب الغربي، ان شاء الله ربي يبرد علينا ويخفف علينا، وان شاء الله تبداو هكا، احنا على بكري بدينا نقولوا هكا مازال الجميلة ومازال القوت. ان شاء الله تستمتعوا بوقت وبتقسكم بتبحيرتكم بأجوائكم الخاصة في الصيفية. إن شاء الله أنتم والحباب عليكم والعزيز عليكم الكل، تحياتنا لكم. أنتم اللي تسمعوا فينا خليكم معنا في الاستماع، ما تنسوش تتابعوا معنا فقرات الساعة الأولى من بشائر صباح اللي هي صباح بلا حدود، موعدكم شكون مع حدثة في مثل هذا اليوم، وموعدكم زاد يتجدد مع فقرة حلم يوم جديد بعد شوية. خليكم معنا 6 و 18 دقيقة، هذه إيقاعاتنا.

0: من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم الويكبو. أشتم جديد،
1: أشتم من أحدث،
0: أشتم جديد. نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهم الكبار والصغار.

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3
2: إذاعة المنستير
0: 97.3

0: جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: يا نعمة المحراث والمعول والمنجل، يا نعمة الكور والسندان والمطرقة، يا نعمة الفأس والمنشار والإزميل، يا نعمة المغزل والخيط والمنوال، يا نعمة الشاقوف والشاقول والزاوية، يا نعمة القرطاس والحبر والقلم، يا نعمة تغزو معاقل الغاب والتراب فتسير السفن في الماء والهواء، يا نعمة العمل الخلاق، يا أكبر نعمة. ألا أعذر الناس وجهل الناس، أعذر العامل منهم وغير العامل، والمجتهد والكسول، والمتفائل والمتشائم، والمؤمن والملحد، والمبذر والمقتر، واعذري حتى الذين يترفعون عن العمل ولا عذر لهم إلا أنهم يرون في أي عمل حطا من كرامتهم وشينا لسمعتهم. اعذريهم جميعا، فهم إذ يتمتعون بك لا يعرفون حتى اليوم بأية نعمة سماوية يتمتعون. لكم سمعت الناس يقولون: ليتنا كالنبات في الحقل أو كالطير في الهواء، وليتنا كالسباع في البراري وكالأسماك في البحار. ألا تب ما يشتهون؟ أتكون لهم نعمة العمل الخلاق ويتمنون لو كانوا لا يعملون؟ أما عرفوا أنها النعمة المثلى التي خص بها الإنسان دون باقي الكائنات، وأنها السلم التي بها يرقى الإنسان إلى الله، من كائن لمقدرته على الخلق حدود إلى كائن يخلق وما لمقدرته حد أو نهاية؟ أما عرفوا أن العمل الخلاق هو الصلة الأقوى والأبقى بين الإنسان والكائنات وبين الإنسان والإنسان، وأنه البوتقة التي فيها ينصهر كل الناس في كل إنسان؟ فالناس على كثرتهم جسد واحد وروح واحد، هما جسد الإنسان الأمثل وروحه، وأعمالهم على وفرة أنواعها عمل واحد هو عمل الإنسان الأمثل.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

الصبوحة سجلت الغنية هذه عام 1965 في استوديو بعلبك، وبدأ تسجيل في 7 مساء وانتهى في 1 ليلا. سبقته ساعة تمرين بحضور مؤلف الأغنية الشاعر توفيق بركات وملحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب، اللي حضر خصيصا للبنان من أجل الإشراف على تسجيل الأغنية اللي تروي قصة حقيقية عايشها مؤلفها.

0: ترجع بين العام 1964 جمعت بين ثلاثة عمالقة خلينا نقولوا السبوحة مع الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر توفيق بركات. فخرجت لنا هذه الأغنية الجميلة عالضيعة اللي وصلتنا التوقيت 6:44 دقيقة في إذاعة المنستير، وين باش نمشي بكم لأهم الأحداث اللي رجعتنا لتاريخ اليوم في ذاكرة التاريخ.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل
0: نبدأ بالأحداث وبعد نمر للشخصيات. نبدأ بتاريخ 1914 في كيما اليوم في 7 جوان أول سفينة تعبر قناة بنما. تاريخ 1929 مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة. كيما اليوم عام 1944 قوات ألمانيا النازية تعدم 23 من أسرى الحرب الكنديين في النورماندي الفرنسية بعد يوم من إنزال قوات الحلفاء فيها. كيما اليوم زاد عام 1948 مقتل 43 يهودي وفرنسي واحد في أحداث شغب ووجدة وجرادة. في تاريخ اليوم زاد ملك المغرب الحسن الثاني يقرر إعلام الأحكام العرفية وتعليق العمل بالدستور، وذلك لمواجهة الاستياء الشعبي والاضطرابات السياسية اللي تتعرض لها البلاد، كان ذلك في تاريخ 1966. اليوم زاد إسرائيل احتلت كامل القدس الشرقية في تاريخ 1967. وفي مثل هذا اليوم أيضا نمر إلى تاريخ آخر، وتاريخ عام 2009 وين تم إجراء انتخابات مجلس النواب اللبناني وسط إقبال كثيف وغير مسبوق، وتم إجراء الانتخابات هذه حسب قانون الانتخابات لعام 1960 ليأتي بذلك استكمالا لاتفاق الدوحة اللي وقع قبل عام. هذه أهم الأحداث باش نمروا للشخصيات اللي ارتبطت بتاريخ اليوم في ذاكرة التاريخ. نجم نربطوها مع تاريخ 7 جوان عام 2015 وين توفى الفنان التونسي واحد من رواد الأغنية الملتزمة في بلادنا اللي هو الزين الصافي. من الشخصيات الأخرى زادة اللي مربوطة بتاريخ اليوم الشيخ إمام المغني والملحن المصري اللي توفى في نهار كيما نهار اليوم عام 1995، واللي هو اسمه الحقيقي إمام محمد أحمد عيسى، واللي يعد ظاهرة فنية وثقافية نادرة في التاريخ العربي لأنه لم يسبق لموسيقي أو مغني أنه كرس حياته وفنه للدفاع عن القضايا وعما يؤمن به إلى الحد الذي فعله الشيخ الظاهرة. في طبعا حديثنا عن الشخصيات، من الشخصيات الأخرى اللي نجموا طبعا نقدموها ونسلطوا عليها الضوء بالنسبة لتاريخ 7 جوان، نحكيه على جيمس يونغ سيمبسون اللي هو طبيب بريطاني أول من استخدم مادة الكلوروفيم في التخدير، واللي اتوفى في 6 مايو 1870، وكان أقام بالتجربة متاع مخدر الكلوروفيم في 12 نوفمبر 1847، ووقتها نشر مقال شهير جدا اسمه Agent Account of a New Anesthetic. بول جوغان زده هو رسم فرنسي من مواليد اليوم، توفى في 8 مايو 1903 وتأثر بالمدرسة الانطباعية، إلا أنه أبدى مواليد أخرى فكان من المؤسسين لحركات فنية لاحقة. هذه أبرز الأحداث والشخصيات اللي تقترن بتاريخ اليوم 7 جوان في ذاكرة التاريخ. خليكم معنا راجعين التاريخ اليوم لكن مع الأكتواليتي، مع الصحافة وأبرز ما كتب فيها، ونحكي على الصحافة العربية والعالمية في صباح بلا حدود.

0: إيقاعاتنا متواصلة معكم في بشائر الصباح، هذه النجمة القطبية. توصلنا ل 56 دقيقة وإحنا معكم باش نمشيو توا لأبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية مع مقال نيكول راسل في USA Today، عنوانه: ما هو برنامجك سيد الرئيس؟ أمريكا أولا أم حرب لا نهائية مع إيران؟ طبعا المقال يتحدث عن قرار ترامب ببدء صراع مع إيران وتذبذبه بين الجرأة والتحدي في لحظة، ثم الإحباط والتردد والفتور في اللحظة الثانية. إلى الصحيفة الروسية نيزافيزيميا غازيتا التي تعنون عن انسحاب إيران من المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد استئناف إسرائيل استهداف بيروت، صاحب المقال يعنون: الضربات الجوية على لبنان ستشعل الشرق الأوسط. باحث ومؤرخ فرنسي يكتب في مقال بصحيفة لوفيغارو الفرنسية تحت عنوان: الحرب على إيران لم تؤدي إلا إلى تفاقم المخاطر التي كان يفترض أن تمنعها. نقرأ في الواشنطن بوست اليوم مقال آخر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحدث عن التراجع بشكل مفاجئ عن قرار كان سيلزم معظم المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء، أي الإقامة الدائمة، بمغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال إجراءات التقديم. مقال آخر في القدس العربي وهو مقال رأي نقرأ العنوان التالي: وجه إسرائيل القبيح، هل يمكن تجميل الإبادة؟ إلى شأن التونسي في الصحافة العربية وبقلم إيمان الحامدي في العربي الجديد نقرأ: تونس احتجاجات تطالب بإغلاق مقر مفوضية اللاجئين وترفض توطين المهاجرين. وأختم مع مقال آخر لمختار الدبابي في صحيفة العرب وعنوانه عن البودكاست: الحضور الكثيف لجيل الصراعات الإيديولوجية القديمة يطرح سؤال آخر، هل نحن أمام محاولة لفهم الماضي فعلا أم أمام سعي لجر النقاش العام إلى معارك انتهى زمنها؟ البودكاست إعلام بديل أم نسخة رقمية من الإعلام التقليدية؟ مطلع الشيقة لكل ما اخترتوا انكم تطلعوا عليه وطلعوه طبعا من خلال الصحافة العربية والعالمية وصحافة تونسية، تكون حاضرة معكم في توقيت 8:30 مع زملائنا في قسم الأخبار. خليكم معنا.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تولت مصالح الحرس الوطني أمس نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتين نابل وسوسة إلى مخيم العامرة من صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية. وأفاد مصدر من الوزارة أن طلبات العودة الطوعية سجلت ارتفاعا مضطردا خلال هذا الأسبوع، حيث تم نقل 420 مهاجر غير نظامي إلى مخيم التجميع في ثلاث رحلات تمهيدا لتمكينهم من العودة إلى بلدانهم الأصلية. أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأن 31 من جويليا من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. وحث السجل على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة. أفادت بلدية سوسة في بلاغ بأنه في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، فإنه من المنتظر قريباً الانطلاق في أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. استعدادا لموسم الاصطياف، تواصل بلدية شط مريم من ولاية سوسة تنفيذ جملة من التدخلات شملت قلع الأعشاب الطفيلية وكنس الأرصفة وحواشي الطرقات ورفع الأتربة، إلى جانب تجذيب الأشجار والنخيل بمختلف المناطق. ودعت البلدية كافة المواطنين إلى المساهمة في المحافظة على نظافة المدينة والشاطئ والتصرف المسؤول مع الفضلات. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عضو المكتب التنفيذي السابق للمنظمة الوطنية للشبيبة المدرسية بالمنستير منذ مطلع السبعينات، وعضو اتحاد منظمات الشباب وطلبة الحزب الدستوري، المعتمد السابق بتونس العاصمة الصحفي الأستاذ صلاح الأنصاري. نشأته، دراسته، نشاطه الجمعياتي، الشروط التي يجب أن تتوفر في المعتمدين الجدد اليوم، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسلم الحيزم.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: السلام اسمي صافي رفع الروف داندي جبلونو روس مريولي جبلونو روس في زهرة لونها برتقالية. هذه أختي اسمها نجا وفاء مكبر نجا كبيرها وفاء كبيرها ماما وبابا اسمهم روفة ومحمد. بابا يمشي للجامعة يمشي للقهوة كاو ودو ماما قديمة كاكا تغسل الماء طيب الفطور بطريق الدرجة طيب بعد كان دانا الدرجة تك تك تك تك تك تك تك بعد كان نمشي للدرجة كي وفلي الروح مولي كبيرة نحب نخدم مرابطي معلمة وطبيبة أكهر. أنا عندي حرقوس في يدي أمدخل بنت خالتي أمال بارة وانت قدم عند حرقوس به نتفرع الزغاري ونقل لماما دا عملية عصي دا ولا الشتاطة بعدك يا تعطين العصيدة وبعدك الشتاط دوغدو الشتاط وبعدك نرجع الكاس في الكوجينة وبعدك نرجع نتفرش نمشي نلعب في الأندريتو بعد ما حكيت لكم على روحي باش نقول لكم باي باي باي باي.

0: مغرون مع ريم الهين. محليهم صغيرات صباح البراءة وصباح الطفولة وصباح الجمال عند صغيراتنا الكل. محليهم خاصة هكا كيبديو مع والديهم ملمومين مستمتعين بعطلتهم مصيفين. إن شاء الله صحة وفرحة للصغيرات الكل. اليوم مش حكيو على الميمة، بدينا الأسبوع الفارت ومكملين في عيشة أحلى. بدينا الأسبوع الفارت علاش بدينا؟ بدينا على خاطر عيد الأمهات، ما قلنا الموضوع نقص، خلينا نكملوا في عيشها أحلى. اليوم مع ألفة بجاني كوتش صباح نور ونوار، أهلا وسهلا بك.
1: الخيرات والبركات وحب الحياة فيك يا مروة،
0: يعيشك كثير، نهارك زين وطيب. ألفة مرحبا بك معنا. بدينا الأسبوع الفارت نحكيه على برشا حاجات عندها علاقة بإسعاد الأم، الهدية وغيره. أما الأسبوع هذية قلنا خلينا نتعمقوا أكثر في الموضوع هذية، وحبينا نحكيه على هك الأمك اللي تعطي من غير حدودك، اللي تلقاها الناس يا روحها، والمفروض أنه تكون أولويتها هي روحها باش تعطي أكثر ما تقدر. الحقيقة موضوع على غاية من الأهمية، ويليت كل مرة تسمع فينا تتبع معنا بالكدا. وعنوانا الموضوع هذية أنه كيف ومتى تصبح الأمومة عبء على المرأة. تفضل ألفة، مرحبا بك.
1: إيه يا مروة، كما قلت مكملين مع الأم بعد أي الأمهات وعلى صنف من الأمهات. الأكيد واللي لا نختلف فيه أبدا الأمومة في حد ذاتها حلم ومسؤولية وعطاء وحب، وهذا يبدأ من أول لحظة في قامة صغيرها. لكن وقتاش وعليش يولي هذا الدور عبء على المرأة، يتعبها أكثر من المفروض يسعدها؟
0: نعم،
1: كما برشا أسباب، لكن اليوم اختارت إني أهم أربع أسباب تنجم المرأة اللي تسمع فينا تقيس روحها عليهم. أولا، وقت اللي يكون عندها عقلية التضحية المفرطة، بمعنى تقيس محبتها لصغيرها بمدى تعبها معها. كل ما زاد التعب كل ما زادت المحبة والاهتماء. بعض الأمهات مروا يوصلوا حتى التفاخر مع هذا التعب، تقول لك تظهر حرمت روحي نحي من فمي ونعطي. هذا الكل يسمى أو يدخل في عقلية التضحية المفرطة. السبب الثاني التعلق المفرط، يعني كل وقتها لصغيرها تلقى مع الوقت، يعني مع السنوات تصير هيكبر وقادر على الاعتماد على نفسه، لكن هي تواصل القيام بكل المهام وحدها. حتى بعض الأمهات توصل تلقي دور الأب في السنوات الأولى بعد الولادة، تعتبر الآخر والعالم الخارجي بصفة عامة مصدر خطر على صغيرها، تتعامل معاها على أساس صغيرها ملكية فردية لا يحق لأي كان حتى لو كان الأب التدخل وأخذ قرارات بخصوصه.
0: ثاني
1: حاجة إلغاء كل الأدوار أو نجم نقوله تهميشها أمام دورها كأم. القصد أنها مستي مسؤولياتها مع صغيرها، وقتها، طاقتها، تفكيرها، مشاريعها المستقبلية، أحلامها، طموحاتها، كلها مرتبطة بصغيرها. شنو يصير؟ لاحظ كونه مع الوقت يخرج أصحابها من حياتها، تتخلى على الزيارات العائلية، تنسى اهتمام بنفسها، وحتى مجرد التفكير في أنها تتفرح أو ترتاح أو تشري أشياء تدلل بين روحها
0: لا تخممش فيهم وقتها
1: في حق صغيرها وفي أبنائها. أما أمهات من نوع أن توصل حتى دور الزوجة تنساه أو تلغيه. مثلا تلقاها صعيب تقبل تخرج تتعشى أو تسافر أو حتى تعمل دورة كبيرة مع راجلها دون تواجد أبنائها معها. محور حياتها صغارها، والفرق اللي يدور عليه أحداثها اليومية كله صغارها. رابعا يعني تلقاها بدأ عندها التفكير المفرط، تلقاها تقوم بكل مهام البيت باحتياجات صغيرها من تنظيف وطبخ وتدريس وعناية وحتى قضيات خارج البيت. ومخها مليان بالتفكير، دي قلقة تخمم على غدوة، وخاصة تلوم على روحها على أقل تقصير وتعتبر جريمة حق صغيرها، وكل أملها أن يكون أفضل منها ويحقق ما لم تصل أنها تحقق في حياتها. ديما الكلمة اللي تقولوها ديما معناتها نحن روحي فيك.
0: الحلم اللي ما حققتوش في روحي باش نحققه عندك انت.
1: فوالا دونك تحمل مسؤوليه نفسها لصغيرها. النمط هذا من التعامل مع الامومه يخليها توصل لمرحله تقول الكلمات الشهيره عمري على خاطر صغر، حرمت روحي كل شيء على خاطرهم، خسرت صحتي وشبابي في سبيل يكونوا فرحان بصحه جيده وناجحين. فلازم نحكي روحي نقولها اليوم نقولها عزيزتي هذا اختيارك انت من الاول ولم يجبرك عليه احد. الامومه مش فاهمه لك، الامومه ليست حرمه ولا مطلوب منك تكون تلك الشمعه التي تحترق من اجل الاخرين، حتى لو كان هذا الاخر هو صغيرك واعز انسان عندك.
0: نعم
1: بصغير وتعطيه ما يستحقوا منك بتوازن. وانت فاهمه وانت عامله معادل تكافؤ بين كل ادوارك في هذه الحياه. حضرتك تولي ام فانت تبقين الزوجه والابنه والاخت والصديقه والزميله، وخاصه ان تقعد انت نفسك بطموحاتك الشخصيه بمساحه الاهتمام اللي لازم تود بها روحك كل يوم. استقلاليتك ككيان عنده هوايه وعنده هويه وعنده احلام يحب يحققها. الامومه لا تلغي الاحلام. الامومه ليست حرمان والامومه ليست ايثار. كل ما تحب نفسك صحتك الجسمانيه والنفسيه، كل ما كنت انت مصدر سعاده والهام وراحه لصغيرك ومثال الام المتوازنه اللي تعرف تقوم بادوارها دون ان تنغمس او تستنزف في دور واحد أو تلغي نفسها.
0: واضح، شكرا جزيلا، يعطيك صحة بالنصائح المزيانة هذه. إن شاء الله نختم معك فقرة عيشها أحلى، ونتمنى وإنه كل أم تفكر كما قلت أنت في نفسها وتنطلق من روحها باش تعطي الشحنة المعنوية الإيجابية لولادها، وقد ما تشحن روحها هي بالراحة بالترهيد بمحاولة إنها تفكر في روحها وتفكر في حياتها الزوجية حتى بمعزل عن أطفالها عندها قيمتها الكبيرة. أنا أيامات التالي تفرجت على فيديو لواحدة هكا انستغراموز مش معروفه ياسر الحقيقه، المهم ألفة حكيت قالت انا اعيش الان دور المراه العزباء، وهي عندها ثلاثه صغار لكنها خرجت تحوس في بلاصه هكا معناها وحدها من غير صغارها، فتقول انا سعيده ومرتاحه وفرحانه ونحس في روحي هكا عايشه اوقات جميله وكذا. فدخلوا عليها الناس الكل في الكومنتات من غير ما نحكي لك في كيفاش في علاش في صغارك هذوكم عند ربي في معناها كيف نسمع تاعهمش ربي الى اخره من التعليقات اللي الرساله اللي يحب يوصلوها كانها ارتكبت جريمه كبيره في حق روحها وحق صغارها، وهي هي عندها فورماسيون وعندها راحه هكا تعمل فيها. بعدت عليهم شويه فعبرت عن احساسها بانها توا خف عليها شويه الحمل، اللي هي بروحها اللي هي مدله نفسها مدله معناها الشخص ذاتها الداخليه بمعزل عن ذاتها اللي هي الام. قديش العقلية هذه راسخة في أذهان برشا ناس يزمها تتغير ويزمها تتصلح، رو مش معناها متحبش ولادها ولا معناها وقت اللي خرجت وحوست معناها هي أنانية ومهزتمش معاها، ليه مش كل ديما مش نجم تنزل معاها، بالعكس يزمها تفرغ شوية روحها باش ترجع لهم طاقة إيجابية. شكرا لك ألفة، يعطيك صحة، نورتنا.
1: يعيش يا مروة، وكما قلت كلمة الشهيرة أو السحرية هي التوازن. كل ما تكون متوازنة كل ما تكون انت مصدر عطاء متوازن لصغارك ولنفسك.
0: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك الف صحه. 7:23 دقيقه، صباحكم فل ورد وياسمين، صحه وبشفاء، قيوت صباحكم صحه وبشفاء، لمتكم وقعدتكم، خليكم معنا احنا راجعين باش نكملوا معاكم بقيه فقراتنا. ما تنساوش تتابعوا معنا سبور انفو، ما تنساوش زاد باش تتابعوا معنا الميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي، نعطيكم معلومه الطقس، وما تنساوش باش تكونوا حاضرين زاد معنا بعد شويه في بقيه فقراتنا. خليكم ديما مع اذاعه المنستير.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة، مرحبا بكم في دقيقة صحة. أنا اليوم جيت باش نحكي لكم على هشاشة العظام. هشاشة العظام راهو مرض منتشر وشائع، أما مش معروف عند عامة الناس، وتقريبا برشا خلط يصير من شأنه مع التأكل الغضروفي للمفصل اللي هو الارتروس. في الحقيقة الارتروس يمس المفصل، يعطي صعوبة في الحركة، يعطي آلام. أما هشاشة العظام هو مرض صامت، ما يعطي حتى علامات. العلامة الأولى اللي باش يظهر بها المرض هي في المضاعفة الخطيرة متاعه، واللي هي الكسرة. الكسرة تصير بعد صدمة بسيطة ولا صحعات حتى تلقائيا. الكسور هذوما يؤديوا بينا إلى ألم كبير، إلى فقدان للحركة، إلى تدهور للصحة العامة للمريض، وإلى كلفة باهظة خاصة عند العائلة وعند المجتمع. المرض هذا راهو منتشر في العالم أجمع، يمس مرأة على 3 ويمس راجل على 5. ميلا في الأخر نحب نقول لكم أنه عظامك أساس قوتك، فحافظ عليهم. مع تحيات الدكتورة سوسن زرور حسن.
0: دقيقة صحة.
2: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. تسهيل عودة 4500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم وسط تزايد مضطرد لعدد المهاجرين الراغبين في العودة. فتح مناظرة لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة. اكتشاف وثيقة تاريخية نادرة تعيد كتابة تاريخ القلعة الكبرى بولاية سوسة وتؤصل جذورها في العصر الوسيط. وفي العالم، منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط إفريقيا وسط تزايد المخاوف من مدى انتشار هذا المرض. كانت هذه عناوين نشرتنا، أما تفاصيلها فتأتيكم بعد أقل من نصف ساعة. إلى اللقاء.
3: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و95.7.
4: صوت أوضح، صورة أجمل.

المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم انهزم البارح وديا أمام نظيره البلجيكي بخماسية نظية على أرضية ملعب الملك بودوان بالعاصمة بروكسل. منتخبنا قبل 5 أهداف كاملة: تروسي في الدقيقة 28، ديكيتلار في الدقيقة 53، دي بروين في الدقيقة 65، لوكي كاكو في الدقيقة 74، وراسكين في الدقيقة 87. خماسية أكيد خسر بها المنتخب. الحقيقة المنتخب البارح كان خارج الموضوع وعديد من النقاط السلبية. كان تحدث ضد الإطار الفني صبري للموشي بأنه ما لقاش الحلول في مباراة البارح، وأنه الهزيمة هذه يجي في توقيت سيء، خاصة ممكن من جانب المعنويات بالنظر لأنه هي آخر محطة إعدادية للعناصر الوطنية اللي روحوا مباشرة البارح لتونس ومبرمجين إن شاء الله سفر اليوم العشية باتجاه المكسيك، وين منتخبنا باش يلعب أول مقابلة ليه يوم 14 جوان، مباراة الافتتاح ضد المنتخب السويدي. في كرة اليد البارح كانت انتخابات جمعة زوز قوائم بتنافسة، قائمة السيد كريم الهليلي وقائمة كمال السنوسي، والفوز كان لقائمة كريم الهليلي. جلسة انتخابية حضروا فيها 122 جمعية من أصل 127، والنتائج أسفرت عن حصول قائمة كريم الهليلي على 87 صوت مقابل 35 صوت لقائمة كمال السنوسي، فيما تم إلغاء ورقة اقتراع واحدة. وبالنتائج هذه بشي واصل كريم الهليلي رئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد خلال الفترة النيابية 2026-2030. تم الإعلان عن عودة اللجنة المستقلة لفض النزاعات في النجم الساحلي برئاسة كريم العكروت وعضوية سامي الجيلاني ومعز بلفقيه ومحمد الشنيتي وصفوان بن كحلة، وذلك بموجب ترخيص كتابي من رئيس الهيئة التسييرية فؤاد قاسم. تهدف اللجنة هذه إلى المساهمة في تجاوز الصعوبات اللي مر بها فريق النجم من خلال إطلاق حملة لبيع 22,000 اشتراك للموسم الرياضي 2026-2027 على أن تخصص مداخيلها حصريا لخلاص الديون المستجبة خلال الصيف الحالية، بما يضمن مشاركة الفريق في مسابقات الموسم المقبل. المنتخب الأولمبي أجل البارح مقابلة ودية في طولان، وهي ثاني مقابلة ضد المنتخب السعودي خسر فيها بنتيجة 3-1. خلال هذه المباراة تم إقصاء لاعبين المنتخب التونسي واللي هما لؤي تراعي ومحمد الريحي. نذكر عناصر وطنية كانت فزت في المباراة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية في انتظار وديتين أمام كل من كولومبيا والصين. كيف منتخب الوطن التونسي لكرة القدم تحت 16 عام فاز على نظيره الروسي 2-1 في اللقاء الدولي الودي اللي أقيم البارح في ملعب حمام لنف. سجل محمد

عشقي ببيع الدواء، وانا ياللي كنت طبيب الهوى، ولأهلي العشق ببيع الدواء، من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

لها ضحكة يا ويلي بلون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها بالودن ابتسامة القدر فوق

كنت طبيب الهوى ولقاني عيش ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع

الهوى كل اهلي لعيش ببيع الدواء وانا اللي كنت طبيب لوى كل اهلي لعيش ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من

0: صحة منيحة يا رب إن شاء الله عندكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا. هذه توقيتنا 7:52 دقيقة مع تمنياتنا بدوام الصحة والعافية للناس الكل اللي تسمع فينا. خليكم معنا نوصلوا بيكم لوقاية نمشي وناخذوا فكرة على طقس اليوم. سرحان الرحالي حاضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي لتأمين المداخلة الصباحية اليومية في بشائر الصباح. مرحبا سرحان.
1: نهارك طيب. مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين المنسيين.
0: يعيشك. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. إذا طقسنا كيفاش باش يكون اليوم أو الأيام القليلة القادمة؟ مازلنا عايشين على إيقاع أجواء صيفية يظهر لي عادية متوقعة مش فايتة المعادلات هكا ولا؟
1: صحيح. الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. يعني الأجواء في بداية فصل الصيف أو بداية جوان مقبولة عموما، خاطر كي نشوف الأرقام ما هيش أرقام كبيرة. المناطق الساحلية تحظى بأرقام مستحبة ما بين 28 و 32 درجة، وطبيعي الجهات الداخلية ما بين 33 و 37 بطبيعة الجنوب الغربي في حدود 39 43 بأقصى جنوب، أرقام استنسنا بها. لكن حالة الطقس هذه الأيام باتت متكررة، يعني سيناريوهات مألوفة. صباحا نشهد الاستقرار، ومساء في بعض الولايات للواجهة الغربية للبلاد على غرار القصرين الكيف سليانة، معنية بتشكل وظهور الخلايا والسحب الرعدية الممطرة. يعني أحيانا تتنقل وتتدرج نحو الجهات الشرقية وأحيانا تبقى في مكانها. طبيعي نتيجة هذا الارتفاع في درجات الحرارة في الطبقات العليا، وبالتالي الأمطار عادة ما تكون ضعيفة إلى متوسطة. أحيانا نتذكر اللي كانت في ظرف زمني وجيز، طيب ديما نتبع هذه الحالات الجوية وإن شاء الله ربي يعطينا دوما كل شيء باللطف. بالنسبة للجنوب الغربي معني بالرياح الرملية اللي تتجاوز أحيانا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وبالتالي تساهم في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية. تتقلص فعالية الرياح تدريجيا بداية من يوم الثلاثاء. وقت كنت نتحدث على تقلص الرياح نتحدث على نسق تصاعدي أيضا في درجة الحرارة للأرقام باش تزيد شوية. نبدأ نوصل نحكيه على 34 و38 درجة عموما على أغلب مناطق البلاد، هذا إذا استثنينا المناطق الساحلية. نعرف دور البحر في تلطيف الأجواء. ما فماش حاجة كبيرة تذكر بالنسبة لحالة البحر. سباحة يعني شواطئنا باش تبدأ تتعبى شيئا فشيئا نتيجة الارتفاع في درجة الحرارة، لكن ديما نوصي ونقول الحذر والانتباه يبقى ضرورة قصوى، رغم أن البحر قليل الاضطراب وملئم لتعاطي مختلف الأنشطة. لكن ديما ردوا بيننا على صغيراتنا من جيزفوش، ردوا بيننا من الصدمة الحرارية بالرواحنا قبل ما ندخلوا. هذه كلها توصيات استنسنا بها وديما نكرروها، إن شاء الله نأمل لكونها تلقى الصدى وتلقى مستمعيها. إن شاء الله نمدكم بكل تحييناتنا كيفما جديد في الأفق في حالة الطقس. ديما نقولوا ربي يعطينا كل شيء باللطف وما نسجلوش أرقام كبيرة أو أرقام قياسية.
0: نعم شكرا ليك وإن شاء الله صيف آمن للجميع وإن شاء الله تسيسوا على رواحكم. نعرفوا نهار لحد يرتبط ديما بالتبحيرة، فخذوا بالتوصيات اللي كان يقول فيها سرحان الرحالي عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وما تنساوش باش تستحفظوا على رواحكم وعلى صغاركم. ديما عينك على ولدك، حتى كان البحر ماهوش معبي ولا حتى كان البحر ماهوش هايج، رد بالك ديما عينك على صغيرك. إن شاء الله ربي يحمينا وإن شاء الله ما نعيشوش إيقاع صيفية هذية على حوادث غرق ولا على إشكاليات عشناها السنوات الفارطة. إن شاء الله نعيشوا كل أياماتنا إن شاء الله في قادم الأيام باللطف وبالصحة والعافية للجميع. مكملين معكم المشوار بعد 8 راجعين مع شيف مزري عيسى في دبرت اليوم مع الكلمة ليك ومع أسعار السوق. خليكم معنا.

0: الثامنة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. تسهيل عودة 4500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم وسط تزايد مضطرد لعدد المهاجرين الراغبين في العودة. فتح مناظرة لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة. اكتشاف وثيقة تاريخية نادرة تعيد كتابة تاريخ مدينة القلعة الكبرى وتؤصل جذورها في العصر الوسيط. وفي العالم، منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط إفريقيا وسط تزايد المخاوف من مدى تفشي هذا المرض. تولت مصالح الحرس الوطني أمس نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتين بالوسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية حسب مصدر من وزارة الداخلية. المصدر كشف أن جنسيات طالبي العودة الطوعية أغلبهم من الكوت ديفوار بالإضافة إلى غينيا ومالي ونيجيريا، وأضاف أن حوالي 150 مهاجر قد تجمعوا بنقطة التجميع بالعاصمة بمنطقة البحيرة، أما بولايتين بالوسوسة فقد تجمع حوالي 60 منهم وتم نقلهم إلى المخيم. وأبرز أن طلبات العودة الطوعية سجلت ارتفاعا مضطردا خلال هذا الأسبوع، حيث تم نقل 420 مهاجر غير نظامي إلى هذا المخيم في 3 رحلات بعد أن كانت أعدادهم لا تتجاوز 200 في الأسبوع. ومكنت المقاربة التونسية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود أمس من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر والسلطة الجهوية المحلية وخاصة بولاية صفاقس. وقد أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي بأنه في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية التي يوليها رئيس الدولة أهمية خاصة لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والأمنية، فقد واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بالتراب الوطني. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بتونس عن اعتزامها لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة، وهذه الاختصاصات تشمل فني سامي أدوات جراحة وفني سامي بيولوجيا طبية وفني سامي رعاية صحية للأطفال. وأشارت الإدارة أنه على الراغبين في الترشح تقديم مطلب كتابي في الغرض يتضمن رقم الهاتف مرفوق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج، ويتعين على المترشح إيداع الملف لدى مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتونس عدد 7 نهج ابن الهيثم 1002 تونس البلفيدير في أجل أقصاه الجمعة 12 من شهر جوان. أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأن تاريخ 31 من جويلية من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. وحث السجل في بلاغ صادر عنه أمس على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة، داعيا إلى إيداع القائمات المالية حصريا عبر المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك القائمات المالية وتقرير مراقب الحسابات إن وجد أو عند الاقتضاء ومحضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على القائمات المالية إن وجد. وأشار السجل من جهة أخرى إلى أن إمكانية إيداع القائمات المالية منفردة قبل 31 من جويلية لتجنب غرامات التأخير وإيداع تقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء ومحضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على القائمات المالية بصفة لاحقة بما فيها تلك المعادلة عند الاقتضاء. ولاحظ أنه أنه بعد هذا التاريخ سيتم فرض غرامة تأخير تمثل 50% من المعلومة المستحقة عن كل شهر تأخير، أي 25 دينار عن كل شهر بالنسبة للأشخاص المعنويين و10 دنانير بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. لاحظ محمد علي الخرشفي الدكتور المختص في الآثار والتراث والتاريخ أعلن عن اكتشاف تاريخي وصفه بالمهم، يتمثل في وثيقة أرشيفية تنشر لأول مرة من شأنها تغيير المعارف السائدة حول تاريخ مدينة القلعة الكبرى في ولاية سوسة.
2: هي تنشر لأول مرة تذكر معطية جديدة حول القلعة الكبرى، وهي أحد أهم بلدات ظهير مدينة سوسة، اللي احنا المعارف التاريخية كانت تحطنا فقط إلى أواخر القرن السادس عشر، لكن الوثيقة الجديدة هذه مكنتنا من التقدم في الزمن إلى أكثر من قرن، إلى العهد الحفصي في فترة حكم السلطان أبو عمرو عثمان، اللي هي كانت أحد أهم الفترات المزدهرة في تاريخ إفريقيا. والأهم في الوثيقة هي اللي تمكن من خلالها بتاريخ دقيق أنه على الأقل بلدة القلعة الكبرى هي بلدة ترجع إلى العصر الوسيط أساسا. جميع الدراسات السابقة جعلتها أنها ترقى إلى العصر الحديث مع فرضيات أنها ترقى إلى العصر الوسيط، لكن بالوثيقة هذه نعتقد أن اليوم حسم الأمر في قدم تعمير مدينة القلعة الكبرى. الأهمية متاع الوثيقة هذه اللي هي سدت لنا فراغ تاريخي كبير، لأنه المجال منذ العصر القديم إلى الانتقال إلى العصر الحديث كانت فما فترة فراغ.
0: في أخبار العالم، أفادت منظمة الصحة العالمية أمس بتسجيل حوالي 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا إلى الآن في وسط إفريقيا وفق حصيلتها الأخيرة، فيما تتزايد المخاوف من مدى تفشي هذا المرض. وأحصت منظمة الصحة في التحديث اليومي لأرقامها 452 إصابة مؤكدة، من بينها 82 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث ظهر الوباء قبل 3 أسابيع، و19 أو 19 إصابة مؤكدة من بينها حالة وفاة في دولة أوغندا المجاورة. وحذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن التفشي الحالي للفيروس الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دولي، حذرت من أنه يمكن أن يصل إلى نطاق مماثل للنطاق القياسي المسجل بين عامي 2014 و 2016، حيث أودى هذا الوباء بحياة أكثر من 11 ألف شخص في غرب إفريقيا، وذلك في حال لم تتخذ تدابير صارمة. وقد تسبب فيروس إيبولا في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا على مدار الأعوام 50 الماضية. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. تسهيل عودة 4500 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم وسط تزايد مطرد لعدد المهاجرين الراغبين في العودة. وفتح مناظرة لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير. مؤنسة.
5: مؤنسة.
6: إفادة.
5: إفادة.
6: وخدمة.
5: خدمة.
6: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
5: كل ما يهمكم.
6: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات.
5: أمسيات.
6: إذاعة المنستير.
7: إذاعة المنستير.
6: كونوا معنا.
5: كونوا معنا. Yeah.

0: معكم مكملين، هذه صوت شهرزاد هليل. توصلنا للثمانية وربع في إذاعة المنستير. صبحكم صحة وعافية، صبحكم خيرات، صبحكم فرحة. الناس الكل اللي تسمعوا فينا، مادام حكينا على الفرحة أكيد نحكيوا على فرحة النجاح والفرحة، الفرحة بصفة عامة، حتى العروسات والمناسبات السعيدة. ومن الأسبوع الفرط وصيت وشيف قلت له جيب لنا دبارات ولا دي روسيت اللي تتلائم مع الوقت اللي احنا عايشين فيه توا، اللي هو أجواء الفرحة. هاكا من توا بديت نسبق فيها السيزيام والنوفيام والبكالوريا، الكل هم مع العرايس والمناسبات السعيدة والختان والولادة وكل. دونك شو نحضروا؟ أهم حاجة تتمد خاصة فيها السخانة، حاجة نشربوها. تفاصيل كل في دبارة اليوم.
1: دبارة اليوم،
2: دبارة اليوم.
0: صباح النور يا شيف، أنا سهلا، مرحبا بك.
3: صباح الخير مروة، صباح الخير لي كل كيب الكل وكافة متابعين إذاعة منسي.
0: الجوبة نوعه
3: أكيد. وهو جي حتى مش حتى كل الأفراح، صحيح حتى جيتنا باك
0: حتى للدار،
3: حتى للدار وخاصة في الصيف
0: حاجة منعشات برد شوية
3: على القلب، ولكن كي نحافظوا كيفاش نحافظوا على القيمة الغذائية متاع كل نوع متاع الغلة اللي بتعملها جي ويخرجوا. علاش ديما يقولون اش بيه جي متاع العروسات مش كيما متاع نعملوا أني في الدار وكذا؟ بتاتي ساعات انتي تعملوا في الدار يطلع أنفع معناته وأخف وصحي خير من ساعات تشريه من برا ولا من
0: ما خل. خلينا نكون واضحين، إذا كان تحكي على اللون راه فما ملونات تزيد في اللي تباع البر، وإذا كان فما جو أقوى فراه فما كليبات
3: اللي تفعل إفكتيفمون.
0: عشرة لعشرة شايفة تحب تروح ونكمل نحكي.
3: احنا اليوم باش نحكيو على زوز أنواع متاع الجي. فما زوز يعني باش نحكيو على الجي دو فريز وجي كيوي على ما نطيبوهمش الفريز والكيوي، باش نحكيو على الجي تاع الخوخ والمشمش على نطيبوهم شويه. تنقول لك علاش نطيبوه، فهمتني؟ فما جي فروي واحد نجم تحط انواع الفروي الكل ترحي على الكل ببعض وتحط لهم شويه غلاسون شويه غلاسون شويه غلاس مثال انتو لو بارفان، تحط له شويه سكر وعصره قارص ديما شويه حتى شتر كعبه قارص باش تحافظ على الكولير نتاعو اكثر حاجه، ما نكثروش رذوبنا من القارص. اذا ناخذوا احنا الفريز الاولاني بعد ما تنظفوا بالخل، خاصه نعرفوا الفريز النبته ذي الا ميش شجر نقوه قريب للقاع. إذا مهم جدا حتى كيفش ناكلوا الفريز ولا تعمل سلطة الفريز ديما ماذا بيك تنظف مرة واثنين وثلاثة، نظفهم خاصة من الخل، تخلي في الخل أقل حاجة ربع ساعة 20 دقيقة وتعم بعد تعاود تبدل في حوض آخر. اوكي، نحيو لك الوحيد الخضر نتاع الورقه الخضراء، نحيو الخضر بعد نصفوه باللحم مش نصفوه بالخل، ومن بعد نحطوه في على البريسك كيلو فريز، نحطوا له 100 غرام سكر بعد ما نقصوا كعبه الفريز على 2 على 3 انت والكبر.
0: انت والجوعه السكر ممكن فما اللي يسمع فيني يقول لك نحبوا احلى، وفما اللي يقول لك لا نحبوا ببلاش، وفما اللي يعوض السكر بالبنان ولا بالدقله مثلا.
3: نحكيو كان على فريز هكا، واحنا مش نزيدوا حتى حاجه اخرى.
0: لا مو شايف ساعات فما بدائل للسكر، يقول لك انا ما نحبش نحط سكر، نحط عسل ولا نحط مثلا غله اخرى حلوه.
3: اي فوالا
0: يهرب المطعم.
3: ولكن لا باش تولي لك جو دو فروي، ما عادش تولي لك جو دو فريز برك،
0: فهمتني؟ معناها كي تبدل المطعم ما تلوموناش
3: فوالا، فهمني؟ انا باش نحكي كان على فريز برك. وفما انت بعد على الكيلو برسك نحطوا احنا قلنا 100 غرام سكر، وكل البات اروماتيزي اللي نحكيو عليها اللي فيها لي بارفان الكل ما تكثرش اكثر من 30 غرام على الكيلو.
0: مغيرفه معايا
3: مغيرفه 30 غرام حاسيلو
0: هي لازم البات.
3: لا انت هذيك البات تعطيك اكثر كونستيون، تجيك عقد وتعطيك جو خاصه وكولير. بالنسبه للكولير نتاع الفريز سهل، فما شكون يزيد يخلي السكر يزيد شويه ماء، فما شكون يزيد بالحليب. انت كي تزيد غلاس فاني ولا سيترون ولا اي بارفان ولا تزيد حليب اوتوماتيكمون الكولير باش يطيح شويه، ولا تزيد بانان ما عادش تقعد داك الحموريه نتاع الكولير. اوكي وساشي سكر فاني باش تزيد تعطيني شويه ماء، وكما قلنا عصره شطر كعبه قارص صغيره زيست قارص وكهو. اذا هذوما الكل يتحطوا ببعض، وين تخلي اكثر للماكسيم قبل ما ترحيهم السكر ولا حكينا عليهم الكوليك والفريز المقصوص على اثنين يتحطوا في بول بولار ويتغطاو بسيرفان في الفريجيدير، وين تخليهم اكثر مده في الواحد، وينك الفريز يزيد يسيب الماء نتاعو. ومن بعد في الاخر مثال فما شكون حتى يعمل الافي الحكايه من البارح في الليل، يجي من غدوه نص نهار يرحي ويقدم الفريز نتاعو، تلقاه بارد وتلقاه سيب هو الروح نتاعو الكل فريز فك الماء هذاك اللي تنجم ترحي على روحك. تحب كيما قلت لك زيد الحليب، فما شكون يزيد الجلاس كذا.
0: ثم اللي يختار ياغورت أجو فريز يحطها.
3: بدأ طيح شوية في الكولير مع الطاقة.
0: يولي سموثي مع تجو.
3: فوالا هذا هو. دكور هذا بالنسبة جو دي فريز. نفس الشيء يمشي للكيوي. كيوي مهم جدا بعد نقشروه نغسلوه نقصوه زاد جويد ونزيدوه نحطوه في مع شوية ماء نزيدوه نزيدوه البات هذه اللي حكينا عليها فهمتني ونرحيوه.
0: شايف الكيوي برشا يتشكيو ماك الحبيبات الصغيرة هذيك اللي فيه.
3: فوالا هذاك هو. احنا الكيوي كي نرحيوه واحد نزيدوه شوية نعناع معه حتى ورقتين ثلاثة نعناع وراقي مش شكل العروج باش ينجموا يترحاو فهمت. زيد تعطيني جو باهي وحتى تحافظ لي على الكولير نتاعو. سكر فاني مهم جدا واشترك على بقارس كيف كيف على نفس الكيلو نحطوا 100 ما بين 200 غرام سكر انت تحب الجو ولا تحب كذا. بعد ما سيدي يترحى يتصفى تبعني يتصفى شنو تقعد في التميم تاعك فك الكسكاس اكل حبيبات الكحول هذوك حبيبات الكحول زيدهم شويه ماء اخرى ولا بات اروماتيزي اللي حكينا عليه وزيد رحيهم مره اخرى في الميكسير تو هما القوه نتاعهم الكل غاديك البنه هذيك الكل معناتها ما تلوحهمش من اول تصفيه تعاود زيد تعديهم في الميكسير مره اخرى وتعاود ترجعهم للجيو
0: انا عرفنا لاستيوس معناها مش ارحي وتعدل ارحي وصفي صفي هكا
3: وعاود داك الصفيته
0: هذوك وعاود صفيه وعاود حطو
3: عاود ارحي مره اخرى وعاود بعد حطو تو ديجا ذوب معاش تلقاهم تقعد كان الجو نتاع الكيوي نجيو للخوخ بريسكو وبيدو نتاع المشماش بعد ما يتغسل بيان سي نختاروا كعبه الخوخ الباين فهمتني نحيلوا القلوب نتاعو سواء في الخوخ ولا سواء في المشماش كي نحطوه في الماء ماذا بينا مش نار ما نخليوش حتى وين يغلي يعني اكثر من 10 دقائق وطفي عليه
0: باش نطيبوه احنا معناها
3: باش نطيبوه نحكي على الخوخ ولا على المشماش باش نطيبوه المره ذي وعلاش ما خلوش يتهرى برشا باش يتحافظ زاد على الواحد النكهه نتاعو اذا كان لقيت كشكوشه انت بدا يغلي تنحيها مهم جدا تنحي الكشكوشه هذيك الكشكوشه خاطر كيف تخليها هما سيسون دو بول دير الكشكوش اذا كان تخليها بالكشكوش نتاعك ما معش نجم يصبر لك برشا في بالك على احنا نجم كنجلوهم بعد ينجم يصبر يقعد حتى شهر في الكونجيلاتير كي كنجلوه بطريقه صحيه
0: معناها دوبه ماهيز الغاليه
3: دوب صحي تخليه يتقرمش شوي ما تخليش حتى يغلي شوريك معجون بعد كيف تخليه يغلي برشا
0: اوكي احنا والماء سخون ملول ولا بارد
3: لا حطوا ماء بارد عادي هو علاش ماء سخون ولا ماء بارد خاطر اني حاجتي بالماء هذاك اللي باش نرحي فيه يعني نخليه بعد يبرد في الماء نتاعو بالسكر نتاعو بالك العصره قارص اللي تفهمنا فيها وكذا ومن بعد نرحي
0: قد ايه سكر
3: على الكيلو على الكيلو مش ماشي كاك انت كيف تاخذ كيلو كيش تنحي له قلوب نتاعو تلقى بريس كيلو 200 كيلو 600 غرام ماشي معاش كيلو انت على الكيلو مش ماشي حط له بريس كيلو 100 غرام سكر ديما السكر نخليه ما بين 100 غرام حتى 200 غرام انت شنو تحب الجو معناتها
0: وشايف نجم نعمل كومبينيزون ما بين الخوخ والمشمش يعني زوز مع بعضهم في جو
3: قلنا وجيت البنات ذا كل يولي لك فروي
0: لا لا لا نحبهم زوز مع بعضهم ينشحوا
3: علاش لا تحطهم يتيبوا ينشحوا ومفات كونت مهمش مش كيما البطاطا والسيناريا ما نحطهمش مع بعضهم معناتها عادي تنجم والنجم نزيدهم حتى شويه ما يزهر بعد ما يبردوا فهمتني تنجم شويه ما يزهر عطرشيه شويه باش تعطيني زاد الجو وكذا ريت هكا الكيوي فوحناه بالنعناع الخوخ المشمش فوحناه بشويه ما يزهر وشو عصر قارص ديما تنجم تحطهم كل القارص مهم جدا
0: بس كيف اللي يحب يستعمل يحب يتفضل يعني يحط الزهر والعطر اللي ما يحبش
3: معناها انتم حراره هذوما سي سون دي دي بليس
0: ديزافون اللي تحب تحطهم ما تحطهمش
3: ومهم جدا ديما نقولوا اشترك على قارص مش اكثر باش تحمس ما يكحليش يعني الخوخ فهمني خاصه فهمني ولا تفاح مثال زادت نجم تفاح نحيل القشره نتاعو مثال وتحيل القلب نتاعو فوالا وعصر قارص فهمني كيف كيف نجم زاد نحطوه يغلي شوي ماذا بينا بربي مش يغلي انا نقول يغلي ما هو نحطوه عنا ما تخليش يوصل لبيليسيون درس الغليان فهمتني وديما نحيو الكشكوش حتى كي ترحيه راهم بعد الخوخ ولا مشماش تلقى كشكوشه عاود زيد نحيها له فهمتني بال عندكش الصفيه
0: واذا كان باش تشربها في النهار هذاك ولا ما تقلقش تخلي وقتها
3: زيد من بعد كي حتى تصبها تلقاها عاقده تحط له شويه غلاسون في الكاس
0: واضح
3: خاطر الغلاسون هو ما مثلش يعني كي تحط شويه غلاسون في الماء يزيد يبرد ويزيد يعطي هكا يصير ريت حتى ذوما ينجموا كي طريقه التصبير نجم نحطوه في اكل ساشيات كي نتاع كونجيلاسيون ورصفهم فهمتي في الكونجيلاتير نتاعي ولا
0: حتى ما فكرت دابس
3: الالمونتير هذوكم كيف كيف ينجموا كي تحط في دبوسه ماذا بيك دبوسه متعبيه شوفون خلي ديما كالفضوى خاطر في الكونجيلاسيون هي ديجا اوغمونتي تطلع فهمتني تخليهاش معبيه ديما خليك زوز ثلاثه صوابع من الدبوسه فارغه فهمتني تنجم ترصف في الدبابس خير ترصف في الكونجيلاتير نتاعك كل دبوسه بحذا بعض
0: باهي وسيد العصائر اللي برشا ناس يحبوهم اللي هو الموخيتو ولا السيترونات سهل زيد شايف اما دي شوي راني اخذ السيترونات وتبرد هذيك
3: هاكا السيترون ديما نعملوه كعبه بكعبه كيقشروه ما نقشرش كعب السيترون كل وما نخليهاش الكل بالمره خاطر نعرفوا القشره تتمرر فهمتني ونعصروا الموخيتو زيد كيف كيف بزيد نعناع فهمتني ونحطوا له شويه فهمتني سكر فما شكون زاد يحط له شويه سكر وفما شكون يحط له حتى شويه بارفان معناتها وديما هل سيرتو نش نحكي على البات اروماتيزي ديما ردوا بينا من احنا نقولوا دي ال سي من التاريخ الصنع وردوا بينا مع شكون ناخذ فهمتني
0: الماركة
3: وناخذوا اي وناخذوا ديما بشويه بشويه خاطر انت في الدار مش كيما يخدم واحد في يخدم بها يعني كي شخو حكك الكبيره عادي فهمتني انت في الدار ساعات تاخذ مغرفه صغيره وتقعد لك العام الجاي ديما ردبانا مدات وخاصه من الامور الصحيه دي
0: صحيح دونك ردوا بالكم بالحق اذا كان شريتوا انا الحقيقه من الامانه يعني اذا كان كونتيتي صغيره وحاجه فاميليال سي با لا بين لي بات هما اوكي يعطيو
3: هما هذوك لي بات غير في العروسات بقاهم يزيدوهم لي بات هذا هو الفرق
0: اما هو يخدم لك كونتيتي كبيره كما قلت انت باش تخرجها معناها البات هذيك في الدات هذيك اما انت في الدار تقعد عندك مده طويله الحقيقه بعد اللي قدر كان فما اي اشكال نجم يولي فيه مضره شكرا لك
3: ديما نحاولوا نبعدوا على المصنع للماكسيموم هذا هو خليوها حاجه طبيعيه كيما الغله الطبيعيه وكذا مهم جدا نغسلوا الغله نتاعنا بالبيه بربي نغسلوا البيه اختنا من الجفير عندك الخل اغسل بيه حط لي اقل حاجه ديما الخضره نتاعك الكل في في في الماء وفيه الخل اقل حاجه 4 ساعه 4 درجه ومن بعد الحراره خاطر احنا خضره نيه باش
0: الحكمه الكل في التنظيف من الاول حقيقه كلكو سوا شفتوا شنو صار من تسممات غذائيه مؤخرا
3: ساعات انت تمشي تشرب جي عند شكون تلقى بعد كرشك تجري
0: صحيح
3: فهمني شنو زعما كرشك تجري تلقى الخضره نتاعو سير مش غسل ونعرفوا احنا ديما كلام يتقال راهو اكل خضره فاز ياخذوا فيها لا لا فما الناس تاخذ الخضره نظيفه وكذا وكذا وانت هاو عطيناك لوزاستيس
0: وعمل في دارك وعمل في دارك ما تشريش بالغلي ولا كوي وكمل زيت حاطينك اللي بدودتها يتقال هذا الشيء
3: الله اعلم
0: موجوده موجوده
3: لا مش بدودتها ما نوصلوش للدود بيان سي
0: فما اللي يحط شيء فما اللي يحط انا نشوفوا ساعات فيديوهات يوريو معناها مشاكل نتاع حفظ الصحه برشا راهو في تونس انا نقول ديما الانسان يخدم بضمير يتعامل مع مع الامور بينه وبين اللي خلقه على خاطر في الاخر مسؤوليه فما صغار عندهم مناعه ضعيفه فما كبار كيف كيف فما ناس في العرس باش تيخو معناها ناس كلها باش تشرب الجو هذاك ولا هذاك ولا البرودوي اللي انت مديته لهم قطع نظر حلو مالح ولا غيره فبربي يخافوا ربي في العائلة
3: الكسيون لا صارت احنا صحيح سمعنا هاو في باتسيري في صفاقس وسمعنا في كذا راهي تصير حتى في الديار وشفنا في المكناسي وتصير حتى في العروسات نذكر مره في العروسات صارت قرابه اكثر من واحد توكسيكاسيون هاو في عرس مثال اذا مادام اي حاجه ماكله في الدار ولا كذا ديما نحترم القواعد الصحيه
0: وفي الصيف مع السخانه
3: مع السخانة
0: مع قله اللهوه والنظافه في برشا للاسف خاطر عندهم برشا نومبر كبير نتاع الناس مع الاقبال فهمت
3: صحيح.
0: ردوا بالكم ردوا بالكم هاو من
3: ديكلو ربينا لك الجواندويت على طريقه الواحد نتاعها الاستعمال نتاعها سيء في باله هو يخدم بالجواندويت سي بون شيمنع الميكروبات بالعكس تخدم بيديك وكل ما بين حاجة وحاجة تغسل يديك ألف صحيا كي تلبس جواندويت الجواندويت تأخذ بيهم الفلوس وتز بيهم الصندوق وتعمل بيهم الغلة وتقص بيهم تز بيهم حشاك تبزع البوبيل وهم الجواندويت
0: على أساس هو لبس
3: لبس
0: وهو لا إيه البسوا نحية اللهم البسوا نحية
3: كل حاجة تبدأ ألو هنا خليه من غير جواندويت نغسل يديه
0: هو في الليجين لازم الجواندويت ولا
3: لا إذا كذا كان ما تعرفش تسميولي لك بالعكس يرجعوا
0: لا لا نحكي في الليجين المراقبة مثلا كيف يجيو ما يلقاكش لبس جواندويت ولا حتى كليون كي يمشي يشري ساندويتش ولا حاجة وانت تمدلو بيدك ينجم يتقلق يقولك لا أنا سيدي لبس قدامي توالي جان
3: نخدم بانس ساله برشا شنو تعمل ساندويتش باش تهز زوج ثلاثه انواع سلطه باش تحطها في الواحد نلزم باللي بانس اما خير ولا تهز بالجواندويت معناتها تهز الجواندويت السناري والبطاطا بالجواندويت وتهز البلاك الباليت اللي باش طيب بها وتهز وتمس السكينه بالجواندويت ومن بعد تمسح عندك طرشونه تمسح بها فهمتني وكذا هاي هو ما عملنا شيء بالجواندويت
0: خاصه اللي تمسح بها هذيك بكلها جراثيم
3: كل وقت كونتكست تبدا هي فهمتني تمسح بها
0: اي شيف خلينا رايدين عاده
3: مو صحيه مهم جدا
0: الحقيقه الحقيقه ردوا بالكم ردوا بالكم
3: طقس سخون وديما ردوا بالنا
0: انا اش قلت خلينا رايدين على خاطر الحقيقه الواحد لازم مقدمه يعسوا شويه على خاطر صغيراته ومعناها ساعات فما حاجات تشوفهم حتى تشوفهم انت بعينيك تقول كيفاش يوصل الانسان ياكل من غادي. للاسف معناها انت وحدك لازمك تكون كمواطن واعي. ونهارت اللي انت تقطع مش نقطعوا له في خبزته احنا, اما نهارت اللي تقطع عليه ما عادش تمشي له اتو يلتزم هو بقواعد حفظ الصحه. دونك فما صف من هنا لغادي وانت تغزل للخور وللخلل سامحوني في الكلمه معناها وساخ وساخ خمج خمج الحقيقه انت وتشجع فيه وهو يشري ويدخل في الفلوس وماهوش مستعمل ابسط معني قواعد حفظ الصحه كما قلت انت, يبدل يغير يمسح ينظف. ليه اخوي اخدم على روحك لكن في نفس الوقت تحافظ على صحه المواطنين. يعطيك صحه شيف. شكرا ليك. باش تغيب علينا؟
3: لا لا انا بعض
0: ايوا باش نستقبلوك في استوديو جديد. نحبكم بحذنا ان شاء الله. مرحبا بكم انتم اللي تسمعوا فينا, خليكم معنا في الاستماع والمتابعه. ديما شيف مازال عيسى معكم كل نهار احد في دبارة اليوم. انتم اللي معنا تابعونا راجعين بعد شويه للكلمه ليكم.

أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنونت السودان قبل الكلام في الشرق الأوسط، وكتبت: من يتابع المجريات والتطورات الحاصلة في الشرق الأوسط سيلاحظ أن فعل التفاوض أصبح ينطلق من ميدان الحرب قبل طاولة المفاوضات، حيث يحرص كل طرف على تحسين موقعه عبر الصواريخ والطائرات المسيرة والضغوط العسكرية والاقتصادية قبل أن يجلس الخصوم إلى الطاولة، وكأن المنطقة دخلت مرحلة جديدة أصبحت فيها القوة شرطا مسبقا للكلام لا وسيلة لدعمه. وأضافت الصحيفة: ولعل ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران يقدم المثال الأوضح على هذه المعادلة، إذ أن المفاوضات لم تتوقف والوسطاء لا يزالون يتحركون بين العواصم، لكن ذلك لم يمنع استمرار الاشتباكات في الخليج ومحيط مضيق هرمز وتواصل تبادل الرسائل العسكرية بين الطرفين. نواصل مع صحيفة الصباح، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني يؤكد تسهيل عودة 4500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في إطار العودة الطوعية. وتشهد إقبالا متزايدا بعيدا عن الرقابة مطالبة بتقنين تجارة المواد الطبية وشبه الطبية على الإنترنت لحماية المستهلك. وبزيادة بلغت 26%، تونس الوجهة السياحية الأكثر نموا في شمال أفريقيا. واستعدادا لعودة التونسيين بالخارج، تذاكر مدعومة، تعريفات تفاضلية وتسهيل للخدمات القنصلية. أما في أخبار الرياضة فقد عنونت الصباح: استعدادا لمونديال 2026، تونس تخسر أمام بلجيكا بخمسة أهداف لصفر. والصحيفة تضيف: اختيارات خاطئة وتوظيف غريب للاعبين وهزيمة مخجلة. وصبري اللموشي المدرب الوطني يصرح: النقطة الإيجابية الوحيدة أننا خرجنا من المباراة دون إصابات. وفي أخبار النادي الإفريقي: بعد الاتفاق على تجديد العقد، البنزرتي يحدد أول اللاعبين المطلوبين في الميركاتو. وفي النادي الصفاقسي: مفاوضات متقدمة مع الرحماني والدربالي. وفي أخبار كرة اليد: كريم الهلالي يخلف نفسه على رأس الجامعة التونسية لكرة اليد. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: التحرك من أجل المناخ. وكتبت: تعيش تونس على غرار بقية دول العالم هذه الأيام على وقع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الموافق للخامس من شهر جوان من كل عام، والذي يتزامن أيضا مع اليوم الوطني للبيئة، وهو ما يؤكد أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود ويجسد الالتزام بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وأضافت الصحيفة: وأول ما يجب الانتباه إليه والمراهنة والبحث عنه هو التكامل والتعاون الدولي والبحث عن المصلحة المشتركة، فقضايا البيئة والمناخ كونية تشوبها كثير من الخلافات والاختلافات، ولعل أبرزها تناقض الحسابات بين الدول المتسببة في مشاكل البيئة والتلوث وتغير المناخ من جهة، ومن جهة أخرى الدول التي هي في وضعية الضحية. ومن المفارقات أنها مطالبة في نفس الوقت بتقاسم الأعباء وتقديم التضحيات في ضرب صارخ لمبدأ العدالة والمساواة. ونواصل مع صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تقدم نوعي في تطوير المنظومة الصحية بكل مكوناتها وفي كافة الجهات من أجل تحقيق العدالة الصحية. وفي إطار العودة التوعية وتنفيذ التوجهات الوطنية، تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم. ووزارة الداخلية تعلن القبض على العناصر الإجرامية التي هاجمت أفارقة من دول جنوب الصحراء. إلى صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تلاحقهم تهم خطيرة، إطارات أمنية ومدونون أمام دائرة الإرهاب. وقبل اختتام الدورة البرلمانية، مقترحات القوانين تحال إلى الجلسة العامة. والأربعاء المقبل، استدعاء هيئة المحامين بخصوص الطعن في الجلسة العامة الاستثنائية. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: صفعة قوية من بلجيكا، المنتخب ينهار. وفي الذكرى 59 للنكسة، العدوان مستمر والنكسات أيضا. والصحيفة تنقل عن المحلل أو أستاذ القانون الدولي عدنان الإمام: تفان الأقصى أحيا القضية، والرهان على أمريكا فاشل. إلى اللقاء.

0: خليت الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عضو المكتب التنفيذي السابق للمنظمة الوطنية للشبيبة المدرسية بالمنستير منذ مطلع السبعينات، وعضو اتحاد منظمات الشباب وطلبة الحزب الدستوري، المعتمد السابق بتونس العاصمة، الصحفي الأستاذ صلاح الأنصاري. نشأته، دراسته، نشاطه الجمعياتي، الشروط التي يجب أن تتوفر في المعتمدين الجدد اليوم، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: هذا صوت نادية خالصي. وصلنا ل 48 دقيقة مع إيقاعات مغربية. كعملنا بكم جولة بين طبعا الإيقاعات التونسية الشرقية والمغربية, وتحياتنا لكم أنتم اللي تسمعوا فينا, وكل واحد وذوقه وكل واحد واختياراته. نتابعونا ديما من إذاعة المنسيب. باش نحكيو توا على تظاهرة على صعيد إفريقي مع ضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك, الكلمة لي.
0: حديثنا باش يكون على الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا. تفاصيلها باش تكون حاضرة في الوقيت هذية مع الأستاذ سليم الويتي, المدير عام للشركة المنظمة لهذه التظاهرة. صباح النور, صباح الفل والياسمين.
2: صباح الخير, صباح الخير بيك وللجميع المستمعين.
0: يعيشك. شعاركم هو من الإنتاج الزراعي إلى الصناعات الغذائية المستدامة, والمؤتمر هذية ينظمه مجموعة من الأطراف على غير الاتحاد العربي للصناعات الغذائية, المنظمة العربية للتنمية الزراعية, ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية, ومنظمة الأغذية والزراعة والأمم للأمم المتحدة الفاو. أكيد تفاصيل هذه الكل باش نقدمها لنا. أنت شنو الموضوع الخاص بهذه التظاهرة وشنو برنامجكم؟
2: كل شيء بس لو فيك الاستضافة.
0: يعيشك.
2: هو هي الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية اللي تقام إن شاء الله من 9 إلى 11 أكتوبر جوان في فضاء معرض الكرم. هو معرض يعني فيه كل معناتها إن شاء الله بالنسبة للسنة إن شاء الله بتكون عدد دول مشاركة. أجنحة من عنا من السعودية, عنا من الجزائر, عنا من السنغال, من جنوب أفريقيا. عن أجنحة يعني نشوف المنتجات الأجنبية في تونس بياسيو موجودين معنا توانسة. في خدم بياسيو زادة ثمة ديليغاسيون إترانجير باش يجيو إن شاء الله كمشترين للدولة هذه. في جوادة بالكامرون معناتها عنا أكثر من إن شاء الله من 30 دورة من دولة مشاركة في الأسرة هذه. En parallèle du salon, en parallèle à المعرض إن شاء الله ثم عدة فعاليات.
0: نعم.
2: هي عنا مسابقات. مسابقة قرطاج الدولية للطوحات. حتى باش تكون فيها مشاركة دولية إن شاء الله باش تكون ثم فيها حوالي 14 دولة مشاركة.
0: نعم.
2: عندنا المسابقة الدولية لمسابقة قرطاج الدولية لزيت الزيتون اللي هي مسابقة الوحيدة في إفريقيا المصنفة عالميا. ديما نسمع بالتوانسة يمشيوا ويخرجوا برا ياخذوا دي ميداي دور في كندا, في لندن, في كذا. عملنا في تونس الحمد لله مسابقة دولية زي زيتون, مسابقة قرطاج.

0: بين الزراعة فمحن وذلك باش يكون المحور نتاعها من الانتاج ديال الوحدة المستدامة. وعندنا زادة ندوة علمية أخرى كيف يومين 10 و 11 جويلية بالتعامل مع غرفة التجارة بتونس اللي باش تكون حول التبادل التجاري الافريقي بين الدول الافريقيه. هو سان كونغري بان افريكا بور شوب دو كوميرس.
1: نعم بي ممتاز جدا يعطيكم الصحه. نذكر فقط بالتاريخ استاذ نتاع المؤتمر وقتاش باش يكون والدوره هذه كلها وقتاش تكون؟
0: ان شاء الله باش يكون يفتح المعرض ان شاء الله يوم 9 جوان لغايه 11 جوان 9 10 11
1: ان شاء الله في قصر المعرض بالكرم طبعا. وتتخللها مثل هذه يعني الدوره هذه تخللها كما قلنا المؤتمر والمسابقات وغيره. بالتوفيق لكم. شكرا جزيلا وان شاء الله ربي يبارك لكم في اعمالكم اللي قاعده تساعد وتساهم في طبعا توعيه الناس وحمايه الناس في مجال الصناعات الغذائيه. تحياتنا لك.
0: بارك الله فيك. بالنسبة هي بالله نحب ندعو جميع السوالف باش يجيو يزوروا ويشوفوا معناتها كسوالي معناتها المنتوجات التونسية طبعا الموجودة. نعم. والمنتوجات الأجنبية إن شاء الله باش يكون موجود.
1: نعم ممتاز جدا إن شاء الله بالتوفيق لكم. إن شاء الله يجيو الناس كما قلت أنت القصر المعرض يكتشفوا ويتفرجوا ويشوفوا علاش ليه يقتنيوا طبعا المنتجات اللي باش تم عرضها. تحياتنا ليك. إلى اللقاء بسلامة. معاكم مكملين بعد شوية وحيد خصيبة وأسعار السوق.

0: معاكم مكملين ونختم معاكم مشوار البشير مع الأسعار أسعار السوق. نمشي ولمسكنا نصبح على واحدة خصيبة صباح نور ونوار وحيد شنحولك.
1: صباح الورد والياسمين والقرنفل ليك والكيف المستمعين والمستمعات, وإن شاء الله يكون نهار سعيد مبارك اليوم نهار الأحد الفيبو
0: والرياحين والأقحوين والأنواع متاع الزهور الكل المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل
1: بالبوكي بالبوكي أيوه. كل بوكي وحده كل بوكي المستمع
0: يعطيك صحة يا وحيد, تحية هكا معطرة بالورود كما يقولوها في الصباح. طقس مزيانة نسم ولا ليه؟
1: ما قالت في بوشنيق وردة ريانة هذيك
0: يا مزيانة وردة ريانة أيوة. من الورد مانيش خارجين احنا
1: الحمد لله
0: بيه. وحيد الأسعار زعما طلعت هبتت فما بعض معناها نقصت شوية الشكيات وانفراج
1: مؤشرات إيجابية الغلة تو الغلة صدقني معناها ما تسميش حد ما يأكلش من الغلة خطر تو الدلاع حتى 600 موجود 700 موجود 800 موجود خيرات كبيرة متاع دلاع وبطيخ بطيخ نزل حتى 15% الكيلو
0: المشمش زاد موجود برشا
1: كان 4000 في العيد تقريبا في العيد 3-4 أيام كان بطيخ الشامي 4000 اليوم كي نلقاوه ب 1500 ودبون كاليتي معناها مش خايب دلاع بدينار 15% الماس احسن دلاع تو كي تلقى 15% واقل شويه
0: نعم ممتاز حاجه تفرح
1: الخوخ 4000 المشمش 3000 ونص 4000 في الزون هذه كي المشمش الابيض المشمش الاحمر ثم الكرموس 8000 حتى 10000 كرموس البيشر هذا ما هو وقتي ما يقعدش برشا شهر تقريبا هذا دونك السوم نتاعو ما يخص 3000 ولا 2000 ما صعيب مستحيل دونك يقعد في حدود 6000 7000 هذاك هو تقريبا الزون نتاعو خاطر هو موسمي انا جدا نتاع شهر من زمان فقط
0: نعم بيه اوكي فما نوع عاد البيثر الكرموس نوع ولا فما توا اللي يجي توا فما اللي يجي من بعد
1: خاصه تتشهر بها ولايه المستير والوردانيين
0: وبنين في واحد الحقيقه
1: دونك هذاك هو المشهور توكي بعد ايش يتيح نتاع بلايص سخرة وجهات اخرى
0: نعم
1: باكل الكحل واكل الاحمر وفي برشا والحمد لله يعني عم عند ربي
0: الحمد لله بيه
1: بالنسبه للخضره عندنا البصل 15% الفلفل 2000 حتى 2000 ونص حتى 15% موجود يتيح السوم نتاعو قعدت غاليه شويه الطماطم 2500 اللي هي مش معقوله السوم نتاعها خاطر طاحت الشمسيه توكي مروه
0: مال علاش غاليه
1: علاش غالية يعني مثال ما دخلتش في السيركوي العام للمستهلك التونسي مازال بشوية بشوية أما هي طاحت نتاع الشمسية واليوم نلقاها ب 2500 أني نعتبرها غالية خاطر مش السوم عندهم نورمال مو السوم نتاع الطماطم يكون في حدود 17%
0: نعم
1: 16% هذا هو تقريبا 12% معناها وإن شاء الله إن شاء الله تنخفض في القريب العاجل البطاطا 15% 17% القرع ب 2000 الفقوس 15% لل 2000 السلق والمعدنوس 500 هذا فيما يخص الخضره والغلال الدجاج ب 4000 الكيلو 3900 حيه انخفاض رهيب الحقيقه في الدجاج اللي ما ياكلاش الدجاج توا لوكازيون باش ياكل الدجاج الدنيا سخنت البيوت نتاع تربيه الدجاج ما عادش ينجموا يتحملوا السخانه ينجم ينفخ الدجاج ويموت دونك هذاك علاش فما ديستريبيسيون ماسيف فيه هو ويقول لك خرج عليا خفض في السوم خير من اللي تنفق لي في وسط البيت وترسالي معناها خساره في خساره والله اللي خسر مومن دونك ثم انخفاض في سوم الدجاج لا تعظم 6500 7000 ل 8000 الفص الاحمر ولا العظم بفصين والبحر السردينه 5500 المنكوس 10600 القاروس 23700 الوراطة 19800 وفما وراطة 22800 زاد أكبر منها شوية المرجان عنا ب 3500 9900 حطيت ل 11500 حطيت ل 19800 مرجان كبير ما شاء الله تقول عليه جغالي أما كلب البحر 35 دينار ثم زاد التريليا من 22 دينار و 800 حطيت 35 دينار و 800 اسكومبري 17 دينار موجود المسلة 16 و 800 الغزال الكعبة ب 8000 وهم الغزال الكبير كيلو 9000 و600 لما زاد الحلوفة الكيلو ب 12 دينار ومقبل على اللحم الحلوفة ذي حلوفة تتسمى الحوتة هذه دونك يطيبوها مقارونة
0: حوتة راهي حوتة ما يغلطوني ما يسمعونيش ما يفهمونيش بالغلط يا جماعة قلت إقبال على
1: الحلوفة تسمى حلوفة
0: نعرف نعرف في بالي نعرف نزيد نأكد على ذلك معناها حوت راهو أي بي
1: ولد البحر
0: اي ولد البحر بالضبط وتو طقس مناسب
1: مزيانه برشا تجي مقارونه زاده كيما قلت لك بالفور ويقشرها كان حتى الحوات قال لي وحيد انا نقشرها كان احنا خاطر ما يحبوش يستعملوا ما يتعاملوا معاه في الدار ولا كذا قال لي اوني لا فرصة معنا النجم نقشرها ونقصها ونصفوا لهم خاطر فيها الشوك احرس شويه دونك اللي هو الفول فيرا فيك ان بواسوني معناتها
0: اي وهذه طريقه ولات جديده توا الناس كلها كيكا ما عادش يساعدها حتى التقشير في الدار مع عصر السرعه
1: هو في بالك مشيت للحوات اليوم مروه نلقاها هلا واخذ السردينه
0: اي
1: ينظفها
0: سردينه
1: اي هي
0: صعيبه سردينه
1: قالت المراه ما تحبش تنظف السردينه في الدار
0: هذا الجيل الجديد هذا وحيد
1: اي
0: والله هذا توا كيما يقولوا
1: 100 كيلو 6000 كيلو
0: 6000 نزيدوا دينار تقشير
1: بوستوني معناها ينظفها يغسلها ويعطيها لها معناها كيما نقولوا
0: توا السردينه فيها فيها علم معناها باش تستنى حتى نعطيوها للبوستوني
1: مش فيها علم ما هو البرودوي تون ما يحبوش المطار وك الريحه وك الكل
0: ممكن
1: توا ما خير تبدا جاهزه حاضره ولا يقعد يتنظف فيها هي
0: ما هو هكا كان ولي كل شيء نصفوه من البرة ويجينا كل شيء حاضر فما زاد فما تقنيات وتدري تكنيك لازم الواحد يتعلمهم ويعلمهم لبنات وزاد يعلمهم لصغاره
1: صحيح والله العظيم ما حسن حاجه هيك تعرف حلال الكلمه اللي قلت يعلمهم لبنات يعلمهم لولاد راهو هذا واجب
0: بالضبط بالضبط
1: شرعي واجب مدني واجب وطني اللي احنا لازمنا نعلموا الشيء اللي جاي بعدنا كل شيء
0: اذا كان مش نقعدوا كل مره بتعله الوقت وبتعله الريحه وكذا رانا مش نواصلوا معناها مش هو كل شيء من برا حاضر جاهز كيما تو امبالي نشريوه من ميليغون سيرفاس تلقاها مقشره الله اعلم بها كيفاش تعديت على قدش من يد فالحقيقه معناها فما حاجات تتقبل فما حاجات لا تقول لي حلوفه شوكها صعيب ولا تقول لي انواع معناها معينه نتاع اسماك بالحق ساعات نجم تسبب حتى مضره ولا جرح ولا غير ولا فما نسى ما تنجمش تتعامل معها كلمه
1: حاجات
0: بسيطة بالضبط هذا هو يعطيك صحة يا وحيد
1: على مالك حد والمرأة الحرة
0: أي.
1: هي اللي تقع تعرف كل شيء بعد إيش كي تمشي الدرج إذا ما شاء الله هي الكمال لله أما على الأقل عند الليباز
0: أنا قاعدة نتخيل في نسيل كبار تو يسمعوا فيك يقولوا يعطيك الصحة يا وحيد هذيك هي نلوجوا على المرأة الحرة وعلى المرأة المقدية يلا بإيجاز قل
1: عارف العيد هذا في تعفيسة ثم برشا ناس ذبحوا والرأس عطوا لك الناس اللي تشوي هذا في الروس ما رجعوش للدار عطاو تصدقوا به معناه ولا عطاو
0: برشا ما يحبوش ولا ما يحبوش
1: يقول فك علي اختاني يعني مش نقعد ننظف فيه ونقص فيه ونطيب فيه وما يحبوش كما قلت انت معناه ما يعرفوش لي زاستيس والطريقه نتاع تطيبه ولا يخرجوه وبينتو باش تصير الحاجه هذه في الدوار زاده وتندثر العادات والتقاليد نتاع تونس المزيانه
0: وهذا اللي ما نحبوش نحبوا نحافظوا جيل على جيل معناها نحيوا فكره الكسل وفكره انه والله نعوف ولا ما نحبش ولا جرب جرب ما يسالش ما فيها حد شيره
1: صحيح الكلمه هذه صحيحه اللي وشت عليها هذه تعالي مرته تقول له برا مشي الحوات جيب السردينه ولا ولد البحر خلي نظفه لك هاي سيدي انت خلينا تطولنا على المستمعين
0: اي لا باش ولي جدلك هكا ناس معنا وناس ضدنا تو
1: تو في الجيش في الجيش تو انت كي تبعث امراه تبعث رجلها ولا ولد للجيش تو مازالت امراه تجيب الدجاجه مذبوحه ولا تذبحها في الدار ما ينظف هو ويدور هو وينحي المصارن هو ونحي الرجلين هو ونحي الجلد هو يعطي لها في ساشية حاضرة بحضرة للقدرة طول
0: صحيح صحيح ولا غلط صحيح صحيح صحيح صحيح معك
1: حتى البرنامج هكا مشي للحوت تو
0: صحيح باش يمشي لكل شيء كان باش يكملوا هكا باش يمشي لكل شيء راه وان شاء الله ربي يعين الناس الكل اللي تسمع فينا واللي تخدم على رواحها واللي تسترزق هذيك زاد تقول لك انا زاد معناها مصدر رزقي زاد حتى تزيدني كال 2000 ولا 3000 راهي عندها قيمتها الكبيرة وكان كل واحد هكا باش ينظف عند الحوايت ولا عند الدجاج راهي عندها زاد معناها بورسنتاج باش ياخذها هو يربحها لكن في نفس الوقت احنا نحب نحافظوا كما قلت انت على عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا ونستحفظوا على الحاجات هذيا نعلموها للاجيال الجايه باش ما نقعدوش نبنيو في جيل انترغومي معناها ما يعرف شيء تقريبا في برشا مجالات شكرا جزيلا يعطيك صحه وحيد نهارك زين وطيب هكا نكون وصلنا معاكم الختام المشوار وفتنا دقيقه بالحديث مع وحيد نعطيو الكلمه للاخبار اخبار الساعه 9 صباحا من اذاعه المنستير مع اجمل تحيات محمد سيديه مع اجمل تحيات هويدا مروه سلام عليكم الناس الكل تعطيكم موعد غدوه في الملفات التربويه الى اللقاء.

0: صباح الخير وأهلا بكم في موجز للأنباء. تولت مصالح الحرس الوطني أمس نقل أكثر من 210 مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، تمهيدا لترحيلهم في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر بالعاصمة بالاحتفاظ بشاب من بلد مغاربي للاشتباه في تورطه في بيع وترويج وسائل غش في امتحان البكالوريا، وذلك بعد أن تم ضبطه إثر كمين وبحوزته كمية من الأجهزة والسماعات الذكية التي تستعمل في الغش. أكدت كهية مدير التخطيط الحضري ببلدية سوسة على أن آخر أجل لقبول الاعتراضات المتعلقة بمشروع مراجعة مثالته العمرانية لبلدية سوسة سيكون يوم 30 جوان على الساعة 5:30 مساء، وأوضحت أن البلدية تلقت إلى حدود يوم أمس أكثر من 100 اعتراض، وشارت إلى أن الاعتراضات وردت عبر مكتب الضبط أو من خلال الموقع الإلكتروني إلى جانب ملاحظات تم تدوينها بالدفتر المخصص للاستقصاء العمومي والمتوفر بمقر البلدية. أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأن تاريخ 31 من جويلية من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. وحث السجل في بلاغ على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم. اليوم وصلنا لمونديال 1962 في الشيلي، واحدة من أكثر كؤوس العالم إثارة وجدل في التاريخ. النسخة هذه جات في ظروف صعبة برشا بعد زلزال قوي ضرب الشيلي. رغم الدمار الشيلي نجحوا ينظموا مونديال ويبعثوا رسالة قوية للعالم، كرة قدم أقوى من كل الأزمات. شارك في البطولة أقوى منتخبات العالم، والمنافسة كانت قوية برشا من دور المجموعات حتى النهائي. مونديال 1962 ما كانش فيه كان الفرجة والمتعة، كان فيه زاد العنف. أشهر لقطة في البطولة كان ماتش الشيلي ضد إيطاليا، المقابلة دخلت التاريخ باسم معركة سانتياغو. قبل الماتش كان فما تصريحات نارية وتوتر كبير بين الطرفين. مع بداية اللقاء الأمور خرجت على السيطرة، تدخلات عنيفة، شجار بين الملاعبية وطرد بالجملة، حتى الشرطة دخلت للميدان باش تخرج لاعب رفضي غادر. ماتش كامل خرج تقريبا من إطار كرة قدم، وخلى العالم الكل يحكي عليه لسنوات طويلة. أما بعيد عن العنف، البرازيل واصلت سيطرتها على الكرة العالمية، ورغم إصابة بيليه في البطولة ظهر نجم جديد اسمه غارينشا اللي قاد البرازيل بثبات حتى النهائي. في النهائي البرازيل واجهت تشيكوسلوفاكيا، رغم أنها تأخرت في النتيجة رجعت بقوة ربحت 3-1، وهكا البرازيل توجت بتاني كأس عالم على التوالي، وأكدت أنها أقوى منتخب في العالم وقتها. مونديال 1962 مونديال فيه المتعة، العنف، الإثارة واللحظات اللي ما تتنساش. نتلقاو في الحلقة الجاي مع مونديال 1966 في إنجلترا، واللي حكاية باش تزيد تشويق. إلى اللقاء.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.

بالصغة. غناء عزف شعر قصة مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهيني.

0: يومين
1: هذا كل فرحه بالعطله عندكم ولا شنو
0: مازالوا يومين مازال مازالوا ثلاث ايام
1: كيف هي اجواء العطله
2: جميله
1: فرحتوا لي لقرايه وفيت ولا ليه
2: احنا
1: مش اول العام سالتكم قلتوا لي تحبوا لقرايه وانا اقول لكم كيفاش تحبوا ما تقولوا لي نحبوا لقرايه مش بيكم فرحانين تو
3: على خاطر تو سيئه نسينا من الامتحانات
4: انا الحقيقه مانيش فرحانه برشا خاطر الامتحانات وفيت وما عادش باش نتلاقى مع اصدقائنا ومعلماتنا يعني اما
0: عندي سؤال
4: اخرى فرحانه خاطر العطله زي
1: انت اما احسن تصبح راقده في الصباح وفو عندكش مراجعة في النهار ولا تقوم في الصباح أقوم في الصباح أسعى إلى الفلاحي فأغسل اليدين والوجه والرجلين ونحك سنية ونمجد شعري ونغطر فطور الصباح ونمشي لجي المدرسة أما خير
3: بأول حاجة العطلة معي
4: ثاني حاجة الثانية خير
1: بالحق تحب تقوم هكا بالنظام
4: إيه؟
1: يا عيني يا عيني يا عيني أنت فتاة المثالية أنت أيوة
3: راه اسمك في الصيف راه ما يعطيوناش اعمل منزليه
4: ايه بالطبيعه
3: على خاطر ثلاثه
1: شهور عندي سؤال تخراوش في الصيف
3: ما نقراوش
0: لا نقصد
5: أنا
0: هني
5: طالب
0: عندي سؤال علاش كي يكونوا في وسط القرايه يقولوا فدينا من القرايه خلي وقتاش توف كي يبداو في العطله يقولوا وقتاش ترجع للقرايه
3: اي خاطر كي تفارق صحابك
5: الإنسان
4: مدني
5: في
4: طب.
3: أنت
4: تحب القراءة؟ أنت وش نسألكم
3: سؤال؟ على راسك.
4: شكون يحب القراءة؟ خلك
0: نحب القراءة. أنا القراءة. أنا
4: نحب
0: أنا
4: نحب.
0: أنا
4: بالواحد.
0: أنا
5: كل مرة
0: كيفاش؟
4: شوي. لحظة بالدور.
0: شوي.
4: وأنتي؟
5: كل مرة كيفاش؟
4: وأنتي؟
0: نحب القراءة.
4: وأنتي؟
0: كنا عارف شكون نختار على القراءة من على راس.
4: وانتي
6: عادي يعني نحبها في وقت القرايه نحبهاش وفي العطله نحبها
5: حاجه نحب نقولها
4: انا
0: ستقلب كما
5: حاجه نحب نقولها لكم مرة هو ربي هو اللي قال لنا اقرا في سوره
4: اقرا

0: رب وكل أكل.
1: سموت سموت سموت به. أنا نحب القراية في العطلة. في العطلة في القراية. كل طبعا كان ربي ما قالش لسيدنا محمد.
2: مش ربي قال له جبريل.
1: لا بيقرا لان كلنا تو ما نعرفوش القرايه وما نعرفوش نقرا وما نعرفوش نكتب. تو باش نسالك سؤال اخير. شكون يحب العطله؟
0: اني
1: اللي يحب العطله يجي من الفريق هذا ويحب القرايه يجي من الفريق هذا.
3: انا نحب العطله ولا القرايه؟
1: تقع في فريق واحد.
4: اني لا كي تجي العطله صحيح نتوحش القرايه. اما نذكر الي اني ماشي للسادسه يمشي يمشي للسادسه ونقرا
2: السادسه سهله شويه.
1: قلنا اللي يحب العطله اللي يحب العطله يجي من هنا واللي يحب القرايه يجي من هنا.
5: انا نحب الغادي انا نحب القرايه.
6: شنو
7: انا نحب القرايه؟
6: اي

0: الأخبار تزغى.
1: نظمت الجمعية المدنية بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف يوما دراسيا للطفل والهوية، وهي تظاهرة تتضمن عدة مداخلات علمية وأنشطة فنية وثقافية بهدف تعزيز قيم الهوية لدى الناشئة، وتندمج في إطار الدورة

الأخبار تزغى. أظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يتناولون الكثير من الفواكه والخضر يعانون من مشكلات سلوكية داخلية أقل، مثل القلق والاكتئاب والانطواء، في حين يواجه الأطفال الذين يكثرون من تناول الوجبات الخفيفة المالحة والحلوة صعوبات أكبر في التعامل مع المشكلات السلوكية الخارجية، بما في ذلك العدوانية ومشكلات الانتباه. الأخبار تزغى. يتواصل الطقس صاف إلى قليل السحب بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر عامة قليل الاضطراب فمحليا مضطرب. بمنطقة سورات تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و24 درجة وتصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي.

0: عسلامة، إني اسمي أسيل جويلي، نقرا سنة خامسة وعمري 11.
1: واليوم باش نقدمولكم
0: قصة الببغاء الوقح.
1: أوكي نقرا. وي

هنا يكثر الصفير والزقزقة، وتختلف أمام نظريك ألوان وأشكال، فتخفق شوقا إلى هذا الطائر أو ذاك. في هذا الصباح الجميل كان أحمد يتقدم على مهل في شارع الطيور، حيث حركة لا تهدأ والأصوات ترتفع، والكل ينادي على طائره المزركش وعن دليبه الذي يحسن العزف على أوتار لسانه. هنالك راح أحمد يمتع نظره بجمال تلك المخلوقات اللطيفة، فلم يكد يمضي على فسحاته وقت طويل حتى رأى ببغاء أعجبه. قال: هذا هو الببغاء الذي وصفه بعضهم شبه الفصحاء؟ إذن فمن الببغاوات من هو متكلم مثلنا؟ ثم سكت عن الكلام وأخذ يفكر فيما سيفعل. عندئذ قدم رجل وقام مقامه بين الطيور. قال الرجل في سره: لماذا لا أشتري هذا الببغاء؟ أليس الببغاء ظريف الشكل، حلو الصورة، ناعم الريش؟ قد حبته الطبيعة من روائع ألوانها ما يسحر. وفي حينه تقدم من البائع وأخذ يساومه فيه ويسأله عن مزاياه، وإذا الظمأ إلى المال يلتمع في عين البائع الذي لاحظ على زبونه اليسرى، فيلجأ إلى المراوغة ويكثر من امتداح الببغاء فيصفه بأحسن النعوت لكي يغالي في الثمن. كان يقول له: إنه طائر نادر المثال، فصيح اللسان، كلما أرسلت قولا أعاده، وكلما زارك ضيف سلم بأدب ورحب. أليس كذلك يا طائر الحبيبة؟ فيرد الببغاء بصوت رقيق: يكذب يكذب. بهت البائع لسماعه، فراح يدعو عليه بالشر غاضبا: قطع الله لسانك، يا لك من وقح بذيء اللسان. فرد الببغاء: أنت وقح. تعجب أحمد مما يحدث، فانهال باللوم على البائع مخادع، وقال له موبخا: يبدو أن الببغاء عرف حقيقتك حين وصفك بالكاذب، فما حملك على المبالغة والتهويل؟ أهو الحرص على المال؟ وخجل البائع فجعل يعتذر، زاعما أن الذي اشتراه منه قد علمه أقبح الخصال ليخسر من زائريه عندما يفاجئهم بالسباب والشتم، ولعله أحرجه في بعض المرات وأضجره فتخلص منه بالبيع. وحرك الزبون رأسه ساخرا وأجاب: لكنك كنت تعرف ذلك وتعمدت الغش، ولعل الطمح في المال أغراك فجعلت تثني عليه كذبا. ثم تولى عنه منصرفا وتركه قائما تحسر. أما البائع فضرب كفا بكفا ورمق ببغاءه في حزن مخاطبا: أنت ببغاء وقح، ما رأيت في حياتي أوقح منك، أفسدت علي بيعي وكنت سببا في بوارك، فلعنة الله عليك وقحا ولعنة الله علي غشاشا.

تعرفوش يا الولاد علاش نحبو؟ علاش انت تحب شخص؟ علاش؟ في اليوم باش نقول لكم علاش نحبو. عمرك حسيت قلبك يدق بطريقة مختلفة؟ تفرح من غير سبب واضح وتلقى روحك تفكر في شخص واحد وأكثر من أي حد. الإحساس هذا يجي فجأة، يبدل مودك ويخليك تشوف الدنيا بطريقة أخرى. ساعات يفرحك وساعات يحيرك، وقتها نسأله قولي علاش نحبه. الحب إحساس عميق موجود في الإنسان من صغرته، وهو جزء من طبيعتنا. الإنسان ما ينجمش يعيش وحده، ديما يحتاج القرب، الاهتمام، ولشكون يفهمه. من هنا يجي الحب. يجي الحب كوسيلة تقرب بين الناس وتخليهم يحسوا بالأمان. كي نحبوا المخ متاعنا يبدل في طريقة خدمته، يفرز مواد كيميائية تخلي الواحد يحس بالسعادة والراحة، كيما الدوبامين اللي تعطي إحساس بالفرحة، الأكسيتوسين اللي يقوي الروابط بين الناس. لذلك الحب مش كان كلام ولا مشاعر، بل حتى علم موجود داخل جسمنا. أما الحب مش كان كيمياء، زاد التجربة. نحبه خطر نلقاه في شخص آخر حاجة تنقصنا، يمكن الراحة، يمكن الاهتمام، يمكن حتى الفهم. نحبه ليشبهنا، ولا مرات اللي يكملنا ويعلمنا حاجات جديدة. وزيد الحب يعطينا طاقة إيجابية، خلينا نحب نكون خير، نطور رواحنا ونفرح بأبسط حاجات. أما في نفس الوقت ينجم يوجع كي ما يكونش متبادل، ولا كي يصير فيه خيبة. وهذا يورينا اللي الحب إحساس قوي برشا ومش سهل. وأهم حب مش كان بين الشخصين، نجم يكون بين الأصحاب، بين العائلة، وحتى بين الإنسان والحاجة اللي يحبها، كما الهواية والحب ولا الحلم. يعني الحب عنده برشا أشكال، أما في الأصل هو نفس الإحساس، قرب الاهتمام. في الأخير الحب مش لغز كبير، هو جزء منا يخلينا نحس بالحياة ونعيشها بعمق أكثر. نحبه خاطرنا بشر ونحتاج لبعضنا. أما ديما نتفكروا الحب حقيقي هو اللي يفرحك ويخليك الخير، مش اللي يكسرك. وخاطر مهما كان يبقى الحب من أجمل الأحاسيس اللي ينجم يعيشها الإنسان.

0: مرحبا بكم، انا اليوم اسمي خليل، واليوم باش نقدم لكم هذا التشامبيونات اربعه ولا ثلاثه ما نعرفش. بون هما اربعه لازمكم تطلعوهم.
1: اي
0: مرحبا، نطول اكثر للتقديم.
1: ليتس جو.
0: ما الشيء الذي يتكلم دون لسان ويسمع دون اذن؟
2: التليفون.
1: بالتاكيد الجواب صحيح.
0: صحيحه. فيليسيتاسيون. باه تو نتعداو للتشنشين الكل. كيف القديم الزمان، فما راجل في المطار مشي دون مطارية وبدون قطبة وما تبلل الشعر. قولوا لي علاش.
3: وكل مظلع.
0: لا عاود سؤال. باه فما راجل في المطار مشي دون صحابة ومن غير قبعة وشعره ما تبلش، علاش؟
4: خاطر الصحاب.
1: مين صحاب؟ ما عنده صحاب.
0: يملا
4: خاطر مبلول بيه.
0: لا فما اصلا.
3: خاطر هو يمشي تحت.
2: على خاطر يمشي في بلاصه فوق حاجه.
0: لا
2: خاطر سوبرمان.
0: لا
4: خاطر سوبرمان.
0: لا
2: قرش اصلا.
0: لا
2: خاطر جني.
0: لا
3: كلا لا
2: خاطر مايكل جاكسون.
4: على خاطر لا لا لا
0: على خاطر
4: لا ما زلت على خاطر يقول سكسام
1: زياد.
4: استسلمنا.
0: والجواب هو على خاطر اصلا. بيت شنجينا الاخر هي القبل الاخرى. ايهما اثقل، واحد كيلوغرام من الحديد ولا واحد كيلوغرام من القطن؟
2: زوز قد قد.
0: صحيح.
1: زوز قد قد. وانتي وانتي
0: زوز ثلاثة.
1: باهي قلت قلت
2: مرسي
1: باهي. انت خذيت زوز بوانا.
2: هما افهم شكو صفر
4: واني صفر بوانا.
1: بلاي بوانا
4: اني بوانت وانا
1: بوانا برك
4: اني بوانا.
0: باهي نواصلوا اخر توا تشنشينا زعم باش طلعوها ولا لا ما نعرفوش. فما خمسة طيور في غصن شجرة أطلق الصياد نار على واحد برك، قد بقي من واحد؟ لا
4: خمسة.
0: صحيح.
2: مش غصن
0: تطير.
2: مش غصن. ما هو عصافير تطير.
4: لا مش منطقي. مش منطقي.
2: شنو عندكش فكرة منطقية أنت؟
1: على خاطر موكي هما يسمعوا متاع النار اطلق النار، العصافير يهربوا من الغصن.
4: انت قلت انت قلت
1: ايه ما ماتوش.
3: صفر.
1: واحد برك مات وطاح وشيخ
3: هو طاح مات. خاطر ما مات حتى واحد.
4: قلت اني اربعه هو قتل واحد ظل اربعه.
3: سمعوني، هو كي قلت انا كي قلت صفر على خاطر هو الرصاصه ما جاتش في الطيور هما هربوا.
2: قال قداش لا ماتوا.
1: لا فما واحد باه اسمعوا اسمعوا اسمه مجتهدين قرب. هو اطلق على واحد جد عليه مات شيخ ديخ طاح مات والاربع صفر هذوك طاروا على خاطر عليه يخافوا من صوت
3: كم واحد مات
1: النار.
2: لا قال كم بقي على غصن الشجره.
4: انت قلت لنا كم قداش من واحد مات.
2: لا قال كم بقي على غصن الشجره.
0: ونجم هذه التشانشينا هما أسيل وأسارة وشتنا أسيل.

0: ماشي شكود الشخصية هيفي.
1: صباح الخير أصدقائي الأطفال، كما تعودتوا كل يوم أحد نقدموا لكم بعض الملامح لشخصيتنا الأسبوعية. فلنبدأ إذن. هو شخصية تاريخية يعد أعظم القادة العسكريين في التاريخ، لقب بالابن الباري لمدينة قرطاج العريقة تونس التي هي تونس الآن. اشتهر بعبقريته التكتيكية وفكره الاستراتيجي الفذي، عرف بملحمة عبور جبال الألب حيث قاد جيشا ضخما من الجنود والفيلة وعبر بهم جبال الألب الوعرة والمغطاة بالثلوج ليفاجئ الرومان في عقر دارهم بإيطاليا. ظل كابوسا حقيقيا لروما على مدار 15 عاما أمضاها في أراضيهم، افتر للعودة إلى قرطاج للدفاع عنها، وهزم هناك على يد القائد الروماني سكيبو في معركة زاما. عرف بمقولته الشهيرة: إما أن نجد طريقا أو نصنع طريقا، فمن هو يا ترى؟ الإجابة هي حنبال.

بختم الحصة شكرا لكل الأطفال اللي كانوا حاضرين معنا واللي متعونا بالإبداع متاعهم. نتلقاو إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس التوقيت هذا. نهاركم طيب.

ساعات الطفولة. إبداعات

Versierer. Rine. عزف. شعر. قصة. مسرح. في إبداعات الطفولة. تقدمها لكم ريم الهاني.

0: ونسير
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
2: 95.7.
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
4: 8 غربا في بشائر الصباح
3: بعد نشرة نصف نهار،
4: 4 متاع العشية
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: من إذاعة المنسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. ينظم المعهد الوطني للاستهلاك ورشة عمل يوم 10 جوان وأخرى يوم 17 جوان الجاري، سيتم خلالهما وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي من خلال صياغة المحاور الأساسية وآليات العمل المتفق عليها وأعداد خطة تنفيذية وإرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذها. وقال محمد شكري رجب المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء إن التبذير الغذائي يمثل آفة حقيقية ذات عواقب متعددة الأبعاد، تشكل تحديا اقتصاديا بيئيا واجتماعيا بارزا للبلاد. يزور وفد دولي تونس من 8 إلى 13 جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. ويشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع، إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. ويرتكز المشروع على استثمار مدينتي تونس العتيقة وزغوان باعتبارهما فضائين للتجريب والابتكار الاجتماعي والثقافي. حدد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية محاور التدخل في تونس للسنوات الخمس القادمة، وذلك في إطار إعداد برنامج التوجهات الاستراتيجية للفترة 26 و2031، موضحا أن رؤية تعاون الصندوق المستقبلية ستركز على إعطاء الأولوية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الفلاحة وللشباب العامل في القطاع. وقد أوضح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ صادر عنه أن مشاريع الصندوق سترتكز أساسا على تعزيز النفاذ إلى التمويل ودعم صمود المنظومات الفلاحية أمام التغيرات المناخية وشح الموارد المائية. تلقت بلدية سوسة أكثر من 100 اعتراض متعلقة بمشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية للبلدية بسوسة، وقد تعلقت بتخصيص عدد من المناطق كمرافق عمومية لإحداث مناطق خضراء، وأخرى تعلقت بالترتيب العمراني لبعض المناطق وتقسيمات الوكالة العقارية للسكنة، إلى جانب مطالب تتعلق بمراجعة الصبغة العمرانية للمنطقة السياحية. وقد حددت البلدية يوم 30 جوان الجاري آخر أجل لقبول الاعتراضات المتعلقة بمشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
2: ولدي يا ولدي يا أغلى ما عندي.

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سنة.
2: كأس العالم لكرة القدم، تقديم المجموعات.
3: مرحبا بكم، 4 منتخبات، 4 حكايات وأحلام تلتقي على أرض المستطيل الأخضر. مرحبا بكم في جولة سريعة ومشوقة عبر المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.
2: المجموعة السابعة.
3: نبدأ بلجيكا. العملاق الأوروبي صاحب التصنيف 9 عالميا، منتخب الشياطين الحمراء يرجع بجيل جديد بعد خيبة أمل قطر 2022، يقودهم المدرب الإسباني رودي غارسيا اللي تولى المهمة في جانفي 2025. في صفوفهم نجم عالمي لا يحتاج تعريف، كيفن دي برون، سالة ألعاب نابولي الإيطالي، إلى جانب العملاق تيبو كورتوا حارس ريال مدريد والمهاجم الخطير روميلو لوكاكو. في هذا المونديال بلجيكا تبحث عن تتويج جيلها الذهبي الجديد بعد ما حصلت على المركز الثالث في روسيا 2018، واللي يعتبر من أبرز إنجازاتها التاريخية. في الجهة المقابلة، مصر الفراعنة يرجعوا للمونديال بعد غياب دام منذ 2018، يقودهم المدرب حسام حسن اللي يرجع لتدريب المنتخب في 2024. في صفوف المنتخب المصري أسطورة لا تنسى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صاحب 9 أهداف في التصفيات، إلى جانب المواهب الشابة مثل عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي. الفراعنة يحلموا بتخطي حاجز الدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم وإثبات أن كرة القدم العربية صارت قوة لا يستهان بها. ثالث المتنافسين، إيران المنتخب الآسيوي المتمرس في المونديالات بقيادة المدرب أمير غاليونوي الإيراني البالغ من العمر 61 عام واللي يقود المنتخب منذ 2023. يتزعمهم سردار أزمون المعروف بلقب ميسي إيران ومهاجم أولمبياكوس اليوناني مهدي تارمي. إيران تأهلت متصدرة مجموعتها الآسيوية بسبع انتصارات من 10 مباريات وتسعى لكسر عقدة الخروج من دور المجموعات للمرة السابعة على التوالي. وأخيرا نيوزيلندا الأبيض يحل ضيفا ثالثا في المونديال بعد مشاركتين سابقتين عام 82 و2010، يقودهم المدرب دارين بازيلي الإنجليزي في عمر 53 عام. قائدهم هو المهاجم كريس وود نجم نوتنغهام فورست وهدفهم التاريخي. نيوزيلندا رغم تصنيفها الأخير في المجموعة تأمل في تكرار إنجاز 2010 وقت ما تعادلت مع حاملة اللقب إيطاليا.
1: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سنة.
0: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين.
4: ريتروفيزور،
0: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين، برشة حنين.
4: ريتروفيزور، ريتروفيزور مع لذيلين ستني.
5: صباحنا محبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يداوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام. رضاية الوالدين وين ما يصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى الأيام لحد 7 جوان 2026. مرحبا بكم في موعد جديد من روتروفيزور، كالعادة جو المسابقات الألعاب المعلومات والطرايف عن عام جديد من تو حتى النصف النهار باش نمشيه بكل تفاصيله ونحكيه عليه. حصتنا لليوم ما هيش باش تبعد بكم برشا، عام 61 أكهو، عام 61 أكهو، نحكيه على 65 سنة تالي. عام فيه برشا حكايات إن كان في تونس أو في العالم على المجموعة. إن شاء الله باش نحاولوا نمشوا الذاكرة امتاعنا من خلال القصص والحاجات اللي صارت فيه. سعيد جدا أن يكون معنا في استوديو للبث حسام قدرية في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام. هويدا زادوا على ذمتكم مستمعينا الكرام، إذا تحبوا تشاركوا معنا تطلبونا على 73 460 800 من خلال فقرة أثبت وجود وجودك، علاش ليه ما تكونش انت فايز معنا لليوم بواسطة شراء بقيمة 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام الحي السادس المنستير، افضل شواء لاختيار الهواتف الجوالة وكل الاكسسوارات الاعلامية. معليكم كان تطلبونا وتقيدوا مشاركاتكم على 73 460 800، وتركزوا خاصة مع المعلومات والمعطيات اللي باش نقولوها عن عام 1961 وما اتراك. كالعادة خلال حصتنا باش نسمعوا اغاني 61، وكان فما غناية نجم تعبر على برنامجنا، وهي غناية كان غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في فيلم كان تم إنتاجه في عام 61. الفيلم هو يوم من عمري، والغناية معروفة برشا وتحبوها برشا، ضحك ولعب وجد وحب. هذه ممكن الغناية الوحيدة اللي تنجم تعبر على أجواء متاعنا في روتروفيزور عبر موجات إذاعة المنستير، وين مسكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم زيننا.

0: مع عبد الحليم حافظ. مستمعينا الكرام، تكون البداية في روتروفيزور أغنية ضحك ولعب وجد وحب، الأغنية اللي تنجم تعبر على الكونسيبت نتاع الميسيون نتاعنا كيما كل صبحية أحد من توا حتى النصف نهار. تحية متجدد لكل ما التحق بنا في الاستماع عبر موقعنا الرسمي على الانترنت، كذلك راديو مناسير بونتيان وين ما يسكن صوتنا. إن شاء الله نهاركم مزيان مستمعينا الكرام وبالخير مليان. فرحان برشا إنه نستقبل الجمعية اليوم، عنا نقص في الإفكتيف نتاعنا، أما تبارك الله ما شاء الله. نحب نوجه تحية قبل كل شيء للسنديانة اللي إن شاء الله ترجعنا في الأسبوع القادم نظرا للالتزامات المهنية. نسلم عليها برشا مدام أمال البحوري، وديجا مسلمة على كل السادة المستمعين والمتابعين، إن شاء الله باش تلقاوها حاضرة معنا في قادم الأيامات. كيف كيف نحب نوجه تحية للمديرنا سي معز كريفة اللي إن شاء الله يكون حاضر معنا الأسبوع القادم، ونتمناه الشفاء العاجل لوالدته وربي يفضلها ومتحها بالصحة والعافية. وكما فهمتوا قعدوا الثنائي الذهبي من فريق الفراشات المرة هذه يلعبوا ضد بعضهم. البداية تكون من خلال اليمين، الأسطورة الكبير الموسوعة اللي ديما حاضر بالجديد، أستاذ محمد البواب. نهارك زين.
1: صباح الخير يا أسطورة. لا وقت في مخلينا
0: هاي شوية إنرجي وطاحة،
2: شوية إنرجي خلي يصلح حالك. ديما نقول حفظت شيء والله، لا بالله نعرف ولا نتصنع ولا نتكلم قدام لل...
0: يعني عندك مصداقية عند السادة
2: نعرف مستمع. شوي والله كيكة بالتلقائية
0: معناتها أنا عندي والله. المعلومة مكتوبة وانت تبدأ تناقش فيه يقول لك لا محمد قا عنده صحيح.
2: لا والله شيء والله شيء. على كل مرحبا بالسادة المستمعين، إن شاء الله نقضيه يعني صبحية رائقة وراقية مع ما تقدمه من إكسير عبر الأثير لإذاعة المنستير.
0: الله الله، إكسير عبر الأثير عبر موجات إذاعة المنستير يعني. جيم جيم جيم بكو جيم بكو جادور مع حسين قدرية اللي الحقيقة نوجه له تحية كبيرة بكل حب. سعيد جدا باستقبال تبارك الله ماستر مستر دابل دي الدكتور الكبير دكتور أنور بطيب. نهارك أسعد الأيام.
3: أسعد الأيام الهديلي. مرحبا يا محمد، مرحبا بخونا في التقنية أخونا قدرية، وإلى كات مستمعاتنا ومستمعينا إذاعة المنسير. تحياتنا إلى سنديانا ونتمنى لها معناتها السعادة والهناء، وكذلك أخونا معز. باش نعمل الافتتاحية بربي أخويا الهديلي أنا قبل أن نبدأ في البرنامج. كما تعرف اللي يكونوا يعني عندنا معلم أثري تاريخي مهم في منزل فارسي، ألا وهو برج البي، وهو جزء مهم من التراث التاريخي للساحل التونسي، وساهم في حفظ الذاكرة التونسية. له تاريخ عميق ولعب دوره على مستوى يعني الأمني والرقابي في العهد البيات الحسينيين، وذلك نداء إلى كافة السلطة والإدارة العامة للتراث. مع العلم أن الأستاذ جلال شوشاني الكاتب العام لبلدية منزل فارسي هو منكب على هذا الحدث مع بعضنا، وكذلك يعني باش نحبوا نرموه ونحبوا نحيوه باش يكون مسلك يعني زيارة زيارة سياحي، ويعطي قيمته الأثرية التاريخية اللي لعبها عبر التاريخ في عهد البيات. أنا مشيت زرته وراهو مقام ولكن مهدد معناته يزم ترميمه. نداء إلى وزارة الثقافة وإلى الإدارة العامة لإحياء التراث وبلدية منزل فارسي والخير كنا على ذمة، وإن شاء الله يقع معناتها إدراجه ضمن ترميم المعالم التاريخية الأثرية للجمهورية التونسية.
0: يعطيك الصحة دكتور. هو نرجع احنا حصتنا لليوم عام 61، كنشوفوا تونس البنية متاحة عام 61 كالريق الطلياني والفرنساوي وكل التصاميم وفم العربي للسيف. للأسف اليوم 2026 فما آلاف المباني الآيلة للسقوط على خاطر ما صارش ترميمة وتدخل فيها، وحتى فما تشويه في المشهد العام بعد قديش من عام. للأسف تونس في الستينات والسبعينات نحكيه على معمار خاص واستثنائي، نظرا أنه تونس كانت ملتقى للحضارات، كان هناك المعمار المعمار الأندلسي العربي الإسلامي الفرنسي الإيطالي، معناته كان فما معناته ديار وفما مباني وحاجة من وراء العقل
1: بالفعل.
0: هيك ولا
1: هيك بالفعل.
0: عام 61 هو موضوع حصتنا لليوم دكتور. قبل ما نمشي لعام 61 تعرف أسبوع بكالوري وقتاش خذيت الباك انت؟
3: انا خذيت الباك 1983 السيري رقم 21 بكالوريا اداب، واحسن معدل جبته في الباك
0: تبارك الله.
3: اوي لاني تلهيت نلعب كما قلت لك المره اللي فاتت في السكوندير كامل شيخ، وبالتالي الذاكره نتاعي حطيتها كان في لي زيشيونس الهي.
0: جيت له على الجمهوريه؟
3: لا لا لا لا يا ودي مسكني زي ما انت سلكت في البكالوريا معناتها جبت معدل بي بصراحه، وخذيت الباك حدث نلعب كان المان. وبعتالي في الجامعه انطلقت قلت روحي في فورما
0: التعطيلات اللي عملتهم الكل بعد رجعتهم.
3: خاطرش ما تعرف حاجة هامة وزيد نعلم عليها الأولياء بربي الطفولة والفئات السنية الصغيرة الروضة الابتدائي الكوليج خليهم يعيشوا طفولتهم خليهم يعيشوا معناتها اللفاز بريبيبرتي متاعهم خلي يلعبوا خلي شيخو يمشوا للنوادي ما نقبلوهمش يا ودي كيما ينجح بعشرة كيما ينجح بستاش سبعتاش ولكن شنو مكتسباته أنا تو أمام ربي خويا محمد ويعرف الحكاية دي وأنا كمكون في دومين متاع التعليم والتربية راهو خليه يعيش كإنسان متوازن الشيخ إكيليبري حالته الصحية هايلة ما يسمى معناتها بالتربية الصحية وخليه تبعت لي لا بيرفورمانس إدوكاتيف والأداء الأداء المعرفي والأداء العلمي أتو يجيب تبيعته أما خليه يعيش طفولته
0: صحيح
3: بدون ضغط
0: معاك
3: شو الأولياء مكنين اللي مات كذا
0: دخل من نادي يمشي للكريش
2: لا وبالنقطة هذه برب مش ننتلق من انتهى الدكتور في ما خص مع تخصص الضغط النفسي والله برشا حتى نحكي مع الزملاء فما شكون يعدي الباك وفما شكون معاود فما ضغط ستريس البو وفر كل شيء وكل الظروف لكن فما فترة الأخرى بربي عارف كيش تاخذ وليداتكم خطر البعض قولي قبل امتحان معتها متقلق حشك ما ينجبش ياكل يتقيا يعمل يخذ الدواء يقول لي مش نعمل
0: الضغط
2: الضغط ضغط كبير بربي خرجوهم من الستريس هذاك وما تاثروش قول لهم اللي باش يعمل ربي منيح بالحق والله نحكي عندي زميلي كاكا ان شاء الله ربي ينجح بنيته تعرف كيف تنكى باش نقول اخويا ربي ينجح نور ان شاء الله معناتها بنيته وربي يفرحوا وكل البنات
0: كل
2: اللي يعدي وان شاء الله
0: كل البنات الاولاد والبنات
2: كل البنات والاولاد قلت لا لا
0: فرحه ان شاء الله فرحه دائمه في ديار التوانسه الكل ان شاء الله
3: فرحه دائمه حد سعيد بربي معناتها نوفر لهم اجواء مريحه عاديه امتحان كي والامتحانات شنو يسوي امتحان بكالوريا أمام الامتحانات الصعبة في الحياة ويشربوا برشا ماء يأكلوا بالكدا يمشوا مركزين يدخل الامتحان هز بطاقة تعريف متاعي والاستدعاء والقلم فقط وفقط بدون معناتها
0: وبعد وبعد ما تكمل التعدي القلم تمشي تتخلص منه تبدأ بسيله جديد
2: يا حسن
0: وروح جديد
2: يا حسن
0: أي. بك شنو انت محمد؟
2: انا يعني 90 انا يعني باكليتر عملت شنو بك؟
3: كيف انا؟
0: احنا ثلاثة باكليتر
2: اي عملت باكليتر وقت كنت مغرونك بليتر معناتها شوية ونحب انا الاداب وك اللغة كنت معناتها في الحساب في الواحد بعيد عليك الامور هذيك ما نحبهمش برشا وغرام غرمنا بالكتاب وبالقصة واحد خلاتنا ما كنا نمشيو معناتها نحبوا اللغة العربية كيما نحاولوا ونجتهدوا باش نتعلموا اللغة الفرنسية ونقراها ونكتبوها شوية ونخطوا فيها اما كيما قلت لغتنا الام لغة القرآن هذيك هي ديما نحبوها
3: ربي في دعوة الى كيف التركيز على العلوم الإنسانية بصفة عامة علم النفس علم الاجتماع علم التاريخ الإنسانيات بصفة عامة
0: واللسانيات
3: واللسانيات وندرجوهم كمواد أساسية ما تخلي في الجامعة خاصة خليه يقرأ حتى كان هو باش يعمل إجازة في الرياضيات أو في الفيزيك شيمي أو في الطب أو في أي أو في الهندسة نحطوا المواد تاع العلوم الإنسانية باش نعلموه يعني القيم ونعلموه فهم الدنيا وفهم العالم بصفة مغايرة ونقرأوا الإبستيمولوجيات ونقرأوا يعني المعارف بصفة عامة راهو هذا اللي باش يكون الإنسان
2: والله تصديق لكلامك قبل نحكي مع يعني البعض من معناتها من الناس والطب والدكاتره وكل والله نقصد هذه اللي وتحيه ممكن الدكتور ناصر الطبقه بالحق قاعد نحكي يقول لك كنا عامل الطب ومعت ولكن يحفظوا ألف بيت شعر ويحفظوا الاداب وتو عندهم ذاكره معناتها من خلال الناس هذوما تو ما قش نقراو مره متعدي مع احترامي في معناتها القطار ونحكيوا الطلبه فيش يحكيوا ما عندهمش الثقافه الباجاج مره والله نتذكر والله يا ذيلي احنا قاعدين في البحر والدكتور تحيه الدكتوره دالندا لرقش بزقر ومعتها هذه دالندا برزقر ولرقش مره قاعدين نحكي وهي تسترق السمع هذه استاذه في التاريخ معروفه وزوجها كذلك قعدت قاعدين نحكيوا في التاريخ واحنا في البحر صغار قلت يعطيكم الصحة فاش تحكيوا معناتها حاجه هات نحكيوا في التاريخ نتاعنا شبابنا قاش يحكي في الامور هذه
0: لا لا فما تيك توك فما حاجه أما كل جيل وجيل اجي نقول يعني بالنسبه لي كل جيل عنده الشرم
3: ولكن دا. تواصل الاجيال مع بيداغوجيا تواصل الاجيال لي بون دو ريت قناتر التواصل مع الاجيال
0: صحيح ولينا اليوم توا نحكيوا على جينيراسيون زاد ونحكيوا على الذكاء الاصطناعي احنا نقعدوا ساعات نغزروا قدامهم رغم حتى هم عندهم جيل نتاعنا اليوم عندهم طموح عندهم افكار وعندهم فكر لازم نحترموهم في هذا ونحاولوا نوجههم بقدر المستطاع حتى نوصي على الاخر هذا هو بدنا نمشيو نرجعوا ل 61 65 عام التالي نكتشفوا اهم اللي صار وشنو صار صح
3: نسمع
4: شنو اللي صار
0: أهم حدث وطني في تاريخ تونس نجم نقوله عام 61 هو تاريخ فاصل من أجل استكمال السيادة الوطنية على بلادنا وتراب بلادنا العزيز، على إثر قيام القوات الفرنسية بتوسعة مهبط الطائرات بثكلة سيدي أحمد في بنزرت في شهر جويلية 1961، اندلعت معركة الجلاء نجم نقوله وقتها بدأت يوم 19 جويلية بين القوات الفرنسية المرابطة قرب مدينة بنزرت والجيش التونسي صحبة الألاف من المتطوعين. معركة في طورها الأول نجح خلالها الجيش التونسي من حصار تكنة بنزرت وتحطيم 7 طائرات فرنسية وخسائر في صفوف الجيش الفرنسي. الطور الثاني من المعركة قامت القوات الفرنسية المرابضة بتونس بطلب دعم من الجزائر وقاموا بهجوم معاكس بأثقل الأسلحة في العالم في الوقت ذاك، إن كان مدافع بعيدة المدى، مدرعات، بطاريات هاون. برشا شهداء توانسة راحوا ضحية الحرب هذه، نحكيه على 639 شهيد منهم 364 من الجيش و 230 مدني. وبلادنا في شهر جويلة قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا وصارت حرب شوارع كبيرة في كل أنحياء المدينة العتيقة ببنزرت. يوم 22 جويلية 1961 أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرار يقضي بوقف إطلاق النار في بندية بنزرت. يوم 21 أوت 1961 تم عقد اجتماع بالأمم المتحدة للنظر في معركة بنزرت، انتهى بجملة من القرارات لفائدة تونس وإدانة فرنسا. ويوم 4 أكتوبر 1961 تم إعلان عن جدول زمني لجلاء الجيش الفرنسي نهائيا عن التراب التونسي وخروجه من بنزرت. قبل ما ناخد تحليل معاك يا دكتور نسمعوا الزعيم راحل حبيب بوركيبة.
4: Retrait de troupes en présence à leur position initiale, c'est une espèce d'application, d'exécution de la décision du Conseil de sécurité. Il y a eu beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? On a voulu nous faire endosser des engagements, n'est-ce pas? Et des promesses, n'est-ce pas? Nouvelles. Nous avons refusé, ça a traîné. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que ce matin seulement, alors que je croyais que nous étions à la veille de reprendre, n'est-ce pas, le combat, parce que je ne pouvais pas ne pas reprendre le combat. La décision que je viens de voir ce matin, n'est-ce pas, a montré que le dernier conseil des ministres français a retiré toutes ces exigences, n'est-ce pas, qui nous a essayé de nous imposer, n'est-ce pas, et que ce retrait va se faire, n'est-ce pas, très rapidement.
0: هذا كان زي ما راح الحبيب بورقيبة. النجم ولخصوا الكلام انه حتى على مستوى المفاوضات قال هناك كان تعديل، اما كانت بشرة سارة خاصة مع تجاوب الحكومة الفرنسية، قالت المعركة ما كانتش باش توفى وكنت باش نواصل المعركة. اي دكتور
3: شكرا. كي نقولوا 1961 خلينا نقولوا سنة مفصلية وسنة رمزية وسنة لعبت دورها على تونس في الحين 27 حاضرها ومستقبلها. قبل كل شيء نحب نترحم على روح الزعيم الحبيب بورقيبة
0: الله يرحمه.
3: الله يرحمه، وخاصة إنسان كان مثقف وإنسان يعني، وإحنا تكلينا على اللسانيات يعني ملا فرنسية نسمع توا حاليا ملا articulation إلى لومو إلى لوفيرب. يقول لك اللي يكونوا النهار اسمع اللي يكونوا فون ريبروندر لو كومبا، يعني الناس باقي مازال تحب تضحي وتحب تعمل تحب تدير، ولكن الكونسي دي سيكوريتي عطا احداث بنزرت. ازمه بنزرت هي الابرز 1961. الزعيم محبوب رقيبه يعني اعطى تعليمات ونادى وطالب باخلاء القاعده العسكريه وعملوا حصار على القاعدة العسكرية وانتهت بمواجهات دامية، وكما ذكرت انت عديد الشهداء اللي سقطوا وانترحموا على شهداء تونس يعني الأبية، ولكن أوت اجتماع الأمم المتحدة أدان وعطانا حقنا، وهذه للمساعي امتع السلطة أنذاك زعيم الحبيب بورقيبة ومطالبته، وكذلك صيته الضائع والقوي على مستوى لزورغانيزم كما يعني الكونسيل سيكوريتي. إلى جانب ذلك تونس فرضت حصار على القاعدة، وقلنا اللي يكونوا ولات قضية دولية، قضية اللي يكونوا عرفت بتونس بصفة عامة اللي مازالت خارجة من الاستقلال 1956، وحطت الدستور متاحة 1959 ولات دولة القانون والمؤسسات، وكذلك نقاش كبير برشا في مجلس الأمن، وهذا ما مهد ل 1963 الإجلاء النهائي. هذا الكل يجي في خدم معناتها يعني التحركات. وتونس خاصة هديلي وقتها في تخدم على تعزيز سياسة الدولة التونسية وإقامة مؤسساتها وتواصل في ترسيخ المؤسسات الوطنية وتعمل على توسيع السيطرة على مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في هكذا يعني بناء الدولة. وجي أحداث بنزرت اللي كانت مفصلية وخلتنا نتحرك كومبليتمون، وهذا يرجع إلى أجيال ناضلت وخدمت وعملت والمسار كان متكامل لتحقيق الاستقلال التام.
0: وهذا هو الحقيقة، هو باش نبداو واضحين، تونس في الوقت ذاك معناتها فما مفاوضات سايرة على أساس من بعد باش تاخذ الأراضي الكل منها بنزرت، كي يسمعوا أنه فما توسيعة مهبط الطائرات وفرنسا شدت تصحيح معناتها في بنزرت على القاعدة العسكرية في بنزرت، باش تكون هي ظهر لها على مستوى احتلال للجزائر ومتابعة جبهة التحرير الجزائرية. وهيك علاش معناتها الحبيب بورقيبة الله يرحمه كان مصر أنه يتم جلاء تام، خاطر أنت ماكش باش تخرج، كي أنت قاعدة تحسن وتحب تكبر مهبط الطائرات ماكش باش تخرج. وكان عنده خطاب شهير قدام 100,000 تونسي وخرجوا وتلمت العباد، وعنا برش حكايات على ناس سمعت الخطاب هذاك ومن كل جهات
2: الجمهورية والناس زادت حتى على الأقدام، صير على الأقدام مش الناس معتها غلبت عليهم الحمية وكل الروح الوطنية معتها. وتعرف حبيب بورقيبة خطيب مفوه صقيع نقوله، معناتها عنده لغة عنده كاريزما في الخطاب، وحتى قال هدي يقول قال معناتها عمري ما ريت تحكي معاه، معناتها كيفاش هو يقول طويل في حديث وبورقيبة قصير يصبر كيما نقولوا احنا بلغة الدرجة يتمحمط يتحرك بالحكة باش يخزر الفوق باش يشوط الكاريزما نتاعه معناتها ويحكي على حكاية أخرى كيفاش بيجي لفرنسا قعد في الأخر في الكربة باش يجيكم كوا هو معناتها يكمل المسيرة، معناتها بصراحة كاريزما كبيرة لو اللي تدرس بعلم الخطاب وعلم يعني القى وعلم هذا الفصاحة هذه لا تؤتى لكل الناس.
3: بربي تو فصاحة واحد بالكريج نسمع فيه أخويا محمد اكسير وصقيع بصراحة تبارك الله عليك يا محمد،
0: قاعدين نطلع في النيفو ما شاء الله عليك.
3: لا لا أنا واحد من الناس قاعد نتعلم
2: حتى احنا نتعلم شوي شوي ربي
0: يحيك. كما قلنا مع تحدث كان مفصلي من أجل الجلاء التام في 15 أكتوبر 63، وفما حاجة صارت حاجة فنية تعديت
2: أغنية فنية. أغنية بني وطني بطبيعة الحال سنة 61 كلمات طبعا عبد مجيد من جد والشاعر الرائع وألحان اسمه ولد مساكن شادي أنور.
0: خليكم على غنيه.

0: الأغنية هذه اللي تعادت 14 مرة متتالية وكسمعها زي ما راح الحبيب برقيبة بكاء، معناتها تأثرا بقيمة الكلمة وخاصة اللحن، وكانت أغنية تحفيزية
1: حتى في الجزائر، أخذت شعبية كبيرة خاصة عند أشقنائنا في الجزائر، يعني حفزتهم باش يزيدوا يناضوا من أجل الاستقلال. بالحق أغنية معبرة، كلمات معبرة ولحن متميز طبعا.
0: وإحنا للأسف نسمعوها بطبيعة كان نهار 15 أكتوبر أو الناس اليوم راهو 7 جوان.
2: أنت ريتروفيزور راهو انا بحكم يعني في الفضاء العام متواجد بالكدا ونسمع
0: واحنا عايشين في الجمل، احنا عايشين في الجمل
2: يعني فريمون. الناس يقول لك راك ترجعوا فينا للحنين للماضي ونتعلم، وبالتالي ريتروفيزور راهو خليني نقول انا عنده يعني الهدف البيداغوجي نتاعو المعرفي التعليمي التعلمي يعني للذاكره. غنية كما هذه تقول الزعيم ما بكاه لحد الآن احنا نسمعها
1: الحق بربي تحدثينا رب الحق الشعرية يعني
2: المناسبات الوطنية نحتفلوا بها كم يلفو ونحطوا لها غنياتها وعندها رمزيتها وعندها لا والأجيال راهي تحب.
0: لازم تقري الأجيال راهو قيمة ذلك الحدث. الجلاء ما جاش بالسهل، نهار 15 أكتوبر ما جاش بالسهل، جاء بعد معارك كبيرة وحروب كبيرة رغم اختلال موازين القوى ما بين المستعمر والناس متطوعة، جات من تونس الكل ومشات وطلعت البنزرت ولقاو رواحهم قدام رشاشات ومدافع ودبابات ومدرعات وما سلموش وما هبطوش. ممكن الله يرحمهم وينعمهم ما مناش عاطينهم
1: هذا المشكل هذه
0: باش نوصلوا له محكايتهم. راه ما جاتش فرنسا نهار 15 اكتوبر قالت هيا باش نلموا ونخرج
1: صحيت. هذا نحبوا يفهموا شبابنا، تو تلقى تعليق في الفيسبوك معناتها قذف وشتم وسب لزعماء خدموا البلاد، تلقى فرق صغير ما يعرف شيء من التاريخ، يخبوك ما حكالكش امك وبعد يقول لك فلان فلاني وشنو وقت الواحد يكتب على هذا ما نقلت الوعي. لازم بصراحه
0: لازم نقرا ولازم نفسر نعملوا افلام نعملوا مسلسلات
1: نعملوا حاجات افلام
0: كان حد
2: يحبش يقرا الذاكره
1: الوطنيه صح في النقطه هذه
0: انتاج نتاع دوله
1: نتاع دوله يرحمه. تشوف انت باب الحال ولا سوريا تعمل لك شنو استعمر فرنسا، شنو استعمرت سوريا قدام تونس والجزائر، استعمرت سوريا قدام تونس والجزائر، مصر ملا شيء يصنع لك شخصيه تاريخيه. اعطيني عملنا شيء فيلم تاريخي على زعمائنا وناسنا اللي ناضوا والمحاربين تاعنا. هذه المشكله، هذا الاشكال، خلي صغيراتنا يعرفوا، خلينا نعطيو قيمه لبلادنا.
2: بلادنا هي لو عندها تاريخها وعندها الزخم نتاعها وعندها ذاكره قويه وهناك ماده تاريخيه وللذاكره قويه ورشا نشتغلوا عليها فنيا.
0: عام جاي ممكن مش هو الحدث الكبير على مستوى الافلام، نحكيه على فيلم مهم جدا انتاج شبكه نتفليكس، مش احكي على شخصيه حنبال. حنبال اللي بشي مثله دينزل واشنطن، هو دينزل واشنطن من اهم الممثلين في العالم
2: فعلا.
0: قامت عليه بوليميك على خاطر لون البشرة. ما تصير. اما هي تعمل لي فيلم يسوق هيك ومن بعد نحكيه ومن بعد يهبط الفيلم تو نقيمه. باهي نمشي للحدث الثاني، حدث وطني زاد مهم جدا في بلادنا. تعرفوش جون كينيدي اللي هو وقتها كان رئيس أمريكا
1: وعامتها
0: أول زعيم عربي استقبلوا عندما تولى الرئاسة، أول زعيم في العالم استقبلوا عندما تولى الرئاسة، شكون كان؟
1: باش بتقول لي
2: الزعيم العربي
0: اول زعيم في العالم
1: ليش بيكون بورقيبة؟
2: بورقيبة
1: يصير كل المستقبل تريونفال. ما يتنساش هذا
0: هو زيارة الزعيم الحبيب بورقيبة للولايات المتحدة الأمريكية، زيارة تاريخية، استقبال شعبي وحكومي، اقل ما يقال عنه بانه كان استقبال اسطوري
1: اسطوري.
0: نسمعوا الاكستريم تاع بورقيبة يحكي في البيت الابيض.
3: Avoir le président ici, les peuples des États-Unis très heureux d'avoir le président ici à la Maison Blanche.
4: Moi aussi, je suis très flatté et très heureux d'être l'hôte de Monsieur le Président Kennedy et de l'effort qu'il fait pour parler en français pour se faire entendre par le peuple, la population tunisienne.
5: الرئيس كلمة بالعربي تعلق بالاستقبال الحار.
4: والله متأثر كثير من الاستقبال الحار اللي قابلتني به الشعب الأمريكي، وهذا متحقق اللي يعتز به الشعب التونسي لأنه يشعر بنفس الشعور اللي عبر عليه الشعب الأمريكي البارح. إن شاء الله هذا بادرت خير للمستقبل في توطيد علاقتنا وتدعيم صداقتنا، صداقة تقليدية لما بيننا وما بين الشعب الأمريكي.
0: هذا كان الزعيم الراحل حبيب بورقيبة وقت تم استقباله في البيت الابيض، واستقبال كبير برشا في مدينه نيويورك. وملوك نسمع في كينيدي حاول يحكي بالفرنسي باش يفسر للزعيم حبيب بورقيبة، وقال جو سوي فلاتي معناتها معناتها فرحان انه
1: لكن نوع من التهكم بركيبه قبل الماضي قالوا حبيتك تتكلم بالفرنسيه
0: ما هو ماهوش فرنسي شكون واضحي اما اما الحاجه الباهيه
2: نحب نعلق على الزياره هذه لانه باش نربطوها ب 1961 واحداث الواحد الزياره الرسميه اللي قام بها الزعيم الحبيب بورقيبه هي زياره الولايات المتحده الامريكيه كانت رمز وقوات التواجد التونسي على الساحة العالمية زيارة دولة رسمية وكذلك العلاقات التونسية الأمريكية كانت وثيقة خاصة بعد أزمة بنزرت واستمرت الاتصالات السياسية بين البلدين كما أظهرت وثائق مكتبية لكينيدي وجود ملفات تتعلق بزيارة بورقيبة هذه القوية برشا واللي على أثرها هي تبنيت روابط التعامل والتعاون الاقتصادي والثقافي وفي جميع المجالات
0: صحيح.
2: يعني زيارة تاريخية واللي أهلك تكون وثيقة يعني تاريخية للعلاقات الخارجية وتدرس في
0: هذيك قوة الدبلوماسية وراه كي كان يقول صداقة تاريخية معناتها ماهوش ماهوش قاعد يفوح راه تونس ثاني دولة في العالم تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية وقتها هي في الحرب الاستقلال كانت تتسلف من عند تونس القمح وتاخذه بالكريتي باش نكونوا واضحين معناتها تونس كانت عندها أفضل على الولايات المتحدة الأمريكية في أحد وقتها حمودة باشا بي معناتها واحد من أهم الزعماء واعتبروا أني الحقيقة أهم شخصية حكمت في تونس
1: هاي الشخصيات اللي معها الازدهار وعرفت تونس يعني رقي وازدهار وتطور بالحق
0: الله غير الله غير هذه كانت أهم الأحداث بعض الأحداث اللي صارت في عام 1961 عندك حدث آخر طو بعد شوية باش نرجعوا له في الكويز أما من أهم الأحداث اللي صارت في 61 انبعاث واحدة من أهم الإذاعات إذاعة الصفاقس
1: في ديسمبر من تسمى تفكرها 61
0: ومن رموز إذاعة الصفاقس الفنان الكبير أحمد حمزة

0: هذا أحمد حمزة، واحد من كبار الأغنية التونسية عام 1961، مساك الفرقة إذاعة
1: الفرق بالفعل، ودرب على يديه قاسم الكافي. يقولها قاسم الكافي بصراحة غنية في المزموم، فك المقام التونسي والمحارسيك محلاها قاسم، محلاها معتها مطربنا الكبير اللي كما قلت ميغني كان التونسي ويخرج يغني التونسي. الغنية ذي غنتها لطيفة رأفت وعجبت بها الله يرحمها المغربية، وفي المغرب مشهورة برشا الغنية بالحق بريتم ومنسق آخر. بالحق غنيتنا هاو تونسية وعجبت المغاربه وعجبت نجم تخرج نجم ونخرج بغنيتنا نتاعنا سي احمد حمزه الله يرحمه. بالحق خلى بصمات وخلى اغاني خاصه للروح التونسيه،
0: طبعا خزينه غنائيه كبيره برشا، خاصه نحكيوا العمل الكبير اللي قام به في اذاعه فاقس عند تشينا يوم 8 ديسمبر 1961. وبرشا معلومات اخذين على 61 باش نكتشفوهم مع الدكتور والاستاذ في فقره الكويز. أربع جان في 61، أربع جان في 61 انتهى إضراب مساعدو الحلاقين الدنماركيين. مش قولكم حدث مهم جدا هو الإضراب هذا، وفاء نهار 4 جان في 61 كما قلنا، والذي يعد أطول، والذي يعد أطول إضراب في التاريخ. سؤالي قداش من نهار قعد هذا الإضراب؟
1: فين هذا؟ في بلجيكا يظل لي ولا في
0: دنمارك؟
1: دنمارك.
0: ما نعرفش. المساعدين نتاع الحجامة خرجوا في جريف، خرجوا في جريف. علاش خرجوا في جريف؟ على خاطر اصحاب المحلات ما فعلوش الزياده نتاع الاجور للمساعدين نتاعهم. يا اخي عملوا اضراب، الاضراب هذا قداش قعد من نهار حسب هيك؟ 3 سنين و3 شهور، 13 عام ولا 33 عام؟
1: نقول 13 سنه زعما
0: 13 عام.
2: لا انا نقول 3 سنوات
0: و3 شهور وتزوز. اجاباتكم غلطه، هو 33 عام. اطول اضراب في التاريخ. وقتاش عملوا المساعدين نتاع الحلاقين؟ حلوا حوانت خاصه بهم تسمى محلات النقابيين فيغارو. كي تبدا حجام ماهوش ما عندوش التكوين هذاك، قعدوا يخدموا حتى لين تم تسويه الوضعيه نتاعهم، وهو يعد اطول اضراب في التاريخ 33 عام. نمشي. ومن هي الفرقة الموسيقية الشهيرة التي بدأت نشاطها الفني في 5 جان في 1961؟ نسهل لكم، في مدينة ليفربول.
1: البيتلز.
0: بيتلز.
1: انا قلت بيتلز، خذني بلوختي بربي نتذكر.
0: والخنافس.
1: الخنافس يعطيك الصحة. الخنافس وقلدوهم في تونس.
0: حسام نواب باش يخرج لي من بالله.
1: اسمع انا خذني بالثقافة. نتفكر الفرقة هذه اللي عملت غناية هذيك شنو نتاع ليفربول مشهور؟ استنى الساعة احنا نشتركوا في حب جمعية كبيرة هي ليفربول من صغير الحقيقة. حالت عينيه خلينا نقولها هذين تي ممكن يعطيك الصحة. كانت التلفزة الوطنية والفضل الله والفدرالية الوطنية، وقت نروحوا من المكتب تعدينا ليفربول في التومك نتاعها وقتها مع تاني ديكليش ساونز كالاجير بول الكالاجير تلعب. وقت نروحوا العشية السبت نتفرجوا على ليفربول عادي، ليفربول تلعب في فينال مع جمعية ديزوندي وتروا، وعادي باش تلقى وقتها هزت الشامبيونز ليج 77 و78 وعام 81، يعني 3 سنين وقتها فما انترفال نتاع عام 2 هزت 3 وقتها. وقتها هاسلي والمدرب وكل الجو عشت غاد الغرام هذاك رمتنا بيه التلفزة الوطنية وكانت تعدينا ماتشات بلاش. قعد الحب ليفربول والريال بعد مدوبة دخلت لليسي.
0: لا لا ليفربول لا يعلى عليه. ليفربول
1: لا يعلى عليه.
0: لا يعلى عليه.
2: وسو ما زلت تحب ليفربول؟
1: تول حتى لافيلي راه هذه من عشاق، رغم اني فما فرق في السن بيناتنا لكنه عشق ليفربول زاد كبير.
0: ما تقوليش مع محمد صلاح، مع ستيف ماكمانامر. من هو الزعيم العربي الذي تولى الحكم يوم 3 مارس 1961؟
1: نعرف ملك المغرب.
0: اللي هو
1: الحسن الثاني بتبعة الحال.
0: الحسن الثاني، والحسن الثاني وصل للكرسي وقتها بدعم من الزعيم الراحل حبيب بورقيبة.
1: فما حكوا لي ناس قبل يقول لك بورقيبة وقت اللي جار زعيم محمد خامس الشيخ قال له كيما نقولوا وقتها الحسن للمحمد الخامس قال له اطلب البيعة لولدك ولا كيفاش في قاعدة وحطهم قدام الأمر المقضي وقد يغزر بها الحسن الثاني، يعني يعتبره قول بابا معناتها. بصراحة العلاقة اللي كانت بيننا وبين المغرب هي نوعا ما فترت مع محمد ساس، ولكن إن شاء الله باش ترجع، إن شاء الله ترجع. كانت علاقة كبيرة برشا في السياحة في الدراسة. صور الطلبة اللي كانوا يجون، الطلبة اللي كانوا يقراوا خاصة في مدينة مونستير ومن كوادر باتوا تلقى وزير تلقى محلاهم متواضعين.

0: المضطربين ولد الاخر تلقاه في الامن ولا في الكادر في الجيش, وكانوا يقراوا وكانوا يتقاسموا معنا. معناتها والله نذكر عائلتي واحد نحيي معناتها الاخت فضيله هذه, معناتها اختنا من العائلات اللي معروفه في المغرب, اللي قراوا يدخلوا لدارنا اخواتنا وبرشا مغاربه قراوا بحذانا. خليتك الحلقه تحيتي بربي خويا هشام بقفاوي اللي خويا معناتها هذا طبيب نتاع سنين في المغرب في مراكش, كذلك عبد العظيم قلت ويونس من اسماء كبيره. لا لا لا لا انسان هذا من اروع مريض, حتى وقت العمل التاز نتاعه جاب عائلته نقول لك العمل الجو والامبيونس اللي عمله بالحق من العلاقات الطيبه اللي قعدت نذكر الشخص هذا ومحلاهم متربين ياسر المغاربه
1: ما تدخلوش في الكونفلي هذاك. اما راهو علاقاتنا كبيره برشا مع المغرب, المغرب نحبوهم ويحبونا برشا, والجزائريين كيف كيف
0: اخواتنا.
1: 29 مارس 61, هيا عندك يا دكتور, تم التصديق على التعديل 23 لدستور الولايات المتحدة الأمريكية, وهو الذي سمح حسب رأيك أنت ومحمد شنو اسمح التعديل هذا, تعديل 23, حق أصحاب البشرة السمراء من السباحة مع البيض في المسابح والشواطئ العمومية, أو حق المرأة في قيادة سيارات الأجرة, وإلا الحق لسكان مدينة واشنطن العاصمة من التصويت في الانتخابات الرئاسية.
2: نمشي للثالثة, التصويت,
1: التصويت في الانتخابات الرئاسية.
0: ما نظنش هذا كل واشنطن ناقصة. قلت فما الأول والثاني شنو؟
2: السباحة,
1: السباحة بالنسبة لأصحاب البشرة السمراء مع البيض في المسابح والشواطئ العمومية, ولا حق المرأة في قيادة سيارات الأجرة.
0: والله بين الاول والثاني ما نعرفش, ممكن يجم يكون زعما الاول طريف عندهم هما الحقيقه, هما قتل ركب في ركبت في الكارك المراه وكل الحادث كل الحدث اللي صار. والله نتوقع ما نعرفش
1: الاول حق اصحاب البشره السمراء من السباحه مع البيض, لكن الاجابه الصحيحه حسب تحليل الدكتور هو حق سكان مدينه واشنطن العاصمه من التصويت في الانتخابات الرئاسيه, لان واشنطن العاصمه عندما تم اختيارها كعاصمة فيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية لم يعتبروها كولاية, وسكانها قبل 61 ما كانش عندهم ممثلين في المجمع الانتخابي.
0: معلها تونس قداش بعد عليهم احنا والدستور الولايات قداش بعد عليهم والله
1: كانوا
0: صور امريكا ما والله ما تجيش على البال ما نعرفهاش.
1: سكان العاصمه نتاع امريكا ما كانش عندهم الحق انهم ينتخبوا رئيس الجمهوريه نتاعهم, هيك علاش هذوما من النقاط اللي كانت طريفه نجم نقولوا قبل 61. 12 ابريل 61 حدث علمي وبشري كبير هو صعود
0: يوري جاجارين,
1: اول رائد فضاء يقوم بدوره حول الارض يوري جاجارين. سؤالي قد قعدت من وقت دورته حول الارض 108 دقائق 208 دقائق والا 408 دقائق
0: نعرفوا 4000 واش كيلومتر قاعد يدور هكا 650 هكا امام قداش قلت الوقت ما نعرفش
1: وقت 108 دقائق 208 ولا 408
2: ناخذ الثانيه 208
1: 208
0: 108
1: برافو محمد هي 108 الاجابه الصحيحه, ومعنى وقت قصير يتسمى 108 دقائق عمل دورة حول الأرض
0: في 4650 كيلومتر.
1: ويوري جاجارين كما نعرف توفى في عمر صغير 34 عام في حادث سقوط طائرة, وحسب الروايات انها كانت مدبرة نظرا للشعبية الكبيرة يوري جاجارين, وكان حتى يخمم انه باش ياخذ الحكم ويحبوا تعينه في الحكم.
0: وفما حكاية بربي كانت وقت هبطت معناتها ما صحة ولا غلطة هذه اللي ممكن احنا ناخذوها بالعاطفة فيهم, يقول لك فما البعض وقتها جاي واحد من معناتها هذوما من الاسترونوت اللي قاعد يدوروا يلقى في بداية العربية يسمع في الاذان, قال سمعت كانه فما حاجة في الفضاء هي ممكن ما نعرفش الحكاية هذه وقتها احنا صغير. لكن هي فيها جانب الاسطوري, لكن يقولوا ممكن فما ما حبوش يقولوا عليها
1: لحد جاي حذر روحك تو نبعثوك للفضاء وثبتنا منها الحكايه. تعرضت كوبا لمحاوله انقلابيه في عام 61 لإطاحة بنظام فيدال كاسترو, محاوله سميت بعمليه
0: خليج الخنازير.
1: في 17 مايو 61 يا دكتور تمت مبادله أسرى ما بين كوبا والولايات المتحده الامريكيه, وتم تسليمهم مقابل شنو؟ عشان تفهموا باش تتم مبادله الأسرى, هل 60 مليون دولار مساعدات طبية وغذائية وإلا 500 جرافة؟
0: اللي نعرف وعد الأسرة فات 1300 واش اللي شدتهم
1: مع لزوز ما راح
0: ما نعرفش
1: كيوا نتاع 17 مية. بدلهم 60 مليون دولار مساعدة طبية وغذائية ولا 500 جرافة؟
0: نظن وقتها كوبا نقص, ممكن الجرافة جيت جاب طريف علاش لأنه عندها نقص برشا كوبا
1: معقول تحليلك معقول
2: مع جرافة.
1: برافو يعطيكم الصحة تحليلكم واقعي, هو 500 جرافة رجعوهم خاطر ما عندهم حصار ما ينجموش ياخذوا أخي استوردوا 500 مش استوردوا خذاهم مقابل تسليم الأسرة. ما هو المعلم التاريخي الذي تم بناؤه يوم 13 أوت 61؟ هل هو جدار برلين هرم متحف اللوفر؟
0: جدار برلين بطبيعة الحال. جدار برلين اللي حدث كبير معناته كانوا 53 ألف ألماني تصور يخرجوا من أوروبا الشرقية اللي مش يمشوا لألمانيا الغربية يوميا. صرت كيش حرموهم وكيش صارت الحكاية وبالحق بالحق. انتظار ل 89 باش نتحطم الجدار.
1: برافو يعطيكم الصحة. بعد شوية كالعادة باش نمشيو طلع على أغنية. أما 61 ظهرت واحدة من الأصوات التونسية اللي نحبوها برشا من خلال إذاعة صفاقس واكتشفها الفنان الكبير أحمد حمزة نحكيه على المرحومة
0: صفوة.

0: شفت الورد
1: شفت الورد شفت الفل يفسينك مارد بالبل
2: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. وتنعقد الجلسة بداية من 9:30 صباحا بحضور ممثلين عن جهات المبادرة التشريعية لمواصلة مناقشة فصول المقترح، وذلك وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس نموا ملحوظا خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، مدفوعا بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية، مقابل تراجع لافت في الاعتماد على السكوك الورقية التقليدية، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. قال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكر رجب أنه يتم سنويا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي لا تزال قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية بدءا من الانتاج الفلاحي وصولا إلى الاستهلاك المنزلي، مؤكدا أن هذه الظاهرة تكبد الاقتصاد الوطني خسائر هامة وتفرض ضغطا لا يمكن تحمله على الموارد الطبيعية للبلاد. أكدت كهية مديرة التخطيط الحضري ببلدية سوسة يسرى جملي أن على أن آخر أجل لقبول الاعتراضات المتعلقة بمشروع مراجعة مثالة هيئة العمرانية لبلدية سوسة سيكون يوم 30 جوان 2026 على الساعة 5:30 مساء. طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق اليوم مع ظهور خلايا رعدية محلية مصعوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق. دوليا شهد ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا اليوم توغلات جديدة لجيش الاحتلال الصهيوني في عدد من البلدات أسفرت عن اعتقال 5 شبان وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية. في سياق متصل أفادت أرقام نقلتها وسائل إعلام عن الجيش الصهيوني أن 955 جنديا وضابطا صهيونيا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 على كافة الجبهات. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صوت أوضح، صورة أجمل.

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جوان.
1: دقيقة مونديال نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: مرحبا بكم متابعينا في موعدنا اليومي من نجوم المونديال في إذاعة المنسير. حكاية اليوم على اللاعب أثبت للعالم أنه العمر هو مجرد رقم لا غير، وبأن المردود والأداء والغيرة على قميص بلاده هو مفتاح للنجاح والتميز، وهذا ما خلاه لليوم اسمه في الذاكرة العالمية. بطل قصتنا اختار الاعتزال الدولي بعد تتويج بلاده بلقب أمم إفريقيا، الدولة اللي احتضنتها المغرب في سنة 1988 في مونديال إيطاليا 90. الكامرون باش تكون حاضرة، ولنا رغم رفض المدرب تواجده في القائمة النهائية فإنه انصاع لأمر رئيس الجمهورية الكاميروني بول بيا اللي أقنع اللاعب بالعودة للميادين وهو في عمر 38 عام. الأسد العجوز بدأت مغامرته في مونديال 90 على البنك، وكل ما يستنجد به المدرب فإنه يقدم الإضافة. السيد سجل 4 أهداف، هدفين ضد رومانيا وهدفين ضد كولومبيا، أهداف يطير بهم بالكامرون للدور الربع النهائي، وهو أفضل إنجاز لبلاده في نهايات كأس العالم لليوم. وللأسف المغامرة تقف في الدور الربع النهائي ضد الإنجليز بعد ما انهزموا في الوقت الإضافي. الكامرون 90 أبهرت العالم فضل أدائها الهجومي، وخاصة ما بقي في البال رقصة بطل اليوم اللي كل ما يسجل يمشي يحتفل بها، وهي رقصة المكوسة الشهيرة، واللي أصبحت ماركة مسجلة باسمه وخلاته يكون أكبر لاعب يسجل هدف في تاريخ المونديال في عمر 38 عام. أما بطل قصتنا حب يزيد صعبها على كل اللاعبين، يرجع في مونديال 94 ويسجل هدف تاريخي ضد روسيا، وقتها كان عمره 42 عام و39 يوم، رقم قياسي ما زال صامد لليوم. هذه كانت أحد أبرز أساطير كرة القدم الإفريقية ورمز لمنتخب الأسود التي لا تقهر، الكاميروني روجي ميلا. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين. إريتروفيزور، لما ضحكة معلومات وبرشة حنين.

0: عظيمة هاتي الأغنية. عظيمة هاتي الأغنية من كلمات
1: أحمد رامي.
0: برافو يا محمد. وألحان
1: نعرف رياض الصنباطي.
0: رياض الصنباطي واحدة من أحلى الأغاني. عام 61 خرج زاد أم كلثوم أول تعامل لها مع بليغ حمدي في أغنية أنساك.
1: أنساك
0: أنساك. وقتها كي سمعت اللحن قتلوا بالكلمة امشي لأمك باش تبخر لك. هذا شنو قتلوا بخاطر عجبت باللحن وقعدت حاير اني نعدي مقطع من أنساك ولا حيرتي قلبي معاك. كي حطيتهم الاثنين وعملت معناتها مقطع منه ومقطع منه قلبي مشى حيرتي قلبي معاك ما نعرفش علاش. ان شاء الله مره اخرى تو نسمعوا أنساك. اما راهي اغنيه قمة بالنسبة لي. رياض الصنباطي مدرسة كبيرة في التلحين موسيقار الكبير كالعادة. مع بداية ساعتنا الثانية نحب نوجه تحية لكل السادة المستمعين اللي يتواصلوا معنا من خلال رقم الهاتف 73-460-800 واللي إن شاء الله بعد شوية يشاركوا معنا من خلال فقرة أثبت وجودك وين يوصلكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم زين. نحب نوجه تحية خاصة لزميلنا سيلهادي سليمان. يوجه لك تحية محمد. فرحان برشا بالبرنامج
1: عميد بتبيعة الحال. تحية والله من ذكريات معاه في المقابلات وعمل تنسيق سيلهادي بالحق أخ ويبقى إن شاء الله نقوله ربي يفضل وليداته ويرحم مولات بيته متبعة الحال مرته وربي يفضله ويمتعه بالصحة.
0: مجاله تحية كبيرة برشا سيلهادي ولكل المستمعين الكرام وين مصورهم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. توا وقاية الفقرة اللي كان فيها محمد هو الملك لكن فما ملك جديد منذ أسابيع يحطم في كل الأرقام القياسية
1: بالفعل.
0: ما تصعب عليه حتى غناية إن كانت تونسية شرقية ولا غربية معلم. إنه الكبير الدكتور أنور بالطيب من خلال فقرة طلع الغناية.
2: طلع الغناية

0: على الغنية.
1: مبدع راك يا دكتور، ما عادش قولك في الديباجة.
2: الديباجة حلوة برشا، وإن شاء الله
1: هذاك حقك.
2: إن شاء الله إن شاء الله فهمت الآن نكونوا المرة اليوم نجموا. راني خاطرش عندي الوقت ونسمع كان في الأغاني.
1: أي لا ما شاء الله،
2: ونسمع ونسل ونقوي في الذاكرة متاعي.
1: ما شاء الله عليك تبارك الله. في طلع الأغنية كالعادة نبدأ مع أغنية أولى، أغنية رومانسية مع أحلى مغنى وصدرت وفنان كبير برشا تونسي نتصور محمد من أول
3: زعما
1: مقطع. لا من أول مقطع باش طلع مستحيل معناته.
2: خويا محمد منافس كبير ياسر.
1: لا لا قوي ياسر. نسمع.
3: هاي مفتون بغزرة عينيها هادي جويني.
1: هادي جويني مفتون بغزرة عينيها الفنان التونسي اللي هو مدرسة كبيرة مدرسة من كلماته الحان والأغنية هي مفتون بغزرة عينيها.

0: اسحب نحلى الوردة على خديها يا وخيالي محلى الوردة على خديها يا وخيالي محلى الوردة على خديها يا وخيالي محلى الوردة على خديها يا وخيالي محلى الوردة على خديها يا وخياني يا وخياني يا وخياني ربي يستر.
1: تجليات محمد البواب اللي تنجموا تلقاوها في عرض خاص واستثنائي يوم 32 جويليا في اطار مهرجان منستير الدولي
2: مع بالاماره مع مسرحيه مقدد السيلي 32 جويليا
1: 32 جويليا باهي. الاغنيه الثانيه واحده من احلى الاغاني العربيه كلمات والحان وصوت خارق للعاده سهله برشا الاغنيه
2: اي محمد عبد المطلب
3: يا ودي خلينا نجاوب
1: عند الدكتور
2: عند الدكتور
3: اي عندي انا
2: تفضل
3: تو هيك تو اول ما نخليك تسمع وصله اخرى
2: اي باي كمل لا لا ما تسمعش
3: حبيتك وبحبك صح محمد عبد المطلب
0: حبيتك وبحبك وحبيتك وبحبك وححبك على طول حبيتك وبحبك وححبك على طول
3: فوريفر

0: برافو. من كلمات محمود فهمي إبراهيم، ألحان عزة الجاهلي، أداء الفنان المصري الشعبي محمد عبد المطلب. حبيتك وبحبك وححبك فوريفر كما قال الدكتور، واحدة من أحلى الأغاني اللي قدمها محمد عبد المطلب. كنقولوا عام 1961 محمد خرجت واحدة من أشهر الأغاني اللي لليوم مطلوبة ومحبوبة من قبل الجماهير العربية.
1: بيت العز يا بيتنا، بيت العز يا بيتنا.
0: برافو محمد. من أشعار مرسي جميل عزيز.

0: الغنية حلوة برشا. نقضوا في جو الأفلام الكلاسيكية. الغنية هذه خاطر خرجت في فيلم أنا وبناتي، الفيلم هذا اللي كانت تشارك فيه فايزة أحمد، الغنية اللي كتب كلماتها مرسي جميل عزيز لحنا محمد الموجي. جو الأفلام الكلاسيكية ما زالت متواصلة، واحدة من أحلى أغاني الأفلام يا دكتور، فيلم خرج عام 61، فيلم بعنوان شاطئ الحب. هذه أغنية صعيبة، نحسبها لك دوبل كان طلعها. نعطيه فرصة لمحمد كان. من كلمات فتحي أورا.
1: فتحي أورا لحن فريد، ما لغنية فريد.
0: باهي فريد، لغنية إيش اسمها؟
1: لنت لوحدي نام الحد. لا لا. خلص بسلسم.
0: عند الدكتور سيبون قاه.
1: يا قلبي كفاية.
0: لا مش مصدوم. ما مصدوم. والله مصدوم
1: كفايه نسيتها. ما دام قلت فتحي قوره تعامل معها بصفه كبيره.
2: هو اللي قال لي
0: فتحي اسمه الاغنيه.
3: وانت بتقول لي لا
0: قلبي كفايه ده.
1: عندي الاغنيه كل بتاعه. كنت تفكر مغروم بالكاسيتات، كنت مغروم فريد بصفه غريبه، والتو الكاسيتات واللي بعد سيديات.

0: يفتح ليش عند نفس المقام انا وانت لوحدينا ترار لا لا لا لا لا لا لا لا ترارا ما بعدش يعني هيك علاش من الاول
1: اغنيه حلوه برشا الفريد الاطرش قلت لك اغنيه صعيبه بان نشيك محمد باش نسمعوا عام 61 فما برشا افلام ما اكثر فيلم نجح واكثر فيلم مشاهده واكثر فيلم حضروه عباد ولليوم يعتبر من كلاسيكيات السينما العربيه فيلم من اخراج نيازي مصطفى في غناء الفيلم هذا ثم مطلوب منكم تطلعوا اسم الفيلم في غناء نجحت بشكل كبير برشا واللي اداتها بطلت الفيلم فنانه اسمها ناجي ابراهيم والعنده اسم فني اسمها كوكا الأغنية هيك وهيك انتم مطلوب منكم تطلعوا اسم الفيلم

0: ذكرتني فيلم عنتر عنتر, عنتر بن شداد, ذكرتني بالفريق شبشوب اقلع لك عين واقلع العين هذيك. والله يا اخي حتى عنتر بن شداد
1: اجابتكم الاثنين اصحاح. عنتر بن شداد الفيلم اللي لوجوا عليه اللي كان من بطولة فريد شوقي واللي اليوم يعتبر من كلاسيكيات وافضل فيلم. به نمشي معاك دكتورنا تو. طيب باش نسمعك صوت الواحد من اقوى الاصوات واحلاها الحقيقه من الناس المغروم بيهم برشا نسمعوا برشا.
2: لا لا من نحط في النقاط راهو 3 سنين لا كل حاجه بلاصتها 3 2.
1: عندنا سيد الحكم ريتروفيزور راه هو طلع الاسم سي حسام قدريه باش يبدا في بالك معناتها عند الحساب عندك انت حتى تو دكتور امورك منظمه. باش نسمعوا تو صوت هي غنيه للسيد درويش غنيه زوروني كل سنه مره غناوها برشا نساء ورجال. اما بالنسبه لي شخصيا افضل من غناها هو السيد هذا. مطلوب منك انك باش تطلع اسم الفنان.
3: زوروني كل سنه مره
0: طلعتوني
1: لا عند الدكتور
0: انا طلعته من النبره نتاعها لاخذ نبره كان انت تعرف كريم محمود كيف سمعت وانا برك مرات النقطه لي انا 4 سنين
2: كريم محمود مع محلى صوته
1: خلينا نسمعوا المقطع نقعدوا عاقلين
2: تو مروا على الاصوات

0: اخو
1: آه ما هوش عادي كان محمود
2: عطيك من الاصوات هذا صبر الرباعي من لما باش بدا الانطلاقه نتاعو كان يحب برشا وقلد برشا الصوت حتى في
1: مش يقلد لا ما نقولوش يقلد
2: يعني كيما نقولوا يحبوا اما صوته شبيه لصوته وكان يحبه برشا وكان غنى في المسابقات بدايه نتاعو مع الصوت هذا لانه كان يحب برشا
1: كان محمود. نمشيو تو الاشهر الاغاني الغربيه هي اللي القويه فيها
2: الدكتور
1: الدكتور غنية خرجت عام 61 غنية احتلت المراكز الأولى لعدة أشهر في سوق بيع الإسطوانات المطلوب منكم باش تطلعوا صاحب الأغنية
2: مايكل جاكسون
1: 61 لا
2: قلت مايكل جاكسون استغفر الله
0: ألفيس بريسلي لا
1: في عقل في عقل نسمع الأغنية
0: هيرو جاك راي تشارلز
1: برافو راي تشارلز
2: سامحني قلت نقصد ما اسمه ألفيس بريسلي في العام هذاك
0: وي
2: قريتها المعلومه
0: برجع ألفيس بريسلي مي راي تشارلز
2: يعني نجح برشا اغاني
1: اخزك باش نعديك كسي مش باش نجيب لك ألفيس بريسلي عام 61 باش يكون واضح معك خاطر 61 مازال ما تلانسيش بالشكل الكبير
2: اما باش نقول صادق قريت معلومه يقول لك عنده خربة ولا خمس اغنيات عملتها شهر وشويه
1: نحكي وقلت لك المراتب الاولى في الوقت هذاك هو راي تشارلز الاغنيه هذه اللي حققت مبيعات كبيره برشا ونشكر حسام خاطر حسام من اشد المعجبين بالجاز والبلوز. اغنيه ثانيه نمشيو توا الكره عندك توا محمد عام 1961 ظهر فنان شاب نسمعوه
2: جاك برياد

0: نعطي لا ريبونس
1: في عقلك دكتور عرفت باش طلع هو الفنان هنا ظهر عام 61 بالاغنيه هذه غوتيانا نوي الفنان هل هو باتريك فيوري مارك لافوان
2: ولا جون هوليدي
1: ولا جوني هوليدي
2: جون هوليدي النبرة بتاعه يا محمد معروفة قعدت حتى
3: لاخر وقت ولاخر وقت هو مغروم وكل جين واحد وديما شباب على الدوام رغم اللي مات في عقد الساعة أكثر من 70 سنة
1: ايوه ما قعد واحد من رموز الأغنية الفرنسية
3: والله ما شفته مش مرموش يكون صخابه أمريكي ما يصخابوش فرنكوفوني
1: لا هو
3: كي ترى الشكل بتاعه كان يغني وغنى من لول أول ما عرفته نصخابه
1: ولدته أمريكانية
3: ولا ما هكذا نصخابه
1: هذه صعيبة شوية أما أغنية معروفة خاصة في تونس لقات نجاح كبير برشا برشا برشا أغنية فرنسوية الفنان هو هوغ أوفراي الأغنية اللي تحكي على سفينة تبحر من فرنسا نحو سان فرانسيسكو بحثا عن المغامرة والثورة وقبل الرحلة مشى للمرأة اللي يحبها واللي اسمها مارغو قال لها راني ماشي باش نجيب الذهب على أساس وقت سان فرانسيسكو بلاد الذهب وقتها قالت نرجع ونعرس بيك اما ما رجعش
3: شفت اني تلقى الذهب مرجعش ممكن ما نعرفش ليش اما لا عجبني اكل المز نتاع سكوتلندا في الغنيه تغزل ما عرفته ما كل بده نجيب ظاهره في المحلال
2: نزيدو نسمعوا شويه ديلي
1: نزيدو نسمعوا شويه ميساج تدل للدكتور

0: Les, mi Santana, Santiana, Santiana, entro Santiana,
1: entro Santiano,
0: Santiano,
1: برافو على الاسم الباخرة, برافو يعطيك الصحة دكتور.
0: 5-2 يا محمد,
2: خذ خذ النقاط,
1: خذ النقاط.

0: كانت سانتيانو
1: نسيت ما نعرفهاش مروعه كل لحن اللي فيها وكل ليمون سمعت
2: نتاع
1: الايقاع والالات الموسيقيه بالحق ذكرك مكتب الافلام تاع المسلسلات الكبيره التاريخيه العملاقه
0: وتعدد في برشا مسلسلات وافلام واحده من انجح الاغاني اللي اليوم مطلوبه ومسموعه عام 61 الاغنيه هذه نختموا الاغاني الغربيه خاطر بعد جاتنا دفعه من الاغاني الشرقيه الاخرى نختموا الاغاني الغربيه باغنيه معروفه برشا محمد
1: هذي عندك انت
2: معروفة ايش
1: كنت نروح من السنة تاع سامفونية باللي تدخل تحسها كنك
0: كنقولوا فرنسا
1: منعرف جاك بريال
0: جاك بريال 61
1: مش قلت جاك بريال الاخرك
2: اديت بياف يا محمد معروفة الدخلة متاحة
0: والاغنية
1: هذيك السنة
2: نعرفها
0: نو جنر
1: جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر جن

0: إديك بياف لا غران إديك بياف
1: هذه الأغنية ما دخل من عرش ما سمعتها الأغنية ونشوف وقتش مرة نتفرجوا في فيلم ولا مسلسل وفي الناس قاعدة تفطر يحطوا الأغنية حتى في المسلسلات الأمريكية حتى الفرنساوية الأغنية ديما يحطوها هذه كاريبير نسمعها والله
2: لازم الرومانسي
0: الجراند أرتيست ولكن نهايتها ما كانت
2: سيئة مأساوية قد ما غنيت على الحب لم تكن محظوظة في الحب. نرجعوا لي للأغاني هذه عندك محمد ما تقول ليش
0: تو الشرقية ولا
2: لا تو الشرقية هذه
0: أمباتابل
2: هذه بالذات هذه جاءوا نهار من نهارات حبوا يعملوا غناء في فيلم قالوا بليغ حمدي قالوا باش تلحن لنا خفيفة بمناسبة العروسات والأفراح واللي اليوم الأغنية هذه من 61 لليوم قاعدة تتعدى في كل فرح وفي كل مناسبة سعيدة خاصة في مصر والبلدان الخليج العربي نسمع
1: دقوا المزاهر لا فريد دقوا المزاهر فريد

0: في اللحن
1: أشعار عبد الرحمن الخميسي ولا الخميسي الحان بليغ
2: المدخل المدخل يصخبوا فريد
1: يعني نعطيك احتمالات هل هي هل هي يا دبلة الخطوبة
2: أي
1: ما تزوقين يا ماما ولا مبروك عليك
0: لا لا
2: مبروك عليك بتزوقين مبروك عليك اخ ماشي مبروك يا ماما مبروك عليك
0: لا لا بتزوقين يا ماما
2: باللحن يعني شو نقول لك شنو الاغنيه الاخرى قلت لك نحكيك باللحن
1: يا دبلة الخطوبة ولا ما تزوقين يا ماما
2: يا دبلة الخطوبة وقبل
0: لا لا يا محمد
2: ما زعمت نجم تكون
0: ما هي صبري تغني فيها وتعديت قداش من مرة وسمعت انا في فيلم نعرفها
1: تعرفها
0: ما هي صبري
2: ما هي صبري ما هي صبري اللي غنيتها
0: بتزوقيني يا ماما
2: لا نعرفش
1: ما هوش عادي دكتور ما هوش عادي
2: يوم رغم لغم
0: يا ودي ما هو انا عرفت الرجيم ده كيفيه اوكي راجع اسمعني لا هو يبدا ديما بالاغاني التونسيه وبعدين يمشي للعالميه وبعدين للمصريه نقرب انا 61 انا اعطيك المنهجيه والسر محمد
2: خلص نبدا نعم ثم موقع معين
0: تقول
1: لا لا خلص
2: ما نسمعش راح

0: شاء الله فرح دائم في ديار التوانس الكل. إن شاء الله ربي يعدي لهم فرح كامل ما غير نكد. وإن شاء الله ديما فرحانين وملمومين من الأغاني اللي حبوها برشا توانس, خاصة في المناسبات السعيدة والزواج. إن شاء الله ربي يفرح الناس الكل.
1: صحيح, ولأنه مش بالدولة برشا, في تونس برشا
0: بصراحة. قلتلكش في تونس, قلتلك في مصر والخليج العربي.
1: احنا ممكن دق المزاهر نتاع فريد, ممكن اسمه لقيا
0: حتى دق المزاهر
1: دبلة الخطوبة مثلا. صحيح, عبالنا
0: متسلاوي على السلامة جيتي هذيك النمر واحد. وطولت مجد الرومي البس لك الابيض وغزات هذوكم وليسا حاجه اخرى, حاجه اخرى. به الختام تو اغنيه من فيلم الليالي الدافئه انتاج سنه 1961. كلمات حسين السيد, الحان فريد. يلزمك محمد, يلزمك هذي
1: نسمع مقطع, خاطر مقطع ساعتي يضيعك. شنو اسمها؟ يعني ديت امها.
0: شنو؟
1: يا اخواتي بحبها.
0: هاي
1: يعني حبيبة امها. اخواتي يا اخواتي,
2: ولكن عنوان غنية.
1: يا اخواتي بحبها. شنو هكا؟
2: ليه
0: شنو هكا؟
2: لا فما كلمات اخرى
1: فهي الغنية تبدأ هكا.
2: اي
0: الغنية اسمع
2: حبيبة أمهان.
1: يا قلت لك حبيبة إخواتي بحبها. حبيبة يا حبيبة
2: فرق بين الأخوات
1: كلهم. نحكيك اللحن يعني من أني نحفظ ما نشيتش الأغنية.
0: أداء النجمة صباح والأغنية هذه هي حبيبة أمها, والأغنية نهديوها لكل الأمهات.
1: تعرفش لحنانها فما أغنية ما تقول فريدك القمة بأكلك أكلك منين يا بطة متاع فريد.
0: أكلك
1: منين؟ أكلين يا بطة أكلك منين؟ فريد لحن ورغم لي نحن شدافر مع وعشق.
0: والله ما عارش أكلك منين يا بطة حسب معلومات اللي عندي.
1: مش بليغ
0: محمد بليغ. فوزي
1: حسب نعرف فريد قريت هالمعلومة وقت الذكر.
0: ممكن هاتوا نثبت من عندك. أما حسب ما نفكر هو محمد فوز. أما نخليكم مع حبيبة أمها, وبعد شوية نرجع لكم مستمعينا الكرام على جو المسابقات والألعاب. 73 460 800. علاش ليه ما تفوزش معنا بوص الشراء بقيمة 100 دينار من الدائم زالي جي اس ام الحي السادس المنسير. وألف ألف مبروك مرة أخرى للدكتور بكل معات الشفافية بالضربة القاضية صاحب الأرقام القياسية.
2: لا وزدت أنا ما عطيته سر بتاع المراجعة.
0: لا لا ما تعطيش
1: أسرار المراجعة عشان نعرفي ما نعرفش ما نعبرش درسي.
0: خليكم معنا مستمعين. Yeah.

0: هذه صباح. علاش مش حبيبة بوها؟ علاش علاش علاش دكتور؟ حبيبة بوها أحلى تطلع وخير وأزين وقف.
1: انت في بالك
0: نحب حبيبة بوها
2: هو سميني راهو الأم عندها مكانة خاصة وهي راهي الركيزة
0: ما نشكوش فيه
2: منشك. ولكن بطبيعته وبصفاته
0: البنية متاعها
2: شحنة الحب للابن للابن أو للأم كبير برشا، لأنه احنا الأباء راهو متصورش الزخم والشحنة الكبيرة الحب اللي نعطيوها. وبربي لهنا نداء إلى كافة إن الرجال أخويا قولوا نحبك عبروا احكيوا ما يخالجوا، قول ولدك نحبك، قول بنتك، قول زوجتك، قول لنا يا الحب بربي الابتسامه والحب يبتسموا اخويا ينشروا الابتسامه والحب وشويه هكا
0: شويه تفاؤل
2: تفاؤل والامل بيان سور راهو يطول في العمر صحيح. وشيخ لبونار لبونار معنى تحييه وابتسموا اضحكوا العبوا
0: تعرف فما ستريس وضغوط
2: فماش حتى حاجه تسهل الستريس
0: صحيح
2: يا ريانكي بقول
0: لك المرض روحك
2: صحتك قبل كل شيء، التفاؤل الحب والسعاده والبونار ما تشريش بحتى ثمن.
0: وك علاش قدوتي في الحياه زميلي وصديقي عادل موسى الحقيقه ما شاء الله عليه عدوله
1: عدوله
0: عدوله صفر صفر ستريس زيرو ستريس زيرو ستريس في الحياه رغم اللي هو عنده تبركله كل الناس الكل عنده برشا مشاكل
1: هذاك مش نحكي لك الطرفه
0: ما تحكيليش طرف نمشي للتليفونات
1: كوره واحد هو مشهور كلاعب مشهور وعرس عادل موسى تصور افزع الناس كل وما عاصي برا في دار موسى فما سماسم شكون ما جاش لدار عادل موسى وقتها بالشعبيه
2: تاع سماسم كفاته
1: ودم مصدعني في الناس كل افزع دار عادل موسى
0: فما محمد نكملوا بيه
1: يعني والله شي نفكرها وقتها طرفه الناس كل وقع في دار عادل
0: لا لا ربي فضله وتحيه لي وزوجته وصغيراته الكل
1: وصغيراته ان شاء الله
0: من احسن من القلوب الخاليه والدافئه
1: دافي ورجل دافي
0: ربي يفضله
1: وملاعب كانك ملاعب كبير مخضرم ما خذاش الوقت اللي يستحقه بالحق لاعب
0: حتى هو معاون شروق هاي نمشي والتليفونات والمسابقات في أثبت وجودك
3: أثبت وجودك

0: أثبت وجودك.
1: ألو عسلامة. أهلا وسهلا مرحبا.
2: ألو عسلامة.
1: أهلا وسهلا. شكون معنا سيدي؟
2: معك حسين سليلي من زنور.
1: سي حسين شنو أحوالك؟
2: نبيت عايش.
1: أمورك باهي أخويا؟
2: الحمد لله.
1: أول مرة تشارك معنا؟
2: أول مرة.
1: أول مرة سمعت من أول حصة؟
2: اي سمعت من أول حصة
1: وركزت مع المعلومات. ها
2: ركزت هكاك برضه ركزت شوية.
1: شو تعمل في الدنيا سي حسين أنت؟
2: أعمل بشركة.
1: هكا هو ربي يعين خويا. واليوم أيه. مرتاح حليت الراديو قاعد تسمع مركز
2: مركز
1: هكا أيه. أمورك باهي أي باهي أيه. سي حسين أنت أول مرة تشارك معنا. نزيد نذكرك بقانون المسابقة باش نطرح عليك سؤال. السؤال متاعنا إذا جاوبت عليه ما غير احتمالات تاخذ ثلاثة نقاط، وإذا ما عندك

0: 4 اوت 1961 تولد في هاواي.
1: في هاواي احتماليات.
0: دونالد ترامب، باراك اوباما، ولا بيل كلينتون؟ كي قلت لك هاواي سي بون معناتها نورمالمون طلع. دونالد ترامب، باراك اوباما، ولا بيل كلينتون سي حسن؟
1: بيل كلينتون.
0: بيل كلينتون للاسف اجابه خاطئه، هو باراك اوباما.
1: باراك اوباما.
0: باهي السؤال الثاني، مازال عندك ما تعوض. منشط فرنسي من مواليد 14 نوفمبر 1961 تولد في الاسكندريه في مصر، من اشهر برامجه تراتاتا والا برنامج نوبلي با لي بارول.
2: اسمه فيه العربي راه
0: قتلو في باله. هاي سي حسان،
1: منشط فرنسي
0: هاي من مواليد 14 نوفمبر 61 في الاسكندريه في مصر، اشهر برنامج هو تارتاتا، من اشهر برامج اللي قدمها، ويخدم توا في فرانس 2 وعنده برنامج نوبلي با لي بارول. هل هو ارتور، ميشيل دروكير، ولا ناغي؟
1: الاول نورمالمون اسم الاول
0: ارتور. ارتور ذو الاصول اليونانيه. ارتور
3: ناجي
0: عم ناجي عم ناجي. باهي هاي سي حسان، ميساج اول مره يشارك معنا سي حسان نعاونوه. ميساج، من هي الزوجه الاولى لملك بريطانيا الحالي؟ الملك الحالي لبريطانيا هو تشارلز الثالث، مرته الاولى اللي تولدت
2: عام 61
0: تحديدا يوم 1 جويليا. هل هي الأميرة كاميليا، الأميرة ديانا، وإلا الأميرة النائمة؟
1: أميرة ديانا.
0: أي حتى العمل. الأميرة النائمة مزيان. أي مش يبدأ في بالك.
2: استنى في القبة بتاع الحبيب. أي
0: هذيك حسب القصة.
2: حسب القصة.
0: حسب القصة. مش واقعية بالطبيعة. هي الأميرة ديانا وما هيش من ويلز، باش نصلح لك المعلومة، أما تتسمى أميرة ويلز على خاطرها. مش يبدأ في بالك. ما نعطيوش معلومة كيك. بيعطيك الصحة سي حسين، نورتنا، شكرا جزيلا. وإن شاء الله في علاش ليه عندك نقطة، أمورك باهية. أما العبرة بالمشاركة، وعلاش ليه تعاود تشارك معنا مرة أخرى، وفرحانين برشا بالتليفون نتاعك. وشكرا جزيلا، ومن خلالك نسلموا برشا برشا برشا على كل مستمعينا في منزل نور. نمشيوا للتليفون الثاني. الو عسلامة. الو سلام، مرحبا.
4: بخير،
0: نهارك سعيد. سمعنا بعيد، سكر الراديو، سمعنا بالتليفون. اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا.
0: اعطينا الاسم سيدي. اي
4: جرب صادق.
0: عم الصادق، شنو عملك يا عم الصادق؟
4: لاباس والحمد لله.
0: الحمد لله. عم الصادق قربع من اشهر ومستمع وفي برشا مختلف برامج اذاعه مناسير من نابل. عم الصادق، شنو حملك عم الصادق؟
4: لاباس الحمد لله، شده في ربي.
2: لاعب كره سله فوزي
0: قربع. اي اي ربي يفضلك عم الصادق. باهي عم الصادق، ما مش صعب الاسل، واللي يقوله محمد اعمل عكسه باش يبدا في بالك، تسهل الامور على الاخر. باهي اختار لي قائمه، واحد والا ثلاثه يا عم الصادق.
4: واحد.
0: رقم واحد. باهي عم الصادق، احداث سنه 1961، احداث صارت في عام 61 مش نحكيو عليهم. عم الصادق باش نسرك سؤال.
4: انا عمري 20 سنه في الوقت هذاك.
0: اي ما شاء الله تتفكر، تبارك الله، خمسة وخميس عليك.
4: ترى اللي مشينا مش يهزونا الحرب نزرت.
0: مشيت انت حرب نزرت؟
4: مشيت شما بيتنا في الملجأ اللي مش يهزونا منه.
0: اي
4: الصباح قالوا برا وروحوا الحرب وفات.
0: هي بدات 19 وفات 21.
4: انا وعقاد الغربي والتخالي مع بعضنا الاثنين.
0: وحدكم متطوعين وقت مشيت عم الصادق؟
4: انا ما قلنا لحد، حتى بابا وامي ما قلت لهم.
0: الله الله الله الله الله.
3: معناتها عم الصادق تو عمره 80 وايش معناتها؟
0: ما شاء الله عليه عم الصادق.
3: 86 تبارك الله عم الصادق.
0: عم الصادق انت عمرك 20 سنه متدرب على السلاح ولا ماشي كيكا وبرا؟
4: ماشي كيكا وبرا، نحب نمشي بنزرت باش نحارب فرنسا.
0: ايوه ويعطيك الصحة مساء. ومن نابل كنت ماشي بنزرت، على شنو كنتوا ماشيين؟
4: شارع المجتليم في نابل.
0: اي معناتها هو ولد خالته ومجموعة من الصحاب وماشي مشي حارب وخرجوا فرنسا من بنزرت.
4: ما فماش مجموعة أخرى.
0: كاهو أنت ولد خالتك كاهو؟
4: أنا ولد خالي عبقاد الغربي.
0: نوجه له تحية.
4: ربي يرزقكم.
0: إن شاء الله إن شاء الله أخويا، ربي يعطيك على قد قلبك في الخير عم الصادق. ومحليهم ذكريات الستينات والسبعينات.
4: حلوين برشا، حتى برنامجك حلوة زي روتروفيزور.
0: اي ربي يفضلك يا عم، يتبع عم الصادق، يتبعنا كل جمع.
4: ربي عايشك
0: يخليك عم الصادق. سؤال أول يا عم الصادق، باش نسألك جنسية من أما بلاد أول رائد فضاء قام بالدوران حول الأرض؟

0: روسي يظهر لي مروسي.
1: برافو، ثلاثة نقاط. يوري غاغارين هو من الاتحاد السوفيتي روسي، إجابة صحيحة. من هي المؤسسة الإعلامية التي تأسست في تونس عام 1961؟
0: نقول التلفزة، ما نعرفش كان التلفزة.
2: لا إذاعة.
0: التلفزة 64 ولا 63.
1: باهي، هاو نعطيك احتمالات عم الصادق. هل هي الإذاعة الوطنية، إذاعة المنستير، ولا إذاعة صفاقس؟
0: لا، منستير 77.
1: هاي؟
0: صفاقس.
1: صفاقس، برافو، هذه نقطة جديدة، أربع نقاط، برافو.
0: بارك الله
1: فيك. في 61 يا عم الصادق، شكون هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالأمارة استقبل الزعيم الراحل حبيب بورقيبة.
0: ذاك مثلا واش أوباما الآخر اللي قبله.
1: لا قبله برشا.
2: قبله برشا على بورقيبة.
0: ماهوش ريغن ولا حاجة.
1: لا لا مش ريغن. نعطيك لا ريغن استقبل بورقيبة عام 85.
0: راه عطيني احتمالات.
1: هل هو جون كينيدي، ريتشارد نيكسون، ولا تيودور روزفلت؟
0: يما نيكسون ولا كينيدي؟
1: واحد منهم. اختار يا نيكسون يا كينيدي، اختارت راه؟
0: ماهوش كينيدي. لا
1: ماهوش كينيدي قلت، معناتها نمشيو ريتشارد نيكسون.
2: نيكسون في
1: السبعينات نيكسون للأسف. أما يعطيك الصحة عم الصادق، أول مرة يشارك معنا عم الصادق، نحفزوه، برافو، أربع نقاط، شكرا جزيلا يا عم الصادق.
0: عندي رأي ما نساهاش.
1: شنو؟
0: تصويرتك ديما عندي ما نساهاش.
1: تصويرتو عندي. اي اي اي ربي يخليك عم الصادق.
0: كنت ما نعرفكش.
1: مرحبا يا عم الصادق. عم الصادق الجمعة اللي فات كنت في الإذاعة أنت؟
0: إي في الإذاعة وزرت البهو وتقبلوني ياك السيكوف.
1: إي
0: ولقيتك المرشدة اللي في البيرو هذاك نتاعك.
1: نوجه لها تحية كبيرة برشا مدام فتحية الردوش. لا تبارك الله، أمورك منظمة مدام فتحية، دارت بيك وعملت بيك جولة ممتازة.
0: اي يسر بيك. لا ما درت في اللي ما دخلتش.
1: في جوست في البهو.
0: انت حبيب العزيمي يا وينو ما عادش نسمع.
1: ما عادش
0: هذاك دورني في الاذاعه الكل، دخلني بالبيرو.
1: سي كمال العزيمي،
2: سي كمال، سي الحبيب، سي الحبيب خوك سي كمال. كان في التلفزه الوطنيه وفي
1: سي كمال مجهول متحيه. يعطيك الصحه يا عم الصادق.
0: وريني التصويره نتاعك الرياضي اللي كان يقدم برامج رياضيه وتوفى، الله يرحمه.
1: سي توفيق الله يرحمه ويخليه بفضلك انت، وربي يبارك لك.
0: ربي يشدكم صحه البدن، وربي بلاش بكم ما نموش نعيشوا.
1: لا لا لا العفو،
2: ان شاء الله ديما في عمرك سي سالم،
1: ان شاء الله ديما تلقى الحاجه اللي عليك كيف عم الصادق، ربي يبارك لك. نختموا مستمعينا الكرام، ولا ما عادش نختموا؟ فما تليفون، هو فما موجود تليفون ناخذوه، ما عادش عندنا وقت بالكل مع قائمه الاغاني. شكون المحظوظ بها نقولوا الو على السلامه؟ اهلا وسهلا، مرحبا.
3: الو صباح الخير،
1: نهارك زين لاله. شكون معنا؟
3: معك نوزه من المستير.
1: مدام نوزه
3: وفيه دائما للبرنامج واللي
1: ذات المستير. ربي يفضلك مدام نوزه، نورتنا، شكرا جزيلا على الوفاء.
3: مرحبا بالحضور اللي معك.
1: الله يخليك.
2: عايشك.
1: الله يخليك. أي مدام نوزة، نبدأ بالسؤال الأول، ما عادش عنا وقت. من هي الفنانة التونسية التي برزت وظهرت لأول مرة في سنة 1961؟
3: عليا.
1: خذ احتمالات.
2: صفاقس.
1: أي هي جاوبت الحقيقة إجابة خاطئة، هي صفوة. هي صفوة مدام. مدام نوزة ما تسرعش. بيا مدام نوزة، من هو ملحن أغنية أنساك لكوكب الشرق أم كلثوم؟
3: تعطيني احتمالات.
1: محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، والا رياض الصنباطي.
3: محمد عبد الوهاب.
1: للاسف اجابه خاطئه، هو رياض الصنباطي. لا بليغ حمدي. بليغ حمدي.
2: رياض عمل حيرتي قلبي معك.
1: مازال مخي في حيرتي قلبي معك، عايش اجواء رومانسيه يعني من اللي قمت الصباح. من هي اشهر اغاني اللي قدمتها صباح في فيلم الليالي الدافئه والتي تتغنى عن البنت؟ شنو عنوان الاغنيه؟
3: حبيبه امها.
1: ثلاثه نقاط. يعطيك الصحه مدام نوزه، اجابتك صحيحه. للاسف نقولوا مبروك. للاسف ما خلطتش على عم الصادق، ونقولوا الف مبروك العم الصادق قربه من نابل، هو الفايز معنا لليوم. وكمان هيك روتروفيزور، ومنختم وباش نختم باحلى اغنيه بالنسبه لي 61، زكي نصيف، يا عاشقه الورد. شكرا محمد، شكرا دكتورنا،
2: شكراً.
1: موعدنا للأسبوع القادم. حسام قدرية وإذا بنساسي، شكرا جزيلا، بسلامة وشاية طيبة للجميع.

0: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة: إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومة المائية وضمان جاهزيتها بولايتي سوسة والمنسير وتعبئة جميع الإمكانيات لإنجاح التعداد العام الفلاحي. وفي النشرة المزيد من التفاصيل: حملة ميدانية بالقيروان لاستخلاص المعاليم البلدية الناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشهارية. تقارير ميدانية توثق أول حالة تعشيش لسلحفاة البحرية ضخمة الرأس بالساحل الشمالي لتونس. وفي النشرة متابعة للموضوع. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ على اجتماع عمل خصص لمتابعة سير نشاط كل من المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بسوسة والمنستير مؤخرا. وقد أكد الوزير على أن ولايتي سوسة والمنستير تجمعهما خصوصيات فلاحية اقتصادية وسياحية هامة وفي مقدمتها قطاع الزيتين، مشددا على ضرورة المحافظة على هذه الثروة الوطنية والعمل على تطويرها وحمايتها من مختلف المخاطر والآفات. وشدد الوزير على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومة المائية وضمان جاهزيتها وتأمين التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة المواطنين خلال صائفة 2026. كما دعا الوزير إلى التسريع في إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه دعم الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي بالمنطقة. نجيب الفحل المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة والمزيد.
1: مزيد اليقظة من ناحية سوسة النخيل اللي هي تو أصابت تقريبا مدينة بوفيشة، نحن في يقظة تامة. إصابة النخيل بسوسة النخيل دي جاءت من تونس الكبرى، تعديت بنابل وتو في بوفيشة تقريبا جام في 2024. وإحنا جهودنا الكل منكبة على الموضوع هذا، ركزنا برشا فرق كذا فرق للمداوات. تو عنا تقريبا وصلت 24 نخلة مصابة، وإحنا إن شاء الله تقعد مستقرة في العدد هذا إن شاء الله بحكم أنا تدخلنا واليقظة نتاعنا. كذلك نقطة أخرى، شدد على موسم الحرائق اللي كيف اليقظة باش نكونوا معناها جاهزين كفريق نتاع الغابات، واحنا في موسم الحصاد بدا كيف باش نوجهوا الفرق نتاعنا واليقظة للحراس واليقظة زاد الآلات الفلاحية. كذلك موسم الحر هذا اللي فيه يلزم في تأمين تزويد المواطنين بماء الشرب، حكم زاد فيهم برشا مشاريع داخلة في طور الاستغلال هي مش تأمن تزويد الصيف هذه إن شاء الله من غير انقطاع. زاد أعطت توصيات باش محطة تحلية مياه البحر اللي سيدي عبد الحميد تكون جاهزة خلال الصيف هذا.
0: المندوب أكد أيضا أن وزير الفلاحة شدد كذلك على ضرورة تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية لإنجاح التعداد العام الفلاحي باعتباره محطة وطنية استراتيجية ستوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تدعم التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات الفلاحية المستقبلية. في أخبار الجهات كذلك، وفي زغوان جملة من الإجراءات اتخذتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالجهة لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة بالمناطق التي عاشت صعوبات في التزود بالماء خلال الصائفة الفارطة. رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان بشير الهاشمي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون زميلة حنان العباسي.
2: كإقليم زغوان وكشركة وطنية توزيع المياه، شفنا المشاكل اللي صارت لنا عم نول سورتو في زغوان والحوازة متاحة وفي معتمدية الفحص. عندنا برشا مشاكل، عندنا ثم برشا انقطاعات. برمجنا ثلاثة أبار، هما أربعة بئر منها تحفر طلع نيجاتيف في شكار، البئر الثاني هو بنت سعدان سبعة، هذا مش يزود لنا وش يدعم لنا المواد المائية في الفحص وزغوان. وفما فراج آخر اللي تو قاعدين نحفروا فيه انطلق جوري كانسات في جبل زغوان، لنا كمعتمدين زغوان والجو نتاعها. فما بئر آخر تم حفره تو في التجهيز نتاعها اللي هو بئر زريبة ثلاثة بيجي أمن لنا معتمدية زريبة حمام.
0: انطلقت بلدية القيروان في حملة ميدانية لاستخلاص المعاليم البلدية المستوجبة الناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشهارية بمقدار 250 مليما لكل متر مربع في اليوم لكل من يستغل جزء من الأرصفة أو الساحة العامة لغاية تجارية أو مهنية. أكثر تفاصيل يقدمها حمادي عبد الله كاتب عام بلدية القيروان في تصريح للزميلة نادرة برجب.
3: قمنا بمعنى احداث فريق من الشرطه البلديه من اعوان من مصلحه الاستخلاص ومن الشؤون الاقتصاديه ومن النظافه، بدينا بالديسكتاب اللي هما ذوما معاليم مستوجبه على المحلات المفتوحه للعموم باش يخلصوا المعاليم البلديه، يخلصونا في كل لي زانساني اللي هما مركزين على المحلات نتاعهم، هي في حدود 40 دينار على المتر مربع وباهي في العام. شغال الوقت الفضاء العمومي هو هدايا في حدود معنا 250 مليم في المتر مربع في اليوم، وهذوما بهم حدين بهم هذوما معناها في الرايد الرسمي طبقا لقانون ذاك 805 لسنه 2016 في اطار زاد استراتيجيتنا للنظافه في المدينه، داعين المحلات هذيا كيما المطاعم وكيما المقاهي وكيما المحلات التجاريه، وانهم يبرموا اتفاقيه مع البلديه بمبالغ زاد زهيده فضلات الغايه المنزليه اللي نحن نقولوها، وانهم يبرموا اتفاقيه معنا وهم يوفروا الحاويه، والبلد بصفة عامة نحكي ماهوش معناها خاصة هذه بالقران، هما اللي يرفعوا لهم الفضلات هذيا. تو مبلغ 15 مليم في الايتر معناها في اليوم يضرب لي معناها أقل بكثير معناها من الكميات الفعلية اللي قاعدين نحن ننزلوا فيها. ما نطالبين شيء إلا وأنه الاستخلاص نتاع المعاليم هذيا نتاع رفع الفضلات المنزلية باش البلدية تنجم توفر الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية.
0: انتظم بمقر جمعية القاصرين ذهنيا بقصر السيف من ولاية المهدية حفل تسلم لهبة تتمثل في حافلة نقل من قبل التونسيين المقيمين بالخارج. ندرة اسماعيل ومتابع الموضوع في الروبورتاج التالي.
4: في ظاهرها حافلة بسيطة لا تعد أن تكون سوى وسيلة نقل لا غير، ولكن عند جمعية القاصرين ذهنيا بقصور السيف فهي الشريان الوريدي الذي به يتنفس أصحاب الإعاقات والذي به يحيى ذوي الاحتياجات. حافلة بسيطة كانت كافية لإعادة الأمل لعشرات من قطعت بهم السبل لمدة تناهز 3 سنوات. السيدة آسيا العجمي مديرة مركز القاصرين ذهنيا بقصور السيف.
5: مرسمين في الجمعية 25 منظور نشبوا فيهم قصور السيف لبراد عار شارشة لحسينات وصلقتة. بالنسبة للكار هي مبادرة مع أهل الخير مع أولاد قصور السيف، معناها ثم برشة سلبيات من جراء الحافلة، وخاصة الإعاقة الذهنية وديما يلزم معها مرافق كل حافلة. تعتبر بالنسبة لنا الحافلة هي شريان العمل في المركز.
4: الحافلة لن تكون الهبة الوحيدة من المواطنين بالخارج، فهنالك وعود للشراكة بينهم وبين مركز القاصرين ذهنيا قد تفضي إلى مشاريع مستقبلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة. السيد لطفي المستيري رئيس جمعية القاصرين ذهنيا بقصر السيف.
6: وخيالنا في المهاجرين في الخارج قدمونا الحافلة هذه اللي حب تحللنا مشاكل التنقل، قاعدين نحاولوا باش نعملوا توسع على المركز قاعة متاع ألعاب حركية للصغيرات، نقاعدين في إنجاز القاعة هذه وعدونا حتى بهما باش يعطيونا يد المساعدة.
4: نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياحية لولاية سوسة، تمحورت جلسة عمل مؤخرا بمقر الولاية حول ملف تغيير صبغة بلدية هرقلة وتصنيفها رسميا كبلدية سياحية. وأكد ولي الجهة هذا التوجه يندرج ضمن تفعيل مخرجات المجلس الجهوي للسياحة ويهدف إلى توسيع قائمة البلديات السياحية في المنطقة. رافع بن حسن كاتب عن بلدية هرقلة أكثر تفاصيل.
7: بلدية متأسسة منذ سنة 1966، ولكن إلى حد الآن ليس بناها مصنفة كبلدية سياحية. احنا قاعدين اليوم نحضروا في الملف، معنا الملف قيد الدرس إن شاء الله معنا نكملوه ونثريوه في انتظار تأشير عليه من طرف سلطة الإشراف. أهداف نتاع البلدية السياحية هو الانخراط ضمن مشمولات وزارة السياحة، خاصة صندوق حماية المناطق الساحلية يعنى بالبلديات المجاورة على غرار سوسة وحمام سوسة، وللأسف إلى اليوم ما هوش مرجع نظر بلدية هرقلة. من شأنه التصنيف هذا جديد إن شاء الله يعاون البلدية على تطوير الموارد متاعها المالية واللوجستية وحتى المعدات. هي معنا جهة بامتياز سياحية خاصة خلال فصل الصيف يتداول عليها أكثر من قرابة 20,000 زائر سياح سواء أجانب والمحليين. عملوا زاد على المشاريع اللي مش تتحل على أثر إن شاء الله بعد المصادقة مراجعة مثال تهيئة العمرانية. إن شاء الله تجي مشاريع جديدة تثمن الثراء الطبيعي الموجود بطبيعته في هرقلة، إلى جانب تثمين أهداف السياحة الجديدة اللي هي السياحة الأكولوجية والسياحة المستدامة، يعني يكون سياحة معناها تحافظ على استدامة النشاط والقطاع بالمنطقة.
0: قال محمد شكري رجب المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك اليوم أنه يتم سنويا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي ما تزال قابل الاستهلاك على طول السلسلة الغذائية. اعتبر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن التبذير الغذائي يمثل آفة حقيقية تشكل تحديا اقتصاديا بيئيا اجتماعيا بارزا للبلاد، مشددا على ضرورة استنباط طرق وأنشطة جديدة من خلال تطوير استراتيجية وطنية للحد من التبذير الغذائية مصحوبة بخطة عمل ملموسة وقابلة للتطبيق. هذا هو من المنتظر أن ينظم المعهد الوطني للاستهلاك ورشة عمل يوم 10 جوان وأخرى يوم 17 من الشهر ذاته، سيتم خلالهما وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي من خلال صياغة المحاور الأساسية وآلية العمل المتفق عليها وإعداد خطة تنفيذية وإرساء آلية متابعة وتقييم تنفيذها. وثقت تقارير ميدانية لفريق من الباحثين عن جمعية تونسي للعلوم التشاركية أول حالة تعشيش للسلحفاة البحرية ضخمة الرأس بشاطئ عين داموس بولاية بنزرت، ويعد هذا الاكتشاف حدثا بيئيا هاما باعتباره أول عش مسجل على الساحل الشمالي لتونس. ألفة الشايب باحثة في المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والمنسقة الوطنية لمتابعة تعشيش السلاحف البحرية في تونس والمزيد.
8: السلاحف البحرية كما كل عام في تونس تخرج طبيب بداية من شهر ماي، لكن النشاط الحقيقي يكون في جوان وجويليا، وقتها تخرج السلحفاة الأم على الشواطئ التونسية متاعنا باش تحط البيض متاعها وتحاول ترجع على البحر. بعد جمعتين تعاود هي نفسها بيدها السلحفاة الأم تعاود تخرج باش تحط عش آخر بين مرتين وثلاثة مرات في العام. أثناء بداية عمليات التعشيش تحديدا في جزر قوريا وفي شط الغضابنة اللي هما يمثلوا زوز أهم مواقع تعشيش السلحفاة البحرية ضخمة الرأس في تونس، وأمس سجلنا عملية تعشيش أخرى في عين داموس في بنترد. المؤشرات هذوما يدلوا على أنه السلحفاة قاعدة تخرج في الشواطئ التونسية وتحبذها لأنها لقات الموقع التعشيش الملائم، لأنها هي تختار موقع التعشيش لازم يكون فيه حرارة معينة رطوبة معينة نوعية الرمل، وكذلك هي تختار شواطئ نظيفة وشواطئ هادئة. دعوة منا احنا كمعهد علوم البحار باش وقت اللي يلقاو عش والا يلقاو سلحفاة بحرية خرجت من البحر، راهي خرجت باش تبيض ماهوش خرجت تايها، يخليوها تعمل عملية التعشيش نتاعها بكل هدوء من غير ما يقلقوها بالضوء نتاع التليفونات، ونستحفظوا على العش. واحنا نعرفوا اللي الشواطئ نتاعنا في اوت وسبتمبر وجويليا يكونوا مكتظين، دعوة باش كيف يراوهم كيف يفيقوا اللي فما أي عملية تفقيس وإلا تعشيش يكونوا واعيين باش يخليهم يعملوا الدورة الحياتية بسلام.
0: ألفة الشايب أكدت كذلك على أهمية المحافظة على السلحفاة البحرية حيث تلعب دورا حيويا في الحفاظ على التوازن البيئي واستدامات المحيطات.
8: السلحفاة البحرية هي مؤشر بيئي، معناها كي تكون موجودة في الشاطئ من شواطئ البلدان راهو علامة على صحة البحر، علامة على نظافة الشط، علامة على صحة الشط هذاك. الدور اللي تلعبه في البحر هي وأنها تفترس برشا حاجات منها السمك الحريق يا السلطعون. وقت اللي تنقص السلحفاة الحريقة باش تكثر، نو سولمون معناها مؤذية للإنسان وللمصطافين، لكن الحريقة تقتات على صغار الحوت السمك الفريدنير. معناها تصوروا أنتم السلاحف تنقص الحريقة تكثر، المخزون السمكي مورد الرزق نتاع البحار ينقص. دور ثاني، وقت اللي يدخلوا كائنات غازية للبحر نتاعنا ومش عايشين في البيئة البحرية نتاع تونس، كيما مثلا وقت اللي تخلى الكراب بلو البحر المتوسط وخاصة تونس تسبب في أضرار، ياكل في المخزون السمكي، ياكل خاطر يفترس في السمك. السلحفاة ولات تقتات على السلطعون الأزرق هذايا، تعاون في التوازن البيئي. وقت اللي فما كائنات دخيلة مش محافظين في البحر هي تفترسهم. حاجة ثالثة، السلاحف البحرية تتغذى في معشبات البوزيدونيا، هي الذريع بالعامية، والذريع هو الرئتين متاع البحر، تساهم في التهوئة متاع المعشبات وتساهم في دخول الضوء والشمس للنبتة هذيك اللي هي تحتاج لأشعة الشمس والضوء باش تكون في صحة جيدة.
0: بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومات المائية وضمان جاهزيتها بولايتي سوسة والمنستير، وحملة ميدانية بالقيروان لاستخلاص المعالم البلدية الناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشهارية. لكم أجمل تحيات حسام قدرية، أحمد العيساوي، وحلمة فيلة. إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عضو المكتب التنفيذي السابق للمنظمة الوطنية للشبيبة المدرسية بالمنستير منذ مطلع السبعينات، وعضو اتحاد منظمات الشباب وطلبة الحزب الدستوري، المعتمد السابق بتونس العاصمة، الصحفي الأستاذ صلاح الأنصاري. نشأته، دراسته، نشاطه الجمعياتي، الشروط التي يجب أن تتوفر في المعتمدين الجدد اليوم، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يتحول اليوم باتجاه المكسيك عبر رحلة عادية تأمنها الخطوط الفرنسية للمشاركة في مونديال 2026. ضم البعثة الرسمية نحو 58 شخص من بينهم 26 ملاعبي والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين المسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية. ذكر منتخبنا البارح كمل التحضيرات بهزيمة في مقابلة ودية ضد منتخب بلجيكا 5-0. وبالنسبة لبرنامج المقابلات في الدور الأول باش يكونوا على نحو التالي: يوم 15 جوان 3 متاع الصباح ضد السويد أولى المقابلات، 21 جوان 5 متاع الصباح ضد اليابان، 26 جوان مع نص الليل تونس تلعب ضد هولندا في ختام الدور الأول. المنتخب التونسي الأولمبي البارح لعب ثاني مقابلة دولية ليه في دورة طولون بفرنسا وخسر ضد المنتخب السعودي بنتيجة 3-1. سجل هدف المنتخب عمر بن علي وتم من خلال المباراة إقصاء اللاعبين من المنتخب التونسي واللي هما لؤي تراعي ومحمد الريحي. نذكروا العناصر الوطنية كانت فازت في المباراة الكونغو الديمقراطية في رصيد المنتخب انتصار في وديتين أمام كل من كولومبيا والصين. المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 16 عام البارح فاز على نظير روسيا 2-1 في لقاء دول الودي اللي يقيم بملعب حمام نلف. سجل محمد جبير ووسيم العابد هدفي المنتخب التونسي، وزوز منتخبات بشع التعاود ويتلقاو مجددا يوم 9 جوان في مباراة ودية ثانية. توج أيوب عياد ونيد الغندري زوز ملعبية توانسة بلقب البطولة الليبية لكرة القدم مع نادي سويحل الليبي بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح 4-3 في النهائي اللي أقيم على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية. انتهى اللقاء في وقت الأصلي بالتعادل هدف لهدف، وكان أيوب عياد هو اللي فتح النتيجة. لعبنا تونسي اللي بادر بافتتاح التسجيل لسويحل الليبي من ركلة جزاء في الدقيقة 68 قبل ما يتمكن يحيى زليتي من تحقيق التعادل للنصر في الدقيقة 90. وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل فرق احتكموا إلى ركلات الترجيح اللي حسمها سويحلي 4-3، وهو أول لقب في تاريخ نادي سويحلي الليبي اللي ضمن بفضل مشاركة في الموسم المقبل في رابطة الأبطال الإفريقية. في كرة اليد قائمة كريم الهليلي تفوز بانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد ومدنية به جديدة من 2026-2030. البارح في الانتخابات شاركوا 122 جمعية ممثلين عليها بطبيعة الحال من أصل 127، والنتائج أسفرت عن حصول قائمة كريم الهليلي على 87 صوت مقابل 35 صوت للقائمة الثانية المشاركة في الانتخابات قائمة كمال أسنوسي. في المقابل تم إلغاء ورقة واحدة من الأوراق المقترعة. رولان جاروس الروسية ميرا أندريفا البارح تحصلت على لقب بطولة رولان جاروس ثاني البطولات الأربعة الكبرى بعد الفوز على البولونية خافيسكا بشوطين مقابل 0. بالنسبة لنهائي الأكبر في الرجال اليوم ألكسندر زفيريف الألماني باش يلعب اليوم ضد الإيطالي فيافيو كوبولي. نعاود نذكر توقيت المقابلة باش يكون مع ماضي ساعتين. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: أهلا بالأحبة الكرام، مدخل الحديقة،
0: مدخل الحديقة،
1: أبيات جميلة للشاعر العالمي السعد الشيرازي. هذه الأبيات ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، وهي تدعو إلى الإيخاء والألفة والاتحاد. يقول فيها: قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام، فلما جئته أطرق الباب عليه مهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: انظر، فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا. لا بد للعبد من أخ مفيد يأنس إليه ويرتاح إليه، ويشاركه أفراحه وأطراحه، ويبادله ودا بود. ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجعك.

ورقة من دفتر قديم. تدفع المرأة أحياناً الرجل إلى الشر، تلومه على الخير ولو لأقرب الناس إليه، تحرضه على أمه، أخته، صديقه، تكره نزعة الانتماء فيه لأهله، تغار من حبه لغيرها، تهدم مشاعره الجميلة تجاه الآخرين، تدفعه لأن يكرههم ويحبها هي فقط. وللأسف يتغير الرجل ويكرهها أيضا، وربما يكره نفسه، فالحب أخذ وعطاء، انتماء ووفاء. بعض النساء يعلمن الرجل الكراهية والحقد والانتقام، ثم إذا ساء فعل الرجل سألت نفسها: لماذا تغير زوجها كذا؟ الجواب: لا جواب.

0: همس القوافي.
1: همس القوافي.
0: أحبك يا بلادي غير أني أحب، ولست أعرف ما أقول. فكم عبثت بأحلام الليالي، وهذا الحب باق لا يزول. بلادي أحبك حيثما سرحت طرفي، وهز مشاعر الحسن الأصيل. أحبك في سماء الصمت فجرا يطل كأنه الأمل النحيل.

أحبك في ابتسام الطفل يرنو لشمس ليس يدركها أفول. أحبك في الجباه السمر تندى فتخضر الروابي والحقول، وفي التعب الذي يجني ويبني وفي عرق الجهود إذا يسيل. أحبك يا بلادي غير أني أحب، ولست أعرف ما

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: من لانت كلمته وجبت محبته. كثيرا ما يلين اللطف العبارة الجافة والكلمة الجارحة. كل قوة لا يكون اللطف مبعثها تكون ضعفا. كن دائما لطيفا مع الأشخاص الذين لا يهتم بهم أحد. أجمل شيء يتحلى به الإنسان تعلقه بأهداب اللطف والمحبة. اللباقة براعة تكسبك الظفر في الجدال دون أن تكسب عدواً واحداً.

التواضع الشريف شرف آخر. ملأ السنابل ينحنين تواضعا، والفارغات رؤوسهن شوامخ. من ألق الشعر. أترى ستجمعنا الليالي كي نعود ونفترق؟ أترى تضيء لنا الشموع ومن ضياها نحترق؟ أخشى على الأمل الصغير بأن يموت ويختنق. اليوم سرنا ننسج الأحلام، وأعود بعدك للطريق لعلني أجد العزاء، وأظل أجمع من خيوط الفجر أحلام المساء. وأعود أذكر كيف نلتقي والدرب يرقص كالصباح المشرق، والعمر يمضي في هدوء الزئبق، شيء إليك يشدني. شيء إليك يشدني لم أدري ما هو منتهاه،

يوما أراه نهايتي، يوما ستؤلمني يداه، ما زلت أحيا في صداه، وغدا غدا سيبلغ منتهى. الزهر يذبل في العيون والعمر، العمر يا دنياي تأكله السنون، وغدا على نفس الطريق سنفترق، ودموعنا الحيرة تثور وتختنق، فشموعنا يوما أضاءت دربنا، وغدا مع الأشواق فيها

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: عيش صار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت الأوبن أي أي أن روبوت تشات جي بي تي نجح في حل مسألة رياضية استعصت على الباحثين منذ عام 1946، اعتمادا على أحد أحدث نماذجها المتخصصة في الاستدلال من تطور بارز في قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي على إنتاج أفكار علمية أصلية دون تدخل بشري مباشر. وقالت الشركة أن النموذج توصل إلى برهان رياضي جديد مرتبط بمشكلة المسافات الواحدة المستوية، وهي مسألة هندسية طرحها عالم الرياضيات الشهير باول إيردوس قبل نحو 8 عقود، وتتعلق بكيفية ترتيب النقاط بحيث يفصل بين أكبر عدد ممكن منها مسافة تساوي وحدة واحدة بالضبط. وبحسب الأوبن أي أي، لم يعتمد النموذج على استرجاع حلول منشورة مسبقا من الأوراق البحثية أو قواعد البيانات، بل طور منهجية جديدة بالكامل لحل المسألة، وهو ما جذب اهتماما واسعا داخل أوساط الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي. ويجي هذا بعد أشهر من جدل أثارته مزاعم سابقة حول قدرة جي بي تي 5 على حل مسائل رياضية غير محلولة، قبل أن يتبين لاحقا أن بعض النتائج استندت إلى أعمال منشورة سابقا. وأوضحت الشركة أن النماذج التقليدية كانت تفترض أن الترتيبات الشبيهة بالشبكات الهندسية تعد من أفضل الحلول الممكنة لهذه المسألة، لكن النموذج الجديد اكتشف عائلة جديدة من التركيبات تحقق نتائج أفضل من الافتراضات اللي كان اعتمدها الباحثين لعقود. وأضافت الشركة أن عدد من علماء الرياضيات المستقلين راجعوا البرهان وساندوا نتائجه. ويشوف الباحثين أن أهمية هذا الإنجاز لا تكمن في حل المسألة الرياضية فحسب، بل في الطريقة اللي تحقق بها، إذ استخدمت الأوبن أي أي نموذج استدلال عام بدلا من نظام متخصص بالرياضيات فقط، مع قدرته على الحفاظ على سلاسل طويلة من التفكير وربط مفاهيم رياضية متعددة بصورة مستقلة. وتختلف هذه القدرات على الاستخدامات الشائعة للذكاء الاصطناعي اللي ترتكز غالبا على توليد النصوص أو الصور أو البرمجيات، في حين يتطلب التعامل على البراهين الرياضية دقة شديدة، إذ قد يؤدي خطأ صغيرا إلى انهيار البرهان بالكامل. ومع ذلك مازال الباحثين يتعاملوا بحذر مع هذه الادعاءات، خاصة بعد حالات سابقة شهدت مراجعة أو تصحيح نتائج وصفت حينها بأنها إنجازات كبرى للذكاء الاصطناعي. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا تعقد جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. وتنعقد الجلسة صباحا بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية لمواصلة مناقشة فصول المقترح، وذلك وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس نمواً ملحوظاً خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، مدفوعاً بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية، مقابل تراجع لافت في الاعتماد على السكوك الورقية التقليدية وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تنظم وكالة نهوض بالاستثمارات الخارجية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار يومي 25 و26 من جوان الجاري بالعاصمة تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، وينتظر أن يشهد المنتدى الإعلان عن إرساء منصة المستثمر إثر الانتهاء منها وتقديمها للمشاركين في هذه التظاهرة كآلية ناجعة لتسهيل الإجراءات وخطوة إضافية لتطوير مناخ الأعمال والاستثمار في تونس. أكد رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لونيفي اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم منذ بداية سنة 26 و2000 تسجيل 2500 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا ونحو 2400 جريحة. ودعا لونيفي خلال الندوة التكوينية النموذجية للسلامة المرورية المنتظمة اليوم بالمهدية، دعا إلى ضرورة استنباط طرق جديدة للردع وضبط حركة الجولان أمام هذه الإحصائيات المفزعة، مقترحا في هذا الصدد الإسراع في تركيز واعتماد المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان زيادة على تنقيح مجلة الطرقات. أفادت بلدية سوسة في بلاغ لها بأنه في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بالمدينة، فإنه من المنتظر قريبا الانطلاق في أشغال تهيئة منتزه ابن الجزارة بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. دوليا، أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم عن استشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف صهيوني على شرق مدينة غزة، وأفادت المصادر بوصول شاهدين إلى مستشفى الشفاء الطبية نقلتهما فرق الإسعاف ارتقي جراء قصف صهيوني على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صوت أوضح، صورة أجمل.

0: التصوير الرقمي عالية الجودة.
1: إذاعة المنستير،
0: صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة.
2: إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم،
0: انطلاقا من يوم الخميس 11 جوان.

0: شهادات حية،
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
2: وفي برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ضيف اليوم ظهر في النشاط الجمعياتي منذ مطلع السبعينات في منظمة الشباب المدرسية، في اتحاد منظمات الشباب، في طلبة الحزب الحر الدستوري، الحزب الاشتراكي الدستوري زمن بورقيبة، وإطار كذلك من إطارات الدولة، حيث عمل معتمد بمراكز معتمديات تونس العاصمة، تونس الكبرى، من قرطاج إلى حلق الواد، الكرم، تونس المدينة، المنيهلة وغيرها. وكذلك بعد خروجه إلى التقاعد وبعد إحالته على شرف المهنة، خاض تجربة خاصة في القطاع الخاص سنأتي عليها لتشجيع الكفاءات التونسية في صناعة بعض مكونات السيارات. سعداء باستقبال المناضل الشبابي وابن إذاعة المنستير، حيث تولى في صائفة 1977 القيام بأولى التجارب عند انطلاق الإذاعة في 3 أوت 1977. سعداء باستقبال سلاح الأنصاري. مرحبا سلاح.
3: شكرا. مرحبا دكتور عادل، أهلا وسهلا.
2: عودة، هذه عودة إلى المكان الأصلي.
3: هي أولا أنا قدمت بأحسن وبأفضل مما يمكن أن أقدم به نفسي لو طلب مني ذلك. فمع شكري وتقديري
2: لكم. العفو، العفو.
3: أحمد الله أنكم توليتم ذلك نيابة عني.
2: العفو. وهمش نزيد ونستمع أكثر بالتفاصيل مع زميلنا صديقنا سليم الحزم لهذا التقرير الذي يختزل مسيرتك أكثر من 50 سنة تقريبا في العمل الشبابي والجمعياتي والعمل الصحفي. 50 سنة أو قريب. أنا
3: 50 سنة يعني أول مرة تطأ قدمي مقر الإذاعة في بثها التجريبي
2: من قبو قصر المؤتمرات.
3: من قبو قصر المؤتمرات بث تجريبي أنذاك ينطلق لي أول مرة لفترة ساعتين من الزمن، من العاشرة إلى منتصف النهار بحضور السيد قاسم المرحوم، السيد قاسم المسدي الله يرحمه،
2: قبل قدوم سي محمد،
3: قبل قدوم سي محمد عبد الكافي.
2: أيوة.
3: واليوم يعني أدخل مقر الإذاعة في ثوبه الجديد
2: وفي صياغته الجديدة، طوى استوديو جديد مش يكون،
3: والفاصل الزمني مش برشا 50 سنة.
2: 50 لا لا مزيد، ربي يعطيك الصحة والعمر.
3: عايشك.
2: الفريق الأول اللي كان معاكم التقني الأول قلت لي جبتوه
3: أنا وقتها
2: الإذاعة الوطنية،
3: وقتها سي عبد الرزاق حسيون،
2: سي عبد الرزاق
3: جاء من الإذاعة الوطنية وسكن في الإسبلاناد.
2: أيوة.
3: بعد تفاصيل بما أن شهادات
2: منها الكل الولاية مكلف.
3: أيوة. هو سي علي عزيز
2: من الساحلين
3: زاد جاء من الإذاعة التونسية، ووقتها سي علي الشملي،
2: سي علي الشملي
3: الله يذكره بالخير، كلمني
2: كان مقرئ الأخبار.
3: وأنا وقتها في السنة الثانية من في معهد
2: الصحافة
3: وعلوم الأخبار، وجبت معايا زميلتي حبيبة المجري من أصيلة سوسة، وأول يعني تحقيق بك النقراك الليلة القديمة هذيك، خرجت نقلت عملنا تحقيق على صيد القرنيت في خنيس، وتحقيق ثاني في السوق المركزية بالمنستير، سوق السمك،
2: سوق الأسماك،
3: وتم تلاوة نشرة الإخبارية الأولى بسوت سي علي الشملي شمل. ومعها الأخت حبيبة المجري، هذه أول انطلاقة.
2: مدام فوزية فرحات باش مكلفة كانت ربط كما قلها مذيعة ربطة،
3: كانت مذيعة ربطة، مذيعة ربط في مرحلة جات في مرحلة ثانية. هذا أنا نحدث فيك أول يوم
2: الإطار
3: أول بث.
2: وأنت كنت في عطلة وقتها في مع الصحافة،
3: وقتها سي علي الشملي وقتها.
2: نعم. وكلمني. كنت وقتها ناشط في طلبة الحزب،
3: في الطلبة
2: وفي منظمة الشباب المدرسي،
3: وفي المهرجان الدولي في المنستير، كنت
2: كتب عام
3: قبل الكتاب العام،
2: كتب لما عضو،
3: بديت وقتها مكتب الإعلام
2: مع سي
3: توفيق بغدير،
2: سي توفيق بغدير،
3: وتحت إشراف خونا الكبير سي عمار الصخيري.
2: سي عمار الصخيري
3: كنا حاورنا وهذاك باش نرجع له، لابد باش نرجع له تحية خاصة ليه. نعم. ولابد باش نرجع له،
2: هو يديه كما قلها بيضاء في جميع القطاعات، خاصة في الحقل الثقافي،
3: سي عمار
2: في المهرجان الدولي المنسير وفي مهرجانات أخرى.
3: هذا من ناحية. سي عمار الصخيري من رجالات الدولة اللي أتمنى على التنفيذ لأن الثقافة أيوة. في دولة الاستقلال كانت مشروع
2: صحيح ورؤية ونعم تصور
3: والزعيم أيوة. رحمه الله استفى أيوة. رجال
2: أيوة.
3: أسماء
2: صحيح.
3: محمود المسعدي شادي القليبي
2: نعم
3: سلامين الشابي
2: سلامين الشابي نعم.
3: والذراع اللي كانت معناها على امتداد معناها عقود من الزمن
2: نعم.
3: باش تنفذ هذا وتسعى على حسن تنفيذ هذا هو سي عمر الصخيري ربي يطول في عمره
2: ورجل الظل ما يترش
3: ما يترش وما كانش يحب
2: وما كانش
3: يحكي على نفسه وما كانش
2: لحينا عليه احنا باش نسجلوا
3: وما يحبش الظهور لكنه كان ركيزة كان ركيزة ولا بد
2: استشيروه حتى من بعد مديري المهرجانات في اجيال اللاحقه
3: كل وزير مر
2: كل وزير
3: الوزراء
2: نعم
3: الكل لابد باش معناها
2: رغم صارت له مشاكل فتره عزل سي محمد مزالي كهنا نعم صحيح ما صارت ممكن انت راهي صارت لك ممكن في الحزب وقتها في الدوله مش نرجعوا لها باكثر تفاصيل نستمع لهذا التقرير بصوت زميلنا وصديقنا سليم الحيزم ثم نعود للحوار مع الصحفي والمسؤول في جهاز منظمه الشباب والحزب والدوله الاستاذ صلاح لانصار.
0: شهادات حية. ولد الأستاذ صلاح الأنصاري بمدينة المنسير يوم 6 جوان 1957 وسط أسرة وطنية متعلمة. زاول تعليمه التحضيري بمنوبة والابتدائي بمدرسة باردو والثانوي بمعهد الذكور بالمنستير، وفور حصوله على شهادة البكالوريا التحق بالمعهد العالي للصحافة وعلوم الأخبار بتونس حيث تحصل على الأستاذية في الصحافة في جوان 1980. انخرط صلاح الأنصاري ونشط خلال فترة دراسته الثانوية منذ مطلع السبعينات صلب عديد الجمعيات والمنظمات الوطنية والمؤسسات الإعلامية، وهو ما مكنه من أن ينتخب وتكون له مواقع قيادية صلب مكاتبها وهي تباعا عضو المكتب المحلي للشبيبة المدرسية بالمنسير منذ سنة 1974، عضو المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للشبيبة المدرسية بولاية المنسير سنة 1975، المساهمة في إعداد جملة من البرامج التجريبية للإذاعة الجهوية بالمنسير عند بثها في 3 أوت 1977، عضو المكتب الوطني للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب مكلفا بالإعلام والعلاقات الخارجية من سنة 1980 إلى سنة 1984 مكلفا بالإعلام والعلاقات الخارجية، عضو المكتب الجهوي للتربية والأسرة بولاية أريانا من سنة 1986 إلى سنة 1988، الكاتب العام للمهرجان الدولي بالمنستير من 1977 إلى 1985. أما المسؤوليات المهنية التي تقلدها الأستاذ صلاح الأنصاري فهي معتمداً بمركز ولاية أريانا من 17 أفريل 1991 إلى 26 أفريل 1995، معتمداً بحلق الواد والكرم من ولاية تونس من 27 أفريل 1995 إلى 25 مارس 1999، معتمداً بباب بحر بتونس من 26 مارس 1995 إلى 14 أوت 2003، معتمداً بقرطاج من 15 أوت 2003 إلى 14 جويلية 2003، رئيس النيابة الخصوصية بقرطاج من غرة سبتمبر 2003 إلى 21 أكتوبر 2003، معتمداً بالمنيهلة من ولاية أريانا من 14 جويلية 2004 إلى غاية سنة 2009، معتمداً بمركز ولاية أريانا من 2009 إلى غاية 2011. كما انخرط وتقلد الأستاذ صلاح الأنصاري الخطط والمسؤوليات السياسية التالية: الانخراط في الحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1972، عضو اللجنة الجهوية للطلبة بولاية المنستير سنة 1974، أمين مال الشعبة الطالبية لمعهد الصحافة من سنة 1976 إلى سنة 1979، عضو المكتب التنفيذي للطلبة الدستوريين من سنة 1978 إلى سنة 1981، الكاتب العام للشعبة الترابية لمنوبة الوسطى من سنة 1980 إلى سنة 1989. ومن بين الأنشطة الدولية للأستاذ إصلاح الأنصاري المشاركة في المهرجان الخامس للشباب العربي بدمشق بسوريا، المشاركة في اللجنة الإعدادية لمؤتمر الحركة الإفريقية للشباب بطرابلس سنة 1982، المشاركة في أشغال الفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي ببوخارست برومانيا سنة 1983، تمثيل اتحاد الشباب في أشغال اتحاد الشباب بدول حوض البحر الأبيض المتوسط بنيس بفرنسا سنة 1983، تغطية أشغال مؤتمر الشعب الطالبية بالرباط بالمغرب سنة 1984، ومشاركة الوفد التونسي في احتفالات عيد العرش، إعداد سلسلة من التحقيقات حول الجيل الثاني للهجرة بالدائرة القنصلية بمرسيليا بفرنسا سنة 1984، عضو باللجنة المكلفة بإعداد نشرية شبابية بالجامعة العربية بتونس سنة 1984. أحيل الأستاذ إصلاح الأنصاري على شرف المهنة سنة 2012 ليتفرغ لمشروع تصدير صناعي مع شركاء فرنسيين بالمنطقة الصناعية خير الدين بالكرم من أفريل 2012 إلى موفى سنة 2022. والأستاذ إصلاح الأنصاري متحصل على الوسام الوطني للاستحقاق الشبابي، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء وجد لأربعة أحفاد. شهادات حية مع الأستاذ إصلاح الأنصاري.
2: إذن كانت هذه مسيرة الأستاذ إصلاح الأنصاري. إصلاح، عندك تعقيب؟ أولا نباركوا لك على عيد الميلاد يوم أمس 6 جوان، ربي يعطيك الصحة طول العمر، وإن شاء الله كما قلها نحتفل به في مناسبات قادمة.
3: شكرا، الله يخليك.
2: التعليقك فماش حاجة تدقيق؟
3: والله
2: أنت سليم على كل شيء.
3: يعني أكرر ما قلته في بداية الحصة، أحمد الله أنكم توليتم تقديمي نيابة عني.
2: العفو العفو. سلاح التتويج والانخراط والتدرج خطر السلطة في زمن بورقيبة بن علي ما كانش بالسهلة، خاصة مش تاخذ مراكز سيادية اللي هي قرطاج وحلق الواد وكل تقريبا النخبة السياسية ورجال الدولة في المنطقة هذه، ما كانش بالسهلة التعامل معهم كمعتمد ولا كمسؤول مع مكلف بالنيابة الخصوصية بلدية قرطاج وما أدراك، معناها مرت منها رجالات كما الشاذ القليبي، كما معناها شخصيات كبيرة باجي قايد السبسي حلق الواد والكرم وغيرها، مش بالسهلة.
3: صحيح. أولا توضيح صغير، المسؤوليات على رأس المعتمديات يعني بعد فترة التحول،
2: بعد التحول
3: التسعينات.
2: أيوة. يعني لكن نفس
3: الشيء، هو
2: نفس الشيء، معناها نقول وإحنا الدولة العميقة وآلياتها كيفاش تفكر،
3: نفس الشيء هو التحول، يعني
2: امتداد تواصل الحزب الحاكم
3: لدولة الاستقلال. ما هو كل تجربة هو فما ركز
2: تغيير في الاسم فقط، اسم الحزب يعني من الحزب الدستوري للتجمع الدستوري الديمقراطي. يعني
3: والحمد لله أن نفس ركائز دولة الاستقلال ما زالت
2: الآن. نعم.
3: وتواصل
2: رغم كل التعثرات
3: والظرف يتغير، ولكل لكل ظرف له معناها
2: رجالاته
3: ومنطق خاص به،
2: وحتى إكراهات خارجية ودولية وإقليمية
3: وداخلية. نعم. إلى آخره. يعني صحيح. المتغيرات هناك الثوابت وهناك المتغيرات،
2: لكن مش بالسهل يجي يحط لك معتمد في كرتاج والمعتمد في حلق الواد. وأعتقد تقسمت اللحظات هذه مع صديقنا المرحوم سي خالد عتيق.
3: صديقي خالد عتيق أول عهدي به في المكتب يعني الوطني للشباب، كنا نقوله قبل المكتب القومي.
2: أيوة.
3: للشباب. هو عهدي به وقت اللي كان أستاذ ثم ناظر مدرسة صديقية.
2: أيوة.
3: هو من إطارات
2: وكفاءة بيداغوجية
3: عالية. نعم. رحمه الله. أيوة. سافرنا مع بعضنا في إطار مهمات قمنا بها في إطار اتحاد الشباب. ثم نالني شرف الزمالة يعني.
2: وعادة يقول لك يمر بقرطاج أو حلق الواد ريانا مباشرة والي، معناها يرتقي. علاش سي صلاح ما تمش العملية؟ عندك ابن عمك والي أعتقد تشد على جبسة.
3: أي على جبسة.
2: أيوة.
3: على جبسة.
2: أي علاش ما تمش الارتقاء؟
3: والله أنا شوف
2: معتمد أول ثم والي.
3: ثم والي صحيح. هي أولا مش قاعدة،
2: عادة ولا رئيس مدير عام وكذا من هذا القبيل.
3: بقى ظروف حبت وقتها، كونه أنا ديما في مسيرتي المهنية كل موقع نمشيله مكلف بمهمة.
2: يعني عندك كما نقولها مهمة معينة.
3: حلق الواد مثلا وقتها مشروع إعادة تهيئة منطقة سيسيليا الصغرى.
2: سيسيليا وقت القرض الدولي اللي خذيناه
3: معنا تونس. يعني معنا يعني موضوع شائك وحساس.
2: حساس. وكانت الدولة تقنع الأهالي باش يغادروا محلاتهم وتعملوا بنايات جديدة عصرية.
3: كانت يعني تنتقي في المقاييس نتاع التسميات.
2: تسميات
3: تنتقي
2: صحيح.
3: يعني
2: هو مشروع إيطاليا. إيطالي تونسي.
3: هو مشروع كانت سهرة على تنفيذه وكالة التهريب.
2: تهريب بني
3: من أيوة. كان على رأسه أنا ذاك سيشادلي القروي
2: أيوة.
3: الخير البني السابق
2: أيوة.
3: ورئيس ديوان وزير التخطيط اسماعيل أيوة. خليل إلى آخره. أنا من الفترة الأولى من الأسبوع الأول أنا فهمت وعرفت روحي مكلف بالمهمة هذه لأنه تفاقم تفاقم وتشعب الوضع.
2: الوضع خاصة اجتماعيا باش تقنع الأهالي باش يغادروا ويخرجوا.
3: يعني مباشرة بعد يعني تسلمي المهام كلمني سي شادي القروي المدير العام نتاع لالو قال لي سي سلاح راك عندك ملف سيسيليا. قلت له انا جون سوي بارفيتمون كونسيونس شادي
2: هذه لا بتيت سيسيل
3: لا بتيت سيسيل
2: ايوا لو لا غران سيسيل في وصل بلاد سيدي البشير
3: سيدي أيوة. البشير سي أيوة. وبدون اطاله لانه الموضوع أيوة. ياخذ برشا وقت اتفقنا على جلسه عمل مع سي الشادي القروي وبدينا
2: البرنامج معناها إيه عندكم كما قلها المراحل قداش مش تعمل
3: ابسي أفكتي
2: أكروفي أكروفي
3: مهما كان الثمن وتعرف أنت معنا
2: إيوش دمل لابد من
3: دمل هو دمل وليت
2: مستأصل وتنظيف
3: وتعرف أنت تنظيف الدمل قداش فيه أوجاع قداش يوجع لكن الطبيب الماهر هو اللي يقدم على
2: يعني على الكود بيستوري
3: الكود بيستوري لوبرومي كود بيستوري آي تي في من الأسبوع الأول
2: معناها
3: وبدينا بدينا فك المسح المشرط او المبضع نتاع الطبيب
2: العقاري نقولوا
3: وبدينا فك المسح هو باش حددنا فهمتي لقينا برشا متعرف
2: برشا مشاكل
3: كذا نعم باش احصرنا وكانت فما
2: برشا
3: المرحله الاولى
2: قداش عدد
3: فما احنا لا ديموليسيون فما تقريبا 200 بارسيل فهمتني فيهم تقريبا 500 لوجمون
2: متداعيه
3: للسقوط معناها لو كان زدنا وخرنا عام
2: كيما لوكيل برنامج لوكيل نفس المنظمه عملته
3: برنامج لوكيل
2: كان سي عباس محسن عليه قال لي بالتونس
3: هو امتداد لمشروع سيسيليا الصغرى معناها انا وقت اللي غادرت حلف الويد الكرم كانت معتمديه
2: واحده بعد فصله
3: وقتها المسح نتاع لوكيل حضر والمسح هذاك اهم شيء لانه باش تحصر شكون المنتفعين
2: وشكون اللي يسكن ما جاش ارتماء نقولوا احنا
3: لانه ما هذاك كيما نقولوا احنا باللغه
2: مع عمد ومع
3: عمد وكنت انا بنفسي كنت انا نمشي على عين المكان
2: تتنقل وتعمل
3: بنفسي وتابعت مراحل يعني
2: مش ساهر هو
3: بنفسي
2: نجم تعرض نفسك الى خطوره وتهديدات
3: ليلا نهارا والحمد لله معناها تمت العمليه وحصرنا المنتفعين
2: كل سلاسه
3: وبدينا في مشروع معناها فما ارض في الكرم الغربي وانا العمليه زوج عمليات عندي انا
2: في
3: يعني
2: الطريق اللي يهز للبلديه تو المعرض الكتاب
3: بالضبط
2: على اليسار
3: على اليسار
2: بالضبط السكه يسار
3: وعندك القص الاول من المشروع يتمثل في اخلاء المساكن القديمه وهدمها مباشره واعاده اسكان يعني المنتفعين اللي خرجوا
2: اعاده اسكان يلزم بناء
3: يلزم بناء احنا بنينا حي كامل حي كامل في وقت معناها في وقت معناها هو
2: قياس.
3: في وقت قياسي
2: سنيته
3: وكاله التهذيب المشروع كل عندها
2: معناها مش خذيته من سنيته وزعته
3: وكاله التهذيب حتى ينحضروا كي قلت لي حضروا المساكن
2: قداش من مسكن
3: فما قرابه تقريبا معناها ما بين 250 و 300 مسكن معناها حي
2: ظرف
3: في
2: قياسي
3: في ظرف قياسي معناها
2: 91 هذا يبدا
3: لا بعد شويه
2: 92
3: 96 ما بين 96 و 98 معناها في سنتين في سنتين معناها انتهى
2: كل شيء انتهى
3: تمت الأمر. عملية
2: ما علاش الوكيل في قلب العاصمة ما تحلش المشكلة نتاعهم رغم اللي بدأوا مع بعضهم ونفس الوكالة
3: لوكيل موضوع آخر هذاك
2: معقد أكثر
3: موضوع آخر
2: خطر مربوط بالتراث بالمعهد الوطني للتراث وغيرها
3: أي معناها وإحنا متعرف في تونس ديما نعطي أهمية لاستيفاء الجوانب القانونية والشكلية في كل عملية
2: أيوة.
3: في كل عمليات حيث هذا ياخذ وقت
2: والجوانب الانسانيه والاجتماعيه اكثر.
3: انا بديت بالقانوني
2: بالقانوني اللي هو اهم شيء.
3: نعم احنا ملف الدوله التونسيه تعطي اهميه قصوى لاستيفاء الجوانب الشكليه والقانونيه على عكس الدول الاخرى خاصه العربيه
2: بالقوه
3: عندها سهوله لانه معناها
2: ما عندهمش مشكله الحزب الحاكم اللي قرر
3: استعمال القوه احنا لا احنا
2: هذا في مطلع الاستقلال في جبل جلود في 58 فك البداية الأولى معنا كل موجات النزوح
3: الموجات
2: هذيك تاع النزوح في رادس وغيرها
3: كانت ضرورية. نعم.
2: ومن بعدها شنو المشاريع الأخرى اللي عملتها في إطار تداولك في المعتمديات الأخرى الخطط المكلف بها؟
3: بالنسبة مثلا من غادي مشيت البحر ببحر زاد انطلاق مشروع
2: لوكيل
3: لا قبل لوكيل إعادة تهيئة شارع الحبيب
2: بورقيبة
3: هذا كان مشروع كبير ياسر
2: باش تنحيوا الجر الفيكيش القديم وتعولوه وجاي وقت شراك مش عم زيارة كبيرة تذكر
3: هذا بالناحية. ثم الجانب الأصعب من المشروع هو عندك الوجهات اللي على يمين الشارع وعلى يسار الشارع
2: محلات
3: عندك محلات معناها
2: الفلوريستك اللي كانوا في المكتبة
3: الفلوريست مكون من مكونات
2: والكتبين
3: والمقاهي والمحلات معناها كانت فما تصدي وكانت معارضة كبيرة ياسر
2: والمترو يمر ولا ما يمرش من قدام وزارة داخلية مشكلة كبيرة سي إصلاح
3: لأنهم هذيك أمور تقنية تفضت وفهمتني
2: حكينا سي حمد فريعة كانت فما معارضة كبيرة من طرف بن علي المرحوم يقول لك ما نحبش السكة تتعدى قدام وزارة داخلية باش
3: تعادت من
2: الجانب الآخر
3: ومعقول هو
2: معقول صحيح
3: الواجهة تاع وزارة
2: صحيح باش ما تكونش وخطر ما نقولوا احنا خطورة
3: وحتى بصرف النظر على وجود مقر
2: ما عملتوش المقر السفلي كيما مترو باريس معناها كان الخيار اكثر معناها شكون امكانيات خاصه البحر والرطوبه
3: وغيرها نعود الى مسلك المترو بصرف النظر عن كونه يمر من
2: سي محمد الصياح هو اللي عمله وقت حكي لنا الله يرحمه بدات الاشغال هو كوزير في نهايه العهد بورقيبي بدات
3: في نهايه وقتها كان وزير التجهيز
2: نعم صحيح اشتغل عليه وعلى البحيره زوج مشاريع كبرى
3: هما اللي ومشروع باب السويق
2: تمويل كذلك إيطالي أعتقد كانوا الإيطالي
3: فما تمويل دولي مشترك مش إيطالي بحث فما مشترك معناه فما مصادر تمويل متعددة.
2: نعم. كملت المشروع هذا ببحر
3: كمل المشروع كمل هذا على أحسن ما يرام مشروع ببحر وبعد انتقلت إلى إلى معناها معتمدية كارتاج تم حل المجلس البلدي
2: وتكليف المعتمد هو يكون
3: أنا تسميت خصيصا
2: للمهمة
3: تسميت للمهمة هذه قلت لك
2: حتى بعد 2011 وتم حل
3: قلت لك أنا
2: وكلفوا شكون مشي يرأس المجلس المحلي
3: قلت لك أنا حظي معناها كونه
2: مهام كما قلوا الصعبة رجل المهام الصعبة
3: نمشي مباشرة للمهمة وكانت مهمة يعني صعبة والحمد لله
2: كرتاج خطر داير عندك مركز الثقل السياسي وكذلك نقولوا احنا طبقة نخبة من عن الأعيان والأثرياء وغيرها مش سهلة
3: هي تتميز كارتاج بتبيعها كمعتمدية كحلقة محلية تتميز على باقي المعتمديات بكونها يعني تحتضن مقر
2: رئاسة الجمهورية السيادة الأولى نعم السلطة الأولى
3: هذا معناها هذا من خصوصيات
2: يلزم تاخذ بعين الاعتبار
3: هذا من خصوصيات
2: يلزم رئيس الجمهورية سلاح نسألك سؤال ممكن فيه حراج يلزم يكون رئيس الدولة على علم بالمعتمد اللي تعيينا
3: شيء طبيعي أنا
2: كنا قبل المرحومة شو اسمه في المركز الثقافي سوفونيزم جليل حفصية قل لي معناها يلزم يعرف الرئيس ويجي خطر مكتب اقتراع غادي هو وزوجته يمشي
3: أنا في الفترة هذيك يعني أشرفت على أعداد الانتخابات التكميلية للبلديتين بلدية كارتاج وبلدية سيدي بوسعيد
2: كارتاج اللي كان ويتبع النظر ما عنديش
3: كان كان, كان على رأسها سي البشير الحداد الله يرحمه ولد الراضي الحداد وسي شكيب بن ويرا الله يرحمه
2: سي شكيب رجل الأعمال وصديق حيوه بالمناسبة
3: يمكن له كل الاحترام والتقدير ولقيت منه في الفترة الوجيزة في لقيت منه كل الدعم
2: مدير المعهد العربي لرجال الأعمال وفي
3: معنا فرصة باش نحييه وتحية ليروح والده
2: الرجل العظيم سيدي نويرة رجل الدولة نعم صحيح
3: بخير دونك الانتخابات التكميليه واعدادها
2: مش بالسهله
3: مش بالسهله وكانت فرصه باش معناها
2: وعندك تعامل مع الرئاسه عن طريق
3: تعامل بطبيعه
2: مدير ديوانه
3: معناها تعامل يعني مباشر كان سي عبد العزيز بن ضياء
2: اي هو الوزير الدوله
3: التنسيق
2: في برشا ديوان في برشا ملفات
3: في برشا معناها فما ثلاثه ولا اربع ملفات كبرى وقتها اشرفت على نهايه اشغال جامع
2: الجامع شو اسمه العابدين هذاك
3: العابدين اللي هو توا انس بن مالك
2: انس بن مالك
3: وكذلك معناها
2: بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث والوزاره الثقافه ووزاره الشؤون الدينيه
3: ووزاره البيئه
2: وزاره البيئه خاطر المكان هذاك
3: ثم المنتزه هذا اشغال لكن المنتزه بالطريق الحزاميه
2: اللي
3: تربط ما بين
2: المقبره الامريكيه من فوق من
3: غادي بالضبط تعطيك الصحه وثم كان اشكال كبير بالنسبه لسيدي بوسعيد هو الجليسمون تاع
2: الترا وصار مؤخرا
3: هو صار لكن كان يكون الخطوره نتاعو أكثر, اكثر لو ما صارتش الاشغال
2: هذيك الحيره تو الشوت بتاعنا ولا السقوط بتاعنا
3: فما وقتها معناها تعملوا معناها دي سومال
2: اون بيتون
3: وتعملوا دي بيو في الماء وطلعوا دي فوال اون بيتون باش
2: يحميو
3: عملوا
2: سوتيانمون
3: في
2: باش ما يقعش الجليسمون
3: باش ما يقعش وهذاك اللي
2: خاصة منطقة منطرة هي والأمطار أكثر من جهة الساحل والوسط
3: وهذاك اللي خفف بدرجة كبيرة من وطأة الأمطار الأخيرة لكن الأمر مازال معناها
2: يستوجب
3: الحذر والتدخل
2: يلزم كما قلها التقنيين وسامين معناها مهندسين من طراز عالي كما المناطق الجبلية في إسبانيا
3: هو ديما التشخيص
2: التشخيص
3: وبعد
2: يجي الحلول
3: يجي له تريتمون والإمكانيات
2: الإمكانيات
3: ضخمة
2: عندكش اتصالات مباشرة ببن علي تصل بيك في مناسبات
3: احنا قلت لك
2: في الملفات هذه
3: انا قبل كارتاج في باب حر كان يجي انا كن مرتين على عين المكان وقتها
2: يعملك زيارة فشئية
3: في الفشئية يجي باش يتفقد الشونتيه كان يتبع الملفات المشاريع الكبرى كان يتبعها فهمتني ولا
2: يجي يقول لك سلاح شنو ناقص شنو كذا شنو عندكش مشاكل
3: كان يقول لي سيد المعتمد
2: سيد المعتمد كيما بورقيبة نفس الشيء حافظ على
3: حافظ على نفس
2: الترتبيه نقولوا الاداريه نتاع الدوله
3: الاداريه كانت معناها محترمه وكنت باعتباري معتمد كرتاج في المراسم كذا كنت معناها جيني
2: حاضر تجيك دعوات رسميه كيف جي رئيس دوله ولا امير ولا وزير خارجي
3: دعوه رسميه ونتذكر انا كلفتني تشريفات الرئاسه على سبيل المثال زياره نتاع الرئيسه الاندونيسيه قمت أنا بالمرافقة متاعها كذلك شخصيات أخرى
2: واندونيسيا صديقة بورقيبة وذكرت ما كتعرف قمة باندونغ
3: وقت نتذكر أنا نتحدث معها باللغة الإنجليزية ودخلنا للمركز نتاع البارون ديال
2: البارونجي النجمة الزهرة
3: طلعت فنانة معناها شيخت
2: تعزف كيفك انت
3: قعدنا نحكيو فهمتني ولا شيخت عندها برنامج اخر
2: الغاتو شوف تعزف
3: يعني الغاتو وقعدت زادت تقريب ساعة اخرى وروحت معناها منشرحة وشيخة
2: وهذا اللي عمله بارون دي لونجي ربي يرحمه وهو مسيحي جاي عالش في سيدي بورسعيد ولا عمل مركز ودون الملوف الكل الرشيدي وشارك في المؤتمر العربي 32 بالقاهرة
3: الله يرحمه أخويا وصديقي وزميلي في الدراسة سي محسن الرحيم كان مدير عام التشريفات في
2: الرئاسة
3: مباشرة بعد زيارة كلمني بالتليفون قال لي سيد الرئيس يشكرك وقال لي راهي معناها فرحانة برشا
2: فرحانة وهذا شيء لازم صورة تونس خاطر علاقاتنا التاريخية راهو الفترة النضال المشترك الترابلسي وما أدراك ودي شديد حلق الواد وكرتاج ويقولوا عماد الترابلسي وعنده مشاريع غادي وشركة النقل والسيارات وكل اللوبيات نتاعو وقيتش معها مشاكل
3: انا وقت اللي كنت معتمد في عماد مازال
2: صغير
3: مازال صغير نشوفه في في دار الثقافة نتاع الكرم الغربي
2: يسكنوا
3: ومازال يتعلم في الاناشيد ما معناها مازال طفل بعد ما غادرت انا
2: بعد شد هو البلدي
3: هو شد هذاك بعد مدة
2: طويلة
3: بعد تقريبا 10 سنوات بالمغادرة نتاعي دونك انا ما واكبتش مباشرة الظرف
2: هذاك عنده رجالات ويحكي ويقولوا عنده شبكة كاملة
3: هذه امور معناها ما عندي عليها
2: اي ما عندكش فكرة بعد ما خرجت مشيت لريانة انت ومشيت
3: انا مشيت الى مواقع اخرى
2: تونس العاصمة وريانة
3: اما نتذكر وقتها مازال
2: صغير
3: مازال حتى طفل مش شاب، مازال طفل يعني في في السنوات الاولى من عمره، ونشوفه وقتها في دار الثقافه المدير نتاع دار الثقافه سي محمد كروم الله يرحمه الله يرحمه كافتني، ولا مره دخلت قدموا لي قال لك لهي بيه بصفه خاصه هذاك هذاك نذكر من في خصوص الله يفرج عليه.
2: والبقيه الاخرى معناها لقيتش مشاكل لوبياتك من رجال متنفذه؟ خاطر فما كانوا عديد نقولوا احنا الملفات التو شيكه بعد 2011 جبدوهم،
3: هو راه ما فماش حاجه، ما فماش موقع ما فماش موقع خالي. تبقى الانسان شوف المعتمد كيما الاستاذ، انت عندك الامكانيات البيداغوجيه وعندك معونه صنعه والا ما عندكش،
2: ما عندك شيء الاستاذ نجم تبلغ ولا
3: الاستاذ
2: تبلغ.
3: يحطوه في قسم فيه برشا مشوشين ومشاغبين كيما يحطوه في قسم فيه برشا نجباء، اذا كانوا استاذ كيما يسلكها في القسم هذا يسلكها في القسم هذا بالضبط، واذا كانوا معناها
2: نفس الشيء رئيس البلدي،
3: واذا كانوا معناها ناقص تكوين ولا ما عندوش معناها الاليات الضروريه ما يفشل هوني وهوني. المعتمد نفس الشيء،
2: صحيح نفس الشيء،
3: المعتمد هو يمثل يعني السلطة التنفيذية المركزية، هو حلقة تربط ما بين الدولة هيكل الدولة والولاية الجهوية ويعني الحلقة المحلية.
2: نعم جيو توا علاش سي صلاح وانت سيد العارفين بعد 2011 كثر الكلام وقيل وقال حول المعتمدين وما يقعدوش برشا أشهر عديدة أحيانا سنة وقل من سنة، ويتم شغورات أكثر من 60 معتمدين فماش تقريبا معتمد، علاش ما فماش مقاييس نقولوا احنا معتمدة علمية موضوعية معناها تسند إليها وتعينات وتقام بتكليف الأشخاص؟ على نفس الشيء بالنسبة للعمد، نفس الشيء بالنسبة للبلديات، معناها الشروط ما عادتش مقاييس تغير الزمن من وليس زمن لنفسه شنو لا مشيش
3: هو شيء طبيعي، زمن تغير هو
2: هو يلزم معناها الشخصيه في اعلى هرم السلطه وزاره الداخليه ياخذ بعين الاعتبار المقاييس هذه،
3: وهذا اللي هذا اللي معناها قاعد نحس اللي معناها قاعد يصير معناها بقى بالتدرج، لانه بالتدرج. اللي صار بعد يعني 2011 هو زلزال
2: زلزال صحيح. مش بس بالسهل
3: الدولة يعني والبلاد زلزلت،
2: كان جاء في دولة أخرى معناها حتى متقدمة يحصل نفس الشيء.
3: احنا كما قلت لك أنا نحمد الله أنه الثوابت اللي حكينا عليهم معناها قعدوا صامدين،
2: ما عندكش مشكلة أنت ما جبدوا لكش ملف ولا قالوا لكش
3: الحمد لله، الحمد لله أنا إذا كان فما حاجة نعتبرها أفتخر بها وأحمد عليها الله، هو صحتي أولا الجسدية والذهنية والنفسية ومعناها الرأس مرفوعة
2: والضمير راحت،
3: والضمير مرتاح،
2: هذا هو هذا ما أنا خاطر جبدوا موظفين لعقود ومعناها جبدوا لهم ملفات وقضايا وغيرها.
3: إذا كان عندي ثروة ومش أنا باش نتحث على روحي أنا توا كي نتنقل في الأماكن اللي مريت بها رغم اللي فات عليها 20 سنة ناس يعرضوني
2: يعرضوكم بالحرارة وهذا الشيء يلزم المسؤول هو
3: ومش أنا باش نحكي على نفسي، أنا الناس اللي عاشوا معايا واللي واكبوا
2: بطبيعة الحال هما كما قلت شهود عيان وهما أكبر دليل على ذلك.
3: مش
2: باهي
3: الواحد يحكي لنفسه.
2: مع سيدة قرطاج قيتش معها اتصال ولا بالكل؟
3: حتى اتصال
2: وبناء ونفس الشيء.
3: أنا اتصال وحيد، احنا مو في إطار الشهادات والطرفة يعني أنا وقتها كنت رئيس بلدية قرطاج عندي نيابة خصوصية مش الرئيسة، الوالدة متاعها
2: الحاجة
3: عندها البنية اللي تخدم عندها في الدار عبارة على البنية نتاعها بيتها، كتبت لها صداق نتاعها في البلدية
2: في البلدية وطلبت منك باش تكون انت شاهد الحالة المدنية ضابط الحالة المدنية.
3: وقتها قالت لجماعة التشريفات قالت لهم نحب السيد رئيس البلدية هو اللي
2: هو نفسه مش
3: شخصيا وقتها انا بالفاشل بس
2: بالفاشل وكتبت لها
3: صداق وتعديت عشوية باهية وكانت
2: حضرت
3: هي
2: لا لا
3: لا لا لا مش موجودة، تبقى جزء من العائلة وكذا، وكبنية هي بنية معناها
2: هي ما مربيتها
3: وهي كانت عبارة على بنتها وعملت لها معناها
2: ما ينبغي
3: ما ينبغي،
2: وهي اللي شدة وقتها
3: في الخروج نتاعها
2: قمرت هذه هي اللي شدة نتاعك شركة العمرة وكل الأمور هذه.
3: لا وقتها مازال
2: مازال
3: مازال مازال هذاك بعد هذاك بعد
2: خاطر صارت قضية كبيرة
3: هذاك الكل بعد
2: منتزه قمرت هي
3: هذاك منتزه قمرت هذاك الكل بعد بعد أنا بمدة طويلة
2: في الألفينات في الألفية الثالثة.
3: نرجعوا
2: قتلك وقت جات خارجة
3: حاجة خارجة معنا سلمت عليها بحرارة وشكرتني برشا بالحرف الواحد هو باش نعاود لك وقت على يميني سي كمال الصالحي وقت كان كاتب عام لتنسيق المرسى ورئيس البلدية وكاتب عام البلدية بجنبي، قتلي قل لي ولدي اش تحب
2: معناها باش تحب كان عندك قضية بطريقة أخرى.
3: صديق سي كمال الصالحي وش فاش لي في وضني قال لي ولي ولي قل له ولي, ولي. عودت هذه قلت لي قل لي ودي إيش تحب. قلت لها حاجة كثر خيرك وبارك الله فيك على التشجيع. قلت لها اللي عنده ثقة رئيس الدولة
2: ما يطلب شيء
3: معناها ما يطمع في شيء.
2: ما يطمع في شيء.
3: ما نعرفش الإجابة هذه.
2: كيفش فهمتها؟
3: قلت لي ولدي رب عينك في الأمان. لكن
2: أما نتصور راهي.
3: لكن لكن الزملاء اللي كانوا بحدايا.
2: لاموني,
3: لاموني برشا. قالوا لي ليت لقدر كما يقولوا وانت
2: حلت لك
3: وانت قلت لهم انا هذاك هو هذاك هو انا
2: واللبيب من الاشاره يفهم
3: انا اجابتي عفويه انا انسان انا ما احنا احنا احنا جيل الاستقلال شربنا لوسونس دو ليتا
2: صحيح مفهوم الدوله
3: مفهوم الدوله شربناه يدور في دمنا
2: صحيح.
3: والى حد الساعه هذه لوسونس دو ليتا
2: لوسونس
3: جو دي بيان لوسونس دو ليتا مفهوم الدوله احنا نفرق ما بين الدوله وما بين حاجه اخرى.
2: يعطيك الصحة سي سلاح. نستمع الفاصل الموسيقي باختيارك لسيد محمد عبد المطلب
3: السبتفات.
2: إذا ثم نعود للحوار مع الصحفي والمسؤول السامي في الحزب والدولة الأستاذ سلاح الأنصاري.

0: ما عاد حبيبي بكره ان شاء الله تكون عجبتك شي سلاح والاختيارك.
1: أنا عبد المطلب من المطربين اللي نعم. معناها مغروم
0: بصفه خاصه بصماتهم نعم ويعتبروه مطرب الاجيال القديم والجديد
1: خاصه التقطوقه هذه في مقام الرصد
0: وانت تعزف وتعرف. نرجع للحوار سي سلاح، وانت ذكرياتك ليس فقط مع بن علي بل كذلك حتى مع زعيم بورقيبه رئيس بورقيبه في احتفالات عيد ميلاد في كل 3 اوت، وبورقيبه يقضي بدايه من غره جويليا الى غايه غره سبتمبر يحتفل بالذكرى الايقاف ونفيه الى برج الباب، يعود إلى تونس العاصمة يوم في شهر أوت 87. حضرت آخر احتفالات عيد ميلاد الرئيس في قصر قرطاج، وانت تشتغل وقتها
1: في قصر المستير
0: في قصر سقنس، وانت تشتغل وقتها في ريانة
1: في ولاية ريانة،
0: مكلف ملحق بالإعلام سي
1: كماسيسي
0: حيوه بالمناسبة سي كمال رجل الدولة نعم. قدمت له شعار ولاية ريانة، كانت ولاية من الشمال ولاية من الجنوب، زوج ولايات وقتها معكم
1: معنا ولاية سفاقس. سفاقس وقتها سيد الوالي وقتها سي كمال ساسي كلفني أنا باش نقدم الزعيم المرحوم الزعيم.
0: عجبوا العروض اللي قدمتوها؟
1: قدمنا عجبوا
0: عجبتهم العروض من الريانة ومن سفاقس
1: من الريانة ومن الريانة ومن سفاقس.
0: يعرفك أنت
1: والله هو جات احنا نالني شرف مصافحة الرئيس الزعيم الراحل المرحوم حبيب بورقيبة في عديد من المناسبات وفي مراحل معناها من عمري مختلفة
0: صغير
1: وانا صغير في المستير كان كل زيارة للمستير لابد احنا
0: يعملك الجولة اليومية
1: على مستوى الشبيبة ولا على مستوى كذا نمشي للقصر
0: يحب يمشي للشباب
1: وكان ساعات يجي حتى في الشتاء
0: يجي في الشتاء مناسبة
1: احنا كنا في فرقة الشباب
0: 3 جانفي مناسبة المؤتمر القصر
1: كنا في فرقة الشباب
0: في مارس نعم
1: في فرقة الشباب نمشي ونعملوا له معنا عرض في القاعة وكان معناها يبتهج ابتهاج كبير وكان يفرح برشا فهمتني وخاصة
0: أولاده
1: وآخر عهدي به يعني في عيد ميلاده الأخير قبل التحول عام 87 في قصر سقانس وقتها احنا في إيطاليا.
0: شو موضوع الحديث وقت اللي قدمت له الشعار؟
1: أنا شوف أنا راهو ما كانش حديثة بصراحة
0: أي معناها كي نقولها
1: جوست قدمت له شعار وعندي صورة وعندي صورة هذيك قدمت له الشعار هو معناها وقتها في سن متقدمة
0: بطبيعة الحال بالشيخوخة
1: ظهر عليه علامات ظهر عليه
0: علامات
1: للأمانة علامات يعني التعب والإرهاق الشديد والإرهاق
0: خاصة كانت وقت حرب الكتل وكل في خلافة الرئيس
1: وقت السي أشيد أصفر
0: وزير أول
1: وزير أول وبن علي زين العابدين بن علي
0: وزير الداخلية
1: وزير الداخلية
0: وبدا الإعداد يفكر وقتها
1: هذاك آخر معنا
0: الانقلاب الطبي
1: هذاك معنا آخر عهدي به هو في نوفمبر اللي جاء بعد أوت تم
0: التحول
1: والحمد لله تمت بك سلاسة هذيك وتمت
0: ما كانش يسميوه انقلاب ما يحبوش يسميوه بطبيعة الحال
1: أنا شخصيا كل حد حر في تقييمه أنا ما سميش انقلاب أنا هو معناها تغيير فرضته
0: في هرم السلطة
1: فرضته الأحداث وفرض الظرف
0: ابن المنظومة وابن
1: ابن المنظومة وكان يعني امتداد للجوا جمهورية أركان الجمهورية وأركان الدولة لم تمس وتواصل العمل
0: تواصل
1: وكانت عملية إنقاذ يعني لتونس وحتى لشخص الزعيم
0: حتى لشخص الزعيم فقط اسم الحزب تغير
1: هذه أنا شهادتي شخصية يعني ما تلزمني إلا أنا فهمتني واللي خاصة وأني معناها وكبت المراحل الأولى على مستوى و

0: محلي.
1: يعني وقتها سارك تنظيم جديد وإصلاح جديد.
0: صحيح صحيح.
1: سلسلة من الإصلاحات متتالية
0: شبابية عملوا والاستشارة في كامل
1: والإصلاح الجهوي موضوع كبير وقتها سي محمد شغال
0: مركزية الدولة.
1: مدير عام الإدارة الجهوية وقتها تحل ملف الإصلاح الجهوي
0: و... سي محمد قام بمجهود كبير في هذا قبل ما يشد وزارة الداخلية
1: وغيرت وقتها السيفة القديمة نتاع مجالس نعم. الولايات أصبحت مجلس جهوية للتنمية وأصبح هناك مجالس
0: مشاريع كبرى
1: مجالس محلية للتنمية ثم معنا إصلاحات فتحت يعني ما
0: ورشة نقولوا
1: حظائر
0: حظائر
1: يعني نتاع إصلاح تحلت في معنا على على على وجهات عديدة هذه الكل أنا أنا معنا والحمد لله وكبتهم على الامتداد.
0: وعندكم فترة صعبة من أصعب الفترات اللي عاشها وقت سي عبد القليل بركة الساحل.
1: أي
0: شنو منها هذيك فما الصحيح
1: هذيك
0: سي أنا وقت للأمانة
1: هذيك سي, سي
0: في جوان 91
1: هذيك أنا وقتها قبل قبل ما
0: تتعين
1: خاطر أنا يمكن وقتها في جويليا ولا حاجة
0: في جويليا
1: ولا
0: حاجة ضجة كبيرة كتبت عليها في مكتب كامل معنا تحدث على بركة الساحل
1: لا مش 91 لا وقتها سي عبد الله القليل
0: سي عبد الله
1: هذيك في هذيك في الفترة متاعه الأولى لأنه جاء وزير داخلية
0: عمل ندوة صحفية وقتها
1: أما أنا خلطت عليه في المرحلة متاعه الثانية
0: الثانية
1: وشهادة كذلك للأمانة
0: أيوة.
1: مع الرجل هذاك
0: هذا
1: الرجل فلتني ولا شهادة للأمانة أنا مقتل في أنا وقت اللي هو وزير داخلية أنا وقتها تسميت
0: أيوة.
1: معتمد
0: نعم.
1: وفي اجتماعات متاع أيوة. في ندوات أيوة. المعتمدين اللي كان يشرف عليها هما
0: أيوة.
1: معناه بعضك زملاء وقت اللي يأخذ الكلمة سيد الوزير ناقصنا كذا نحبه كذا ناقصنا كذا ما عندناش الإمكانيات سيدي خزرنا الكلمة هذيك التوى ترن في وضني قال لهم تعرفوا إيش معناها معتمد معتمد قال لهم سلك الوحلي
0: معناها باللغة الدارجة معناها
1: سلك قلم
0: أكل الموسيقى الشعبية تسمعين حتى طيب
1: احنا حطيناك معتمد علاش
0: دبرسك كل الطرق
1: انت عندك صفه نتاع تمثيل الدوله,
0: تمثيل الدولة.
1: انت وزاتها شيف دوركستر انت اللي عندك الصفه السياسيه اللي تخول لك باش تجمع حول الميدان نتاعك كل المكونات
0: بما فيها معناها ممثلي الدوله والخواص وغيرها دبرسك
1: داخل المعتمديه هناك تمثيليات للادارات الجهويه تلقى الاداره الجهويه للتجهيز
0: البريد التجهيز غيرها الكل
1: ثم اشكال ثم اشكال المعتمد هو اللي عنده الصفة باش يجمع الناس
0: يجمع
1: حوله
0: وباش في اعداد مشروع معين أيوة.
1: وهو شنو هو فاش باش نعطيك فاش يتلخص دور أيوة. المعتمد مش باش نعطيك شنو المعتمد أيوة. بالقانون
0: النصوص القانونيه ولا الامتيازات
1: هذيك في متناول الجميع أيوة. انزل على الشيخ جوجل أيوة. طلع عطيك ايش تحب انت اما هو المعتمد فما اشكال مثلا في موضوع ما
0: أيوة.
1: انا نجمع الاطراف المعنيه الكل مباشره
0: شو لما نتابع
1: الاشكال هذايا ترى كل واحد يعطيني تشخيصه
0: وبعد نمشيو للحلول
1: وانا نسمع لانه كل واحد
0: كما كان الاستاذ هادي نوير يعمل في
1: كل واحد كل مسؤول محلي عنده زاويه ينظر منها للموضوع
0: صحيح.
1: رئيس مصلحه التجهيز ما ينظرش من الزاويه اللي ينظر منها رئيس مصلحه الصحه ورئيس مصلحه الصحه ما ينظرش للموضوع والمعتمد يجمع
0: والمتاع التعليم اللي حسب ما
1: المعتمد لازم يكون عنده يكون عنده هكل التكنيك دو سانتيز انا هذوما والحمد لله قريتهم في معهد الصحافه تكونت فيهم هو مش امر سهل تسمع بعد ما تعمل التور دو تابل انت تتكون
0: تحلل الخبر والتعليق حر كما قالوا الخبر مقدس
1: تبين ومن خلالكم انتم كونوا المشكل يتمثل في واحد اثنين ثلاثة هذه خدمتي أنا
0: هذه خدمتي والأخرى خدمتي متاعكم
1: توا
0: أربعة خمسة
1: المشكل عرفناه شخصناه الحلول ونعود نوزع الكلمة كل واحد يعطي حلول من منظوره هو
0: وتعمل محضر جلسة
1: شنو
0: محضر جلسة معك محرر ومعك
1: أنا كنت هذا نعمله بنفسي
0: بنفسك المحضر جلسة
1: ما كنتش نعتمد على المحرر
0: طرقنه وتبعثه
1: نعمله بنفسي علاش خاطر خاطر خاطر خاطر مش سهل
0: مش سهل
1: أعداد محضر جلسة راهو صنعة
0: هذاك علاش
1: ما ينجموها إلا كتبة المحاكم
0: مقرر
1: كتبة المحاكم إذا واحد يكون عنده لا بيرفورمانس نتاع كتبة المحاكم
0: هاك الحضور الذهني وكل الحيثيات وكل الأمور
1: باهي هذه الحلول اتفقنا في الحلول توا أي سيدي نمروا للرزنمة
0: أيوة.
1: كيف يكوى ووقتش
0: وقتش. وتكون جاهز في الوقت هذاك ولا يمشي يتسرع يعطيك تاريخ بعد ما تسلمش المشروع
1: وبعد ما نخرجوا من الجلسة أيوة. هذيك يكون فما أن كونديكتور حاضر والمعتمد يتبع التاريخ هذا يا فلان
0: صحيح ولا وتذكروا كنزم تذكروا قل
1: وقبل أنا شوف نحس ممكن نحس كان عندك صعوبة قل لي
0: قل لي
1: فاش تتمثل
0: مالية ولا
1: كان النجم محليا فضوها ما نجمناش نرفع موضوع على سيد الولي

0: بالي
1: هذاك هو هذاك اللي نعمله بكلنا تحت شرفه
0: نعم.
1: واللي احنا نتحركوا في اطار الصلاحيات
0: اللي باش نخدموا بالطريقه هذه تو خاصه شوف. كثره مشاكل المواطنين واداره القرب وكل شيء معناها
1: شوف شويه وقت
0: والمعلومه خاصه المعلومه
1: شويه وقت غيب. شويه وقت
0: شويه وقت
1: انا متفائل خير
0: متفائل
1: قلت لك انا اللي صار زلزال
0: فهمتني مش بالسهل
1: فما معناها
0: لكن نقول لك تو فتنا 10 سنين تو العشريه
1: اخرى 10 سنين 10 سنين في تاريخ دوله لا تعني شيء المهم نكون ماشيين في الاتجاه الصحيح
0: صحيح واش ما نمشيش في مسلك
1: باش يدي لانه اذاعه الوقت
0: نقولوا احنا نفق
1: اذاعه الوقت غير مسموح به
0: مسموح به
1: اما المهم ماشيين في اتجاه في اطار تصور في اطار مشروع وراهو اصعب عمليه هي عمليه رفع الانقاض
0: رفع الانقاض معناها القديمه باش تبني
1: رفع الانقاض مش معقول تبني على الانقاض
0: على الانقاض واش
1: مش معقول
0: معناها تكون نقولوا احنا التيران كله مهيئ واش الارضيه كلها مهيئه
1: هذا ياخذ وقت
0: ياخذ وقت
1: احنا هو نعطيك امثله انا
0: تفضل
1: مثلا نعطيك امثله انا معناها خلي لي نمشيوا لبعيد باش ما فهمتني بوتين وقت اللي تسلم الرئاسة
0: ما كان مع ميدفيديف
1: كيفاش خذاها كيفاش خذاها قداش قعد الى فالو 20 باش وقف باش وقف ورفع راسه
0: كان نائب رئيس
1: 20 سنه يخدم في صمت والمافيا على اليمين وعلى اليسار وجو بالردة وهذا يجبد
0: وجماعة الموالين الخارج الأمريكان
1: كنت شي تسمع أنت وبعد وقت اللي فهمتي رجع وقت اللي معنا
0: قوات روسيا ورجعت على
1: وقت اللي عندما رفعت الأنقاض
0: أيوة.
1: وتنظفت كل شيء وتجهر كما قلنا بكري لا بلي انذفت وتسكرت وانطلقنا لأنه فهمتني ولا أنا اللي متفائل به هو الإنسان التونسي الذكاء التونسي
0: العقل التونسي
1: لو سافوار فير تونيزيان
0: لو جيني تونيزيان
1: لو جيني تونيزيان أنا جي كروا جي كروا
0: مادة الشخمة قول زعيم بورقيبة
1: مادة الشخمة جي كروا
0: عنا تبارك الله
1: موجودة
0: وفي على معنى ذكر المادة الشخمة بعد خروجك للتقاعد في 2016 فتحت هذا المشروع مشروع لتصنيع مع طرف فرنسي في المنطقة الصناعية بخير الدين بالكرم تصنيع الآلات لامتصاص نقول احنا الفضلات وكل ما هو ملوث داخل المحرك وغيرها التقنية هذه حدثنا عليها مش معروفة
1: هي التقنية هذه أنا اكتشفتها في وقت قمت بجولة في 2012 في
0: الولايات
1: المتحدة الأمريكية
0: ميامية.
1: في ميامي بالتحديد ووقتها عملنا معناها زيارات لك الجزر متاع الكاريبي
0: الكاريبي
1: وقتها جيتني أنا opportunity باش على أساس مع الأمسي باش لكن بعد 45 يوم حسيت لأنه المسافة اللي تفصلني على تونس مسافة
0: كبيرة
1: ياسر وقلت هي معناها هذه فرصة ذهبية لكن مش في العمر هذا
0: أي مش في واحد صغير عمره 30 عام
1: لو كان عمري 20 سنة أقول لك أما كانت معناها كانت تجربة رائعة لكن ما وصلتش وخلال
0: عملته مع الفرنساويين
1: اتعرفت مع على
0: الفرنساوي
1: وقتها حكينا
0: مهندس هو
1: مهندس وعنده مشروع نتاع اله معنا حاجه هذه في ولا تقوم بالسكونابيل لو ديكالاميناج دو توت سور دو موتور موتور دو فيكول
0: مش دياغنوستيك
1: لا لا لا لا سنرينا فوار هذاك لو ديكالاميناج
0: تدخل فيها
1: هذه تحط في الفلتر اير فما تيوب يخرج يخرج منه حاجه تولي كيما اكلي كالامين هذاك من الكل
0: فما نقولوا احنا
1: سيت اون رياكسيون تصير رياكسيون غازوز مي سوني با اون رياكسيون شيميك
0: بعد يولي غاز
1: البرودوي اللي عندنا في الماكينه يتحول الى
0: كل ما هو سموم وكل ما هو دهون وكل ما
1: وكل ما هو معناها معنى لكلامين الكل
0: الكل الأجسام نقول واحنا السامة
1: معناها الماكينة هذه اللي ترانسفورم اون غاز
0: وقت تخدم الكهرباء يخرجوا في الشخمة
1: يلزم الموتور نتاع الكهرباء بوندون تريتمون يكون اون مارش والتيوب هذا يتحط في الفلتر اير ويدور لي باروا نتاع الموتور الكل يدور عليهم ينظفهم بما على سبيل المثال بما في ذلك البومب دانجكسيون اذا كان الموتور مزوج
0: صعب الوحده البومب دانجكسيون
1: تصور انت تحل تصور تحل البومب دانجكسيون بصراحه معناها قربله انت من غير ما تحل البومب دانجكسيون معناها اللي كلامين كلهم معناها سابسورب ويمشيو اترافير
0: لي شابون تصدروا
1: الماكينه هذه كلها للتصدير هو ما هو معنا مشروع
0: في العام وصلتوا
1: هو معناها فهمتني
0: ست سنوات التجربة.
1: اي هكاك معناها
0: جات مع الكوفيد.
1: الكوفيد معناها رزمهم العامين نتاع نتاع الكوفيد
0: وعملتوا تقريبا 20 موطن شغل.
1: اي معناها
0: صدروا الكل.
1: لا لا الكل والحمد لله معناها الناس الكل فهمتني ولا
0: توا شنو اللي حصل لكم الصينيين ايش عملوا؟ يذكرون بالخير ايش عملوا الصينيين؟ خدموا على روحهم.
1: يخدموا على روحهم.
0: خذوا التقنية هذه.
1: التقنية هذه احنا معناها قعدنا ليدور سور لو مارشي انترناسيونال لمدة 5-6 سنوات الى ان معناها
0: خذوا هما القطعة وشافوا من الداخل كيفاش
1: وعملوها وروجوها في العالم بمعناها ارباع
0: باسعار كنت وقتها يدر لي 300 يورو
1: ولو احنا النجاعه فهمتني ولا لكن هما يلعبوا على الديزاين وعلى الحاجات هذيك كيف هذا وهذاك احنا جاتك
0: كلمتين سي سلاح تنجم تعاود المشروع هذا تعمل حاجه وعندنا منطقه صناعيه مز الحرب عندنا منطقه الفضاء القطب التكنولوجي
1: والله انا والله انا مستعد نضع نفسي اذا كان فما شباب
0: يحبوا الستارت ابر هالامور
1: يحبوا كونهم نوجههم اما انا شخصيا باش نقف بصراحه انا تو على اعتاب 70 انا عيد ميلادي البارح 69 العمر ما عادش
0: لا ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيك الصحه بهذا الحديث نكون قد انهينا حوارنا مع المسؤول السابق المعتمد والمسؤول الشبابي في أكثر من ولاية وبن مدينة المنسير الأستاذ الصحفي سلاح الأنصاري. نلتقي بكم مع شخصية جديدة وضيف جديد لكم من نجم التحية.
2: شهادات حية
3: شهادات حية
2: شهادات حية حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية إعداد ومحاورة عادل بن يوسف قراءة النص سليم الحيزم إخراج حمد النقبي.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكري رجب أنه يتم سنويا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي ما تزال قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية. واعتبر في تصريح لوكالة سفريق للأنباء أن التبذير الغذائي يمثل آفة حقيقية تشكل تحديا اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا بارزا للبلاد، مشددا على ضرورة استنباط طرق وأنشطة جديدة من خلال تطوير استراتيجية وطنية للحد من التبذير الغذائي مصحوبة بخطة عمل ملموسة وقابلة للتطبيق. حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس نموا ملحوظا خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، مدفوعا بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية مقابل التراجع اللافت في الاعتماد على السكوك الورقية التقليدية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأن التاريخ 31 من جويليا من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك للأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. وحث السجل في بلاغ صادر عنه على عدم تأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة. استعدادا لموسم الاصطياف، تواصل مصلحة النظافة ببلدية شطماري من ولاية سوسة تنفيذ جملة من التدخلات شملت قلع الأعشاب الطفيلية وكنس الأرصفة وحواشي الطرقات ورفع الأتربة، إلى جانب تجذيب الأشجار والنخيل بمختلف المناطق. ودعت البلدية كافة المواطنين إلى المساهمة في المحافظة على نظافة المدينة والشاطئ والتصرف المسؤول في الفضلات. أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعا لآليات وجنود صهاينة بالصواريخ في بلدة البياضة جنوبي لبنان، كما أفاد بأنه اشتبك مع قوة صهيونية حاولت التقدم إلى بلدة حداثة جنوبي لبنان واستهدافها بالقذائف. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف نهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouquables et l'équipe nationale. ونهار لحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
3: مرحبا بكم. في وقت سابق يفرض الاتحاد الدولي على المنتخب الفائز بكأس العالم لكرة قدم باش يرجع اللقب بعد 4 سنوات، أي في النسخة اللي بعدها، وما يتمش صنع كأس أخرى. المنتخب الإيطالي الفائز بكأس العالم 34 و38 هز اللقب الإيطالي على أساس باش يرجعوا سنة 1942، لكن مع قيام الحرب العالمية الثانية ألغيت المسابقة والكأس بقات في روما في خزينة إحدى البنوك. في وقتها الألماني هتلر حب يفتكوا بالقوة، وتم تفتيش كل ملاعبية إيطاليا وحتى المسؤولين في الاتحاد الإيطالي، لكن الجيش الألماني ما تمكنش من الحصول عليه. فيما بعد أكد القصة أن واحد من كبار رجال الكرة في الكالشو الإيطالي باراتسي كان هز الكاس معه وخباه تحت سريره في علبة حذاء عادية حتى لسنة 1950 وانتم إرجاعه للاتحاد الدولي.
1: دقيقة مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر

0: يا ولد عليا
1: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. سجل معمل الأعلاف بنفيضة تطورا في معدل الانتاج الشهري للأعلاف بلغ حوالي 2000 طنا أي بزيادة قدرت بأربع مرات المعدل الشهري للسنة الماضية المقدر بحوالي 500 طنا حسب ما أفاد به اليوم كريم اليزيدي عضو المجلس المحلي بنفيضة. وأكد اليزيدي أن مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الدولية بنفيضة استأنف التزود بالأعلاف من المعمل المذكور. خصصت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية القيروان جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالوقاية من الحرائق وحماية الثروة الفلاحية والغابية، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال فصل الصيف وتأمين موسم الحصاد والتجميع. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل إسماعيلي أن الوزارة تعتزم تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. وأوضح أن الوزارة عدت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون عدد 17 لسنة 98 و900 ألف والمتعلق بمضار التدخين، ويحجر هذا القانون بالخصوص التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاما، كما يحظر كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. تم تسجيل 2500 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا ونحو 2400 جريح منذ بداية سنة 26 و2000 حسب ما فاد به اليوم رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لونيفي. اللونيفي أكد على ضرورة الإسراع في تركيز المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان، مقترحا تنقيح مجلة الطرقات لضبط حركة المرور. أشار رئيس الجمعية على هامش ندوة تكوينية نموذجية للسلامة المرورية تتزامن مع انطلاق البرنامج الوطني لعطلة آمنة لسنة 26 و2000، إلى أن أكثر من 30% من ضحايا حوادث المرور هم من سواق الدراجات النارية، وأن 52% من إجمالي الضحايا ينتمون إلى فئة الشباب. في العالم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان، وفق ما أعلن مكتب رئيس نتنياهو، مشيرا إلى أنها أتت ردا على إطلاق حزب الله اللبناني قذائف نحو شمال الكيان المحتل. بعد قليل مساحة للرياضة مع حكيم اسطنبولي وبقية ضيوفه في حصة خاصة للاتحاد الرياضي المنستيري، فابقوا في الاستماع دائما على موجات إذاعة المنستير. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالاي واي متاعك، تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصه متاعك في وقت اقصر وباجراءات اقل. dph.agrinet.tn منصه رقميه جديده جايه باش تقرب لك الخدمه العموميه وتسهل عليك مطلب رخصه حفر البير بسرعه اكثر وضوح اكثر وباقل تعب.
4: دقيقه مونديال. دقيقه مونديال. دقيقه مونديال. دقيقة مونديال، أرقام في البال مع شوقي.

0: أرقام في البال من المونديال. يبقى البرازيلي ماريو زاغالو والأرجنتيني خوليو أورلاتي كوتشيا للاعبين صاحبي الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في تاريخ المونديال دون التعرض لأي هزيمة بواقع 12 مباراة لكل منهم. زاغالو لعب جميع مباريات البرازيل في مونديالي 1958 و1962 محقق 10 انتصارات وتعادلين وساهم في تتويج السيليساو بلقبين متتاليين بل وزاد سجل هدف في نهائي 1958 أمام منتخب السويد. أما أورلاتي كوتشيا أحد أبطال الأرجنتين في مونديال 1986 شارك في 12 مباراة في كأس العالم حقق خلالها 8 انتصارات و4 تعادلات دون أن يهزم بعد ما غاب في المباراتين الوحيدتين اللتين خسرت فيهما الأرجنتين في مونديال 1990 أمام الكاميرون وألمانيا الغربية. رقم استثنائي اصمد لعقود طويلة ليبقى زاغالو وأورلاتي كوتشيا ضمن أكثر لاعبين حظا وتأثيرا في تاريخ كأس العالم. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
2: دقيقة صحة.
3: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. أنا اليوم جيت باش نحكي لكم على هشاشة العظام. هشاشة العظام راهو مرض منتشر وشائع أما مش معروف عند عامة الناس، وتقريبا برشا خلط يصير من شأنه مع التأكل الغضروفي للمفصل اللي هو الأرتروس. في الحقيقة الأرتروس يمس المفصل، يعطي صعوبة في الحركة، يعطي آلام. إما هشاشة العظام هو مرض صامت ما يعطي حتى علامات. العلامة الأولى اللي بش يظهر بها المرض هي في المضاعفة الخطيرة متاعه واللي هي الكسرة. الكسرة تصير بعد صدمة بسيطة ولا صحعات حتى تلقائيا. الكسور هذوما يؤديوا بينا إلى ألم كبير، إلى فقدان للحركة، إلى تدهور للصحة العامة للمريض، وإلى كلفة باهظة خاصة عند العائلة وعند المجتمع. المرض هذا راهو منتشر في العالم أجمع، يمس مرا على 3 ويمس راجل على 5. ميلا في الأخر نحب نقول لكم أنه عظامك أساس قوتك، فحافظ عليهم. مع تحيات الدكتورة سوسن زرور حسن.
2: دقيقة صحة.
4: بين الملاعب.
5: أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في حلقة خاصة واستثنائية اليوم نخصوها للحديث عن أبرز الأندية التونسية أكثر حضورا على الساحة الوطنية. نحكي على فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. نفتتح في هذه الحلقة ملف الوضعية الحالية للجمعية في مختلف الجوانب القانونية المالية والإدارية في ظل ما يعيش النادي من تحديات تثير اهتمام الأحباء والرأي العام الرياضي، خاصة بعد التطورات الأخيرة اللي شهدتها هي كل تسير داخل الفريق. باش نحاولوا من خلال هذا اللقاء الوقوف على أسباب الأزمة الراهنة، تحديد المسؤوليات، مناقشة الحلول الممكنة والواقعية الكفيلة بإعداد الاستقرار للنادي وضمان استمرار إشعاعه الرياضي ومكانه المتميز في كرة قدم وكرة السلة التونسية والإفريقية. باش يشرفني ونستضيف في هذه الحلقة السيد يسري البواب نائب الشعب بالجهة. مرحبا بك سي يسري.
6: مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين وأحباء الاتحاد الرياضي من المستيري وكل مستمعي إذاعة المستير المهتمين بالشأن الرياضي.
5: أيضا سيد نزار الجمالي عضو الهيئة المستقيلة، مرحبا بك سي نزار.
7: مرحبا بك خويا حكيم ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة المنستير. نحب نشكرك الحقيقة على البادرة هذه للتطرق الوضعية الحالية لجمعية الاتحاد الرياضي المنستيري، ومرحبا بجماهيرنا الغفيرة.
5: أيضا السيد علي البحوري، نعرفه ناطق رسمي في الهيئة المديرة السابقة لكن ناطق رسمي لهيئة فضل النزاعات، وبعد شوية نتعرفه على الهيئة لفضل النزاعات. مرحبا بك سالي.
8: مرحبا بك حكيم ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المونستير وكل أحباء اتحاد المونستيري داخل ربع هذا الوطن العزيز وخارج حدود الوطن، خاصة أحباء اتحاد المونستيري خارج حدود الوطن اللي توا باش يروحوا في الصيف هذا والفريق مستحق لهم توا.
5: أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام، شكرا على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا الحوار المفتوح والصريح من أجل تشخيص الواقع واستشراف مستقبل الاتحاد الرياضي المنسير. من أحسن الأغاني بمدينة المنسير، وإن شاء الله تكون باش تحل البيبان صراحة لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري.

0: تحية متجددة لكل السادة المستمعين. حاب نحيي أيمن الشابي، منير بعتي، حمدي النقبي، حكيم اسطنبولي. نتواصلوا حتى للساعة الخامسة كما قلت في حلقة خاصة نسلط فيها الضوء على وضعية الحالية لاتحاد الرياضي المنسيري، ونبحث من خلال هذا البرنامج المحافظة على استقرار النادي وضمان استمرارية إشعاعه الرياضي محليا وقاريا. محلاش من البداية كما قلت يا مازري حل البيبان، حيي أكيد السيد يسري بواب بالشعب الجيع، سيد نزار جمالي، وسيد علي لبحوري. نبدأ بك سي يسري، البداية إن شاء الله تكون موافقة يا مازري حل البيبان.
1: إن شاء الله يا موجات إيجابية اليوم. كملنا احنا فتنا حتى مازري حل البيبان، مشينا عند بي منصور، يعني كانت البداية إن شاء الله مستيرية على قاعدة. شوف اليوم الجمعية جمعيتنا، ومعنا حتى مزية أنه الناس كل اليوم تقف تتكاتف مع الجمعية مع النادي. كما قلت أنت من أبرز الجمعيات، بل في البداية متاعك في التقديم قلته من أبرز الجمعيات ومن أكثر الجمعيات حضورا. اليوم الاتحاد الرياضي المنستيري هو أمانة بين يدين نسكل، اليوم نسكل يلزمها تقف مع بعضها باش نخرج من هالأزمة. فما أزمة ما يلزمناش ننكره هذا، ونسكل نعرفه أنه فما اليوم أزمة في الاتحاد الرياضي المنستيري. أنا ما نتصورش هي أزمة نتائج، لكن هي ممكن أزمة مادية، فيها أزمة تسيير، فيها ممكن أزمة اختيارات. طبعاً بعد نعرفه مع
0: شمخير من سيد نزار الجمالي باش نشوفوا حال الجمعية، وضعية الجمعية الحالية من ناحية المالية والقانونية، هذه اللي هم أكثر أحباء للفريق.
2: والله يا أخوي حكيمة، والحاجة نحب نحكي الوضعية القانونية للجمعية الاتحاد الرياضي المنستيري. بالنسبة للهيئة متاع السيد مسلم إسلامة قدمت استقالتها. طبعا لقرار الهيئة المديرة معناتها في الاستقالة تم إجراء جلسة عامة، باش إن شاء الله باش تصير جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم 30 جوان. بالنسبة للهيئة المديرة بتاعنا معناتها نحب نستغل الفرصة نحب نشكرهم فردا فردا اللي قاموا بعمل كبير. الهيئة هذه اللي موجودة المستقيلة حاليا الحقيقة أجلت الأزمة هذه من أول الموسم حتى الأواخر شهر أبريل. كما تعرف الناس الكل الحقيقة ما هيش أزمة تسيير كسوا في الهيئة الحالية ولا في الهيئات السابقة. هي أزمة مالية بحتة. تراكم الديون بتاع سنتين أو ثلاثة، معناتها كما نقوله الحقيقة ما هيش أزمة تسيير، معناتها كسوا الهيئة الموجودة ولا الهيئات السابقة إذا كانت وفر المال. راهو الهيئات السابقة ولا الهيئة هذه راهي قامت بخلص الديون. دونك الحقيقة لازم الناس الكل تحط اليد في اليد، الجمعية جمعية الناس الكل،
0: وهذا ما أكدوا في فيديو سابق الأستاذ علي عباس.
2: بالمناسبة تحية ليه. بالمناسبة نحب نشكر الأستاذ علي عباس والأستاذ علي مزالي وسي يسري البواب الحقيقة اللي قاموا بعمل كبير الأيامات القليلة الفارتة في تقريب وجهات النظر. الحقيقة كما قلت لك الجمعية هذه جمعية الناس الكل، وما نوصلوا بإذن الله معناتها نجاح الجمعية إلا من الناس الكل تحط يديها في دين بعضها، وإحنا كهيئة مديرة الحقيقة منفتحين لما هو في مصلحة الجمعية.
0: به ندخل مباشرة في صلب الموضوع، ونذكر أنه السادة المستمعين وأحباء الاتحاد الرياضي بالخصوص الاتحاد الرياضي المنسيري نجموا يتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على الفيسبوك، وأيضا على الهاتف 73-460-800. إذا عندكم أي تساؤل مرحبا بكم. من ناحية الإيجابية كما قلت أنه اللوجو على مصلحة فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. ندخل في صلب الموضوع، نحكي على الوضعية الحالية للفريق باش يعرفوا الأحباء وين وصلت وضعية الفريق من ناحية القانونية ومن ناحية خاصة المالية.
2: أي بالنسبة للوضعية القانونية كنت جاوبتك معناتها اللي هو معناتها تفتح باب الترشحات بداية من يوم 2 جوان، والانخراطات موجودة على ذمة أحباء النادي في مقر الجمعية. بالنسبة للوضعية المالية وضعية صعيبة برشا. الحقيقة وضعية صعيبة، لازم تضافر الجهود متاع الناس الكل. بالنسبة للهيئة المديرة حاولنا الحقيقة معناتها لو ماكسيموم باش نمنعوا الجمعية، مي كيما قلت لك فما عدة ديون متخلدة في السنوات القليلة الفارطة اللي تعدات، لازمنا نلقاو الحل الناس الكل. الجمعية هذه جمعية الناس الكل، لا جمعية مسلم إسلامة ولا نزار الجمالي ولا غيره، هذه جمعية الأحباء وجمعية رجالة النادي، وأحنا منفتحين لما فيه خير الاتحاد الرياضي مونستير.
0: يعني بالنسبة للوضعية المالية وضعية حرجة.
2: حرجة جدا. وضعية حرجة. مالوروزمون احنا قمنا بتسوية 25 ملف. قامت الهيئة المديرة الحقيقة بدفع أموال كبيرة معناتها كهيئة مديرة منتخبة. كما نقولوا الوضعية صعبة بلوز موا. مي بقدرة ربي البلاد هذه عندها رجالها وبإذن الله إن شاء الله على قريب تفرج الأمور.
0: في متابعة أيضا للموضوع سيد يسري بواب، كيفاش تشوف أنه الوضعية المالية؟ أنه نعرف أنه الفريق قاعد يعيش في وضعية أزمة مالية كبيرة برشا، والملفات وراء ملف، وفما وقت قصير برشا بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستير.
1: هو الأزمة المالية للفرق التونسية راهي ماهيش حاجة معناها حكر على الاتحاد الرياضي المنستيري، اللي ما تقريبا فما وضع جمعية فقط في تونس اللي ما عندهاش مشاكل مالية، ولا نظرا لأنه رئيس الجمعية وتعرفوا اللي هو الترجي الرياضي التونسي. لكن بخلاف الترجي الرياضي التونسي اللي ظل اليوم جميع النوادي تعاني من أزمة مالية، اليوم الاتحاد الرياضي المنستيري راه وضعية الاتحاد الرياضي المنستيري احنا راه نقعدوا ديما احنا جمعية كبيرة بتاريخها، كبيرة ب ب ب ب ب ب معناها بجماهيرها كبيرة، لكن قعدنا محصورين على على على مدينة المنستير. ولو انه اليوم الحقيقة في جهة المنستير فما التفاف كبير من اهالي الجهة من ولاد الجهة حول الاتحاد الرياضي المنستيري، والحقيقة معناها لقينا معناها التجاوب من برشا ناس من وسط الجهة مع الاتحاد الرياضي المنستيري من ولاد الجهة ولاد المستير الكل، اللي احنا نقول ولاد المستير الكل. لكن رغم ذلك راهو اليوم كيما تعاني تشوف وضعية البلاد كلها، وضعية العالم الكل، فما أزمات. اليوم الاتحاد الرياضي المنستيري يعاني كيف وكيف الجمعيات الأخرى، مع أنه تعرفوا أنتم وضعية الجماهير، الجماهير الضيفة اللي اليوم ما ماهيش قاعدة تدخل، اللي كانت تقبل كنا نعملوا لماتش غالا، كنا فما كانت مداخيل في في في في الجرادام، انا البيتري تجيب لك المداخيل الكبيره. اليوم فما ازمه من ناحيه هذه اللي تعانيها جميع النوادي، كيف كيف من ناحيه سبونسور زاده فما ازمه كبيره، اليوم جميع الشركات تقريبا فما ازمه اقتصاديه في البلاد كلها، اللي خلت اثرت برشا على جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري ولا على جميع جمعيات الكره. لكن ذلك لا يعني ان نرميو يدينا او نهبطوا يدينا ونرميو المنديل. احنا اليوم متوجهين لرجالة النادي، لأبناء النادي، لأبناء الجهة، لأحباء الاتحاد الرياضي المنستيري في جميع ربع الوطن. اليوم الاتحاد الرياضي المنستيري كما كنت أنت قدمته من أبرز ولا من أبرز النوادي، واللي أعطاه نكهة للبطولة، أعطاه نكهة في كسوة في البسكيت، كسوة في الفوت، عاطي نكهة للمشهد الرياضي بكله، خلى سنين أعطاه نكهة جديدة. كنا قبل من قبل من قداش من جولة نبدأ نعرف شكون البطل وشكون اللي باش يتوج. اليوم الاتحاد الرياضي المنستيري في السنين الأخرانية أعطى نكهة كبيرة للبطولة، خاصة البطولة التونسية، وخلى أنه التتويج يتحسم في آخر المباريات في آخر الجولة، وهذا خلى أنه برشا ناس تبع الاتحاد الرياضي المنستيري. صدقني أنا في المجلس أول مرة في تونس ساعات نقعد مع ناس يسميولي لجوار في الاتحاد الرياضي المنستيري ويسميولي ويعطوني وضعية الاتحاد المنستيري، يبدأوا مطلعين أكثر من هنا. ولهذا اليوم الاتحاد المنستيري الحقيقة عمل إشعاع كبير، هذا اللي احنا اليوم قاعدين نلوجو أنا نحافظ عليه وما نحتكرش الكلمة.
0: نبدأ سينيزارك أيد الاتحاد المنستيري عنده المنع من الانتداب، وأيضا مهدد بالمنع من المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
2: صحيح صحيح، احنا يمكن القدر متاعنا باللي تسلمنا الجمعية والمنع موجود، كنا معناتها رفعنا المنع في أول الموسم بعد ما تسلمنا مقاليد النادي. حقيقة كهيئة مديرة تمكنت بإمكانياتها الخاصة كما قال سيسري، الدعم مهوش موجود نظرا للظرف العام بتاع تونس اللي تمر به. الحقيقة المستشهر الأول بتاع الاتحاد الرياضي المنستيري اللي سناء معناتها مالوروزمون كما نقوله ما دعمناش، هذاك أثر على وضعية النادي.
0: يعني نحكيه شوية أرقام، لأنه برشا أحباء يقول لك انه قادرين قادر فريق الاتحاد المنستيري باش يتجاوز الازمه هذه. نحكي شويه ارقام على بالنسبه للعجز المالي لفريق الاتحاد المنستيري، واللي يلزم في اقرب وقت ممكن يتم تسويه الوضعيه هذه.
2: الحقيقة الأرقام نحكيه بلغة أرقام، ما يعادل عن مليارد في القريب العاجل لازم يتسدد الجمعية الاتحاد، هو للأمانة أكثر من مليار اللي تيجي أكثر من مليار، ما يعادل مليار و 360 مليار و 370 مي فما دوسيات نجمو نفضوهم في القريب العاجل إن شاء الله بتضافر الجهود. بالمناسبة هذه كما قلت نحب نشكر لسادة كسواسي علي عباس سي يسري بواب سي علي مزالي اللي توصلوا معناتها
0: بديتوا في حل الملفات
2: جوستومون بمعية الأخيان لتأسيس لجنة مستقلة لفضع النزاعات اللي على رأسها سي سامي سليمان سي علي البحوري سي حاتم حرزلة سي ثامر محمود مشكورين يجمعنا حب الاتحاد. علاش قلت لك الاتحاد راهي ملك الناس الكل،
0: واللجنة هذه يعني بموافقة الهيئة المديرة
2: بالطبيعة، اللجنة هذه قانونية معناتها بموافقة الهيئة المديرة صدقنا عليها في محضر جلسة وقانونية 100%.
0: ندخل في صلب الموضوع، نمشيه للسيد علي البحوري بصفتك ناطق رسمي للجنة هذه، كيفاش صارت هذه وكيفاش تم تعيين الثلة وأيضا خلية النحل نجم نقوله اللي تبحث على مصلحة فريق الاتحاد الرياضي المونستيري.
3: ربي حكيم قبل ما نحكي على النزاعات حبيت نوضح نقطة، راهو عملناه الاتحاد المونستيري في الوقت هذا بالذات في 15 جوان خلصنا 250 ألف دينار لرفع معنا الانتداب. كان عندنا مرة انتداب وكان عندنا لاعبين من 3 و4 سنوات التالي ومنهم قضية سان بيدرو ذي، وإحنا أول فريق في تونس عم ناول رفعنا مع الانتداب يوم 15 جوان واتصل بي وقتها السيد معز المستيري ناطق الرسمي باسم الجامعة وقال لي برافو الاتحاد المستيري هي الفريق الوحيد اللي احترم الأول ديلي نتاع 15 جوان، معناتها الوضعية راي كوميول معناتها موجودة من قبل لكن بتتر سنة تفاقمت الوضعية. توا باش نرجعوا نحكيوا على وسنة راهو كيتسلموا نزار الهيئة هذه ما خذتش من عندي داب في كرة قدم، خذت كان في كرة سلة. في كرة قدم كانت الوضعية قانونية وانتدبوا لاعبين من اللي دخلوا انتدبوا لاعبين. نمشيوا توا للجنة ذي، اللجنة ذي وقع اتصال بينا من السيد علي عباس والسيد علي مزاري والسيد يوسف البواب منذ بداية شهر ماي. قبل ما توفر البطوله وقت ما زالت الكره ما زالت بامبي والاتحاد ما زال يشارك وكره السله ما زالت ما تحصلتش على البطوله. من وقتها بدات المشاورات والاتصالات الحقيقه احنا ما كناش ما اعطيناش الموافقه من الاول نظرا لعده ظروف، لكن في الاخر كما قال سي يسري وسي نزار يجمعنا حب الاتحاد المستيري والوضعيه راهي باش ما نقولوش اختيار راهي دقيقه جدا، معناتها بالحق راهو اليوم اللي نضيعوه معناتها بحسابه توا. واحنا ديجا كي قلت لك بدينا من اول ماي نحكيه في المشاورات اليوم 6 جوان ولا 7 جوان معناتها ديجا عندنا شهر ضايع وراهو من هنا فصاعدا كل نهار راهو يضيع راهو يمثل خطر محدق على مستقبل الاتحاد الرياضي المونستيري.
0: وهكا احنا وقتاش اخر وقت بالنسبه يلزم تتفضل النزاعات هذه؟
3: هو توا حسب اللي انونسي من الجامعه التونسيه كره السله هو الكره القدم هو 15 جويلية اخر اجل هذاك الاجل
0: تقريبا
3: مازال معناتها شهر وجمعة. والمبلغ المطلوب في الاحكام الباتة قبل 31 مارس 2026 هو ما ينازل مليار. احكام باتة قبل احنا توا كخطوه اولى اللجنه المستقله ذي باش تتلهى كان بالاحكام الباتة اللي تمنع المشاركه. ماناش نحكي ولا منع الانتداب خاطر فما احكام باتة تمنع المشاركة في البطولة وفما زادة قضايا أخرين اللي هي منح التكوين وكل شيء اللي هي فيها ما تمنعش المشاركة لكن تمنع الانتداب.
0: يعني الأحكام الباتة اللي تمنع المشاركة هي تقريبا مليار،
3: في حدود المليار،
0: معناتها بخلاف المنع الانتداب فما
3: قضايا أخرين
0: فما فلوس أخرين باش نكونوا واضحين معناتها للسادة المستمعين.
3: لازم فما جيستيون دي بريوريتي أهم حاجة. البريوريتي هي الأحكام اللي تمنعك باش تشارك في البطولة الموسم المقبل. وراو نتذكروا اللي صارت كومينيكاسيون الموسم الفارط من الجامعة التونسية لكرة القدم عمناول تساهلوا شوية ومدوا في الديلي سنة ما فماش تساهل، راو معناتها لازمنا نحطوا جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري في الصورة. راو موعد 15 جويلية ينجم ما يكونش فيه
2: تمديد.
3: دونك معناتها باش نكونوا واضحين راهي الوضعية دقيقة والمهمة اللي قبلناها هي مهمة تاريخية للنادي ولمستقبل النادي وما نجموش نخدموها احنا اربع اشخاص اللي سميهم تيزار، لازم تضافر كل الجهود وكل المتداخلين في الشأن الرياضي في مدينة المنستير، احباء جمهور، مسؤولين سابقين، مسؤولين لاعبين سابقين، مسؤولين حاليين، فما زاد عباد في ولاية المنستير متعافين مع اتحاد المنستير، لازمنا نفتحوا زاد على ولاية المنستير ككل. راهي كان ما تصيرش هذية ونحيوا الأشخاص راهو الكلنا نذوبوا قدام اسم اتحاد الرياضي المنستيري. دونك توا راهو لازم الخدمة تبدأ من اليوم، كان احنا اليوم بركة تحصلنا بدأت احنا عنا جمعة نتصلوا بالعديد من الاشخاص شوفوا استعدادهم للمشاركة في طيب نحكيهم بعض الديتاي. المهم راهو الوضعية ما عادش تستحمل التأخير.
0: يعني تقريبا ابرز الملفات خلينا نفتحوا شويه الموضوع، لانه برشا من الجماهير الاتحاد المنستيري مستسهل الموضوع، تقول لك يعني تو يتم حل الاشكاليه بكل سهوله، لكن فما وضعيات حرجه يعني.
3: فما وضعيات حرجه، فما عديد من القضايا تحبوا نسميه ماذا بينا ما نسميهوش اللاعبين، لكن اهم قضيه هي قضيه سان بيدرو في صفقه انتقال فابريزيغي اللي وقع خلاص القسط الاول منها في جوان 2025، فما قسط آخر ثاني كان في 31 جويلية 2025 ما وقعش خلاصه على خاطر صارت عقلة على الكونت نتاع النادي يوم اللي كان باش تصير الخلاص، صارت عقلة على الكونت نتاع النادي ونذكروا العقلة نتاع فلوس الجفالي، صارت العقلة والعقلة ترفعت ما عندهاش برشا من هذه، وكان فما
4: خمسة دقائق بعد ما
3: هبطوا الفلوس تاع الجفالي صارت عقلة على حسابات النادي، معناتها فما نتجاوزوا الموضوع ذا. وفما قسط ثالث كان في شهر آخر شهر سبتمبر ولا أكتوبر 2025 ما وقعش خلاصه، دونك عاودة رجعت للفيفا القضية، ولكن فما ديفري زايدين نتاع الفيفا. دونك من أهم القضايا هي قضية سان بيدرو، لكن القضايا كلهم في نفس الكسوة محليين ولا مع أترافير فيفا كلهم مهمين، خاطر هذوما كلهم يمنعوك من المشاركة، خاطر فيهم خلينا نفسروا الجمهور فيهم أحكام باتة صادرة قبل 31 مارس 2026.
0: والحمد لله مدينة المنستير تعج بثلة من الأساتذة الأكفاء، وقت نحكيه على علي مظالي علي عباس، يعني العديد من الأساتذة اللي قادرين أنه من ناحية القانونية نخرجوا الفريق لبر الأمان. نرجع لك سي نزار، وكي سمعنا سي علي البحوري قلت الاتحاد الرياضي المنستيري أيضا الهيئة المديرة رغم الاستقالة متاعها ما زال قاعد تشتغل يعني في بعض القضايا، من بينها قضية الجنوني اللي صارت في المدة الأخيرة، أيضا الشيخ والي، يعني فما ملاعبية في نفس الوقت بعد الاستقالة، والهيئة المديرة حريصة أن تبحث عن الحلول من أجل مصلحة فريق الاتحاد المنستيري.
2: أكيد بالنسبة للجنوني الحقيقة قامت الهيئة المديرة بتسوية وضعية اللاعب. بالنسبة للموضوع الشيخ والي الحقيقة قمنا ببروتوكول داكور مع اللاعب وبزلت في حدود 30,000 دينار ويتغلق الملف.
0: يعني باش يتسكر الملف نهائيا بالنسبه للاعب الشيخ والي.
2: عملنا بروتوكول داكور مع اللاعب ومازال اللاعب معناتها يحب من الاتحاد الرياضي المنستيري 30,000 دينار ويتسكر يتغلق الملف،
0: ما دام انه الرئيس سمعنا انه خارج تونس. فما عده تساؤلات من ناحيه الاتحاد المنستيري، هل انه مساله معناتها بحث على مدرب، ما نعرفش شنو قاعد صاير بالنسبه.
2: هي الحقيقه زياره عمل نقولوا فيها زوز اسباب. كانت المنتخب مدغشقر توجه بدعوه للرئيس النادي للقاء المغرب ومدغشقر بحكم عندنا لاعب
0: من مدغشقر
2: ينشط مع الفريق مع المنتخب نتاعهم. وفما موضوع اخر معناتها فما محادثات مع ممرن اجنبي ان شاء الله ربي سهل.
0: يعني الهيئه المديره كما قلت قاعده تشتغل، تقريبا ابرز القضايا اللي قاعدين تبحثوا عن الحلول حاليا بعد القضيه نتاع لعب الجنوني ايضا الشيخ والي، ابرز الحلول بالنسبه لكم وقاعدين تشتغلوا فيهم الان.
2: الحقيقة احنا كهيئة مديرة ما نجموش نخليه الجمعية في حالة فراغ، وما فماش حتى انسان محب او غيور على الجمعية هذه باش يخليها في حالة فراغ كسوا واصلت الهيئة ولا ما واصلتش. احنا من احباء نادي وباش نرجعوا من احباء نادي.
0: انت انتم وقت شفتوا مصلحة اتحاد منستيري تقدموا استقالتكم قدمتوا الاستقالة متاعكم؟
2: اكيد اكيد، اذا كان المصلحة متاع الفريق او النادي يتطلب استقالة الهيئة احنا موجودين. وما نتصورش حتى انسان معناتها تقمص المسؤوليه في النادي معناتها باش يتشبث ولا حاجه. احنا كهيئه مديره محبين غيورين عن النادي، وين ما فما مصلحه النادي وين احنا موجودين. واحنا كما قلت لك الحقيقه يدينا مفتوحه للناس الكل، وجمعيه الاتحاد الرياضي المنستيري راهو بحكم معناتها الخبره القليله اللي اكتسبناها ما تنجم ينجح النادي الا ما الناس الكل تحط ايديها في ايدين بعضها تتضافر جهود الكل.
0: والدليل على ذلك كما قلت انه سيوسري انه فما انه الربط بين الهيئه اللي فض النزاعات لانه بموافقه الهيئه المديره في الاخير.
1: خليني ساعه نرجع بربي خاطر فما كلام تقال في اذاعه خاصة وتقال يخرجوا عنه معناه فما رجل عمل في المستير مع نائب الشعب يسير البواب قاموا بإقناع الرئيس مسلم إسلامة بالعدول على الاستقالة متاعه. شوف الوضعية هذه شوف ما نجم جد على حتى حد خاطر من الناحية القانونية مسلم إسلامة وقت قدم الاستقالة متاعه ما قدمش واحد وقدمت هيئة كاملة. يعني يا ما بشتثني مسلم إسلامة والهيئة متاعه كاملة على الاستقالة. اثنين الهيئة المستقلة للانتخابات دعات وفات وقتها للجلسة العامة الاستثنائية الانتخابية وحدد التاريخ بيوم 24 جوان آخر أجل لتقديم القائمات المترشحة و30 جوان لإجراء الجلسة العامة. هلأن وقت يسري البوهيب يجي المسلم إسلامي ويقول أنه بشي يرجع على استقالته شنية كالدعوة ذيك للجلسة العامة الانتخابية نفسخوها بالقوم معناها كانت جينا قائمة قبل 24 يقول لا سمحنا رأي يسري البوهيب قنع مسلم إسلامي أنه يرجع على استقالته. ما يصير شيء هذا اللي قنعنا به مسلم إسلامي وقتها قعدت أنا وسي زهير شاد وسي علي مزالي وقنعنا ونشكر سي علي سي زهير شاهد وسي علي مزالي كيما نشكر جميع تقريبا الاوتليجيه اللي في المستير وخاصه نخص بالذكر فتحي حرزاله نخص بالذكر سليم الدماسي انيس المده بالناس اللي عاونت الاتحاد الرياضي المنستيري واليوم بالحق نلقاو ناس واقفه مع الاتحاد الرياضي المنستيري. قنعنا سيد مسلم سليمه والهيئه المستقله انه الفتره هذه ما تكونش فما فتره فراغ مواصله العمل كيانها هيئه منتخبه وتخدم على روحها ما فهم مصر حتى شيء. علاش؟ على خاطر كيما كان يقول عليهم بكري راهو النهار بحسابه في عمر الاتحاد الرياضي المنستير وخاصه في الفتره هذه ما نجم اليوم فتره فض نزاعات اليوم فتره انتدابات فتره فسخ عقود فتره ابرام عقود يعني اليوم هل انه نخليه اليوم احنا نكتفوا يدينا نقعدوا نستناو في 30 جوان شوفوا تجي هيئة الفانتكات ولا ما تجيش ونقعدوا نتفرجوا على السوق قاعد يفرخ مجوريت من الممرنين من فما حاجات كما لو 5 جوان كانت فما قضية متاع القانون يعني كانت فما جلس وتأجل. لكن إذا كان خرجت الهيئة ذي شكون باش يمشي وشكون باش يقدم وشكون اللي معناها باش كما قالك إبرام اتفاق معها عطاو شوية فلوس معناها وجبنا شوية فلوس وحصلنا شوية فلوس ولمينا ومدينا وبدينا نحلوا في المشاكل معناها جزئيا باش نحاولوا على الاقل نجيبوا المشاكل الانيه والظرفيه ومن طو يعطيهم الصح كهيئه مديره طرحنا عليهم مساله اللجنه. انا كنت وقتها في جنوب افريقيا في البرلمان الافريقي واتصل بي سي علي عباس قال يسري راي الوضعية هكا وهكا شنو نعمل وتم الاتصال برشا وخيان والاستاذ علي مزالي بارك الله فيه عمل الاتصالات اللازمه الكل وسي علي حتى علي في الحج علي عباس واحنا نتصلوا يوميا بالمسنجر يعني ها وشنو صار يقول لي يسري انا كلمت فلانيا علي مزالي كذا وقعدنا ولخيان مع حاتم حرز الله مع سامي سليمان نشكرهم مع ثامر محمود مع علي البحوري مع جمال السقا باش ما ننساش مانيش باش نسمي الناس الكل لكن اليوم قعدنا مع العباد الكل قعدنا مع برشا ناس ومع الهيئه المديره المستقل وكان الحقيقه اجماع لانه مصلحه الاتحاد الرياضي المنستيري قبل الناس الكل. اليوم الحاجه الباهيه في الخيان الكل انا قبل ما يكونوا مسؤولين راهم محبين وكانوا ولاد الفيراج وكانوا بكلهم ولاد معناها محبين غيورين على الاتحاد الرياضي المنستيري ومسيره وانك انت تكون معناها محب الاتحاد الرياضي المنستيري راهي هويه الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم بالحق معناها تحس بروحك فما انتيتي فما حاجه اللي احنا ننتميو لها. اليوم الناس الكل الحقيقه وقت لا تطرح الموضوع كان شويه فما شويه هكا كيما ريتيسونس من بعض الخيان لكن ما اخذناش برشا وقت باش فضيناها الموضوع هذا ورجعت الناس الكل وثنيت الركب وقالت لك نخدم على روحنا. وبالمناسبه هذا هو محضر الجلسه السيد نزار الجمالي تقدم لسي علي السيل سي علي البحوري هل محضر الجلسه هذا واش تقولوا اش بي عندي انا خاطر نزار
4: ما كانش هنا في المسير دونك انا خذيته من عند سيد كاتب العام. دونك هذا هو المحضر الجلسه اللي باش يعطي شرعيه للجنه تفضي النزاعات للمحاولة توفير الدعم اللازم لفضي النزاعات هذه. هذم اللي كلوز اللي موجودين في محضر الجلسه هذم اذا بينا ما موجودين في المحضر الجلسه هذه تم الاتفاق بهم. فما حاجات اللي بالحق يعني اي هيئه مديره اخرى ترفض انا باش تتخلى عليهم كما بيع ليزابونما وكل شيء، لكن تم التوافق على انه نعطيه للهيئه هذه كل الاليات ولا معناها الامكانيات من انها تحصل اليوم الفلوس، خاطر الامور معناها مستعجله. الهيئه المديره كانت متفهمه مستقيله متفهمه جدا، مع العلم أنه زادة هي بتخدم بالتوازي لأنها زادة تتحصل على دعم وتحصل على فلوس للديماراج متاع السيزون، خاطر فما حاجات أخرين كما قلنا اليوم، فما فسخ عقود، فما إبرام عقود، فما ممكن تعاقد مع ملاعبين في الباسكت ما تنساوش اليوم عنا بال وعنا برشا حاجات اليوم يلزمنا نخدم عليهم. عنا إن شاء الله منع الانتداب والمنع من المشاركة في الرابطة المحترفة باش تكون عند اللجنة هذه، وهما اللي باش يكونوا مهتمين بالفولي هذا. الفولي الآخر باش يكون عند الهيئة المديرة وعنا احنا الناس الكل، احنا باش نكون موجودين من هنا ومن هنا. ومن وأنه هالكونت هذا اللي كما أعلن عليه الأستاذ علي عباس بش يكون ما تتصرفش فيه الهيئة المديرة، بش يكون خاص بالنزاعات، وهذا هو اللي وقع عليه الاتفاق. نخلي بعد طول الأخيان علي البحوري وممكن يتكلموا في شوية ديتاي متاع الموضوع هذا، لكن أنا اللي نهني به الجمهور اليوم الناس الكل ملتفهم على الاتحاد الرياضي المنستيري. ما ننساش باش نشكر السلطات المحليه والسلطات الجهويه اليوم على وقفتها الصحيحه صحيحه صحيحه من الاتحاد الرياضي المنستيري، كسوا بلديه او السيد الوالي كولايه. اليوم بالحق معناها فما وقفه كبيره والتفاف حول الاتحاد الرياضي المنستيري، هذا الصرح الكبير اللي اليوم بالحق اليوم هو في حاجه لرجاله والقى رجاله هما الناس اللي ملتفه به. اليوم دعوه من هنا للناس الكل نقفوا مع بعضنا. صحيح هي مرحله صعيبه، هي مرحله خايبه، لكن الاتحاد الرياضي المنستيري هو المستفيد او المتضرر من نجاح او عدم نجاح هذه هذه هذه المرحله. لهم لا اشخاص لا حتى شيء، الاشخاص طلب منهم الجمهور انهم يستقيلوا، كانوا عند كلمتهم استقالوا، لكن رغم اللي هم استقالوا هم ما زالوا موجودين اليوم لوضع الجمعيه على السكه بتضافر الجهود مع برشا وخيان اخرين. اليوم فما ناس اخرين قاعدين نحاولوا، ان احنا قاعدين مع سي علي بن زرتي واشخاص اخرين
5: البارح تلاقينا على هيئه الحكام ان شاء الله بعد شويه أوكي. اللي باش يتم اصدارها مع السيد علي بن زرتي وبقيه الاخوه. نحب نرجع لك سي نزار ونرجع لسي علي، ابرز المحاور يعني تم تقسيم من اجل مصلحه فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، تم تقسيم الادوار. بالنسبه للادوار نتاع الهيئه الحاليه المستقيله، شنو ابرز الادوار اللي باش تقوموا بها في الفتره الحاليه؟
2: والله خليني نعطي حق الهيئه المستقيله هذه تاعنا، نحب نشكره الحقيقه. قمنا بخلاص عديد الديون، هي ديون عاديه راهو الامانه. اي انسان باش يتسلم الجمعيه ديما نقولها يعرف روحه على شنو قاد. احنا كهيئه مديره قمنا بخلاص ديون وقمنا بوضع اموال اكثر من اللي تيجي اللي موجودين حاليا، ولكن الهيئه المديره المستقيله نتاعنا معناتها غير قادره باش تعاود توفر الاموال هذه. دونك مشكورين للخيان صراحه، معناتها جمعيه الاتحاد الرياضي المنستيري جمعيه كبيره بولادها، كبيره برجالها. دونك احنا باش نحاولوا ان شاء الله نقسموا الادوار، وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب الناس كل.
5: يعني ابرز الادوار اللي معناتها تبحثوا عن حلها الى حد
2: بالنسبه للهيئه المديره، هي الحقيقه كما قال سي يسري ابرام العقود وفسخ العقود. وفما عدد معناتها لاعبين مازالوا يحبوا بعض الاموال من النادي، باش نحاولوا نسويوه ونخليه توسكي ليتيج ولا
5: نفتحوا قوس مثلا مالك الميلادي.
2: بالنسبة للمالك الميلادي، الحقيقة المالك الميلادي اللاعب انتهى عقده مع الاتحاد الرياضي المنستيري
3: مازال خاطر
2: 30 جوان موسم الرياضي موسم الرياضي عليه انتهى عقده رياضيا، انتهى عقده في الشكل
3: شكل شكل كان شكل ما تمشي يطالب شهر
2: احنا جوان. في إطار تسوية وضعية مالك الميلادي وحكينا معه حتى عد جديد حكينا معه عد جديد، وما زلنا في طور النيغوسياسيون مع اللاعب ان شاء الله ربي سهل اللي في ذا والخير ربي سهل فيه.
4: هو نورمال مو ملك الميلادي يعني اللي نعرف انا انه اذا كان باش يجدد في تونس ممكن الاولويه
2: للاتحاد الرياضي المونستيري
4: في اطار
2: صحيح بالضبط هيك فهمت
4: فسر مساج فسر للجمهور
2: الاولويه للاتحاد الرياضي المونستيري اذا كان يكون فما عقد قريب من عقد نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري من العرض معناتها
5: يعني قدمتوا له عرض انه من اجل تجديد العقد نتاعه
2: احنا ما زلنا في محادثات مع اللاعب والحقيقه نحب نشكر الهيئه السابقه وقت اللي تصاب اللاعب مالك الميلادي جمعيه الاتحاد الرياضي المونستيري جدت له عقده وهذا اللاعب لازم يتذكره ما ينساش فهمت وصلوا يظل لي حتى حبوا يجددوا له بسنتين هكا ولا وبعد هو رفض معناتها حب يجدد بسنه واحده احنا اللاعب معناتها نحكيه معاه لازم هذوما الكل يتحطوا في الاطار معناتها حتى اللاعب يعرف شنو قدمت له جمعيه الاتحاد الرياضي المونستيري في الظرف هذا شنو باش يقدم اللاعب للاتحاد الرياضي المونستيري الحقيقه ملك الميلادي من احسن اللاعبين الموجودين في الجمعيه الوليدات الكل ما شاء الله عليهم ان شاء الله نتواصلوا الحل ان شاء الله
5: نمشي لك سي علي تقريبا ابرز اللي النقاط اللي باش تحاولوا تخدموا عليها سالي
3: احنا توا باش
5: نحب يذكرني بالاسماء اللي معاك
3: هي اللجنه رئيس سي سامي سليمان معها سي ثامر محمود وسي حاتم حرزله والعبد لله لكن باش نتصلوا بالعديد من ديجا بدينا في الاتصالات
5: وعندنا الباب مفتوح لكل الاشخاص
3: عندنا موافقه نتاع عداء برشا اشخاص معناتها قالوا نعاونوكم ونخفوا معاكم ان شاء الله نحبوا بالفعل هو توا اهم النقاط اللي هي يكون عندنا ان كونت بونكير انديبوندون صحيح باش يقعد تصحاح خاطر بالقانون لازم عند النادي رئيس النادي وامين مال لكن صار فما ان انجاجمون مورال اللي لي زوردر دي فيرمون اللي كيمش يخلصوا النزاعات باش يكونوا من احنا والرئيس النادي والامين مال باش سونجاج باش يصحوا خذينا البيع الاشتراكات باش نحاولوا نخدموا عليه ان شاء الله هذا الموضوع هذا بدينا ديجا في المحادثات مع لازمها برشا خدمه ديجيتال وبرشا خدمه اونليني باش تبدا نسهلوا على المواطن وراهو سناب ان شاء الله راهو اي محب للاتحاد المونستيري ما يزموش يربط الاشتراك نتاعو بالحضور في الملعب راهو باش تكون انت مشترك في الاتحاد هذا واجب باش تنجم تحاول تخرج الفريق من الوضعيه الدقيقه نتاعو معناتها ما لازمناش نربطوا الاشتراك بالتشكيله كره القدم ولا تشكيله كره السله ولا شكون مدرب رانا اليوم في وضع دقيق ماهوش في وضع احنا باش نختاروا وراهو كيما انت بكري سمعتك سالت اخويا نزار ماذا بينا الهيئه تركز اكثريه زاد على تجديد العقود على خاطر فما امكانيه كبيره راهو منع الانتداب ما يترفعش راهو باش نبداو واضحين مع الجمهور خاطر فما اجراءات ابار الفلوس تتوفر فما اجراءات اداريه معقده ياسر على خاطر حسب القانون تاع الفيفا راهو لازم الفلوس تخرج من حساب الاتحاد الرياضي المونستيري
4: تحويل العمله
3: راهو مربوط بالاشخاص احنا مربوط بالبنك المركزي ومربوط برشا حاجات احنا تو ما نسبقوش حتى لازمنا نلموا الاموال

0: راهي لوريغراف كيما يقولوا معناتها بالحق ما ما ما ما راهو فما خاطر برشا كلام خرج اللي نجموا نلقاو حلول والجمعيات الكل في نفس الوضعيه راه مش صحيح.
1: هو فما كلام
0: استعداد
1: فما كلام انه فما حلول بين الجامعه وبين اللاعب الشيخاوي
0: لا لا لا كل حاجه في طريقها وكل حاجه في بلاصتها وحتى فلوس المودي ربي يوصل بالسالم الساعه يوصل هو لامريكا وحتى كان فما فلوس راهي باش تجي بعد شهر سبتمبر ولا اكتوبر قبل نهايه العام هذا 2016 ما خليوش احنا فريقنا مربوط بوهم احنا لازمنا نخدمه ونسعاو ولازمنا نرجعوا الثقه ما بين الجمهور والعباد والكل اطراف الهيئه واحنا خدمتنا راهي باش تصير انت بون تمام من المسار الانتخابي هذاك ومن مسار التسيير اليومي ما عندناش به حتى علاقه لا التسيير اليومي لا المسار الانتخابي احنا توا باش نبداو نحاولوا بدوسي بدوسي في الاحكام الباتة قبل 31 مارس 2026 اللي احنا خذينا جرد من عند الاداريين في اداره الاتحاد المؤسسي والهيئه المديره خذينا فيهم جرد.
1: هو تقريبا قداش فهم من دوسي
0: يا سي حكيم نعطيك قداش فما من دوسي بالضبط
1: ما تسمي من غير ما نسميه اللاعبين
0: نسميه اللاعبين الاجانب وما نسميوش اللاعبين التوانسه ولا حتى كان نسميهم مش مشكله ما احنا ما نحبوا نخدموا في اطار
2: ملف
1: هو قداش فما من ملف تقريبا
0: واش نعطيك بالضبط قداش من ملف سامحني
1: بالنسبه للملفات اللي
0: ملفات عندك في تونس في تونس 1 2 3 4 ملفات محكومين هذوما لاعبين توانسه ولا مدربين توانسه وعندك خارج تونس ومع الفيفا فما في ملف سان بيدرو ملف موزيس اوركوما وملف شريف بوديان هذوما في كره القدم معناتها توا 1 2 3 4 5 6 7 وملف الشيخ والي 8 وعندنا 3 ملفات في كره السله خارج حدود الوطن
1: تقريبا
0: هذوما ملفات محكومه احكام باتة بخلاف الملفات اللي حكينا فيهم بكري اللي هما منح تكوين تاع لاعبين مروا بالاتحاد المونستيري ولا مازالوا ينشطوا في الاتحاد المونستيري دونك هذوكم 11 ملف الاولاني نحيو 3 تاع كره السله 8 ملفات يمنعوا المشاركه في البطوله الموسم المقبل
3: المحترف
0: في الرابطه المحترف
1: هو تقريبا الفلوس هذم يلزم تتلم تقريبا مليار
2: حسب
0: الكل
2: فوتبول
0: مليار
1: مليار انه باش يتم الفريق الاتحاد المنسيري باش يشارك في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم
0: هذاك علاش احنا باش نتجهوا لكل رجال الاعمال في مدينه المنستير الشركات المحامين الاطباء الصيادله الجمهور الجمهور اللي ديما عبر على استعداده باش يكون ورا فريقه ورينا قبل عملنا حمل الطياره والجمهور انخرط عملنا عديد من الحملات المره ذي راهي سي اون اوتر فاسون على خاطر رانا مانيش ندعمو باش نخلصوا شهاري ولا نخلصوا كورة رانا ندعمو باش نكونوا موجودين في الموسم المقبل هيك علاش راني نزمني نحسس العباد اللي راهي هذية من باب المسؤولية نتاعهم المرة ذي راهو كل واحد فينا يلبس كاسكيت الاتحاد المونستيري ومحب وقادر المرة ذي لازم نجبدو من العظم العباد الكل راهو للأمانة راهو بالحق راهي وضعية دقيقة واحنا قبلنا بالمهمة رغم الصعوبة نتاعها للشيء اللي احنا ما نحبوش نشوفوا النادي نتاعنا خاطر احنا في الاخر ما تفرحنا كان الاتحاد المنستيري في مدينة المنستير وكي نفرحوا كينا رينا فرحة بطولة كرة السلة راهو العباد كل خرجت تلقائيا احباء مسؤولين سابقين لاحقين لاعبين قدامى راهو ما نفرحوا كان بالمستير دونك احنا في المرة ذي رانا الوجود نتاع الاتحاد المنستيري هو في خطر ودونك كيما قلت لك اعمال اللجنة ذي فيها لجنة مستقلة على هي مديرة فيها حساب بنكي مستقل باش نتحاوروا معاهم لكن أهم حاجة في اللجنة دي هي جيستيون دو بريوريتي وإحنا بالاتصال مع المحامين السيد خاصة السيد علي عباس اللي معانا نشكره اللي هو كما قال سيسري في الحج كل نهار يتكلم ومتقلق برشا فما دي بريوريتي باش نخدموا عليهم بس على الاقل على الاقل نحترموا الديلي تاع كانس
1: في الساعه الثانيه اللي نحاولوا نشوفوا انه ابرز الحلول اللي نجبوا نوصلوا لها من اجل حل كافه النزاعات ايضا سي نزار انه باش نحكيوا ابرز الملفات اللي باش تدرسها الفريق الاتحاد الرياضي المنسيري من اجل تجديد العقود لانه فما امكانيه كبيره برشا انه المنع من الانتداب من الجمش يتم حله في اقرب وقت ما نعرفش ايمن فما الاغنيه العزيزه بلادي نحاولوا تكون حاضرة بعد نرجعوا موجز الساعة الرابعة ثم الأذان صلاة العصر ثم نرجعوا نواصلوا أبرز الحلول لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري من أجل فض النزاعات وأيضا المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

الكاسك ماهيش اكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7
2: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار متابعة توصية جلسة العمل المنعقدة بمقر ولاية نابل حول الإشكاليات المتعلقة بميناء الصيد البحري بالهوارية، انطلقت عمليات أشغال جهر الميناء لمعالجة تراكم الطحالب البحرية بهذا الميناء. وأكدت والية نابل هنا شوشاني على مواصلة العمل بكيفية تعجل بعودة النشاط بالميناء لنسقه الطبيعي في أقرب الأجل. ونبقى في ولاية نابل في سياق رياضي، تختتم اليوم بالحمامات فعاليات نهائي بطولة تونس للغولف، وذلك بمشاركة 90 لاعبا ولاعبة وسبع فرق للمراهنة على لقب البطولة في مختلف الأصناف. وفي تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان، أكد محمد عزيز الفتني رئيس الجامعة التونسية للغولف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أكد على أهمية رياضة الغولف في تونس باعتبارها رياضة تشهد في السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا من شأنه أن يطور سياحة الغولف ببلادنا. خصصت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالقيروان جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالوقاية من الحرائق وحماية الثروة الفلاحية والغابية، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال فصل الصيف وتأمين موسم الحصاد والتجميع. تمكنت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة بدعم من إدارة الغابات صباحة اليوم من السيطرة على حريقة على مساحة 10 هكتارات من مساحة القمح والشعير والأعلاف المزروعة بمنطقة الشويقية من معتمدية تبربة، وفق تأكيد رئيس دائرة الغابات كريم سعد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. تنطلق أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج ابتداء من 17 من جوان الجاري إذانا بانطلاق ذروة موسم العودة الصيفية لهذه السنة، وذلك حسب المخطط الرسمي لوزارة النقل، على أن تتواصل الرحلات إلى غاية 20 من أوت المقبل. وفي هذا الإطار برمجت الشركة التونسية للملاحة 149 رحلة بحرية عبر خطوط تونس مرسيليا تونس جنوة وميناء جرجيس. توج نادي الروبوتيك التابع للمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجائزة أفضل فرع طلابي للروبوتيك في العالم خلال الدورة 42 المؤتمر العالمي للروبوتيك بمدينة فيينا حسب بلاغ للمعهد. وقد شهد المؤتمر العالمي للروبوتيك بفيينا مشاركة أكثر من 8000 شخص من مختلف دول العالم. وشاركت تونس ممثلة في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بوفد يضم 4 طلبات، سيرة رابلسي، أمنة تغلت، ومحمد من القاضي، ورامي أطروتي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صوت أوضح، صورة أجمل.

المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: بين الملاعب.

0: تحية متجددة لكل السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنسير، وخاصة لحبال الاتحاد الرياضي المنسيري. تواصلوا أكيد في بحث عن الحلول لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. كما قلت، برشا تفاعلات من جمهور فريق الاتحاد الرياضي المنسيري اللي قاعد يتفاعل معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير أو على الهاتف 73 460 800. نحب نجدد كل التحية أيضا لضيوفي الكرام. بالنسبة لي كما قلت أنه الاتحاد الرياضي المنسيري وضعية الصعبة اللي قاعد يعيش فيها فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، حي يسر البواب علي البحوري وأيضا نزار الجمالي. نحب نحيي أيضا كل زملاء اليمن وذا النقل المباشر حتى للساعة الخامسة، تحية أيمن الشابي، منير بعطي وحمدي النقبي. في الساعة الأولى تحدثنا على أبرز الإشكاليات خاصة من ناحية المادية، لكن السؤال أيضا اللي يطرح نفسه الحلول السريعة نجم نقوله لحل خاصة منع الانتداب وخاصة مشاركة اتحاد المنسيري في الرابطة المحترفة الأولى. بعد شوية أيضا باش نرجع لسينيزار الجمالي، باش نحكي على الفرع كرة السلة وين وصلت الأمور. برشا تساؤلات، هل أنه المدرب باش يبقى، الملاعبية، أيضا كرة القدم وقتاش باش يبدأ الفريق للتحضيرات الموسم القادم، تجديد العقود بالنسبة للملاعبية، فماشي ملاعبية رجعت بصفة رسمية للفريق. كل التساؤلات بالنسبة للأحباء الفريق. أيضا هيئة الحكماء اللي صارت في المدة الأخيرة مع سي يسري بويه، باش نرجع بأكثر تفاصيل. نبدأ معك سي علي البحوري، الحلول المستعجلة للفريق، وأكيد درستوا مع بعضكم وقعدتوا مع بعضكم من أجل إيجاد الحلول السريعة اللي تواجهها لكل أحباء الاتحاد الرياضي المنسيري بالخصوص اللي موجودون بالمنسير وخاصة خارج المنسير، كيفاش ينجموا يعاونوا الفريق من أجل الإيجاد المبلغ تقريبا مليار اللي مستعجل نجم نقول.
1: والله حكيم، احنا الأوفيسياليزاسيون كما قلت لك صارت اليوم، لكن احنا عنا جمعة برسك نعمل في المحادثات، بدينا في العمل مع الليجان اللي باش تحاول تخدم في الميدان، باش نخدم أكثرية على توسكي ديجيتال دعم. فما حوايج موانع قانونيه ما نجموش، مثلا ما نجموش ناخذوا مريول ونبيعوه تو على خاطر فما تعاقدات وفما احترام تعاقدات، مع فما دي كونترانت اللي ماهوش خاطر. كي تبع كلام برشا احباء في النادي عندهم برشا افكار، لكن فما افكار نجموا نطبقوها على ارض الواقع وفما افكار ما نجموش. في زاد الكونجونكتور اللي تعيش فيها البلاد، في اللي عباد خارجين من عيد كبير، خارجين من باك سيزيام نوفيام، فما برشا انجاجمون للمواطن التونسي والمواطن المستيري خاصة. معناتها احنا شن حاولوا نخدموا حملة على بيع الليزابونمون تاع عام الجاي، كسوا في فرع كرة قدم في كرة سلة، ونحاولوا نهدفوا الرقم تاريخي باش يقعد في ليزانال تاع الاتحاد المنستيري، واللي اي واحد باش يقص الخيار تاعه باش يقول اني في جوان 2026 ساهمت في انقاذ النادي نتاعي وساهمت باش يتواصل اشعاع النادي نتاعي. ان شاء الله عام الجاي نشوفوا نتائج باهيه، او موا يحس المحب روحه امبليكي بالابونمون تاعه. وزاد باش نون باراليل باش نتصلوا
0: تقريبا على قداش من ابونمون باش تخدموا تحاولوا توصلوا.
1: احنا في فرع كرة السلة معروف عنا طاقة استيعاب اللي تعطيها السلطة الأمنية، ذيك ما نجموش نفوتوها اللي هي 1500 اشتراك، لكن في فرع كرة القدم نجمو نطمحوا للرقم كبير. مانيش بنعطي شيفر معين، احنا لوبجيكتيف نتاعنا نوصلوا نحصروا المليار اللي باش نسكروا به مشاكل الفريق القديمة، باش حتى كان الهيئة هذه وسط ولا كان جات هيئة جديدة قدمت روحها تقول على الأقل فما بادرة انت عباد وقفت للجمعية وما يتلاقوا شوما بالقديم يتلاقوا في جديد، باش ترجع الكرة بامبي، باش يرجعوا اللاعبين يدربوا. دونك باش نخدموا أكثرية على توسكي دي زابونمون، توسكي دعم زادا أونليني، زادا نحاولوا أونليني بالنسبة باش اللي يبدأ مواطن يعيش في أمريكا ولا في سويسرا ولا في فرنسا ما يلقاش حاجز باش يعاون جمعيته. إن شاء الله باش نخدموا توسكي ديجيتال، وباش نخدموا زادا في الميدان باش نحاولوا ندوروا للدعم تاع الشركات الكبرى تاع الأطباء المحامين الصيادلة رجال الأعمال اللي مستنسين يعاونوا الاتحاد المستيري، واللي في فترة ما نقص الكونتاكت معهم ونقص الثقه، نحاولوا نسترجعوا ثقه الجماهير في النادي نتاعو. راهو كيما قلت لك اليوم الاوبجيكتيف نتاعنا ننقذوا النادي نتاعنا انديبوندامون من الاشخاص، ما يهمناش اكس ولا ايغريك باش يسير، احنا باش نحاولوا نخدموا المهمه ذي باش على الاقل النادي نتاعنا يواصل مسيرته في الاشعاع نتاعو. خاطر كيما قلت راهو مدينه المونستير ولا حتى ولايه المونستير فما برشا عباد قربت للنادي وحبت النادي هذا مستعده باش تمد يد المساعده، لكن ما راهو التسيير اليومي ياخو فولي كبير من الواحد. دونك احنا باش نحاولوا ندقوا البيبان تاع العباد الكل وان شاء الله ربي يقدرنا باش نحصلوا المبلغ هذا اللي هو راهو مضيع، معناتها السيتوياسيون خايبه وصعيبه، لكن احنا قبلنا التحدي هذا خاطر عندنا ثقه لجماهير الاتحاد المصري مش بتخلي الفريق نتاعها. وهيك علاش راهو اليوم الديسكور خاطر في برشا مرات سمعنا اللي هو عادي ولا تو تسلك ولا ماهيش عادي وماهيش تو تسلك، راهو لازمنا نسميو الامور بمسمياتها. المره هذه لازم المحب راهو يعرف اللي فريقه في خطر وفريقه راهو ينجم ما يشاركش عام الجاي في البطولة. راهو ماناش كلام هذا، راهو نتاع اذاعه كلام بالحق. وراني حتى قبل ما ندخل البرنامج كنت في اتصال مع استاذ علي عباس واكد لي راهو الديلي ذاك اللي تحط 15 جويه هو الديلي الكومينيكي من الجامعه توا وينجم يتمدد كيما ما ينجم ما يتمددش. راهو ماهوش ما نلزموش خليه روحنا احنا مربوطين بوهم، لازمنا وموها نبداو الحمله نتاعنا كسوا دعم ولا بون مونيت والا اي اللي عنده فكره. احنا زاد منفتحين واني ديجا يعرفوني يلعب الاولاد الكل، اللي عنده اي فكره باش يعاون الفريق نتاعو ينجم يتصل بينا اني ولا الكوميتي اللي معنا. احنا باش نفتحوا راهو على العباد اللي عندها خبره واللي خدمت قبل في الحملات واللي يسلشها تقبل باش نفتحوا عليهم باش نحاولوا نكونوا يد واحده من اجل انقاذ النادي وارجعوا على الاقل نرجعوا كيما يقولوا لاردوازا ازيرو باش نجموا اي واحد ينجم يجي يخدم يحط برنامج عمل ويخدم باش يسير النادي.
0: من وقتاش باش تبداوا فتح الباب يعني بالنسبه لل اكيد شراء الاشتراكات؟
1: المشاورات والاتصالات مع العديد من الداعمين بدات، ولكن عندنا جمعه في دينا باش نكملوا نحضروا التوسكي البلاتفورم نتاعنا وكل شيء، باش نكون عندنا اتصال يومي على صفحه رسميه لكوميتي ليتيج. تو تلقاوها في الصفحه الرسميه نتاع النادي، تو تبعث لكم مليان تاع كوميتي ليتيج باش نكون اتصال يومي وباش نحاولوا تشالنجيو الاحباء. كل يوم نسكروا دوسي ولا كل ثلاثة ايام نحطوا تشالنج احنا ونشوفوا كيفاش باش تمشي الامور باش نحاولوا نكونوا في اتصال مستمر، خاطر فما فولي كومونيكاسيون مهم ياسر. المحب كي يحط فلوسه لازم يعرف اللي هي بالحق تسكرت بها الدوسي هذاك ولا، باش نحاولوا نسترجعوا ثقه الاحباء في النادي نتاعهم. وبحول الله احنا عاخدين العزم باش نحاولوا نوصلوا الفريق الى بر الامان في كوتي دي ليتيج. وكيما قلت لك راني ناكد باش نبداو نخدموا بالاحكام الباته الصادره قبل 31 مارس، خاطر بعد ينجموا كلامي يتاول. راه فما بوتيتر قضايا اخرين توا اونكور، احنا توا خذينا كان الفولي اللي محكوم واللي يمنع الاتحاد من المشاركه الموسم المقبل. من بعد كان نجحنا في الخطوه ذي علاش لا نواصلوا الكوميتي دي تيجي ذي حتى نسكروا كل
0: برشا يتسالوا علاش ما سميناش
2: باش نجحوا ان شاء الله.
0: وبرشا يتسالوا علاش ما سميناش ملفات يعني نتاع الملاعبيه لانه في صالح الاتحاد المنسي.
1: راهو اجا نقول لك باش نبداو واضحين حكيم، هو اي واحد راهو شكي راهو ذاك حقه باش نبداو واضحين. لكن احنا كي باش نشهروا بالعباد النجم يعني نلقى معهم كومبرومي، كان هو يحب 100 مليون ينجم نلقى معه كومبرومي، كي يبدا عندي فلوس باش نيغوسي معاه نجم نطيح معاه، رغم اللي هو في الوضعيه ذي راهو اللاعب ولا المدرب هو في بوزيشن دو فورس، خاطر يعرفك انت ممنوع من المشاركه ممنوع من الانتداب. لكن احنا جينيرالمون اتحاد مونستيري في سيتي اونيكيب تري سامباتيك كيما ذكر خونا نزار الكان تاع ملك الميلادي، عملناه ملك الميلادي اني يعني شخصيا كنت معاه واقف لين من الاصابه نتاعو كنت في اتصال يومي معاه، حس روحه اللي هو وهيك علاش بالك التو معناتها يتصل بيا وكل يحس روحه اللي مستير بالحق. وقفت معاه كيما كان تاع ملك الميلادي بما لاعبين اخينا شكاوا على حقهم النجم نلقاو معاهم حلول ترضي الاطراف الكل على الاقل يكون هو مساهم حتى بورسنتاج صغير باش يطيح في المبلغ اللي يحب منه. هذا ان شاء الله مبادره يدينا مفتوحه للعباد الكل، وراهو ما يهم لازم المحب ينحي في مخه شكون يسير وشكون مدرب وشكون يلعب. اليوم راهي في وضعية أخرى، الاتحاد الرياضي المونستيري في مفترق طريق خطير، لازمنا نتحدوا وإحنا اسمنا اتحاد، لكن شفنا برشا انقسامات في العام ذايا، لازمنا ننحي الانقسامات والاختلافات والخلافات كل على جنب ونتحدوا على هدف وحيد أوبجيكتيف وحيد هو
2: الاتحاد المونستيري يرجع للإشعاع نتاعو ويرجع الكونتور زيرو، وراو بتاتر باش نستبق الأحداث، ولازم الزاد المحب يحط في مخه اللي بتاتر عام الجاي لازم يكون فما موسم فيه شوية تضحيات، لازم ننضحي والعباد كل كيما قلت لازم نشدوا من العظم باش على الاقل الفريق نتاعنا يرجع للتوازن ويكون على باس سوليد، باش نهار اخر ما عادش نبداو نلوجوا كيما هكا استقالات وما عادش حتى حد يحب يسير النادي. نحاولوا نرجعوا النادي الى بر الامان ويقربوا العباد الكل ويتحدوا رؤساء سابقين، خاصه بارح كان عندنا اتصال ومحادثه مع سي علي البنزرتي اللي هو مستعد باش يعاون كما قلنا
0: سي علي ايضا على
2: يعني مزاري زاد كيف كيف، معناتها هو اللي قام المحادثات هذه كل سي علي عباس رغم وجوده خارج حدود الوطن. سي يسري هذوما عباد عندها اكثر من شهرين تخدم كان على موضوع الاتحاد المونستيري، وان شاء الله المهمه كما قلت لكم صعيبه، لكن عندنا ثقه كبيره في احبائنا كما قلت في اول البرنامج، خاصه احبائنا اللي خارج حدود الوطن. في المواطن في بديل المونستير يعيش في الانفلاسيون ويعيش في برشا مشاكل يوميه، بتاتر احبائنا خارج حدود الوطن عندهم قدره اكثر، حتى كانوا مش باش يحضر هو في مقابلات يقص لابونمون تاعو، وذاك ليدونتيتي نتاعو هذيك الهويه نتاع المحب اللي هي لابونمون تاعو، على الاقل باش نسترجعوا العباد الكل الانتماء نتاعنا للنادي هذا بدون حتى خلفيات اخرى.
3: ان شاء الله وليداتنا زاد باش ينجحوا في الباك ويحصلوا برشا فلوس يجي يقصوا الاشتراكات نتاعهم، يعني احنا باش نوجهوا لهم الدعوه. شوف باش نكمل في الايجابيه اللي بدا بها علي ونخلينا نخليه في ايجابيات الجلسه هذه، احنا نخموا القدام وهذاك علاش ماذا بينا ما نجبدوش الوضعيه تفسرت بالقدا، برشا تفاعلات يقول لك فسرونا، لكن الوضعيه تفسرت بالقدا في الجلسه الاخباريه اللي عملتها الهيئه المديره المستقيلة في قصر الرباط في الجلسة الإخبارية. لكن كما قال علي هو راهو قصان الاشتراك راهو مش مربوط بالحضور في
0: الملعب ولا في القاعة، ولا
3: في القاعة. لكن نحب نهني شوية الجمهور متاعنا خاصة متاع كرة القدم، صحيح نعرفوا اللي فما أشغال بيصير في المركب الرياضي مصطفى بن جنات، لكن هذا مش باش يمنع الجمعية إن شاء الله، هذا حسب الاتفاق مع السلطات المحلية والسلطات البلدية يعني والسيد الوالي، أنه الأشغال ما تمنعش معناها القيام بالمباريات في ملعب مصطفى بن جنات بالذات، وان شاء الله باش نحافظوا على حضور الجمهور في الجرادان ان شاء الله، بما ان باش نلقاو صيغه ان الجمهور يكون حاضر ان شاء الله بعد موافقه الحمايه المدنيه، وهذا ان شاء الله احنا قاعدين نخدموا عليه باش يكون جمهورنا كما العاده موجود في الملعب، ولهذا اللي باش يقصوا ان شاء الله لي زابونمون تاع الفوت ان شاء الله باذن الله سورتو جماعه الجرادان والانسانت وتريبون ان شاء الله يكونوا معناها حاضرين في الملعب ان شاء الله.
0: كما سمعنا انه علي البحوري انه من بين الرؤساء السابقين اللي قاعدين يدعموا في فريق الاتحاد المنسيلي وراء الفريق سي علي البنزرتي،
3: هو سي علي نتصلوا ببعضنا عنا مده سي علي على الموضوع نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري، وخاصه من قبل راه من من من اول ما شدت الهيئه المديره هذه بعد الانتخابات بدينا في تكوين هيئه الحكماء وهيئه الدعم، هي كانت تقبلها تقول بدينا في هذا، لكن صارت بعض التعثرات ممكن ما نعرفش خليوا الامور هذيك السابق والماضي في الماضي. اليوم اتصل بينا سي علي، والبارح كانت لنا جلسه مثمره، سي علي عنده برنامج عنده فكره عنده استراتيجيه للاتحاد الرياضي المونستيري. احنا كنا البارح في جلسه انا نقول ثلاث عليات علي البنزرتي وعلي مزالي وعلي البحوري وبحضور سي سامي سليمان بحضور سي محمد حرز بحضور سي جمال السقا بحضور يانا، يعني جلسنا وحكينا على ان شاء الله باش تكون فما جلسه لمحاوله اولا لم الدعم من رجالات النادي ومن رجالات المنستير ان شاء الله، ومن رجالات الجمعيه اليوم موجودين خارج مدينه المنستير موجودين في الجهه وموجودين في كامل تراب الوطن موجودين في الخارج زاده
2: خاصه
3: في تونس العاصمه ان شاء الله، باش نعيطوا لهم ونشوفوا انا قاعدين نحدوا في الموعد ان شاء الله ومكان وين باش نعملوا اللمه هذه ان شاء الله. ثم كيف
0: يعني باش تكون اللمه
3: بيان سور يا اخي، شوف اليوم واللمه هذيك زاد ستانتست للناس اللي تجيب باش تقف مع الجمعيه، راهو نعاودوا نقولوها راهو مع الجمعيه مش مع الاشخاص. واليوم الحديث نفس الشيء، سي علي كانت عنده قائمه في الاشخاص اللي نقوموا بدعوتهم، كيف تلقيت مع سي زهير الشاهد وكانت عنده قائمه في الاشخاص اللي باش تتم دعوتهم، تلقيت مع اخويا يسري مزهود وكانت عنده قائمه، راهو الاتصالات يوميا مع برشا اسماء ما نجم نذكر على سبيل الذكر للحصر، تلقيت مع سي طارق السياري، تلقيت مع سي عمر الغمراسي، تلاقينا مع سي فتحي حرز الله، سي سليم الدماسي، سي نيس المد، برشا ناس اليوم كل يوم فما لقاءات. من سامحوني اللي نسيت ما ذكرتهم، شراو الناس الكل قاعدين نحاولوا باش نلقاو مخرج للموضوع هذا. الناس الكل واعية اللي اليوم الاتحاد الرياضي المنستيري هو اللي في حاجة لنا، مش هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري أو الهيئة المستقلة أو لجنة
0: فض
3: النزاعات، لكن الاتحاد الرياضي المنستيري أمنا الكل اللي هي اليوم مستحقتنا. احنا اليوم مش نقفوا من الاتحاد الرياضي المنستيري، بعد إن شاء الله نعمل استراتيجية اللي القدام الاتحاد الرياضي المنستيري إن شاء الله ما عادش يقعد في نفس الأزمات، ما عادش يطيح في نفس الأزمات هذه. هذا بشكون هذا إن شاء الله لجنة الحكماء اللي هي مش نحاولوا أن يعني أن نأسسها من قبل رجال النادي، الناس اللي يعني ساهمت قبل في تسيير دفعة الاتحاد الرياضي المنستير كسور وهذا جمعيات أو ينجم يكونوا حتى في هيئات سابقين، الناس اللي دعمت بالقدية بالفلوس. اليوم أشوف اليوم لجنة الحكماء فما الترجي الرياضي التونسي تقريب والنادي الصفاقسي والنادي الإفريقي يظهر لي، هذوما لجنة الحكماء عندها دور كبير حتى في تسكيت القائمات المترشحة لرئاسة النوادي متاح. لما لا يكون عنا هيئة حكماء بالحجم هذا اللي تساهم، ما جيش أنا كل يوم مثلا تسايب دفة الاتحاد الرياضي المونستيري اللي منها بوادب، يوم يلزم فما أن بروفيل معين اللي بالحق قادر على تسيير الاتحاد الرياضي المونستيري. اليوم الجمعية رأي كبيرة وكبرت وهي كبيرة بطبيعتها، والجمعية يعني بالحق الانجو كبير برشا. اليوم نحكيه كنا نحكيه على ميزانية متاع 11 مليار إن شاء الله تكون من الاستراتيجية القادمة متاع الاتحاد الرياضي المنستيري هي التقليص في الميزانية، نرجع للاتحاد الرياضي المنستيري بالحق اللي واقف على ساقيه واللي كان بأقل يعني فلوس عامل أحسن النتائج. اليوم إن شاء الله هيئة الحكماء هذه نرجع أن نكونوها وتكون داعم للاتحاد الرياضي المنستيري، وتكون داعمة للهيئات الجاية للاتحاد الرياضي المنستيري، وتكون زادة تعمل استراتيجية لتسيير الاتحاد الرياضي المنستيري وخاصة لجلب الدعم المادي للاتحاد الرياضي المنستيري.
0: فمشكون اقترح أنه لما لا أنه الفرق الموسيقية في المنستير تعمل سهرة فنية وتكون مداخلها الكل تمشي للفريق، تعرف أنه السهرات الصيفية لما لا، لأنه تعرف أنه برشا فما إقبال على مدينة المنستير، تصير سهرة فنية كبيرة برشا وتكون مداخيل بكلها لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. هذه من بين الحلول أكيد قاعدين نتبعوا. نرجع لك سينيزار، أنه من بين التساؤلات أيضا فرع كرة السلة، الوضعية ونوصلت متاع الفريق، المدرب هل أنه بش يبقى في الفريق أم لا، الملعبية تشاورات مع الملعبية، شنو قاعد يصير في فرع كرة السلة؟
4: والله بالمناسبة ما تحتليش المناسبة في ذات المنستير باش نهني جمهور الاتحاد الرياضي المنستيري والقاعات بالبطولة العاشرة. كيف نهني أنفسنا اللي احنا رجعنا لقب للاتحاد الرياضي المنستيري بعد ما تعرفوا السنة الماضية اللي الفريق متاعنا كان قريب من احراز اللقب مالوروزمو، حتى اللي يعرف ظروف شنو اللي صارت. من أهم الحاجات اللي قامت بها الهيئة هذه هي استرجاع اللقب للاتحاد. كذلك فما ملف ما نعرفش كان الناس سمعت به ولا، الهيئة قامت بتسوية ديون اللاعبين الأجانب والمدرب الأجنبي للبال السنة الفارتة. الحقيقة بشكورين أعضاء الهيئة المديرة اللي وفرنا مبلغ في وقت وجيز، لا قدر الله إذا كان الهيئة هذه معناتها ما خلصتش الديون اللي ديما نقول ديون عادية، كنا نجموا لا قدر الله ما نشاركوش في البال هذه. بالنسبة لكرة السلة نحب نشكر الناس الساهرة على فرع كرة السلة، سي محمد بوزقر وكل خيان اللي موجودين معاه. الحقيقة أول حاجة احنا باش نمشيو في تسوية مستحقات اللاعبين السنة هذه، مي او ميم طون قاعدين نحكيهم على اللاعبين على تجديد العقود. الحقيقة ما تنجمش تحكي مع لاعب على التجديد على الأقل يلقى تطمينات وفما محادثات، وإن شاء الله بقدرة ربي فما استراتيجي بالنسبة لكرة السلة، إن شاء الله ربي يوفقنا. والحقيقة كما قالوا لخيان معناتها لازم الناس الكل يد واحدة. العام الجاي عنا بال الحقيقة استراتيجي تري ديفيرون استراتيجي متاع سناء، ولو أنه صارت عدة أغلاط أنت في السنوات الفارطة الكل، وديما نقول أني اللي ما يخدمش ما يغلطش، ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نحطوا الفريق على السكه الصحيحه اللي باش يمشيوا النفس في البال. ان شاء الله نحاولوا نوصلوا لبعيد ان شاء الله ربي سهل.
0: نعرف انه المدرب الفريق انه تقريبا خلينا نقول ونوضحوا للساده المحبين انه غادر لانه جه عرض
4: والله يجي نقول لك
0: خيالي.
4: بالنسبه للممرن ارتورو الفاريز الحقيقه من احسن لي بروفيل اللي دخلوا الاتحاد الرياضي المونستيري كان ما نقولوش لتونس
0: تونس
4: بكل. احنا الله غالب القدر نتاع الاتحاد اي لاعب ولا اي ممرن يبرز ما عندناش الامكانيات باش نجم نعاودوا له ولا ان الممرن الحقيقه حكينا معاه وتوصلنا الى اتفاق مي بصراحه معناتها المبلغ اللي اتفقنا عليه معناتها الاتحاد الرياضي بونستيري ما يقدرش عليه مي مازال الباب مفتوح بلوز اوموا الحقيقه نقصت الحظوظ اللي الممرن باش يكمل معانا مي الباب مازال محلول وإن شاء الله ربي يوفقنا وكهو.
0: يعني إلى حد الآن فما مناقشات مع المدرب لكن خلينا نقول واضحين أنه صعيب برشا بشي
4: صعيب لأنه سامحني أخوي حكيم لأنه عنده زوز عروض زوز عروض كبيرة برشا كما قلت لك القدر متاع الاتحاد الرياضي المونستيري في كرة السلة ولا في كرة القدم اللاعب اللي يبرز ولا خاصة معناتها الممرنين الحقيقة معناتها خاصة في كرة السلة ما صارتش الكا هذه معناتها ممرن برز وكذا مي القدر متاعنا ما الله غالب فيو الإمكانيات متاع الجمعية إن شاء الله نتوصلوا للحل معاه معناتها
3: هو على سبيل الفضل أنا قبل اقترحت أنه حتى كيما اللاعبين حتى بالنسبة للمدربين نعملوا عقود متابعين مدربين خاطر الاتحاد الرياضي المونستيري أكبر متضرر من العملية هذه. راه الاتحاد الرياضي المونستيري بدوبة يبدأ مدرب يخدم معه ويبدأ يعطي في النتائج تولي جمعية الكل بالضبط. تحب تأخذ
4: بالضبط.
3: ولهذا الحقيقة الله غالبا ذاك قدرنا احنا كالاتحاد الرياضي المونستيري الناس تحب تخدم في الاتحاد الرياضي المونستيري ويعمل نتائج من الاتحاد الرياضي المونستيري تقدم المال هو اللي يخلينا احنا ديما
4: بالضبط.
0: نحكيو ملعبية على ملعبية كرة القدم اللي بدأوا بمحمود غربال.
4: محمود غربال الحقيقة كان في إعارة خارج حدود الوطن. بالنسبة لمحمود رجع للاتحاد الرياضي المونستيري حاليا وهو معناته يتسمى على ذمة الجمعية وذاك هو.
0: من بين الاقتراحات أنه فهمي صيادي يقول مطلوب أنه لما الشمل تجاوز الاختلافات في وجهات النظر من المهم أيضا حسن التصرف المالي من قبل الهيئة المقبلة والتريث في الانتدابات لأنه إعادة رسم الأهداف باش يمد يد وكل ما باش يمد يد ويعاون الفريق التاريخ باش يذكره بالنسبة لمصلحة فريق الاتحاد الرياضي المونستيري لأنه برشا تفاعلات قاعدة تصير على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير وهذا المهم علي لأنه المهم أنه حسن التصرف
1: هو حكيم. نرجع للموضوع كرة السلة والنجم يقولوا عودة البطولة سنة نزار بدأ يخدم في الفرع منها مع الهيئة السابقة هو بدأ كان مشرف مع رفقة قيس البدوي وهيك علاش قاعد فما استمرارية وديجا حتى كي بدأ يخدمه كان يعرف حجم الديون وحجم الكل وراه الاتحاد المصري 2019 في منصة التتويج وراه الثمن نتاعها باش تلقى ديون عادي راه فريق باش يسيطر راه اللي عملته الاتحاد المونستيري تاريخيا اني بكل تواضع نقول لك ما تنجم تعملوا حتى جمعيه اخرى في تونس لا لشيء اللي راه جمهور مهبول نتاع كره السله وراه عباد تعشق الرياضه ذي دونك في فرق
3: خلصوا
1: وراه حتى اللاعبين لازمهم رساله طمأنه راه الاتحاد المصري فريق مخلص ماديا معناتها بيحاول الله قبل ما يبدا الموسم نتاعهم يخلصوا في القديم وماذا بينا يكونوا لاعبين مسؤولين وينجاجيو مع النادي اللي كان وراء بروزهم قبل والاتحاد المصري راهو من بالحق اللي اسال اللاعبين كل راهو مخلص فريق مخلص راهو نجم تصير دوروتار صار توا دي وضعيه خاصه لكن الاتحاد راهو فريق مخلص وان شاء الله اللاعبين يكونوا معناتها صار صور تكون كومينيكاسيون خير مع اللاعبين خاطر بتاتر فما شويه مشاكل تاع كومينيكاسيون لكن بيحاول له اللاعبين يعرفوا اللي النادي هذا اللي هم متعاقدين مع نادي مش متعاقدين مع اشخاص النادي هذا نادي مخلص ونادي ستانس بمنصه التتويج ونادي راهو مسيطر على كره السله في 9 سنوات متتاليه وعم جاي عندنا اونجاجمون تاع بال معناتها لازمهم الهيئه باش تحاول كما قال خويا نزار كنا نحكيوا معاه بكري اتصالاتها باش تحكي معاهم على القديم ويكون فما اونجاجمون منهم مع جديد باش نواصلوا الاشعاع نتاعنا في كره السله خاطر مدينه المونستير والاتحاد المونستيري عكس ما يقع ترويجه وفما حتى اعضاء
2: في الهيئات المتسابقه الكل الهيئات يقول لك لا فرع كره السله هو الحمل على النادي راهو فرع كره السله راهو هو راهو تهز بطوله في كره السله بتاتر اسهل ألف مره من تهز بطوله في كره القدم راهو باش نكونوا واقعيين لازمنا نرجعوا للثوابت نتاعنا نرجعوا للثوابت في كرة القدم نرجعوا نعملوا على أبناء النادي وفي كرة السلة نرجعوا للثوابت نتاعنا يكون اختيار استراتيجي ذكي حاولوا نطيحوا المسألة ديال صحيح راهو أي واحد يشد النادي كسوة باش تكمل الهيئة الحالية كان ما قدم حتى حد كسوة باش يجي هيئة جديدة في الانتخابات خاطر احنا ما نعرفوش شنو يصير لازمها تخمم في المسألة ريال كما قال المدرب طلباته كبيرة ما نعرفش تواني سمعت مستير ما تنجمش تحصل طلبات هذيك لازم تعدى الباسو سويفون الحقيقة
0: نفس الشيء صار في في اللعب الأجنبي في الموسم الماضي يعني طلبات أصبحت كبيرة في اللعب الأمريكي يعني صرف النظر وتم انتداب زوز ملعبية في قيمة اللعب اللي في الموسم الماضي يعني ذكرني باسمه
2: راهو احنا اتحاد مونستير
0: ذكرني باسمه
2: قادره بالجي ار دي يلعب ضد لبنان ومتالق في بطوله دبي اتحاد مونستيري برشا لاعبين وصلوا الباليه معين رينا اتير ماجوك عاود شباب جديد في الاتحاد المونستيري توا في عمر الأربعين عام ومازال يشارك كل عام في البار رينا كريس كروفورد رينا بي جي هاردي رينا برشا لاعبين خذاهم ديكسون هز معنا احنا
4: تروي فرانكلين
2: تروي فرانكلين رينا عمناو الاوزايرس جاي شارك معنا في البار السنه قعد عندنا رانا ثقافه الانتدابات وعندنا انكارني دادريس كبير ياسر وعندنا زاد اسم الاتحاد المونستيري يحبوا يلعبوا فيه اللاعبين راه اسمنا راه اسم كبير مازمناش اونسوزي ستيم راه الاتحاد المونستيري مدرسه في كره السله وتوجين بالبال هذه اللي هي صعيب ياسر باش نقول لك معناتها كي تشوف الامكانيات الماديه اللي يحطوا فيها الفرق المصريه ولا الليبيه ولا الروانديه ولا الانغوليه صعيب ياسر كان فما فريق تونسي اخر قادر باش في السنوات هذه في ظل الازمات الماليه للفرق التونسيه باش يعاود يحصل على الباء
0: تقريبا في كره القدم قداش فما من لاعب انه نهايه عقده يوم 30 جوان
4: فما عده لاعبين ما عنديش الرقم الصحيح مي فما عده لاعبين الحقيقه المكلفين على فرع كره القدم في طور معناتها المحادثات مع اللاعبين وان شاء الله ربي يوفقنا
3: نحب نقول كلمه انا قريت شويه تفاعلات تاع الجمهور فمش شكون يقول لك مدرب كبير نتاع اتحاد رياضه المنستيري في كره السله وسلمنا فيه للاسف انا ما نتصورش انه هيئه مدير مدرب بالحجم هذا تسلم فيه هكا جراتويتمون وبيتمون معناها مش هذا راهو اذا كان تولي طلبات او طلبات نتاع المدرب اقوى من او اكثر من اكبر من امكانيات الاتحاد الرياضي المنستيري ما سمعش الهيئه تسلمت فيه راهو حاولت معه وحاولوا ان يلقاو كومبرومي مع بعضهم انا ونعرف الشيء هذا وكنت سالت على الموضوع هذا لكن اذا كان هو يفوت الامكانيات الماديه نتاع النادي مع انه نادي معناه ينجم يكون على معناها مهدد بالمنع من الانتداب والمشاركه في في في البطوله المحترف في كره القدم تولي فما اولويات لهذا اليوم راهو مش سهل راهو انك تقول انت سلمت في جوار ولا سلمت في انترنور لا مش صحيح راو اذا كان كانت الفلوس موجود تفضلوا يجي نثنيوا الركبه الناس كل مع بعضنا ونوفر الامكانيات ونجيبوه بالرقم اللي هو يحب عليه هنا ولا هنا انا نعاود نهيب برجالات النادي ونهيب بالناس الكل اللي موجود انا مثلا نسيت باش نذكر سي شكيب الدبابي اللي كان ديما معناها واقف مع الجمعيه سي لطفي الدبابي اللي كان بالحق معناها من من من الناس اللي واقفة مع الجمعية شكون آخر يعني كان فكروني بالحق هذوما ناس اللي أنا تعاملت معهم سي خفشة عبد الرزاق الناس راني تعاملت معهم ومع ولادنا معناها متاع النزل متاع المستير ما قلت فتحي حرز الله قلت أنيس المدب قلت سليم الدماسي اللي بالحق ما بخلوش على النادي بالتسكين سي زهير الشاهد اللي ولا ولدنا ولا معناها اللي غير على اتحاد هذا المونستيري اليوم الناس الكل راه يد واحدة وسامحوني اللي ما ذكرتهمش راهو اليوم هيئة الدعم متاع الاتحاد الرياضي المونستيري خاطر نجمش نذكر أنا رجال الأعمال متاع اتحاد الرياضي المونستيري واحد واحد احنا قلنا إذا كان اليوم ألف واحد في المستير كل واحد يدفع مليون طبعا حصلوه المليار ألف واحد في المستير يعني اليوم مو صعيب باش نحصلوا المليار لكن لازمنا الفكرة والاستراتيجية وإن شاء الله وخيانا في اللجنة يلقاو الاستراتيجية ويلقاو الثنية مع الظروف الصعيبة اللي موجودة لهنا هذا راه ما هوش حملات واحد لكن هنا راهو وقوفهم على الاتحاد الرياضي المنستيري. الناس اللي متخلية واللي مستقلة راه بارك الله فيهم راهو عملوا المستحيل باش يكملوا. اللي كانوا قبلهم عاونوهم ووقفوا معاهم وبالنصيحة بالواحد راهي الناس الكل مع بعض
0: برشا لاعبية كلنا قاعدين يعاونوا لأنه
3: يعطيهم الصح.
0: فقط أنه فما شهادة شكر للاعب المقيم في الخارج حسني سعيد اللي قاعد يقدم للفريق الأم والعمل الجاد في الخفاء. أيضا يقول لك هيئة فض النزاع والهيئة المقبلة لازمهم ياخذوا فكرة مفصلية على وضعية الفريق ماديا
2: وجملة مديون متخلدة. احنا راهو بريوريتي كيما قلت لك للاحكام قبل 31 ساعه ذيب كبريمير ايشيونس خطر تمنع من المشاركه من بعد توسكي اونكور توا في مرحله ثانيه خطر كيما قلت لك الوقت مهم وجيستيون دو بريوريتي مهمه ياسر في الوقت هذا دونك ما لازموش نضيعوا.
0: وكما شفنا انه في الحوار هذا نبحث على الحلول لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري لانه نخرجوا الاشكاليات على جنب. مصلحه فريق الاتحاد المنسيري هي الاولويه للفريق سواء من الهيئه المدير المتخلية أيضا اللي يحبوا يجيوا باش يسيروا فريق الاتحاد المنسيري الباب مفتوح. المصلحة الفريق هي الأولوية تو.
4: ربي سامحني يا أخوي حكيم نحب نرجع لك الموضوع أرتورو ألفاريز الممرن بتاع الاتحاد الرياضي المنسيري باش ما يصيرش تأويل في الموضوع هذا. بالنسبة للهيئة المدير عندها الرغبة باش يواصل الممرن في الاتحاد وكذلك الممرن عنده الرغبة باش يواصل يمرن الاتحاد الرياضي المنستيري. ولكن المشكل وين؟ المشكل في العروض اللي جات للممرن اللي هي عروض
3: مغرية.
4: احنا كفريق الاتحاد الرياضي المنستيري كما كان يحكي له خياء معناتها عندنا مشاكل عندنا ديو عندنا ليتيش. احنا كهيئه مديره على راسها الاستاذ مسلم سلامه الحقيقه فما لوجيك ولو انه هو من احسن الممرنين اللي دخلوا في تاريخ الاتحاد الرياضي المنستيري وهذا يحسب للهيئة المديرة الحالية ما نوعد الجماهير بإذن الله حتى لو كان لا قدر الله ما وصلناش لاتفاق ولو أنه الحظوظ الحقيقة نقصت برشا مش الممرن يكمل معانا في ليزوفر اللي جاوه من معناتها من نوادي أخرى. احنا بقدرة ربي إذا كان معناتها كسوا قعدنا ولا حتى كان خرجنا وحتى إذا كان يطلبوا منا نصيحة بحكم إحنا كما قلت لك بالنسبة للمستير راهي ولادة في كل السلة في المسيرين الحقيقة فما استمرارية كما كان يقول علي. ونحب نشكر بالمناسبة خويا وصاحبي حسني سعيد اللي كان عنده دور كبير الحقيقة في التشاور معاه سنة وكل خيان معناتها حتى لو خيان السابقين وكل معناتها الحقيقة معناتها خدموا عمل كبير نوعدهم قدرة ربي إن شاء الله اللي بالنسبة لكرة السلة في أيدي أمينة وإن شاء الله ربي يوفقنا لما فيه خير للاتحاد الرياضي المنستيري. وهذا الكل يصير باش كي تبدأ الناس الكل حاطة يديها في دين بعضها خاصة عندنا مسابقة البال هو علي يعرف وخدمه راهي انكومبارابل بالبطولة ولا الكأس في تونس خدمة أخرى وعمل
0: وتعرف أنه المحبين تعرف المحبين كرة السلة خاصة كرة السلة أنه ما يعرف الفريق كل الألقاب يعني يقول لك الفريق كرة السلة للألقاب
4: أكيد
0: يعني
4: أحنا سامحني قص عليك أحنا عنا عقلية التتويجات بالنسبة لكرة السلة عنا عقلية التتويجات معناتها أحنا البطولة ولا الكأس ولا الثنائي مش غريب على الاتحاد وما هيش حاجة جديدة فهمت ما إن شاء الله جي نهار ان شاء الله اني يعني ديما نقول ان شاء الله
3: كبرت الاحلام وكبرت الامال
4: ان شاء الله العقليه هذه معناتها تتوظف في كره القدم ان شاء الله احنا المساتريه كل نحلموا باش نهزوا البطوله في كره القدم. هذا لازمه استراتيجي لازمه بروجي تاع 3 4 5 سنين ولما لا فريق الاتحاد الرياضي المنستيري ان شاء الله يجي نهار ويحقق البطوله اللي كنا معناتها قرب برشا ليه.
0: نحب نتفاعل أيضا مع الجماهير الاتحاد المنسيري يقول لك لازم الشفافية والتواصل المتواصل مع الجماهير في خصوص خلاص القضايا.
2: نحاول الله احنا باش نكونوا في كوميونيكاسيون كوتيديان على الصفحة الرسمية تاع كوميسيون ليتيج اللي تو نعلن عليها في الصفحة الرسمية تاع الاتحاد المنسيري باش كل ما حتى في الموقع اللي باش يكون فيه خلاص ليزابونمون ولا الدعم باش نكونوا دي دوسي دو دوسي كل ما يسكر دوسي تطلع نوتيفيكاسيون للعباد الكل ويحس روحه على الاقل المحب امبليكي. راهو ايش نقول احنا كان وصلنا قبلنا المهمه ذي في الظرف ذا راهو خاطر عندنا ثقه كبيره في حب جماهير الاتحاد المنستيري للفريق وللجماهير ذي والقاعده العريضه نتاع جماهير كسوا داخل مدينه المنستير ولا خارجها ولا حتى في ولايه المنستير ما نصورهاش تنجم تعدي صيف باهي وفريقها في خطر دونك كيما قال سي يسري اللي باش ينجح في الباك ان شاء الله نتمنوا النجاح لاولادنا الكل في النوفيام في السيزيام اللي عنده شقاقه اللي عنده كانيوت اللي شوف. عنده اللي عنده ثلاثه صغار لازم يقص ابون مونيت الصغار والكل راهو بالحق المره ذي لازم نمساتري الكل تجبد من العظم وراهو لوري غراف وراهي مهمه تاريخيه.

0: بينه وبالفريق الأكيد بروسيا.
1: حسني سعيد يتفاعل معنا قال تحياتي للجميع سواء المهم لأخي وجاري ونائب يسري، هل من صعب أنه تكون نكون يد واحدة تحت راية واحدة الاتحاد الرياضي بنسير ولما شمل جديد ونعرفها مش صعيبة عليك يا يسري، كرة السلة عنا وإحنا أهلها نتهناو عليها إن شاء الله فريق الاتحاد الرياضي بنسيري. تحية لحسني سعيد
2: إن شاء الله.
1: تحية لحسني سعيد اللي قاعد يتفاعل معنا. أيضا نبيل بواب يقول الفايدة في اللمة المستير برجالة، ما نساوش كلمة طيبة في حق الأستاذة الأستاذة مروة سخير.
2: صحيح يلزمنا نشوف اليوم يعني اوني شانسو انه احنا عندنا شكون اليوم في الجامعة وعندنا شكون في الرابط، هذوما سون ديزاتو اليوم بالحق مهما الهيئة اللي كانت موجودة يلزمها تستغل المواقع هذه اللي موجودة في الـ في الـ في الـ في الهيئات هذه. حاجة وحيدة اليوم أستاذ مروة سخيري راهو كيما ناس الكل راهي محبة من اللول، وهو يرحم سي منصف راهي محبة الاتحاد الرياضي المونستيري، منير بن حسن راهي محبة الاتحاد الرياضي المونستيري، يسري بواب موقع راه محب الاتحاد الرياضي المونستيري، صالح صيادي موقع راه محب الاتحاد الرياضي المونستيري، علي البحوري سم الناس الكل راهو لهنا. نحن لي انا ساعات نلوم عليهم الهيئه هذوما المستقله، قول لهم انتم راكم سيرتوا كمحبين ما سيرتوش كهيئه يعني ولهذا راهو ما نخافش على على على مستقبل ان شاء الله الاتحاد الرياضي المونستيري، وعندنا كيما الاستاذه مروه سخيري في الجامعه، وكيما اخونا منير في الرابطه، وكيما برشا ناس وخيان اخرين مسؤولين. انا ما نحبش نذكر الاسامي وسامحوني اذا كان نسيت اليوم ناس ما ذكرتهمش، وراهو والله معناه ماهوش مقصود، لكن اليوم لما نتاع المسيطريه الكل نقولها نتاع المسيطريه الكل البلدنا الحسني نحب نقول له حاجه مش صعيب مصعيب، خاصة هان خذينا وقتنا وسبينا بعضنا سيدي، هاو خذينا وقتنا وهاو سبينا هاو تبادلنا التهم تاو سي بون. الهيئة استقالت، نحب ممكن راهو فما ناس تاو اليوم تلوم تقول شبيهم يقولوا هاو عملنا وهاو باش نعملوا هاو باش كذا، راهو في إطار تواصل الهيئة، في إطار تواصل تسيير الاتحاد الرياضي المونستيري، راهو يوم 30 جوان نجم نلقاو هيئة جديد كيما نجم نلقاو هيئة جديد، وتقع دعوة لجلسة عامة أخرى ثانية انتخابية وتقعد فما هيئة تسييرية، نجم تقعد لهيئة تسييرية هذه كيما نجمه هما قابلين أنه تدعم بهيئة تسييرية أخرى أو تجي هيئة تسييرية أخرى جديد، وهذا الكل راهو مطروح في تسيير الاتحاد الرياضي المونستيري. لكن احنا قاعدين نتعاملوا مع الوضعية لجور وجور، خاطر ما يلزمناش نسيبوا زيادة الاتحاد الرياضي المونستيري في المجهول. اليوم من المهم تسيير جمعية الاتحاد الرياضي المونستيري، هذاك علاش اذا كان ريتونا نقولوا راهو باش نعمل ولا عملنا ولا قاعدين باش نقعدوا ولا كان حتى لجنة النزاعات ولا قالت، رانا في اطار التواصل نتاع هيئة التسيير لا غير. احنا نحترموا المؤسسات، نحترموا القوانين، النظام الداخلي نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري ينظم عملية التواصل، ينظم عملية الباساسيون يعني المرور، ولهذا احنا بالنسبة لنا محترمين الشيء هذا.
1: سؤال عطاير فقط الخوي نزار اللي يقولك فماشي لجنة فنية قاعدة انه تحكي مع ملاعبية من اجل الانتدابات يعني
3: كرة قدم،
1: في كرة قدم نحكي
3: ان شاء الله فما لجنة فنية ان شاء الله في إدارة التكوين.
1: يعني
3: احنا كما قلت لك الأولوية هي تجديد العقود اللاعبين الحاليين في الليتيج اللي عندنا، لا قدر الله اذا كان ما يترفعش المنع معناتها ما تنجمش تشارك في البطولة، كما لو خيان عاملين بلان A و B كيف كيف احنا الهيئة عاملة بلان A وعاملة بلان B، وذا كل كما قلت لك راهو في مصلحة النادي ومصلحة الاتحاد فوق الجميع، والجمعية ديما ملك الجمهور، احنا كهيئة مديرة مستقيلة وقتية رحنا باش نسيروا ونسيروا الجمعية حتى لآخر لحظة موجودين في الجمعية، وحبنا للجمعية راهو موش باش يتبدل. يمكن غلطنا صحيح، راهو اللي ما يخدمش ما يغلطش، فما بعض الأخطاء هذه عادية وما تنجم تصلح الأخطاء كان ما تخدم وتغلط، مي اللي يغلط لازم يصلح، هذا هو المهم.
2: هنا فقط علي ذكرني في الأستاذ في الدكتور نجي سخيري في باسم في وسيم في الجماعة الكل راهو بربي
1: الله يرحم سي نجي الزبيدي
2: وسي نجي الزبيدي وسي مهدي زاد
4: احنا راهو باش تكون عندنا صفحة رسمية وباش
0: نهبطوا الاوبجيكتيف نتاع الصفحه دي.
1: مش ايضا نداء مصير باش تكون متابع ايضا
0: باش تخدم خاطر مانيش باش نخدموا احنا اربع من اسكا وفما ان شاء الله باش نكونوا كخليه نحل الكلنا الاوبجيكتيف واحد هو

0: اتحاد رياضي مونستيري، ما الأشخاص اللي كلنا عابري سبيل، لكن النادي هو اللي باش يقعد، والنادي في مفترق خطير. ومن من موقع هذا حكيم راهو دعوة لجماهير اتحاد مونستيري،
1: مش خليكم كلمة الختام
0: يزيونا يعني من الانقسامات. الحقيقة عشنا برشا انقسامات، التوا وقت اللي باش نتحدوا اسمنا اتحاد، دونك لونيون في لا فورس. ان شاء الله الجمهور الكل يتقنع بالمشروع الانقاذ توا الوقتي نتاع هذا باش نجموا المشاركة عام الجاي. ومن بعد لكل حادث حديث، اهم حاجه توا فما جيستيون دو بريوريتي. البريوريتي هي خلاص الخطايا المستعجله والباتة اللي هي في حدود المليار، اللي هو مبلغ ماهوش كبير كي نبداو الكلنا متحدين، ولكن ماهوش صغير كي نبداو ماناش متفاهمين. دونك كيما قلت ومعملين برشا برشا برشا على حبايب اتحاد مستيري خارج حدود الوطن، في اللي باش تكون صار ديزاكسيون اون ليني، معناتها ينجموا يعاونوا من اي موقع من العالم. وكيما قلنا راهو باش يكون في كونت بونكير سبيسيال لجنه خلاص الخطايا، وان شاء الله تكون مع كل دوسي يتسكر تكون فما كومينيكاسيون واضحه للاحباء، باش يحسوا رواحهم بلوز امبليكي وبلو موتيفي باش يواصلوا الحمله. واللي جاب خوه ولا اخته باش تاخذ ابونمون ولا باش يعاون، يجيب جارهم ويجيب حتى زميله في العمل، وتكون كل تشالنج بالنسبه للجمهور المسير الكل. اللي مليار معتها قدام مدينة المونستير وولاية المونستير ككل، نتصوروا النجم بحول الله بظفر الجهود نوصول.
1: كما سمعنا يسر أنه ألف في المليون
2: مش صيب. أنا اليوم ما نشوفه ألف محب للاتحاد الرياضي المونستيري، أنا بشي تدفع مليون، معنا ناس تدفع المليون، ناس تدفع 500,000، وناس تدفع 200 دينار. رأوا لو كاننا نلقاه أكثر من معناها حتى للبداية الموسم نبدأ. اليوم لازم ترجع الثقة كما قال علي، نقصوا مسبين. اليوم راهو الناس كل واقفين لمصلحة الاتحاد الرياضي المونستيري، ما عندناش غاية أخرى على غير ما بعض النفوس المريضة تروج لنا. احنا اليوم الاتحاد الرياضي المونستيري هو معناه الهدف متاعنا. احنا تربينا على حب الاتحاد الرياضي المونستيري، تجمعنا حب الاتحاد الرياضي المونستيري. ما كلمة طمأنا للاتحاد الجماهير الاتحاد الرياضي المونستيري، احنا راهو دوسي خونا يوسف ما نش نسينه، تمنينا انه يوسف سنة يعدي الباك مع اصحابه. الله غارب هذه مسألة قانون ومسألة العدالة، رانا باقي نحاولوا معاه، وان شاء الله نخلطوا كيفه هو كيف جميع محبي الاتحاد الرياضي المونستيري اللي عندهم محن واللي ما ربيش فيهم ولا جوريت القدوم تاع الاتحاد الرياضي المونستيري. اليوم اللي نجم يعاون بدينار مرحبا به، اللي نجم يعاون بالكلمة الطيبة مرحبا به، اللي نجم يعاون باكثر من المعلوم هذا مرحبا به. اللي دين محلول انا فرحان بالاخوين، اليوم عاملين استراتيجية وراو جلسوا هما حتى قبل ما يقروا، قعدوا مع بعضهم واخذوا القرار مع بعضهم وقالوا نجموا ولا ما نجموش. انا ونعرف اللي نجم اليوم المستير ولاده، واليوم الناس الكل يديها في دين بعضها مع الدعم بتاع الهيئة المستقلة. ان شاء الله الناس الكل تكون كسوسوا قاعدوا لخيالنا في هيئة تسييرية مع هيئة تسييرية جديدة، راهو ديما ان كلنا راهو لهنا في مصلحة الاتحاد الرياضي المونستيري، وعاش الاتحاد الرياضي المونستيري.
1: خلي لي كلمة الختام يا اخوي نيس.
3: اول حاجة نحب نشكر جمهور الاتحاد الرياضي المونستيري اللي اتحنا باش خدمنا جمعية الاتحاد الرياضي المونستيري كهيئة منتخبة. نحب نشكر الهيئة بالحق اللي كما نقولوا خذيت على عاتقها وقدمت في الانتخابات سنة الفارطة. ربي يفرج على أخونا يوسف. كما قالوا لخياء الحقيقة نحطوا الخلافات الكل على جنب، لازم يدينا في دين بعضنا، القلوب صافية. نعرف اللي القلوب صافية الحقيقة، يعني الناس الكل أصحابي وخياني معناتها للأمانة ما نعرفش علاش الجمعية وصلت معناتها للظرف هذايا. إن شاء الله كل ما فيه خير للاتحاد الرياضي المونستيري إن شاء الله ربي يقربه، وإن شاء الله معناتها باش نحاول ونسعاو معناتها في إطار الانتدابات ولا اللاعبين كسوا ولا الممرنين بقدرة ربي باش نحاولوا نجتهدوا كسوا قعدنا ولا ما قعدناش. رحنا حتى إذا كان جات هيئة باش منتخبة الاخر الشهر باش نسلموها مقاليد النادي معناتها في اطار ديمقراطي وفي اطار شفاف. يعطيكم الصحه.
1: شكرا لكم، يعطيكم الصحه الناس الكل. نحب نحيي كل الزملاء، ايمن الشابي، منير بوعطي، حكيم اسطنبولي. بعد شويه يجيكم علي جلاسي في موجز الساعه 5. شكرا لكم والى اللقاء.
4: انفيذار بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7.
5: 104.7.

0: الأسماء.
1: إذاعة المنستير
2: الخامسة ودقيقة واحدة على موج إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: موجز الأخبار. خبرت أوقاتكم في إطار متابعة توصية جلسة العمل المنعقدة بمقر ولاية نابل حول الإشكاليات المتعلقة بميناء صيد البحري بالهوارية. انطلقت عملية أشغال جهر الميناء لمعالجة تراكم الطحالب البحرية به. وأكدت والية نابل هنا شوشاني على مواصلة العمل بكيفية تعجل بعودة النشاط بالميناء لنسقه الطبيعي. تم اليوم بالحمامات فعاليات بطولة تونس للغولف بمشاركة أكثر من 90 لاعب ولاعبة وسبع فرق للمراهنة على لقب البطولة في مختلف الأصناف. وأكد محمد عزيز الفتني رئيس الجامعة التونسية للغولف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولات على أهمية رياضة الغولف في تونس باعتبارها رياضة تشهد في السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا من شأنه أن يطور سياحة الغولف ببلادنا وفق تقديره. خصصت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالقيروان خصصت جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالوقاية من الحرائق وحماية الثروة الفلاحية والغابية في إطار الاستعداد لمواجهة مخاطر ارتفاع درجة الحرارة المتوقعة خلال فصل الصيف وتأمين موسم الحصاد والتجميع. تنطلق أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج ابتداء من 17 من شهر جوان الجاري إذن بانطلاق ذروة موسم العودة الصيفية لهذه السنة حسب المخطط الرسمي لوزارة النقل على أن تتواصل الرحلات إلى غاية 20 من شهر أوت المقبل. وفي هذا الإطار برمجت الشركة التونسية للملاحة 149 رحلة بحرية عبر خطوط تونس مارسيليا وتونس جنوة وميناء جرجيس. أوكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 6 مساء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: مرحبا بكم. اليوم وصلنا لمونديال 1962 في الشيلي، واحدة من أكثر كؤوس العالم إثارة وجدل في التاريخ. النسخة هذه جاءت في ظروف صعبة برشا بعد زلزال قوي ضرب الشيلي. رغم الدمار الشيليين نجحوا ينظموا مونديال ويبعثوا رسالة قوية للعالم، كرة قدم أقوى من كل الأزمات. شارك في البطولة أقوى منتخبات العالم والمنافسة كانت قوية برشا من دور المجموعات حتى النهائي. مونديال 1962 ما كانش فيه كان الفرجة والمتعة، كان فيه زاد العنف. أشهر لقطة في البطولة كان ماتش الشيلي ضد إيطاليا، المقابلة دخلت التاريخ اسم معركة سانتياغو. قبل الماتش كان فما تصريحات نارية وتوتر كبير بين الطرفين. مع بداية اللقاء الأمور خرجت على السيطرة، تدخلات عنيفة، شجار بين الملاعبية وطرد بالجملة، حتى الشرطة دخلت للميدان باش تخرج لاعب رفضي غادر. ماتش كامل خرج تقريبا من إطار كرة قدم وخلى العالم الكل يحكي عليه لسنوات طويلة. أما بعيد عن العنف، البرازيل واصلت سيطرتها على الكرة العالمية، ورغم إصابة بيليه في البطولة ظهر نجم جديد اسمه غارينشا اللي قاد البرازيل بثبات حتى النهائي. في النهائي البرازيل واجهت تشيكوسلوفاكيا، رغم أنها تأخلت في النتيجة رجعت بقوة وربحت 3-1، وهكا البرازيل توجد بتاني كأس عالم على التوالي وأكدت أنها أقوى منتخب في العالم وقتها. مونديال 1962 مونديال فيه المتعة، العنف، الإثارة واللحظات اللي ما تتنساش. نتلقاو في الحلقة الجاي مع مونديال 1966 في إنجلترا، والحكاية باش تزيد تشويق. إلى اللقاء.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
6: الحياة مجموعة محطات ونقاط. النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
7: محطات.
8: محطات.
7: محطات من مسيرة مبدع.
9: محطات في مسيرة إحدى رائدات مسرح العرائس في تونس.
10: 176 خمسة نهزركو، وكان اللقاء مع المرحوم أستاذي ومعلمي رشيد المناعي، كذلك مع المرحوم منصف بالحاج يحيى. نقولها وبكل فخر أنا كنت الرائدة في هالموضوع هذا. من 97 دخلت العروسة العلاجية لتونس، وقعدت أنا درست الاختصاص هذية في معهد النهوض بالمعاقين 7 سنوات.
9: ولدت في بيت للحكايات.
10: نجم أقول لك رو بديت من الطفولة، لأنه احنا في تونس تعرف فراء تاع الثقافة في تونس ومخزوننا المادي ولا مادي، الميمة اللي تخرف وتبدأ تخرف لنا وفي يدها المقص والورق ألوان باش تفصل لنا شخصيات الخرافة. وكانت الانطلاقة من غادي، امتدت ما بين 10 و15 سنة، ولاحظ أتعلم وشارك من غير برشا نقاش، نسمع في الكبار، معناتها كانت عندي ملكة الإصغاء قوية.
9: حبيبة الجندوبي نحتت اسمها بكثير من التعب.
10: خليت عهد على نفسي أني باش نعمل على روحي وباش نحلق بجوانحي، باش ما عاد حتى حد يوقف لي مشروعي في نص الثنية.
9: ووثقت للذاكرة المسرحية.
10: الكتاب هذية هو نتاج بحث ديما 12 سنة، وأنا قعدت نبحث من دار بشعامبا للعرايس اللي فريد إجليز، للعبيد اللي ما زلت عايشة في الحلفوين وعايش وخيل الظل وكراكوز وحزيواز.
9: حبيبة الجندوبي حكاية عشق وغرام كبير للعروسة.
10: أنا وخدمتي وعرايسي وعالمي ودنتي وعائلتي حاجة واحدة، ما يهمنيش شكون خذا أكثر.
8: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج محطات في مسيرتي مبدع. نحن الآن في فضاء كارمل، نحن الآن في رحاب وفي حضرتي الحقيقة فنانة مبدعة، مخرجة باحثة مؤلفة، خاصة في فن العرائس، هذا الفن الجميل. وبمناسبة أيام قرطاج لفنون العرائس، إذاعة المنستير ومحطات تكرم هذه الفنانة المبدعة حبيبة الجندوبي. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. من خلال هذا البرنامج سنقف عن نجم قلو محطات من مسيرتك الإبداعية والفنية، وخاصة في علاقتك بالدمية، في علاقتك بالعروسة. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك وبكل المستمعين لإذاعة المنستير. أنا فرحانة بهاللقاء هذا اليوم بعد هالمسيرة كما قلت أنت. وما يفوتنيش باش نشكر السيدة كوثر ضاوي مديرة فضاء كارمن اللي رحبت باستقبالنا لإجراء هالحوار. أرجو أن يكون شيق معاك ومع المستمعين.
0: مسيرة طويلة، مسيرة نجم نقوله بديت فعليا من 76 هكا ولا عشق كبير للعروسة، عشق كبير للدمية، برشا حكايات، برشا نجاحات. نجم نقوله حبيبة الجندوبي رائدة من رائدات فن العروسة في تونس، هي من المؤسسين نجم نقوله لأيام قرطاج لفن العرائس، لانطلاقة العروسة ولهذا الفن يعني في تونس اليوم. كيفاش نجم نحوصلوا هذه التجربة وهذه المسيرة في بعض المحطات الحقيقة اللي باش يتسحى برنامجنا اليوم؟ المحطة الأولى
1: 176 5 نهج زركو، وكان اللقاء مع المرحوم أستاذي ومعلمي رشيد المناعي، كذلك مع المرحوم منصف بالحاج يحيى اللي كان زميلي، اللي هما كانوا الدفعة الأولى والوحيدة اللي درست في أكاديمية براغ، درسوا فنون العرائس واختصوا 4 سنين وقراوا معناتها هالاختصاص هذايا، بعثتهم الدولة التونسية، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي. ونهار اللي روحوا بشهيدهم أسست هي الفرقة، وكان الفضاء متاعنا أو المقر متاعنا في 5 نهزر كون، والتوى موجودة اليافطة اللي مكتوب عليها مسرح العرائس.
0: الحقيقة أنت في الفضاء هذه ما جتنيش وحدك، جبت معاك معناها نجم نقوله أحبابك، أصحابك، رفقاء الدرب، يعني العيلة نتاعك الثانية كما قلناش الأولانية بطبيعة، لأنه في علاقة بكل دمية صنعتها، عندها حكاية، عندها حنين، عندها محبة. هل نجم نقوله هالدومين هذية والعلاقة هذية وقتش بديت معاك معناها في
1: ولا هي العشق؟ أنا نجم أقولك رو بديت من الطفولة، لأنه احنا في تونس تعرف فراء تاع الثقافة في تونس ومخزوننا المادي ولا مادي الميمة اللي تخرف وتبدأ تخرف لنا وفي يدها المقص والورق ألوان باش تفصل لنا شخصيات الخرافة، علي ولد السلطان، راس الغول، تبدأ عندها المقص وهي تحكينا في الحكاية وتفصل لنا في شخصيات القصص باش تشدنا. تعرف كانوا في القايلة ما يحبوناش نخرجوا باش نرتاحوا باش نقيلوا، ويحكيونا على سنين بالقلوب وعلى بوشكارة لي، فاحنا نتجبروا نقعدوا معاها وتبدا هي تحت جلدك المقص والوريقات اللي تلم فيهم باش تحكي لنا الحكايات. زيد خالتي والدتي كبرت انا في ورشه نتاع خياطه طرازات وخياطات وكل شيء، ومن ضمن الاشياء اللي كانوا علمونا نصنعهم هما عروسه الجده اللي كلها قماش اللي تتفصل بفاضل متاع مخدة بالمالتي بالعنبرقيز، وبعد تتعبى بالقطن ولا بالصوف، وكيفاش ركبوا لها العينين ونعملوا لها الظوافر ويعملوا لها الحواجب. ويعني دمية كنا نسمعوها واحنا أطفال مع الجدة ومع الخالة ومع الأم، هذه في طفولتي اللي ريتو، يعني تقول قايل قعد مخبي هو، أنا ما عملتش منه رسميل. تا تعلمت وتركت بعد مشينا للمدارس كما تعرف. وقت اللي في وقت نادي الأطفال في باردو سنوات بداية السبعين كانت موجة نوادي الأطفال اللي تأسست في كل الولايات وفي كل الجهات، وإحنا مع حسن حظنا في باردو كان المرحوم الجلجلي هو مدير نادي الأطفال في باردو، والربي طول في عمره سي ريفاد ديلي، وكنا نمشيوا لنادي الأطفال. أنا كنت أنا وخويا اللي أصغر مني، وصنعنا لأول مرة اللي توا يسميو فيهم لماغوت، هما عرأس لهي عرأس عيسي لهي كذا، فهذه الكل تقول أنت مخبي في المخزون. حتى لين النهار لقيت البلاغ في جريدة الصباح أنه وزارة الثقافة تنوي تأسيس فرقة وتطلب ناس عندهم ولعب شيء هذا، وأنا وقتها كنت نقرأ في سنة سابعة عملتها باش نعدي البكالوريا.
0: هذوما السنوات؟
1: توا في 76 توا البلاغ خرج في ماي جريدة الصباح عام 76، ومشيت أنا للعنوان اللي حاطينه في خمسة نهر الزركون، ونتفكر والدتي قالت لي ما تمشيش لنهر الزركون يا بنتي، راهو مؤسسة ثقافية راهو كذا. المخسر مشيت من غير ما نقول لها، كي روحت قلت لها، وغاديك قابلت لأول مرة المرحوم رشيد المنيعي ومنصف وحبيب عزوز ومحسن الرايز، زادة توفى المرحوم ديكوراتور في السينما بعد توجه للسينما، وكانت الانطلاقة من غادي، امتدت ما بين 10 و 15 سنة. ألاحظ أتعلم وشارك من غير برشا نقاش، نسمع في الكبار، معناتها كانت عندي ملكة الإصغاء قوية، نسمع كي يقول لك الكبار بخلاف اللي
0: تعلمتها كما تعلمت الحكايات.
1: كما تعلمت الحكايات، شكون الكبار بخلاف اللي سميتهم لك العرائسيين؟ ناصر خمير هو السينوغراف بتاع مسرحية الأم، لبيبة الشريف، المرحوم سمير العيادي يكتبوا. يعني من وقتها من البدايات كانت الناس النواة اللي تسخرت للعناية بهال الاختصاص هذية ناس عندها بيع وذراع. ثم بعد في المسرحية الثانية اللي هي نمرود يهبط الفاضل الجزيري بثقله إلى خمسة نهر الزركون، وصنعت كي نقولك 90 عروسة ما بين عرائس عملاقة ومتوسطة، وخدمنا مسرحية النمرود. وقتها النص كتبوا حسن المؤذن، والفاضل الجزيري ربي طول في عمره هو في السينوغرافيا وفي تنفيذ العرائس. كي نقولك 9 أشهر وإحنا نخدموا الكتف بالكتف وجنب بجنب، يعني فماشي حاجة مدرسة أو من هل أقوى ما أقوى من هذايا، فهمت؟ إلى جانب ثقافة المرحوم رشيد المناعي وولعه بالميدان.
0: هذا اللي خلى بصمة رشيد المناعي معناها في مسيرة حبيبة جندوبي.
1: أي أنا أستاذي الوحيد ومعلمي الوحيد، بعده خدمت مع العديد من الرجالات اللي يمكن لهم كل احترام وكل محبة، لكن اللي زرع فيا حب البحث والتساؤل حول العرائس هو أول من حكي لي على شغل في المزيغ، اللي خليني نتطلع باش في أول فرصة نلقى روحي في فرنسا ناخذ القطار ونمشي للمدينة شغل في المزيغ، ونتطلع على المعهد ونتطلع على المهرجان ونعيش المهرجان وكذا. فكان بالحق خلى فيا بصمة كبيرة.
0: هذه الانطلاقة الأولى والمحطة الأولى في مسيرة بالطبيعة إلى جانب معناها حبك وعشقك للعروسة، هذا كما قلت أنت تربيت في دار مليء بالحكايات، وخاصة معناها مع الجدة والجدة اللي كانت هي يظهر لي الانطلاقة معناها في العشق هذا. خلينا نمشيو للمرحلة اللي بالحق خليت أثر في حياتك، المرحلة اللي بعدها أو نجم نقولون المحطة اللي بعدها.
1: المحطة اللي من بعد وقت اللي تأسس المسرح الوطني التونسي والمرحوم منصف السويسي حل البيبان لكل الحقيقة الاختصاصات والقطاعات كما تعرف المسرح والكلاسيكي والمودرن والكونتمبورا، وكذلك افتح مجال للعرائسيين أنا في المسرح الوطني أنجزت زوز مسرحيات، لكن بعد كيف جاء السي محمد دريس ربي زاد يطول في عمره، هو أنا احترمت زاد اختيار وقال لي حبيبة أنا إن شاء الله نقد مسرح لك بقى، ما عنديش معناتها قدرة باش نشرف على إنجاز مسرح عرائس أو مسرح أطفال، واحترمت رأيه. والحقيقة بعد هما هذوما فيهم خيبات، لأنه أنت تبني أمال على مشروع في بالك بدأ ويتأسس وبدأ يكبر ويجي حد آخر يغيره، وهذاك هو شأن المؤسسة العمومية. فأنا خذيت يعني كيني حلفت في قلبي ما قلت هالحد، يعني خذيت عهد على نفسي أني باش نعمل على روحي وباش نحلق بجوانحي باش ما عاد حتى حد يوقف لي مشروعي في نص الثنية. وانطلقت وقعدت نخدم، وقتها حكيت شركات مفجوعين منهم احنا لكمباني، وكان مسرح فول جديد يعني ما كانوش برشا فرق، حتى كيكا سويقة في الهواية وسويقة في الاحتراف، لكن هذيك ما عطانيش استقلالية. حتى العام 90 أسست الشركة، وأول عمل أنجزته البيروكي مسرحية الببغاء، البروميير متاحة عملتها في فارنا، في مدينة فارنا، مهرجان مختص، مهرجان لدوفان دور، الدولفين الذهبي. العرض الأول البروميير معناتها من اللجنة خذينا الطيارة، والبروميير متاحة عملتها في فارنا. ومن وقتها التوى قطاري لم يلتفت إلى الوراء. نحط أهداف، نعمل استراتيجي نخدم عليها
0: بمشاركتك في هذا المهرجان. يعني من وقتها انطلقت الرحلة.
1: اي انطلقت وما عاودتش رجعت، يعني من فارنا رجعت له مرتين ولا ثلاثة اخرين. عملت بياليسكو بيالا في بولونيا، تعرف مدينة بولونيا اللي عاصمتها فارسوفيا، معناتها زادة مختصة في المسرح وعاصمة المسرح، وعندهم مهرجان مختص في العرائس. عملت ألمانيا، عملت براغ، عملت النجم نقول لك البلاد الوحيدة عربية وإفريقية تعرض في شغل في المزيغ ثلاثة دورات، يعني نمشي مش متتاليات، ما بين المشاركة الأولى والثانية فما 20 سنة. هذه نقول لك علاش نقوله لك باش تفهم جدية المهرجانات. مش خاطر أنا شاركت عام 97 بمسرحية أين يخذوني اللي بعد ولينا أصحاب ويخذوني في كل مهرجان، ليه يلزم قعدت 20 سنة ديما نرشح ديما نرشح باش عاودوا خذوني؟ لا فما صحبة ولا العرض على من الملف يعرفوه باش يحلوا. وقت اللي مهرجان ميزانيته مرتكزة 60% على الرسيت على الشبابيك، الدولة تعطي كان 40%، تحب تعمل مهرجان اخدم وجيب الفلوس ودخل الفلوس، جيب الفرق، جيب الفرق اللي تبيع. وذاك اللي صار. أنا مشاركتي الأخيرة بمسرحية الرحلة عملت 3 عروض من اللي خلطت الشغل في المزيغ، صدقني فرحة لا توصف فيها، لا جوائز لا ميداليات، لا نلقى 3 عروض كومبلي تاع مسرحيتي.
0: الإحساس
1: المهرجان خلصني ودللني، خلص لي تسكر الطيارة وخلص لي الإقامة، وقعد له ما يقارب 50% من اللي دخلت رويتي. علاش هذا ما يتعملش؟ نجري في جرة الفضاءات الخاصة، جربوا يا ولادي، حطوا التذكرة ب15 وب20 دينار المسرح العرائس أنا للكبار، هاي مسرحية الرعلة للكبار. نقول لك بقديش التذكرة توا ب13 أورو، آخر دورة شاركت فيها 13 أورو سعر التذكرة. واللي ضيوف المهرجان اللي هما مشاركين كما أنا مشاركة، كي نحب ندخل العرض نخلص 9 أورو، معناتها عرفت لا فما بادج لا بوبليش لا حل البيبان والناس تدخل. يزي منها هالثقافة هذية، الدولة كهلها يتهد. أنت عندك مشروع مهرجان، تحب تعمل مهرجان، ورينا شنو تنجم تجيب بيه.
0: انت تمشيت بينا ثنية اخرى.
1: مشينا ثنية اخرى.
0: نرجع شوية خلينا نمشي مع البدايات لانه احنا كنقولوا فن العرائس او باش تكون عرائسي يعني انك تبقى ديما صغير، تبقى ديما عندك حلم كبير، تبقى ديما شباب، تبقى ديما عندك تطلعات ومعني حاجات في ذاتك، معني تبقى ديما حالم. عندك كما قلت احساس كبير معناها بالمستقبل. نحس وانت قاعدة معناها مع صغيراتك انت لهنا بطبيعة، وكما قلنا كل واحدة عندها اسمها، كل واحدة عندها التوش متاحة وبصمتها معناها في قلب مدام حبيبة الجندوبي. الرحلة هذية كيفاش بديت في الشخوص والشخصيات؟ أكيد كل علاقتك مع كل عروسة عندها علاقة كبيرة.
1: أي كل عروسة عندها حكايتها وعندها علاش تعملت والآن فئة عمرية وكيف يمكن توظيفها، لأنه كما تعرف مركزين على الصنع والتحريك، صنع والتحريك، ناسين التوظيف، الدمية اللي نجم تكون أجمل دمية صنعت أجمل عروسة، وزيدة نجم يحركها بالباهي المحرك، لكن إمكانية توظيفها المتعدد، بتنجم تكون متعددة الوظائف كما تنجم تكون عندها كين وظيفة ومنها هي ما تتحركش لأنها صنع باش تتحرك في فضاء فارغ، باش تطلع عموديا، باش تتحرك أفقيا، باش تتحرك على ركع عاري، باش تتحرك على أدوات. فكل عروسة عندها حكايتها وعندها قصتها. لكن
0: إذا حد الآن ما استغنيت على حتى عروسة؟
1: لا لا، أنا ما نستغنيش وما نستعملش عرايس في وظيفة أخرى، إلا أنه نهزهم للأطفال في ورشات مع أطفال في أول مرة باش تكون لهم علاقة بالعرائس، نهزهم باش نعمل بيهم كل التقديم لديمونستراسيون، باش نوريهم أنواع العرائس ونحكي لهم على حكايتهم. كما هذه بطلة مسرحية النجمة الصغيرة، هذه الدمية البيضاء الصغيرة اللي كانت 2002، خدمت في 2002. هذه الدمية صنعتها باش نقري بها إمكانية تحريك عرائس الخيط، وهو المحرك متاحها محطوط وراها ومخليتها معناتها بلاش خيوط، باش يتعلموا الطلبة أو الشباب المولعين كيفاش يركبوا خيوط الدمية وعليش ركبهم، قديش طولهم اللي يتماشى مع طول المحرك، ويلندرا هو باش يقف فوق منصة وهي اللوطة باش يغير الخيوط حسب حاجيته هو، ما فماش حاجة ستاندار. في العرائس كل عروسة ذاتية عندها وظيفة معينة، ما نجموش نستعمل، هذا رأيي أنا، فهمت؟ فما غيري عروسة تلقاها في كل الروايات وتتنقل من رواية لرواية،
0: ربي البطلة معناها
1: هي البطلة. أي نعم.
0: دي حبيبة الجندوبي معناها علاقتها يعني الحميمية مع العروسة، العروسة شنو عطاتك وشنو عطيتها؟
1: والله العروسة هو إن عطتني حياتي الكل، عطتها لي العرايس، معناتها ما نجمش ننكر
0: ما نجمش تعدى نهار وما تسمعش عروسة.
1: لا لا ما نجم، النجم ما نسمعش، أما نفكر، أما نتصور، أما نحكي مع الشركاء في العمل، أما نتناقشوا على كيف، يعني ديما فما مخبر محلول للتسائل. وانت حكيت لي قبليك على كيفاش يقعد الواحد شاب ويقعد ناشط وكذا. أنا من سنوات 90 بخلاف كوني خذيت العهد أني نشق طريقي بثبات، شركت الشباب، رغم أني أنا عام 90 ما زلت شباب، لكن الشباب اللي أصغر مني ديما الدم جديد يعطي شحنة ما تنجمش تتصورها للعمل الإبداعي،
0: وتضمنه حتى للتواصل، زيادة
1: تواصل وللزينرجي، الطاقات مختلفة عند البشر والثقافات المختلفة. النجم نعيط البسيكولوج يعيش معايا في إنتاج مسرحية، في مسرحية أخرى نعيط الملحن أو الزين، كما إبراهيم بهلول عاش معايا التجربة الأخرى متاع أطياف، مش بالضرورة هو يلحن، لكن إذا كان هو يعيش معايا الإنجاز والعمل ويفهم ويحس معايا الإيقاع بحكم اختصاصه هو، وكيف نقترح عليه الموسيقات اللي اخترتهم والعازفين وكذا، يكون هو عرفته هو كل ميزان المعدل للإيقاع العام متاع العمل، لأنه العمل هو فكر، هو العمل يحمل ثقافة المبدع صاحبه، صاحب المشروع ما عنده ثقافته، لكن كي باش يدخلك سيادتك شريك في العمل باش نوليو نتشاركوا في الثقافات، فشوفك ثرالي باش يصير نزيدوا شخص ثالث ثرا باش يولي اكثر واكثر. وذكا ساعات يسالوني علاش انت ولا علي، نقول علاش، خاطر احنا نعديو فتره طويله في البحث على الطاوله، نخدموا ياسر على الطاوله ونخدموا ياسر في الورشه، فالعمل بطبيعه الحال يخرج
0: راوي مليان فيه أحاسيسك الكل، فيه الأهداف اللي تشتغل عليها زادة كيف فيها رؤيتك الشخصية فيها الموضوع اللي بتخدم عليه زادة، فالمحبة زادة لأنه نتصور العمل فيه برشا جهد وبرشا تعب.
1: محبة الناس اللي تخدم معايا
0: خاطر مشاركينك النجاح ومشاركينك التعب هذاك
1: وسهر الليل
0: وكما قلنا هي مشروع كامل معناها اللي انت تخدم عليه. المحطة الأخرى اللي تحسها معناها بالحق أثرت معناها في مسيرة حبيبة الجندوبي في علاقتها بفن العروسة وبالعروسة، والأكيد عملت منهج وحدك أكيد حبيبة الجندوبي، ماهيش كما العرائسين الأخرين اللي سبقها من الجيل أو من الأجيال اللي بعدها معناها نجم قوله. فالمحطة اللي أثرت فيك المسيرة هذه؟
1: والله المحطة اللي أثرت فيها هي التلاعي الحميمي كما قلت أنت على التجارب الأخرى اللي خليتني نقول وقتها كي اكتشفتها في سنوات التسعين، بداية التسعين، كل ما بعدنا احنا وقديش
0: التجارب الأخرى تحكي عليها أوروبية
1: الأجنبية بالأخص أوروبا الشرقية بحكم الزيارات المتعددة لبلغاريا والبولونيا والبراغ. فقلت أنا ما بعدنا في طرحنا الجمالي وطرحنا الفكري، الوقتاش باش تقعد العروسة تعالج في موضوع الأرنب والسلحفات، الوقتاش باش تقعد العروسة يعلقوها في حيط ويحطوا لها موسيقى ويشطحوها، الوقتاش الدمية ولا العروسة متاعنا متمسكة بالفولكلور. فمن غاديك جي بحثي وجيت الانطلاقة مع نصوص كلاسيكية كتبوها هما للبلغاريين، وخدمت الببغاء وخدمت إلى أين ذهب أيها الجواد الصغير، خدمت ثلاثة مسرحيات نصوصها أصلها بلغارية، فكانت عرفتك البنية اللي تنطلق منها ياسر كتاباتهم عندها أبعاد فلسفية وإنسانية كبيرة برشا، تخلي الإنسان كي يخدمها يبدأ متشبع، وهو متشبع زيدا بالمبادئ الأساسية في الحياة اللي هما الصدق واللي هما الإخلاص واللي هما التعاون. بالأخص في الفترة هذه ما زلنا نخدمه للأطفال، لكن خليتني نقدم مسرح مختلف للأطفال منه هو، وقلت لك تحلت عينيه فكل مهرجانات نلقى مسرحيات دون نصوص، مسرح عرايس اللي سميوه المسرح البصري، ما فمش نص، فما حكاية، فما حس، فما فلسفة، فما وجيعة، فما ضحك، لكن ما فمش مقول. فقلت يا سي حبيبة جرب عيش الامتحان الصعب. وكانت بدايتي مع جليز، فهي محطة أخرى، لقيت الشباب اللي مشيوا معايا، ولولا وجود الشباب خارجي المعهد العالي،
0: وجود الشباب يعني شنو معناه كدفع
1: وجود الشباب كانوا مستعدين باش يشاركوني التجربه، التجربة اللي هما وقتها كيبداو معايا ما كانوش يراو في نقطة النهاية. وانا زادة ما خبيش عليك ما كنتش نتصور اني عندي كفاءة باش نعمل عرض ب 45 دقيقة دون نص، ومن بعد عندي الجرأة باش نعايد اللجنة الشرائات تتفرج في عرض دون نص. وانتي تعرف قيمة الكلمة وقيمة النص في المسرح العربي، فكل جرأة لا معناتها لا يزي مسرحية فوق زربية مطاطية 3 متر على 3 متر 80 كيلو أرجيل طين وزوز ممثلي ما يتكلموا حتى كلمة. وعلى شنو نحكي؟ على أنا والآخر ونحن، والصراع بين الإنسان وذاته، بين الإنسان والآخر، الأم وولدها، الزوجة وزوجها، الزوز هما تجاه القاعة والجمهور. ونعمل بها 7 مهرجانات دولية، ساعة في اللجنة خرجوا بالإجماع مبهورين. فهذا توزيه جائزة، توزيه فلوس، ميزانية الدولة، هي تجربة عشناها أشهر في الكهف نتاع دهليز دار ثقافة بالرشيق.
0: حكيت على النصوص وحكيت على المواضيع اللي تم تطرق لها خاصة معناها في المسرحيات نتاعك، بالطبيعة المرأة وكل ما يهم المرأة، خاصة المرأة المعنفة، المرأة يعني. فبما أنك مرأة أكيد كانت تطرق لها معناها، وخاصة على الرقح برونق آخر وبإحساس آخر، والأكيد هذا يوصل معناها للمتلقي.
1: من بداياتي منذ نعود أظافري خدمت سنة والأسد العجوز في المسرح الوطني، من بعد خدمت سعدة، بعد يعني وبعد النجمة الصغيرة، يعني تلقى ديما بطلات. هذه نقول لك بصراحة ما كانش واعي، من لا وعي خرج. انا نهار فقت قلت حيات، قلت يا حبيبة تشبي البطلات نتاعك كل بنات نساء، سونيا والأسد اللي يهرب من حديقة الحيوانات وزرسته مريضة والبلاد تخوض والناس تلوش فيه، وسونيا تلقاه وببراءة الأطفال وبنعومة الفتاة الصغيرة تهزوا للطبيب الأسنان والدويل، وهو خرج خاطر موجوع زرسته وتقدر ترجعوا الحديقة الحيوانية بالبراءة. وسعد حكاية أخرى على الذات والقضية الفلسطينية هدته لي ندى الحمسي النص. والنجمة زيدة، النجمة زيدة بطلة عملت عميل على الركح مع العرائس الأخرى وغيره. هذوم الكلهم كانوا في اللاوعي الحقيقة، لكن كيف أنا فقط قلتي بطلات جل مسرحياتي نساء حتى لين وصلت في الرحلة نحكي على وجيعة المرأة وإعادة بناء شخصية المرأة بعد، لأنه زيدة أنا نحب نقول للمرأة كوني قوية كوني أنتي.
0: باهي مدام حبيبة، بالطبيعة الحقيقة تنوعت التجارب نتاعك، الانفتاحات نتاعك، خاصة على مسرح الدوماء ومسرح فن العرائس معناها في العالم. نجم نقولوا ما نجموش نقارنوا احنا توا باش نقولوا احنا وين، مش الوقت الحالي اكيد هذا وقته بالطبيعة، لكن عندك برشا تجارب، خاصة تجربتك مع تلجة تونسية.
1: ايه تجربة تونسية وهي لقيتها زيدة
0: تجربة مهمة. تجربة مهمة جدا،
1: تجربة مهمة على يطول في عمر سي السيد محمد عبد الرؤوف الباستي، وقت اللي شد هو مدير التلفزة الوطنية في السنوات 80 مرة الأولى. ووقتها أنا التحقت بالخلية اللي تخدم في برامج الأطفال، وكنت عندي زيدا كنت عندي برامج وكنت وعشرت تجربة يسر ثرية زيدا في التلفزة، لأنه ما تعرف التلفزة ما ظهرتش أنا، لأني أنا نعمل حاجات في الكواليس تعرف الدوماء وصنع الدوماء، لكن كان خذيت يمكن زوز مواسم ولا موسم. ومن بعد هو ما عادش مدير سيد عبد الرؤوف البازدي خذوا ناس اخرين، وتعرف انت ديما مع تغير المديرين تتغير الاتجاهات والفلسفات والمشاريع وكذا. لكن عشت تجربة ثرية وحلوة برشا.
2: محطات
0: نمشيو الى محطة اخرى من محطات الحقيقة اللي أثرت وأثرت في مسيرة حبيبة جندوس. الأكيد كما قلنا العروسة، كل عروسة تتطور كما قلنا أنت، معناها بالعوام وبالتجارب وبالانتظارات وبالنجم نقولوا احنا زاد كيف بالأحاسيس وبالأهداف اللي تشتغل عليها حبيبة الجندوبي. المحطة الأخرى الهامة اللي تعتبرها نجم نحكيوا عليها
1: التحاقي بالمعهد العالي للفن المسرحي 2006. عيط لي الدكتور محمد المديوني ويقول لي راهو باش نأسسوا وزارة التعليم العالي، قررت في نطاق النظام نتاع إمد هذاك للمدي باش ندخلوا اختصاص العرائس في المنظومة الجامعية. ولوينا الركبة وخدمنا على احداث هكاك برنامج بيداغوجي للتدريس، كانت خالية فيها المرحوم عادل مقديش، العزيز الدكتور معز المرابط، الأخ وصديق حاتم دربيل. وبدينا 2007 وتخرجت أول دفعة وثاني دفعة وثالث دفعة، هذوم كانت تلمذتي وحسبك البرنامج اللي حطيناه مع بعضنا. كنت أنا نتكلم ونقول دكتور المديوني يقول لي اكتب اكتب يا حبيبة، حط لي أورديناتور خا اكتبوا هذيا، وبعد بينسوغ هما يولموه مع ما تطلبوا وزارة التعليم العالي وهكيكا. ومن وقتها هاني أنا نمشي ونجي الحقيقة على المعهد حسب تفرغي وحسب كذا. لكن هل هالتجربة هذه اللي عشتها في المعهد العالي في المسرح أيوة، واختصاص ما تعرف ما إجازة خاصة بالعرائس دويكا، وتخرجوا يمكن 10 أو 9 دفعات، فيها ثراء للساحة، ثراء للساحة. وتوا تلقاهم كشباب موزعين، فما اللي يمشي جهته يخدم في جهته، فما اللي يخدموا في المركز في المؤسسة نتاع الحكومة، فما اللي عملوا شركات، فما اللي يخدموا معايا أنا وناخذ أنا برشا يخدموا معايا. فالاختصاص هذا قاعد يشهد في هكا تقول أنت في انتعاشة جميلة ثرية، معناتها وكل واحد من موقعه قاعد يحاول.
0: مسرح العرائس انت درسته ودرسته؟
1: اي انا اشوف انا ما درستوش اكاديميا، انا درسته ميدانيا. وبحكم انا اطلاعي في معناتها على المهرجانات وعلى المدارس العريقه، فيتيس في صوفيا والاكاديمي في براغ، نمشي لهم ونتعامل معاهم، وحتى ان نخلص وحدي راني تذكرت السفر والتربصات وكل شيء. ما انا قد هاللي حكيت لك عليه صرفت عليه. وحتى كي مشيت للمهرجانات يا ما هما يخلصوا لي يا ما خلصنا، قل وانا دروين وزارة ثقافة بعثتني ولا خلصت لي. اذا زاد معلومة يلزم الناس تعرفها، راني بظوافري وحدي، معناتها
0: برشا تعب
1: ما هدوليش
0: تحدي.
1: والله انا شيخة، انا مانيش حاسة نفسي تعبانة ومانيش حاسة نفسي نضحي، وبرشا اقول مناضلة، مانيش حاسة روحي مناضلة. انا حبيت حاجة قاعدة نخدم فيها التجربة، مشروع قاعدة نتبع فيه ونكبر فيه. وقت اللي انا نخذ تلميذتي كانت تقرأ عندي ونتعاشر انا وياها 12 سنة وما تفرقنا لما تزوجت ومشيت لفرنسا، هذا مشروع ولا مش مشروع؟ أنك تاخذ أك الشخص هذاك وفريلانس يخدم معاك بالعقد على عمل، مش عملت لها شهرية ولا ليه، ما تعرف الإمكانيات ما تسمح. لكن فما مشروع هما كي يدخلوا في وسط ويراوه يحبوا يكملوا فيه.
0: خممتش معناها مدام حبيبة أنك نهار من هارات تعمل متحف للعرائس هذوما أو تعمل حاجة هكا تخلي الأثر هذايا وتربي يعني مسيرة وحكايتك مع الدمية ومع العروسة يعني بشكل ما.
1: ايه علاش ليه انا مخمم فيه لكن زيد نلوج في الفضاء ساعة خاص ما نجمش نعمله لأنه ما تعرف لازمني رصيد فلوس كبير باش يقعد مش بعدي انا يمشي.
0: محطات نحكي ساعة على المسرح العرائس في تونس كي نجيو معناها نقارنوه بمسارح اخرى يعني وين وصلنا احنا وخلينا نفهموا المسرح العرائس شو الخصوصية نتاعنا الخصوصية مسرح العرائس في تونس.
1: والله الخصوصية واحد باش يقول الحق راهو فما بحث وفما تجديد وفما شباب واعي قاعد توا هكا يمكن نقصتوا الامكانيات راهو زاد افضل ما تراش الايمان اللي عندي انا نقص من روحي باش نصرف على خدمتي انا هذاك انا وخدمتي وعرايسي وعالمي ودنتي وعائلتي حاجه واحده ما يهمنيش شكون خذا اكثر. لكن بالنسبه للشباب توا مبتدئين وهما يعتبروا روحهم ضحاو كي خذاوا الاجازه ولو اكاديميين ما يحبوش يزيدوا يضحيوا ويصرفوا فتلقاها تتعثر تجاربهم اما كيف يقدموا تجربه التجارب مش خايبه. انا نقول احتضانهم من مؤسسه كبيره عندها فلوس حاجه مهمه
0: اللي هو المركز الوطني لفن العرائس هذين نسموه مكسب بالنسبه لنا
1: هكا لا مكسب حلوشي احنا كل مؤسسه تاسست اضافت فهمت.
0: احنا الى حد يومنا هذا احنا تو حصلنا في تونس مكسب اللي هو المركز الوطني لفن العرائس
1: وعديد الشركات
0: والجمعيات بخلاف معناها حتى على مستوى الوطن العربي احنا نجيو تجارتنا لهنا مصر او غيرها اللي هو فن العروسة او فن الدمية او فن الاراجوز او لكن نحسوا انه تجاربنا في تونس تجارب متقدمة
1: وفيها كما قلت لك البحث وفيها التجديد وحتى على افريقيا زادا في كقاره افريقيه كي نشوفوا رغم معناتها اجتهاد الشباب وكلهم حاملين مشاريع وكل شيء لكن اللي لاحظته انا ورايي الخاص ونتحمل مسؤوليه اللي نقولوا مازالوا في ضباب الفولكلور
0: معناها تونس تعتبر مدرسه
1: في
0: هذا الفن
1: وفما لبنان فما كريم دكروب من لبنان قاعد زادا يعمل في حاجات مهمة جدا.
0: سؤال بربي نحب نسأله مدام حبيبة توا العروسة تحس تتكلم تتقلق
1: تتوجع
0: كيفاش تتعامل معها تفهمها وقتش تفهمها
1: قد ما تعطيها من روحك ومن ذاتك كي تحكي لها وهي تحكي لك وقبل ما تبدأ عندها تحطها باش تعبر وباش تحكي للناس عن لسانك لازم تحس بيها كخامة الخامة شنية لوح ولا خفيف ولا قماش تحس بوزنها بحجمها بتضاريسها هذوما الكل كي تتفعل انت معاهم وتحسهم وتعطيهم انت من روحك وتلقى الخيط الرابط بينك وبينها تولي تأدي هي اللي انت
0: ساعات ما تحبش فيها
1: اي ساعات ما تحبش فيها وساعات هي
0: فيها
1: اي اي اي, اي وساعات هي راهي اللي تحركك انت تحب تمشي بها الاثنية وهي تزك الاثنية اخرى لانها هي عندها طاقاتها وعندها وزنها عندها الامباكت نتاعها ساعات انت نسأل روحنا ديما من يحرك من هل هي التي تحركني او ولا انا اللي نحرك فيها.
0: بيه خلينا نرجع لكتابك اللي وثق بطبيعة للذاكرة المسرحية العرائس في تونس الذاكرة والأثر.
1: الكتاب هذايا هو نتاج بحث ديما 12 سنة في وقت من الأوقات تقابلت أنا ومجموعة من العرائسيين من المتوسط لبنان وتركيا وإسبانيا ومصر وكنا نلتقي في المهرجانات مع بعضنا في تونس وقابلنا في المهرجانات لفايدة في إعادة أسماء البلدان وقعدنا نحكي وعلى أسسنا هي تقول أنت أسستك الشبكة لم تتطور الشبكة لكن خرجوا منها كتبة الشبكة قعدنا نبحث على نقطة اللقاء ما بين هالبلدين هذوما في مجال العرائس، بحكم أنه ناخذوا مثلا خيل الظل، انتقل مع الإمبراطورية العثمانية أينما انتقلت وأينما انتشرت الإمبراطورية العثمانية، دخل خيل الظل هالبلدين هذو. هذه نقطة مشتركة ما بين البلدين الحوض الأبيض المتوسط. عرائس صقلية اللي جاونا عرائس صقلية من سيسيليا جاوا لتونس وما زادوش يتوسعوا، لأنه الصقليين والإيطاليين ما فاتوش تونس، جاوا دخلوا تونس عمروا 60-70 سنة وبعد رجعوا لبلدينهم. فهل قعدنا نلوجوا على قلت لك النقاط المشتركة، وكل واحد فينا قعد يبحث في بلاده. هذه 2012 بدأ البحث هكاك، وانا قعدت نبحث من دار بشحامبا للعرايس اللي في ريد إنجليز، للعبيد اللي ما زالت عايشة في الحلفاوين وعايشوا خيل الظل وكراكوز وحزيواز. فالبحث قاعد يتطور، الشبكة اضمحلت تنجم تقول انت، لانه ما لقيناش الديفون كذا، وانا لقيت روحي ببحثي جاهز واندثرنا، وحتى الأولاد فما لي باتصال وفما لي مش باتصال. فقلت هنا علاش ما ننشروش، علاش ما بحث كامل جاهز كذا. لكن أنا كتبته بالفرنسوية، قعدت نتفكر في جملة، كي كنت نمشي لبراغ والبلغاريا وكل شيء يقدموني يقولوا لهم حبيبة جندوبي عرائسية من تونس، تونس قلوا تونس بلد مسلمة عندكم عرائس، ها صار فما عرائس، ها صار عندكم عرائس، وما في السنوات 80 مليونات. فأنا قعدت نخمم وقلت ريتك الناس الكل اللي يعرضوني وسألوني فما ها فما ها فما بوثيق بمراجع بكل شيء. فعطيته للترجمة بالأنجليزية، قلت خليه ننشره أنجليزية فرنسية. ومن بعد فما شكون صحني قال

0: مسرح ولا يخير يشوف في داره وهو قاعد مرتاح. لكن شنو احنا يلزمنا نعمله بشكل انتاج هذيك، كما كنت نبيع له تذكره في المسرح، نبيع له يعني نلقاو المسالك ونلقاو نتاع غدا.
1: باهي احنا ما حكيناش على عروسه اللي اصبحت علاجيه بامتياز، معناها
0: علاجيه بامتياز كيف كيف. هذه زاده نقولها وبكل فخر برشا، انا كنت الرائده في هالموضوع هذا من 97. دخلت العروسة العلاجية لتونس بعد ما تعرفت على امرأة اسمها مادلين ليون، في أنا تعرفت عليها في فارنا، لكن هي فرنسية وعندها جمعية، وجبتها لنابل نيابوليس، وقعدت أنا درست الاختصاص هذية في معهد النهوض بالمعاقين 7 سنوات. كيف أن العروسة الحقيقة الأشياء تتطور في توا في أوروبا، والناس اللي خمت فيها العروسة كأداة مداوات ولا تداوي قالوا لي فما خصومة بين العرائسيين والطب في فرنسا مثلا. يا ولدي كيفاش أنا طبيب نداوي ونحط زرير قدوي وانت تقول لي العروسة تداوي؟ قالك علاش ما نسميوهاش العروسة أداة تواصل، ما عادش نسميوها العروسة للمداوات ولا عروسة مداوات، خليها تكتفي بكونها هي أداة تواصل.
1: بيه قبل ما نختم معاك باش تشاركني في المادة الموسيقية، واني نعرفك فنانة تحب الطرب الأصيل الطرب الجميل، شو تقترح علينا في هذا المساء الوقفات معناها في هذه المخطات؟
0: ندخل من الشارع ندخل من الشارع ذيقة بي الدنيا، نجري نجري نجري نزل على محمد عبد الوهاب. لا مش أنا اللي أبكي مثلا،

0: الفحص النافور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: 104.7.
2: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. نوتر ستوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
4: انفيدر بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: 104.7

0: المسواق.
1: إذاعة المنستير.
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربا في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
4: السادسة على موج إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
4: وتقديم النشرة المسائية للأنباء وهذه عناوينها: المحامون في ولاية الوسط والساحل في إضراب حضوري يوم غد الاثنين. معمل العلف بنفيذة يسجل تطورا في معدل الإنتاج الشهري للعلف بلغ حوالي 2000 طن. وتسجيل 2500 حادث مرور منذ بداية السنة الجارية خلف 520 قتيلا وأكثر من 2400 جريح. وأخيرا مشروع قانون لتحيين قانون 98 المتعلق بمكافحة التدخين في الفضاءات العامة. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. ينفذ محامو المنستير وسوسة والمهدية والقيروان والقصرين غدا الاثنين 8 جوان إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي بات عليها مرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 13 من شهر مايو الماضي، والذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية في 18 من الشهر الجاري. وسيشهد الإضراب العام غدا وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا، يجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب بحضور العميد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفرع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. اختتمت اليوم بالمهدية الندوة الوطنية التكوينية النموذجية للسلامة المرورية. وفي هذا السياق كشف رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لونيفي كشف عن تسجيل حوالي 2000 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا ونحو 2400 جريح منذ بداية السنة الجارية. وبيّن لونيفي أن أكثر من 30% من ضحايا حوادث المرور هم من سواق الدراجات النارية، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تركيز المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان، ومقترحا تنقيح مجلة الطرقات لضبط حركة المرور.
6: ارتفاع مشاهد حوادث المرور في تونس، حيث سجلنا منذ بداية السنة إلى الآن حوالي 2000 حادث للأسف الشديد نتج عليهم 527 قتيل و2500 جريح. احصائيات حوادث المرور كذلك اظهرت انه 52% من مجموع العام للقتلى لحوادث المرور هم من فئة الشباب، و30% من قتلى حوادث المرور هم من سواق وراكبي الدراجات النارية. أبرز توصيات المشاركين في النشاط هذية وجوب الإسراع بإقرار والمصادقة على مشروع المتعلق باعتماد المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان، إلى جانب تغيير الإطار القانوني من خلال تنقيح مجلة الطرقات، خاصة المتعلق الجزء المتعلق بالدراجات النارية بما يتماشى مع إقرار الرقم المنجبي لكل دراجة نارية وإجبارية استعمال الخوذة. الجمعية إن شاء الله تطلق حملتها الوطنية، البرنامج الوطني عطلة آمنة، تحت شعار إن شاء الله بالصيف فرحانين وعلى طرقاتنا سلمين.
4: سجل معمل العلف بنفيرة تطورا في معدل الإنتاج الشهري بلغ حوالي 2000 طن، أي تضاعف ب4 مرات مقارنة بالمعدل الشهري للسنة الماضية والمقدر بحوالي 500 طن، حسب ما أفاد به اليوم كريم اليزيدي عضو المجلس المحلي بنفيرة. وأكد اليزيدي أن مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الدولية استأنفت تزودها بالعلف من المعمل المذكور.
0: في إطار متابعتنا لنشاة معمل الأعلاف بنفيدة تزلنا تحسن متواصل يشهده معمل الأعلاف منذ استئناف نشاته خلال شهر سبتمبر الماضي، فقد بلغ الإنتاج حوالي 80 طن عند استئناف النشاط في سبتمبر، ثم ارتفع تدريجيا أكتوبر 300 طن، يصل يسر حوالي 500 طن، قبل أن يتواصل نسخ التطور خلال الأشهر الأخيرة ليبلغ معدل الإنتاج الشهري اليوم أكثر من 2000 طن من الأعلاف. كما قامت إدارة المعمل باختناء 2000 طن من مادة الذرة العلفية من الديوان الوطني للأعلاف في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية الإنتاج وتلبية حاجيات الحرفاء. من المؤشرات الإيجابية اللي لاحظناها هي عودة مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الفلاحية للتزود بالأعلاف من معمل أعلاف بنفيدة. تتواصل حاليا التحضيرات لإعادة تشغيل وحدات إنتاج علف دجاج اللحم بطاقة تقريبا إنتاجية تقدر بحوالي 35,000 طن يومين، وهو ما يمكن من مزيد تنويع المنتوجات وتعزيز طاقة الإنتاج.
4: تختتم مساء اليوم بالحمامات فعاليات نهائي بطولة تونس للغولف بمشاركة أكثر من 90 لاعبا ولاعبة و7 فرق تتراهن على لقب البطولة في مختلف الأصناف. وفي تصريح لفاطمة بن عثمان أكد محمد عزيز الفتني رئيس الجامعة التونسية للغولف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولات، أكد على أهمية رياضة الغولف في تونس باعتبارها رياضة تشهد في السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا من شأنها أن يطور سياحة الغولف ببلادنا وفق تقديره.
1: يشارك فيها حوالي 98 لاعب ولاعبة، 50 من الجمعيات اللي تنشط. احنا عندنا 6 جمعيات تنشط في رياضة الجولف في تونس، 6 جمعيات او تنشط في رياضة الجولف. عندنا 9 ملاعب جولف في تونس. فكرة لعبة الجولف كانت معناها تشتكي من فكرة اللي هي ماهيش صحيحة برشا، هي انه لعبة مخصصة فئة معينة اجتماعية. هذه معناها احنا قاعدين نخدموا باش نحاولوا نغيروا الفكره هذه، على خاطر اللعبه هذه معناتها تنجم متاحه للناس الكل، فهمتني؟ ما فماش معناتها الجمعيات هذه توفر للشبان الصغار اللي يدخلوا يلعبوا معناتها المعدات باش يلعبوا، وباش تكلفهم معناتها حوالي 600-700 دينار في العام، معناتها مقارنه برياضات اخرى اللي هي تنجم تكون تقول رياضه شعبيه تنجم تكون حتى ارخص.
4: أعدت وزارة الصحة مشروع قانون جديد لتحيين القانون عدد 17 لسنة 98 و900 ألف المتعلق بمكافحة التدخين في الفضاءات العامة، بهدف مراجعة القانون الحالي الذي يمنع التدخين بالأماكن ذات الاستعمال الجماعي، وفقا لما أفاد به المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي. وقال السمعلي أن التحيينات والمراجعات الجديدة تأخذ بعين الاعتبار أساسا وسائل التدخين المستحدثة كالسيجارة الإلكترونية وغيرها من منتجات الطبغة التي يتم الترويج لها باعتماد أساليب دعائية كبرى بما يؤثر على الأطفال وعلى المراهقين، مؤكدا أنه سيتم مراجعة القانون القديم في القريب العاجل.
7: كيفاش نجموا نحميوا الأطفال والمراهقين من أساليب الانجذاب للمظاهر الجديدة، خاصة مع ذيك لي نوفو برودوي المنتجات الجديدة اللي موجودة توا واللي معناها ولات هي ظاهرة معناها في العالم الكل، بقينا احنا زادة عنا موجودة في تونس ما يعرفوش معناها المخاطر نتاعها، اور نحنا نعرفوا اللي هي معناها فيها معناها نيكوتين وفيها معناها تكون فيها مواد اخرى، وهي معناها تكون معناها باب للدخول من المواد هذه، ينجم يمشي يرجع ياما يدخنوا الطباق كلاسيك اللي هو السجائر العادية، وإلا معناها تكون حتى معناها تقول الحاجات أخرى معناها ما أخطر. اشتاق مراجعته إن شاء الله معناها في القريب العاجل، شكاكة معناها نضعوا إجراءات ومعناها أساليب باش نحميوا بها معناها صغيراتنا ضمن على وجهتين. الواجهة الأولى هي أنه تحميه عن طريق التكوين تحسيس، وأنه يخرج معناها متشبع بمبادئ. الحاجة الثانية هي القوانين تاع تحمي صغيرات وتحمي المراهقين وتحمي زادة حتى للزادول.
4: يشار إلى أن تونس تسجل سنويا 13,200 حالة وفاة سنويا بسبب التدخين. تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، تنظم الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، وذلك غدا الاثنين والثلاثاء بتونس العاصمة. وأفادت ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جليلة العبيدي أن الهدف الأساسي لهذا الملتقى يكمن في كيفية احترام المؤشرات الجديدة نحو بناء بيئة تعليمية سليمة للأطفال. وشددت العبيدي على أهمية حصول الوعي المجتمعي الكامل بقيمة العناية بهذه الفئة العمرية، مشيرة إلى ضرورة الوعي بالاستثمار في الفئة من 3 إلى 5 سنوات على مستوى الدولة، داعية إلى بناء خطة تنفيذية وتوفير إرادة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار قيمة المرحلة العمرية.
8: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة، مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين للعمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول العربية. الحقيقة النتائج كانت عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحب ونأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتداخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل، وخاصة المراحل العمرية الأولى. نحن نتحدث على فئة عمرية من 0 ولادة إلى 5 سنوات.
4: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: المحامون في ولاية الوسط والساحل في إضراب حضوري يوم غد الاثنين. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
9: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
10: في برمجتنا
9: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
10: في برمجتنا
9: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
10: مع برمجتنا الشتوية
9: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة: فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: الجابري ورحلة نقد العقل العربي وثائقي إذاعي عن حياة الفيلسوف والمفكر المغربي محمد عابد الجابري ومشروعه الفكري من إنتاج إذاعة موريتانيا.
1: في زمن التمزق الفكري بين التراث والحداثة خرج صوت مغربي عقلاني نادى بنقد العقل للدين وبفهم التراث لا كسره، هو محمد عابد الجابري. المفكر الذي مزج الفلسفة بتاريخ العرب وطرح أسئلتنا الكبرى في وجه العقل ذاته. في هذا الوثائقي نعيد فتح دفاتر فكره ونفسح المجال لنقده للعقل العربي، ثم لنقد نقده الذي جوبه به في أكثر من محفل بحثي، ونصغي للأصوات جميعها، سواء من يراه مصلحا نهضويا أو من يتهمه بالتفكيك والتبسيط. الجابري يتساءل ويجيب:
2: وهل يمكن تحقيق نهضة بغير عقل ناهض؟ هذا السؤال الذي طرحته كسؤال استنكاري، يعني الغرض منه لفت الانتباه إلى ضرورة نقد العقل من أجل تحقيق النهضة. هذا السؤال سؤال تاريخي، بمعنى أنه مشروط بظروفنا التاريخية التي كتبت فيها هذا الكتاب، وهي ظروف امتدت طويلا قبل هذا الكتاب وستمتد بعده.
1: في العصر الذي يتكلم فيه الجميع بصوت مرتفع صاخب ويصمت العقل كأنه يأخذ استراحة محارب مأسور، في اللحظات التي يرتفع فيها غبار الإيديولوجيا وتغيب البصيرة خلف ضباب الانحياز إلى الصوت الواحد، يظهر رجل لا يرفع صوته عاليا لكنه يغرس سؤاله في أعماقنا كحجر ألقي على سطح الماء، مثيرا دوائر لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد. من فاس المغربية، المدينة التي حفظت الحرف والروح، خرج محمد عابد الجابري مسلحا بمرآة كسر على سطحها العقل العربي، فطفق يبحث عن شظاياه في كتب المتكلمين وأسفار الفقهاء وفي زوايا الأندلس حيث امتزج النور بالعتمة. فهل أعاد الجابري للعقل العربي نوره؟ أم أنه جرده من أسراره القديمة؟ ندعوكم إلى شد الأحزمة ومرافقتنا في هذه الرحلة بين صفحات التراث وحداثة السؤال عن الجابري والعقل العربي، عن مشروع فكري ملأ الدنيا وشغل الناس ورحل صاحبه تاركا خلفه سيلا جارفا من الأسئلة المعلقة التي لا تنتظر أجوبة شافية بقدر ما تنتظر أسئلة أخرى أكثر تحليقا. ولد محمد عبد الجابري سنة 35 و900 ألف في مدينة فجيج على حافة الصحراء، حيث الصمت أكثر بلاغة من الكلام، وهناك تشرب من المدى الحرية ومن الرمال الصبر ومن الشيوخ الوقار، ثم انتقل إلى فاس حيث نبض العلم وعبير الحبر، فتعلم وعلم ودرس ودرس، وسكنه سؤال لا يهدأ: لماذا تراجعنا وكيف؟ عانق السياسة شابا، فكان في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ودفع ثمن مواقفه غاليا إقصاء ثم اعتزالا، لكنه اختار منفى آخر لا في الجغرافيا بل في الفكر، منفى العقل، حيث لا جمهور ولا تصفيق، فقط ورقة وقلم وسؤال مجنح. الدكتور سيد اللبا، أستاذ الفلسفة بجامعة الواكشوط، تلميذ الراحل وصديقه.
3: كان دائما جابر يقول لي أنا لم أدخل حقل التراث من أجل اهتمامات نظرية بحتة، ولكن دخلتها أيضا انطلاقا من اهتمامات عملية. فأنا مناضل سياسي، وما يهمني هو امتلاك وعي الجماهير، والتراث هو الطريق المباشر والفعال من أجل امتلاك الوعي الجماهيري.
1: الدكتور خليهنو للرجل باحث في المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، قرأ الجابرية كاملا وأعاد قراءته.
4: ولد محمد عابد الجابري بمدينة فيجيش شرق المغرب، وتلقى تعليمه في الكتاتيب القرآنية والتعليم الأصلي. حصل على الإجازة للفلسفة سنة 1961، ثم الدكتوراه سنة 1970 في الفلسفة من جامعة محمد الخامس. عمل أستاذا للفلسفة والفكر الإسلامي في جامعة محمد الخامس برباط عدة عقود من الزمن، وانخرط في العمل الحزبي السياسي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، قبل أن يتفرغ في مطلع الثمانينات للعمل الأكاديمي والبحثي.
1: لم يكن الجابري مفسرا للتراث، بل كان قاضيا في ساحته، جاء ليحاكم لا ليصفق، كأنه يمسك النص العربي من يده ويسأله من أين أتيت ومن علمك التفكير ولماذا توقفت هنا. في مشروعه الشهير نقد العقل العربي قسم العقل إلى ثلاثة عقول: عقل بياني يعيش في اللغة ويحاور بالأمثال ويتكئ على النصوص، عقل عرفاني يرى في الكشف طريقا وفي الباطن حقيقة وفي الغيب منبعا للمعرفة، عقل برهاني جاء من الغرب الإسلامي يمشي على خطى ابن رشد لا يؤمن إلا بما يقبل البرهان. رأى الجابري أن العقل العربي قد أسر بين البيان والعرفان فتعثرت خطاه وضاعت حداثته. ما الحل إذن؟ الحل في نظره أن نعيد البناء على أرض البرهان للمعجزة. ولم تكن تلك دعوة لقطع الجذور بل لغربلة البذور، فمن يقرأ التراث يجب أن يكون أشبه بعالم آثار لا تلميذا يصفق ويوافق ويهز رأسه، ولا خصما يدمر ويشكك ويهدم. عود إلى الدكتور سيد اللباء وحديث عن مشروع الجابري.
3: لا شك أن محمد عبد الجابري يعتبر اليوم أبرز مفكرين العرب المعاصرين، ليس فقط من حيث حجم الإنتاج، فقد فاق إنتاجه 50 عنوان، ولكن أيضا من حيث الاهتمامات ومن حيث طبيعة المشروع الفكري نفسه. موضوع التراث ليس جديدا على الساحة الفكرية العربية، منذ السبعينات ظهرت محاولات جريئة لتقديم قراءات حديثة التراث العربي الإسلامي، بدأت مع طيب تيزيني وحسين مروة، وحتى في الساحة المغاربية هناك محاولات سبقت الجابري نفسه. ولكن ما يشكل خصوصية محمد عبد الجابري الكبرى هو أنه طبق مناهج فلسفية وعلوم إنسانية حديثة في قراءة النص التراثي العربي الإسلامي، وقد تناول هذا التراث في 4 جوانب كبرى. هناك أولا الجانب المعرفي المتعلق بالخطاب الفلسفي والديني، وهذا في كتابه تكوين ونقد العقل العربي، ثم تناول فيما بعد العقل الأخلاقي العربي والعقل السياسي العربي، وفي آخر شيء تناول النص المرجعي المؤسس لكل هذا التقليد، وهو طبعا القرآن الكريم. فقد تكامل هذا المشروع. طبعا كان محمد عبد الجابري يود، حسب ما أخبرني، أنه يود كان أن يكتب أيضا العقل العلمي العربي والعقل الجماعي العربي، وهذا طموح ما زال لم يتحقق وما زال المشروع مفتوحا اليوم. اعتقادي أن إنجازات الجابري تكمن في ثلاث مسائل أساسية. أولا هذه الزاوية المنهجية الجديدة المرتبطة بمناهج قراءة الخطاب وتحليل التراث، وهي مناهج مستبدة من الفلسفة المعاصرة ميشيل فوكو لوي ألتيسار، ومن تاريخ العلوم غاستون باشلار إلى آخره. ثم أيضا أنه أدخل، وهذا هو الإنجاز الثاني، أنه أدخل إلى الساحة الفكرية العربية عشرات بل مئات المصطلحات. أنا دائما أقول أن اللغة العربية المعاصرة تتكلم بطريقة الجابرية، وأن لا أحد يمكنه اليوم أن يستغني عن المفاهيم والمصطلحات التي بالوراها الجابري. كلنا نتحدث عن الخطاب العربي وعن العقل العربي وعن القطيعة الإبستيمولوجية إلى آخره، وكلها مصطلحات أدخلها الجابري إلى الفكر العربي. أما الإنجاز الثالث فأعتقادي أنه أيضا إنجاز أساسي، وهو أن الجابري أيضا ربط بين الفكر والممارسة.
1: للدكتور خليهن وللرجل رأي في مشروع الجابري، لنستمع إليه.
4: يتميز المشروع الفكري محمد عابد الجابري أو كتابة محمد عابد الجابري بأربع سمات أساسية. أول هذه السمات أن محمد عابد الجابري الذي مزج في شخصه بين الأكاديمي وبين المناضل السياسي، قد انعكست هذه الثنائية في شخصيته على فكره، فمزج في فكره بين الجانب النظري التأملي وبين الجانب الفكري الواقعي، فهو يطرح إشكالات الواقع العربي ويحللها بأدوات فلسفية وعلمية عميقة. ففكره ليس فكرا تأمليا صرفا، بل هو فكر مرتبط بقضايا الناس والتاريخ والسياسة. السمة الثانية التي تميز بها محمد عبد الجابري أنه لم يقع في خصومة مع الدين كما وقع في ذلك بعض الفلاسفة المعاصرين، فهو رغم نقده لبعض القراءات التراثية إلا أنه لم يتخذ موقفا عدائيا من الإسلام، بل سعى إلى عقلنة التراثي دون قطيعة مع الوحي. السمة الثالثة التي تميز بها فكر محمد عبد الجابري هي التبسيط. فأسلوب محمد عبد الجابري أسلوب واضح ومباشر يجمع بين العمق الفلسفي وبين سهولة الفهم، ولذلك يمكن القول أن محمد عبد الجابري جعل الفلسفة متاحة لغير المتخصصين في الفلسفة، فيمكن أن يقرأ محمد عبد الجابري المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه، ويمكن أن يقرأه غير المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه أيضا. الملاحظة أو السمة الرابعة من سمات فكر محمد عبد الجابري هي العقلانية النقدية. ففكر محمد عبد الجابري ينمي الحس النقدي لدى قارئه، فهو لا يقدم أجوبة نهائية، ولكنه يفتح الباب للأسئلة والتفكير الحر.
1: شكل المشروع الفكري لمحمد الجابري لا سيما في ثلاثيته الكبرى حول نقد العقل العربي محاولة جذرية لإعادة بناء الوعي العربي من خلال تفكيك البنى المعرفية التي تشكل العقل، وفتح أنساقه المغلقة التي كرست الجمود والتبعية. وقد أراد الجابري عبر أدواته المستمدة من البنيوية والفكر المعاصر أن يعيد للتراث العقلاني قيمته، مقابل ما اعتبره عقلا بيانيا غلب عليه النقل والذوق والتصوف. غير أن مشروعه رغم عمقه وتأثيره لم يخلو من نقد حاد، إذ رأى فيه بعض الباحثين نوعا من العقلنة القسرية التي تفرغ التراث من دلالاته الوجودية والروحية وتخضعه لمنطق حداثي غربي لا يتلائم مع خصوصياته. من أبرز من تصدى للجابري بالنقد الفلسفي العميق الدكتور طه عبد الرحمن الذي اتهمه بممارسة تفكيك مادي للعقل يقطع صلته بالأخلاق والروح، معتبرا أن الجابرية وقع في أسر النموذج الغربي دون مساءلته. كما وجه الدكتور فهمي جدعان نقدا دقيقا لمفاهيم الجابري حول العقلانية والقطيعة، معتبرا أنها تتضمن نظرة تجزئية تختزل العقل العربي في صراعات منهجية وتقصي تجلياته الإنسانية. أما جورج طرابيشي فقد كتب نقد نقد العقل العربي محاولا تفكيك كل الركائز التي يقف عليها فكر الجابري وخصوصا نقده للعقل. ورغم هذه الانتقادات يبقى مشروع الجابري معلما بارزا في الفكر العربي الحديث، لا يفهم إلا عبر جدل حي بين البناء والنقد، بين الحفر في الذاكرة والرهان على المستقبل. الدكتور خليه النول الرجل كتب كثيرا عن الجابري وانتقد الجابري كثيرا، نعود إليه.
4: يمكن القول إن أهم نقد لهذا المشروع هو ذلك النقد الذي قام به الفيلسوف العربي الكبير طه عبد الرحمن في كتابه تجديد المنهج في تقويم التراث. فقد لاحظ طه عبد الرحمن على محمد عابد الجابري مجموعة من الملاحظات التي في غاية الأهمية. أولى هذه الملاحظات هي أن محمد عابد الجابري قام بتجزئة التراث، وفي حين أن التراث علومه متداخلة ومتكاملة وبالتالي لا ينبغي أن يجزأ. الملاحظة الثانية أنه اشتغل على نقد المضامين بدل الاشتغال على نقد الآليات، فالآليات هي التي تنتج المضامين، وبالتالي أي نقد موجه للتراث أو للعقل العربي ينبغي أن يتجه أولا إلى الآليات ليثبت عدم قدرتها المنهجية، فإذا أثبت ذلك فإن ذلك سيعود بنقده على المضامين. الملاحظة الثالثة هي أن محمد عبد الجابري أنه وقع في المفاضلة بين أنه جزأ التراث وقام بالمفاضلة بينه بين أجزائه وفضل البرهان على البيان وعلى العرفان. كما يلاحظ طه عبد الرحمن على الجابري تغييبه للجوانب الروحية والإيمانية في مشروعه الفلسفي العقلاني أو الذي يقترحه في إعادة قراءة التراث. على كل حال هذه الملاحظات التي قدمها طه عبد الرحمن على مشروع الجابري فيها مستوى من الوجاهة، وإن كانت لا تبطل أو لا تقضي على قيمة المشروع النقدي الكبير الذي قدمه محمد عابد الجابري، فهو بحق يعتبر من أهم وأعظم المشاريع الفكرية المعاصرة التي قدمها كاتب وفيلسوف عربي.
1: الدكتور سيد اللباء المنافح عن الجابري له أيضا بعض نوافذ النقد على مشروعه الفكري، نستمع إلى الدكتور سيد ينقد الجابري.
3: قدمت قراءات نقدية كثيرة لمشروع محمد عبد الجابري، وهذا كان طبيعي، ونفسه لم يكن يطلع على هذا النقد كما كان يقول لي. ولا شك أن أهم نقد هذا المشروع هو طبعا جورج طرابيشي الذي كتب عدة كتب حول نقد المشروع العربي، نقد مشروع الجابري، وسماها نقد العقل العربي على طريقة تهاوت التهاوت لابن رشد. طبعا استطاع جورج طرابيشي أن يتصيد بعض الأخطاء العلمية والمنهجية في مشروع محمد الجابري، كبعض الترجمات غير الدقيقة أو بعض الإحالات أيضا غير الدقيقة، ولكن أنا اعتقادي أن ما يبقى من الجابري هو هذه الرؤية المنهجية وهذه القراءة التركيبية الشاملة الواسعة للسردية التراثية العربية الإسلامية، وهذا ما يبقى من الجابري. لأن هناك بعض المسائل التي تم تجاوزها. أنا تقريبا عندما قرأت كتابه وكنت من أوائل من قرأ هذا الكتاب نقد العقل العربي أي التكوين والبنية العقل العربي، اعتبرت أنه أجاد في قراءة البيان وأجاد في أيضا قراءة البرهان، ولكنه أخطأ خطأ جسيما في قراءة العرفان، وهذا ما ظهر فيما بعد في نمط من الضبابية في تناول بعض المفكرين من الحق التراثي مثل الغزالي وغيره، فلم يدرك أن ما سماه بالعرفان أنه أيضا مرتبط ارتباطا أصيلا بطبيعة المشروع التراثي العربي الإسلامي، وأنه ليس دخيلا عليها كما كان يعتقد. ثم أن هناك أيضا نقطة ضعف أخرى في تكوين الجابري، هو أنه تعامل مع النص العربي الإسلامي الوسيط باعتباره تركة من الماضي، وهذه هذا النموذج في القراءة وهذه التأويلية التأويلية القطيعية التي استخدمها هي تأويلية فقيرة أو مفقرة للنص، في حين اليوم أن هناك قراءات مغايرة تماما ظهرت في السياق الغربي مثلا لقراءة التقليد الوسيط، وهي قراءة ذرية تكشف عن جوانب الإبداع والتجديد والتجدد في النص وقابلية هذا النص للقراءة المتجددة، أو كما كان يقول بول ريكير وهو أحد الفلاسفة الكبار المعاصرين الفلاسفة التأويليين، يقول إن هناك خطأ عندما نعتقد أن مؤلف النص يتحكم في معناه وتأويله، بينما النص مستقل عن سياقه الأصلي ومستقل عن ما أراد المؤلف، وهناك دائما فسحة واسعة تفصل بين النص وكاتبه.
1: كأي فيلسوف مفتون بالسؤال مولع باحتراف النقد مذهبا، لا يجد الجابري غضاضة في وضع مشروعه الفكري قيد النقد والانتقاد والتمحيص. يقول تماهيا من منتقديه:
2: كما أعطي الحرية لنفسي في أن أنقد، أعطي الحرية للآخرين في أن ينقدوني أنا، أما أن أرد عليهم وأنشغل بالرد هذا بالنسبة إلي لا يتسع له وقتي، لأن لدي من المشاريع ما يستوعب جميع وقتي. ولذلك فأنا أعتقد أن الواحد يقول رأيه ما دمت أنا متأكدا من صحة المعلومات التي أقول بها ومن سداد الرأي الذي أبديه، هذا بيني وبين نفسي يكفي. الآخرون لهم الحق في أن ينتقدوا، في أن يبنوا لأنفسهم رأي آخر، أما أن نبقى ندور حول حلقة مفرغة لا. يعني المعارك الفكرية لا تقام كالمعارك الأدبية. نحن في عالم الفلسفة معتادين على أن كل فيلسوف ينقد آخر ولا يجيبه هذا الآخر، يعني ما فيش جواب. يعني كل فيلسوف عنده رأيه، ولا يكون فيلسوفا أو مفكرا إذا شئت إلا إذا كان مستقلا برأيه، والناقد كذلك لا يكون فيلسوف إذا مستقلا برأيه. وليس هناك تقليد ولا عادة ولا حتى معقولية في كل الفلاسفة يرد بعضهم على بعض، لا، لأن كل واحد منطلق من أنه يقول الرأي فقط ولا يقول الحقيقة بل يبحث عن الحقيقة. الفلسفة تعريفها هي البحث عن الحقيقة، فنحن نبحث عن الحقيقة. عندما يبدو لي رأي وأعتقد أنه صواب أو أميل إليه أو أطمئن أعبر به أعبر عنه، وللآخرين حرية النقد وحرية المصادقة وحرية الموافقة والاعتراض وما شاءوا.

0: مات الجابري جسدا، لكنه لا يزال يتمدد على خرائط الفكر في الجامعات، تدرس كتبه لا بوصفها يقينا بل كجرح فكري مفتوح يدعو للمساءلة، وفي المقالات يستشهد به عند كل أزمة عقل وكل معركة بين النقل والعقل. تأثر به مثقفون من مشارب مختلفة، بعضهم سار على خطاه، وآخرون حتى وهم يهاجمونه كانوا يسيرون على طرق هو من عبدها. فالجابري لم يعطنا الحقيقة، بل شجعنا على أن نطلبها، لا في الماضي وحده ولا في الغرب وحده، بل في مكان أعمق في داخلنا. في نهاية الطريق لا يبقى من المفكر إلا أسئلته، والجابري لم يمنحنا الراحة بل منحنا القلق. ما دعانا لنعبد العقل بل شجعنا على أن نوقظه. قال ذات يوم: أخطر ما في التراث أن نقرأه بعيون من لا يعيش حاضرنا. لهذا كان حاضرا ليس في كتب التراث بل في شوارع السؤال. نغلق الآن هذا الدفتر على صوت لا يزال حيا، صوت يقول لنا كل صباح: افتح عقلك ولو على وجع.
1: كان ذلك محمد عابد الجابري، العقل في ميزان التراث والنقد، الجابري الذي لم يسكت التراث أمامه ولم يسكت هو أمام التراث، الجابري الذي أصغى إلى صوت الماضي وتأمل معطيات الحاضر ليبني أدواته الخاصة لتفكيك العقل الذي أسس ماضينا وليمنح عقولنا الحضارة فرصة التحليق بين الأزمة لتميز ما هو قابل للتأويل وإعادة القراءة وما هو ثابت لا يتغير ولا يتبدل. قدمنا لكم من إنتاج إذاعة موريتانيا بالتعاون مع أسبو وكوبيام هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إعداد وإشراف محمد وليدومو وعز الدين محمد السالك، بصوت إبراهيم مصطفى، إخراج عالي سالم بمساعدة محمد يحيفال.
2: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
3: 97.3
4: صوت أوضح، صورة أجمل.

صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: وهو وحتى أشقائي زاد كل واحد في مولود في منطقة.
1: بتبيع متزوج أنت ساي؟
0: أنا متزوج وعندي أنا زوجتي متقاعدة تقاعدت عمناول الصيف اللي فات من صندوق وطني الضمان الاجتماعي. أيوة. وعندي زوج وليدات وبنية.
1: ربي يفضلهم لك. ربي يفضلهم لك.
0: الله يبارك فيك. ووقت اللي خاني من الوالد معناها يتنقل كذا قريت الابتدائي متاعي معناها في صبيخة دخلت السنة أولى ابتدائي.
1: أيوة.
0: ووصلت يعني من المدارس الابتدائية بحكم مهنة الوالد الله يرحمه كان رئيس مركز في الحرس الوطني في الأمن.
1: الله يرحمه. نعم.
0: وتنقل بنا عديد المناطق وعديد البريسك يعني الجمهورية كل آني
1: هو ضحى وانتم ما ضحيتوا معه.
0: هو ضحى وإحنا تبعناه وكانت عندها منها نتائج
1: إيجابية
0: سلبية أنا
1: ولا سلبية
0: أما فعلا يعني كالبرتيرباسيون يعني كتغيير مدرسة المدرسة وكذا كانت عندها نتائج على الدراسة متاعي يعني وشقيقة.
1: أنا فماش استقرار في مدرسة واحدة
0: فماش يعني استقرار
1: كل عام والعامين في مدرسة
0: عام عامين والوالد الله يرحمه كان ينقل. عد قريت سنة أولى ابتدائي في الصبيخة بعد قريت ثانية وثالثة ورابعة وخامسة ابتدائي في الوسلتية.
1: أيوة.
0: ثم في شربان ونفزة سنة سادسة ابتدائي نفزة ولاية باجة
1: من ولاية المهدية ولاية القروان
0: من ولاية القروان ولاية المهدية ولاية باجة وإحنا نتبعوا في الوالد الله يرحمه. وبعد نقل لولاية صفاقس بير علي بن خليفة واني وقتها نقرأ في المعهد الفني بالمحرس قريت أنا هذه في المعهد الفني بالمحرس ووصلت في السنة الخامسة ثانوي
1: النظام القديم
0: النظام القديم
1: قبل العامين من البكالوريا
0: قبل العامين من البكالوريا دخلت يعني السلك الحرس الحرس الوطني
1: بيعازم الوالد
0: بيعازم الوالد قال لي
1: ثنية نتاعو
0: قال لي هاو تضمن الوظيفة نتاعك وكذا
1: وقتها كان فما مطلوب بتبيع
0: كان مطلوب وكان وقتها يعني 1980
1: أيوة.
0: وقتها قبل من تحصل على البكالوريا
1: أيوة.
0: عاد دخلت تدربت في الحرس الوطني في حرس التدخل ثم قدمت الاستقالة متاعي ورجعت للدراسة
1: أنا قريب باش تمارس المهنة
0: قريب نخرج ونتعين ونلبس الزي
1: تلبس الزي علاش قصيت؟
0: قصيت أني جيت منه قلت خممت أني نواصل تحصل على البكالوريا أحسن أحسن من اللي نقعد نخدم في الأمن
1: ما قلقكش الوالد ما قلقش علاش
0: لا هو عارض
1: عارض
0: قال لي لا أقعد تخرج وتشد تخدم
1: ما نجمتش
0: قلت له اني بابا والله نحبذ اني نواصل دراسه خير
1: طموح انت
0: ايه حبيت اني قلت له كما بعد اذنك يا والدي اني عمري ولا ناصي ولا
1: فهمتك فهمتك
0: قلت له بعد اذنك الوالد الله يبارك فيك خليني نكمل قرايتي قال لي يا مستقبلك وانت حر
1: باهي
0: رجعت عملت سنه خامسه عديت في ترشيح المعلمين ولو وبين قوسين وقتها كانت مناظره وما نجحتش يعني رجعت
1: نقرا صحيح فما كل إيه. اسمع الثانية عم تدريب في الحرس ويمشي الفين ويمشي إيه. الصيب حتى
0: متحصل على الدبلوم مني في النجارة
1: أصلك عملت نجارة من الأول
0: إيه من الأول قريت تعليم مهني خذيت دبلوم يعني من وزارة باتيمون
1: هذاك اللي عملوا بعد السنة السادسة ابتدائي ثلاث سنين هذيك
0: إيه ثلاث سنين بعد
1: مهني
0: تعليم مهني قريت في الكوليج نتاع باجة وقت الوالد في نفزة ومن بعد قريت في السنة الثانية والثالثة في المحرس وقت الوالد في بير علي بن خليفة
1: رجعت للتعليم
0: من بعدها رجعت في رقادة عملت الثالثة الرابعة خامسة عديت في ترشيح المعلمين رجعت سنة السادسة وبعد سنة السابعة تحصلت على البكالوريا بطبيعتنا احنا موجهين دوفيس لكلية الشريعة وأصول الدين
1: طوالت
0: المسيرة طوالت
1: يعني كل مرة تمشي الاختصاص بتلاقي ترجع وتمشي حاجة أخرى
0: بحكم الظروف وحكم المهنة الوالد وكذا كي رجعت مشيت كلية الشريعة وأصول الدين عملت سنة أولى بعد عملت مطلب لوزارة التربية
1: صحيح.
0: وقع انتدابي سنة 1984 في ريف بوردة في مدرسة قلوا المدرسة قصر بوخريص
1: والوالد وقتها والعائلة وين وقتها مستقر
0: وقتها الوالد رئيس مركز في بوردة أني دخلت
1: من حسن حظك أنت يعني
0: لا عام فقط هو نقل المهدية الولد واني قعدت في بوردة
1: يعني العام الأول مع عيلتك في بوردة
0: لا العام الأول هما في بوردة واني في قصر بوخريص
1: أبعد شوية
0: بعيدة معناها من أرياف بوردة
1: ماكش تسكن معهم من العام
0: لا نسكن في المدرسة
1: في المدرسة فما مسكن وظيفي يعني
0: لا مسكن وظيفي شكري أما نفتقروا للماء صالح شراب ونفتقروا للكهرباء ما عندناش
1: تضحيات أخرى
0: نمشيوا في الليل نجي نشعلوا بشمعة ونحضروا لنا جورنال دو كلاس
1: قيد زملاء غادي.

0: فما ثلاثة زملاء كنا مع بعضنا،
1: فما مدير غاديك،
0: فما مدير مدرسة هو أصيل جربة يذكره بالخير، يسكن في بورادة، يتنقل، كانت عنده كرهبة دون لطون، احنا مازلنا منتدبين جدد وهو بكرهبته
1: طبيعة.
0: عاد هو يتنقل يمشي ويجي واحنا نسكنه في المدرسة. الحقيقة مدرسة هذيك قعدت فيها 4 سنوات.
1: عاود لي الاسم مدرسة بلي باش نذكر.
0: سر بوخريس،
1: سر بوخريس،
0: ومعتمدية بورادة، ولاية سليانة.
1: معتمدية بورادة، ولاية سليانة.
0: ولاية سليانة.
1: ومدرسة صغيرة ريفية.
0: مدرسة احنا نقولوا بلغة الإيكول ستوندار. يعني فيها من كل قسم واحد، سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة.
1: قسم قسم قسم.
0: قسم قسم قسم.
1: فما سنة أولى باء وسنة
0: ثالثة. لا فماش زوز أولاد ثلاثة ثانيات كذا.
1: أولى فقط وثانية فقط.
0: قسم من كل واحد نقولوا احنا إيكول ستوندار.
1: ستوندار إيه.
0: يعني فيها اللي من كل قسم فصل واحد.
1: فصل واحد.
0: وقتها أني قري في السادسة فرنساوي.
1: فرنساوي.
0: أول ما بديت نقري في السادسة فرنساوية.
1: مازال الوقت الامتحان تاع السيزيام.
0: وقت الكونكور مناظرة مازالت موجودة.
1: مناظرة مازالت موجودة.
0: عام 84. وجاي إتيديون، تصور أنت سي شكري إتيديون من مونفليري. تونس العاصمة. يجي القصر بوخريس مع كامل احترامات الجهات الكل.
1: نعرف الجهات بالطبيعة. ظروفهم صعبة قاسية نوعا ما.
0: كنا وقتها نفتقر من أبسط أبسط وسائل العيش الكريم مفقودة.
1: ظروف صعبة بالطبيعة.
0: والله
1: وبرد زاد واحد.
0: برد ومنهم ليلة صارت عليا ليلة وكان نقول لك عليها ما في الخيال. معناها منهم ليلة أنا في المدرسة غادي وحدي خاطر بحكم البعد يعني نخرج النهار السبت نقري حتى 5:30. ما نجمش نروح.
1: وزملائك يروحوا.
0: وزملائي زوز يروحوا لتونس العاصمة.
1: أيوه.
0: 80 كيلومتر على قصر
1: أقرب.
0: وزوز يروحوا القعفور، واحد يروح البارادة، وين الوحيد اللي نسكن في الساحل، نخرج 5:30 نهار السبت.
1: ما تنجم عندك
0: ما نجمش نروح. نقعد السبت ولا حد غادي لين يجيو الزملاء نهار الاثنين.
1: حتى المدير مش غادي.
0: وحدي. نقعد وحدي في المدرسة من مليلة.
1: منك حارس منك.
0: كل كل كل من مليلة سي شكري وفعل.
1: الليلة الرهيبة ذي شبه.
0: فما ليلة بالضبط ليلة رهيبة جدا. ليلتها وفعلية الغاز. عندي بريميوس شكارة.
1: بالضوي بيه.
0: أي تحت. عندي شوفاج ما حبش يشعل. عندي تلفزة بالبطري، كنا نمشي بالتلفزة بالبطري مش بالضوء.
1: بالطبيعة فماش إنارة.
0: البطري وفات. أي مشيت بس للحانوت باش نجي.
1: فما حانوت قريب شوية.
0: فما حانوت في شوكة السور متاع المدرسة.
1: هي المنطقة. سمحني نقص على كلامك سي عماد. يعني المنازل متناثرة مش قريبة لبعضها.
0: لا لا شوية. أقرب جار على 2 كيلومتر. أقرب جار.
1: أقرب جار 2 كيلومتر.
0: أي. فقدت صاحب الدكان يعني العطرية هذايا يسكن في الحانوت هذاك وفي السور متاع المدرسة، أما في الليل ما يحلش وما يعرفكش وما يستعرفش بيك. مشيت له قلت له عايش خويا عطيني 2 سماعات راني بيت على الظلام. لا لا قال لي أرجع غدوة. قلت له هديك ربي الرحمن الرحيم أني
1: أني فلان.
0: أني فلان. قال لي لا لا أرجع غدوة.
1: هو يخاف بطبيعة.
0: أي ما حبش يحل. قل لي خويا أني ما نعطيكش. كي لحيت عليه لحيت عليه مد لي 2 سماعات من الشباك.
1: من الشباك.
0: في خروجي حشاك. كي خرجت من الدار حشاك يدخل الكلب أني المنطقة متاع فيها برشا الخنازر. منطقة ذيك فيها برشا.
1: ما كان الخنزير البري.
0: الخنزير البري حلال فما برشا برشا برشا. أنا خروجي أني دخل هو خليت الباب محلول. عندي بريكية خليتها كتشعلك خليتها من فوق تشعلك
1: على الأقل ترى الإنارة ترى وانت راجع شفهم.
0: على خروجي دخول حشاك الكلب يضربها طاحت وين داخل وهو خارج نحسبه حلوف حشاك توجعت
1: يخوف خاطر يهجم
0: ومبحك في وجهي في الليل في الظلام. دخلت ما لقيتش البريكية مشيت للكوزينة والله على ركيبي اللوج لقيت هكا وقيدة فيها زوز عرف. سألت شمعها سألت منها أختها
1: بس
0: نجمت نشوف أني بس نتكى نرقد وتشدني زرستي وجيعها في زرستي ونقول لك ما 3 أو 4 الصباح
1: من البرد
0: زرستي توجع برد البرد ذاك يبرد ياسر
1: يبرد ياسر.
0: هذه من ليلة من ليالي من
1: معناها ذقت الأمرين
0: والله ياسي شكري تعذبت العذاب الأليم.
1: ما فماش رفيق وما فماش منقذ وما فماش
0: كان المولى سبحانه وتعالى
1: سبحانه وتعالى
0: أي سيدي أني ما صدق ربي خذيت 1/2 ساعة نوم وجي واحد يدق عليا أي نمشي للسوق. قلت له مستانس نمشي معك برا يصلح رايك راني بارح مريض وكذا هيكو
1: ما تعرفوش
0: من واحد من الأهلي
1: أجواري
0: هيكو كملت 4 سنين في المدرسة هذيك
1: هذه معناها ذكرى من الذكريات
0: ذكرى من الذكريات الأليمة اللي صارت لي.
1: وكيفها راهو ذكريات اخرى عديده برشا
0: برشا برشا. يعني من ربما ما نحبش نطول وكذا.
1: لا وكيف سامحني الساعه ايه؟ والحاله نتاع التلامذة وقتها
0: الحاله والله سي شكري وقتها هو فقر مدقع
1: مدقع
0: فقر مدقع والله. فما نبدو حديث في حديث فما ولي سكن به احنا المعلمين سكن به للامن على خاطر بنته
1: عليه
0: بنته بنيه سنه رابعه ابتدائي من عمرها 9 سنوات تجي للمدرسة في برد شديد شديد ثلج يصب تجي حافية القدمين
1: لا حول ولا قوة
0: وعارية الجسم والله ياسر شكري زرقاء الطفل لحمها أزرق بالبرد
1: وإحنا هذاك الإمكانيات
0: إحنا معلمين
1: سخفتوا بحالها
0: دخلناها للدار وكلناها ماكلة سخونة لبسناها دبش حطيناها بعد شو وقتي وجه حمار البنية جري فيه الدم ناديناه السيد قلنا له هذه بنتك لحمك ودمك تو باش نشكيو بك للامن
1: في اهمال
0: كيفاش كان جات هما اونتر بارونتيز هما مو فلاحه قلت له كان ناجه مرضت راك مش جبت لها فيترينا من بورده اما ولدك ذناك بنتك ذناك لا هذا بين قوسين
1: حالات صعبه
0: ياسر
1: وترأفوا بهم راكم انتم
0: احنا وليداتنا
1: كأنكم وليداتكم
0: يعني نخرج اني نخرج من القسم نمشي نشري لهم الادوات نهبط نشري لهم أدوات من برادة كتب وكراسات وقلام ومسطر وكذا ونعطيهم لله في سبيل الله والإنسان ما يمنش
1: يجعلوا لله
0: الإنسان مش ما يمن ولا حاجة
1: وانتم في نفس الوقت خاطر أنت مكش متخرج يعني من دور المعلمين خاطر صعبة شوية كنت في الكلية
0: وبعدين
1: ستقرروا في الاستقر يعني
0: هما وقتها السادة المشرفين إطار الإشراف المرشدين والمتفقدين يكونوا فينا في نفس الوقت
1: يحضروا لكم في الدروس
0: ونعملوا اجتماعات ايام دورية. تكوينيه بسيكولوجي دونفون علم نفس الطفل
1: علم نفس الطفل مهم
0: بيداغوجيا خاصه بيداغوجيا عامه ترتيب مدرسيه هذا كنا نقراوه اون بارالي
1: وانتم وقت هذوما المواد هذه ما تعرفوهاش
0: ما نعرفوهاش احنا دي زيتيديون
1: بطبيعه
0: فما اني لا اعوذ بالله من كلمتين العبد لله اللي جاي من الشريعه فما اللي جاي من اللاتر فما اللي جاي من
1: حتى شعب علميه تلقى بعض
0: تلقينا غادي ويكونوا فينا في نفس الوقت في عاد من فما كان عندنا متفقد احمد درويش هذا يقرب الوسيله
1: بن عمار
0: حرم
1: الرئيس
0: بورقيبه يرحمه عاد كان هكا ان بو سنوب اورجيو هكا شويه سي احمد
1: شايف روحه
0: عاد هو مكلف باش يكوننا احنا كمتربصين شي يقول لي كيد استاج كانت عندنا كراسة تربص يقول لي كيد استاج يلزم فيها جزء بيداغوجيا جزء مطالعة خاصة جزء ترتيب مدرسية جزء قلت له سي احمد بالله سامحني تو اني مطالعة خاصة اني في الريف اني المكتبة اللي تشوف فيها اللي باش نطلع منها اني المراجع وكتب نتاع نفس الطفل وكتب نتاع بيداغوجيا وكتب نتاع ومتاع جون بياجي ومتاع
1: مختصين في مجال التربية
0: منين قلت له احنا في الريف قال لي يا اخي هنا عندك جريدة العمل وقت جريدة العمل
1: لسان الحزب
0: الاشتراكي الدستوري قلت له نعم انا باش نستقي معلومات من جريدة العمل تو هيك سي احمد
1: اما كانت منشورات قبل مجلة الفكر ما تلقاهاش وقت ما
0: كانت عندنا زاد كتب يبعثوهم هيك
1: نشريات
0: تجي توصلنا للمدرسة عاد قال لي قسم المطالعة الخاصة نجم قلت به إن شاء الله
1: نقراو جريدة العمل
0: تو نقراو جريدة العمل ونعملوا منها بيداغوجيا ونعملوا منها علم نفس الطفل ونعملوا منها وعملنا كيد استاج وبعثناها وقتها كذا وترسمت وقاعة ترسيمي في المدرسة هذيك وقتها العدد البيداغوجي 11/20 احنا العدد البيداغوجي هو كل عامين يزورك المتفقد مرة يا يثبت العدد يا يزيد يا ينقص انا ترسمت ب 11/20 هيك الحديث بتاع 20 هذيك تجي الحركه بتاع النقل حركه نقل المعلمين يخدموها بالسكور سكور شنو يعني اقدميتك والعدد نتاعك
1: وما الى ذلك تدخل في الامر يعني معطيات
0: هيك الحديث تحصلت على ولاد الشامخ 6 ولايه المهدي
1: بعد الاربع سنين هذوما في
0: بعد الاربع سنين في قصر بوخريس
1: ولايه بوعرادة
0: دخلت لولاد الشامخ
1: والعائله وين وقتها
0: وقتها العائلة
1: وخطر بالتوازي نمشي وخطر العائلة دي قلت الوالد في مجال الأمن والحرس
0: والد في منطقة الحرس تاع المهدية
1: مشيت نفس الولاية
0: وأنا روحت
1: تبع فيهم
0: ولاد الشامخ في ولاد الشامخ واحنا نسكن في قصر مدني. عد عملت عام تتعين اختي شقيقتي تخرج وقتها كانوا يعملوا لهم باك بلس ان مش باك بلس دو لخطه يترشحوا خطه معلم. تخرج اخرى تتخرج معلمه ما حبوش يبعثوا لها التسميه في سبتمبر فوتوا جمعتين تاع سبتمبر. لو 1 اكتوبر جاها تيليجرام يقول الاتصال فورا باداره التعليم بالتطاوين دار جهوي التعليم بالتطاوين وهي وقتها دموازيل
1: صعيب عليه تنقل
0: بابا ما قال كيفاش نبث بنتي يعني تطاوين وكذا ومشيت تاني مهديه قلت له معنا شغور في مدرستنا خل تجي اختي
1: ونمشي يعني للتطاوين
0: قال لي ما واحد وليت اني عملت مناقله مع اختي
1: مشيت تدي للتطاوين
0: مشيت اني للتطاوين كي مشيت للتطاوين سي شكري
1: وهي دخلت المهديه البلاستيك اللي كنت تحصل عليه
0: يعني في ولاد الشمخ
1: اكل معناها انت في بالك قربت في بالي قربت أي. شوية كي أختك تعي ضحيت من أجلها
0: ضحيت من أجل أختي وقتها وقتها هي دموازيل مازلت
1: في جديدة في التعيين عملت كي المناقلة
0: مناقلة أنا وياها هي دخلت لولاد الشمخ
1: وأنت مشيت للتطاوين
0: مشيت للتطاوين
1: معقول يس
0: كي مشيت للتطاوين قال المندوب الجهوي سي شكري قال لي لا ما تعمر ما راهو باش تقري في الذهبة
1: الغادي شوي
0: نعم قال لي ذهبة وين ذهبة
1: ذهبة الحدود
0: 130 بعد التطاوين
1: قريب الحدود الليبية
0: من الليبيا 2 كيلومتر
1: 2 كيلومتر أنا أسمعوا بها الذهبة
0: مشيت للذهبة
1: ذهبت للذهبة يعني
0: والله ذهبت حتى وقتها سي بدري مدني عمل الارتيكل في جريدة البطل كتب فيها تضحية معلم
1: تضحيته معلم
0: وحكى قال كيفاش وانتقل هناك ليقبر آماله وحلمه الوردي ويرد عليه واحد من مواطني ذهبة قالوا لي تعلم أن ذهبة ليست مقبر الأمال
1: يعني كل واحد يبدأ يعتز بالمنطقة
0: أنا يعني جيت باش الرد قال لي لا راه ممنوع أنت تقولي مشادة
1: لا لا خلي هيك أخي
0: عبر الصحافة راه ما تجي خلي قلت له خلي كي مشيت لذهبة مدير المدرسة قال لي لا ما تعمرش الإعلام بالوصول خاطر احنا كي ندخل المدرسة
1: ولن يوصلت
0: فما وثيقة اسمها إعلام بالوصول تعمرها وترجع للمندوبية قلت له شنو فما نقلة أخرى اللي هما في ليبيا
1: روا
0: كيلومتر ليبيا قال لي لا راه عندك سوايع هنا في 2 مارس وسوايع في ذهبة الغربية هذه مدرسة أخرى ريفية تبعد 3 كيلومتر برا من تطاوين البرا من ذهبة في ذهبة الغربية تتسمى
1: معناها أشوفال تخدم ذهبة ذيك وذهبة غربية أخرى
0: في دي مارس العشية
1: وظروف غادي بربي سامحني ساعة
0: وظروف قاسية شوية فما كل حشكل كل الحشرات السماء
1: خاصة في في في أول عام يعني
0: في أول عام وفي آخر عام
1: في العقارب والعقارب
0: والحياة والأفاعي عشاك واحد كذا وما أنتر بارانتيز وقتها أني مانيش متزوج يعني أعزب ما يكريوش العزاب
1: يعني وش يسكن
0: مشيت نشوف من دار من تاع ديوان سكن فيها 7 معلمين قريب نسكنوا فوق بعضنا شو الحالة هذه فما واحد ملازم في الشرطة من مطر قلت له فلان قال لي اخويا احنا راهو عندنا سلاح وعندنا كرتوش واحنا شرطه
1: اي في الحدود غادي شرطه تلقاها
0: ما نسكنوش معنا معلم راهو سامحني قلت له بارك الله فيك عباره راني كاني سكنت وما تتحرجش وربي يبارك فيك وما صار سو العشيه يعني في المقهى وجاني قال عماد قلت له نعم
1: تكون هذا
0: هذا الملازم اللي كاري دار عربي في ذهبة
1: حس بك يعني كلمت بلغه طيبه
0: وما قلت له اخويا ما صار سو اعتبار واحد وين اللوج وين كن راسي وين مبهد
1: بالطبيعه
0: يكو جي قال لي اخويا جيب دبشك واش تسكن معنا مرحبا بك قلت له لا لا في احراج قلت له انت زميلك مثلا قال لي هما زوج ملازمين واحد عارف
1: التمس اولا فيك الطيبه وثانيا ممكن راهو حتى الاداره راهو عمل
0: اي يعني متصل بالاداره نتاعو قالوا لهم
1: صحيح اكيد كي يكون كان هكا
0: هما خاطر
1: خاطر امور سريه أمن امور هي. امن مش لعب
0: سكنت معهم سي شكري عام
1: امنيين هذوما
0: اي الحقيقه اني يعني في خلال السنه هذيك معناها روحت للبلاد مرتين برك
1: قصير خمدوني
0: اي خاطر في كل الويكاند وكذا ما نروحش والنقل صعيب كي نجي مروح نمشي بحذاهم يدبروا لي ستوب من ذهبة حتى السوسة حتى البنان
1: حتى أحسن بقي أبرك في المرواح أما مرتين برك
0: مرتين برك في
1: المشي عام كامل
0: عام كامل في البعد وكذا في المشي نمشي على الكار كونفور ناخذها من سوسة العشرة تاع الليل نوصل 5 الصباح لتطاوين من بعد ناخذ لواج من طنطا وين الهبة؟ هذا في المشي في المرواح
1: منطقة صحراوية شوية،
0: منطقة صحراوية وفيها كالنبات الصحراوي الكسلاف وكالنباتات الصحراوية الجافة هذه كفاها.
1: والسكان كيفاش عاملين غادي؟
0: السكان كلي تهز منها ميخلطوكش، وعندهم كل
1: محترزين بدو شوية
0: هيك. اي كلي بدو وجابدين رواحهم شوية يخزروا لك انت ك
1: أنا غريب جاي من الحذر يعني.
0: إيه جاي من باي من الحذر وما كل الريف.
1: اللي إيه ولا وشنو يعني الشغل متاعهم يعني تقريبا منين المورد الرزق؟
0: فما هم الأغلبية يشتغلوا وقتها بالتجارة.
1: تجارة قريبة ليبيا.
0: يمشي ويجيبوا بضاعة من ليبيا ويشتغلوا بالتجارة الأغلبية الساحقة متاعهم. وعندهم كعبتين في الفلاحة، فلاحتهم تربية الغنم.
1: تربية الغنم.
0: كذا واحد. عملت السنة هذيك في ذهبة. قريت من أشفال زوز مدارس، والسنة الدراسية القادمة اللي بعدها نقلت لتطاوين فيل غرة جوان.
1: دخلت للمدينة مركز الولاية
0: في مقر الولاية، فما ثلاثة مدارس بجنب بعضهم. أنا دخلت مدرسة غرة جوان
1: في تطاوين.
0: في تطاوين
1: ساعة بس من من من من غلبوش الجانب الذاتي بتاعك. أي. يعني أي. ذكرياتك وحديث حلول محل معك وشجون. لما زاد نرجع لزاد الجانب التربوي والتعليم، التلامذة شنو حالهم غاديك
0: في ذهبة؟ في ذهبة المستويات متاعهم بنها تعبة شوية، واحنا بحكم أكل التكوين اللي عملناه في علم نفس الطفل وفي بيداغوجيا، خاطر فما نقولوا احنا بيداغوجيا فريقية، بيداغوجيا فريقية، انا بيداغوجي دي فرنسي، انا تتجه لنفس الجمهور نفس التلامذة بثلاثة مستويات مختلفة.
1: يعني فما المتفوق وفما المتوسط وفما
0: المتوسط وفما
1: الخطاب كيفاش باش يكون؟ علاش كنت تركز
0: الخطاب؟ انت عندي كما لي بريون كذا، هونك انت تنجم تعطيهم تمرين معين،
1: مو تخاف زاد تعطلهم هم اذا كانش باش يوما
0: اون باراليل. اني ما قريت سيكسيون زاد
1: نفس
0: قريت سيكسيون تقريبا 3 نيفو في نفس القاع،
1: معناها سنه اولى وسنه ثانيه مثلا سنه ثالثه
0: في نفس القاع.
1: هذو يتلاو ينقلوا في حاجه تقري الاخرين،
0: تقري الاخرين الاخرين تاع
1: نظام الفرقي
0: هذاك تسمى سيكسيون. عاد في بيداغوجيا فريقية كما هيك نتجهوا لنفس الجمهور بطرق مختلفه، باش انك تحرص انك تبلغ المعلومه باش الكل يستفيد. واذا كان احنا شو نعمل؟ احنا نركزوا على التلامذه المتوسطين
1: والاقل شويه،
0: احنا نقولوا هذوكم اللي نخدموا معهم اكثر
1: باش نلحقوهم،
0: باش نلحقوهم. وخاطر فما اذا كان مع كامل احتراماتي للزملاء الكل، واني تو جايين في الحديث، اني خدمت حتى في الثانوي وخدمت حتى في مندوبيه وكذا، اذا كان انت باش تركز على ليبريون
1: يضيعوا الاخرين،
0: الاخرين راهو باش تخسر الاغلبيه نتاع قسم.
1: واذا كان زاد باش تطيح المستوى، اش تقعد تركز على المستوى يعني متوسطه شويه واقل من المتوسط، القويين زاد اش يلقاو رواحهم
0: ديفازي شويه واحد. بحيث احنا
1: هذيك صعيبه راهو المعادله هذه،
0: هذيك قل كان عندنا مساعد بيداغوجي الله يذكره بالخير، كان وحي وكان توفى الله يرحمه من حمام سوسه، كان يجينا يزورنا يقول شوف اني لا نقول لك لا بيداغوجيا فريقية ولا علم نفس الطفل ولا
1: قواعد ولا نظريات،
0: أين يراهو مهنتنا بذاعة نتسابق في حذقها.
1: صحيح. وانت وعينك ميزانك يعني انت كيفاش تشوف،
0: وانت وشنو الكومبيتون لومبرانت نتاعك اللي باش تخليها في القسم،
1: البصمه اللي باش تخليها، ويعني وانت وامكانياتك وقدراتك.
0: وصحيح احنا بكلنا مدرسين ومع كامل احترامات الزملاء الكل، تبقى راهو فما الفرق،
1: يفرق
0: وقفة المعلم على الاستراد.
1: أيوة.
0: عندها قيمة.
1: صحيح.
0: كيفاش تبلغ المعلومة، كيفاش يستفيد،
1: كيفاش تحتوي زاد
0: الأغلبية الساحقة. أنت تلقى يقول لك تلميذ أني نحب سيدي فلان، علاش؟ هو قاعد يستفيد، هو مش علاقة خاصة هي. هو قاعد يستفيد ويلقى روحه مرتاح في فصل،
1: مرتاح في الفصل.
0: ويقول سيدنا علي يقول لا تسلك سبيل الإكراه في فصلك.
1: صحيح.
0: ما كيف تجبروا انت؟ اذا كان باش تجبروا شكر الحصه ويكره الماده ويكرهك انت كشخص كمعلم،
1: علم الاطفال وهم يلعبوا
0: اي
1: في نفس الوقت يعني تعرف كيفاش تاخذهم تلامذة.
0: بحيث كنا احنا والله افيك لي موين دو بور، والله
1: نعرف غاديك فماش وقت في الوقت هذاك فماش مراجع كبيره
0: نحضروا تخدم الفيشه المذكره نتاعك وتخدم جورنال دو كلاس نتاعك تعمر جورنال دو كلاس تدخل ما تدخل. انا نقول لهم ما نسمحش لنفسي
1: تدخل ماكش حاضر
0: اذا كان انا ما عنديش بريباراسيون في الدار انا ما ندخلش قسم.
1: وال سامحني خلينا نقص على حديثك سي عماد انه ما نعرفش الضوء والماء غاديك في الذهبه موجودين
0: اي موجود
1: موجودين
0: والضوء جاي من ليبيا
1: فهمت
0: واحنا نخلصوا ستاك خاطر هما عاملين اتفاقيه ما بين ليبيا وستاك
1: واضح
0: وخلصوا. عملت العام هذاك في ذهب بس شكري
1: ودرس فرنسية ديما
0: ديما ندرس سادسة فرنسية أنا كارياري كله معلم سادسة فرنسية
1: مختص في السادسة فرنسية
0: سيزيام فرنسي كارياري كل
1: أيوة.
0: حتى أنتر بارونتيز كي مشيت لزغوان تنحكي لك دخلت فما لا تي بي اف هذه اسوسياسيون تونيزيان بور لا بيداغوجي دي فرونسي تضم لي زونسيون تاع الفرونسي بريمير وسيكوندير وسوبيريور انا جيتي معناها مومبر دي بيرو ريجيونال كنت
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: تريزوري نتاع بيرو زغوان
2: حافظ الماء
1: امين ماء
2: امين ماء،
1: ومشيت لفرنسا ستاج فورماسيون بروفيسيونيل على الجمعيه مش على الوزاره.
2: فهمتك.
1: عملنا جمعتين وقتها، وعطانا في ليماف ايماف هذه انستيتيو ميديترانيان دي ستود فرونسيز، عطاونا سيرتيفيكا دو ستاج وعطاونا بورس، وسكننا غادي في مونبيلي
2: يعني اختصاص اللغه الفرنسيه.
1: فرنسيه يعني من كارييري كل فرنسي.
2: ايوه
1: إيه
2: كمل. بعد دخلت قلت لي التطاوين من الذهبة.
1: إيه من التطاوين مشيت للذهبة. في من ذهبة مشيت للتطاوين. مشيت لغرة جوان.
2: نبدأ واضحين.
1: وين نقري في غرة جوان؟ دبرت مناقلة مع زميلة من ريف قربة. زوجها أستاذ رياضيات في التطاوين. تحب تجي للتطاوين وين نمشي لريف قربة. في الأثناء تفلقت لي مسرنة زايدة في كرسي شوي لمت. وقتها مورتيل هي كنت تفرق تعمل تسمم. اي وقتها اني
2: ثم اوجاع وما فقتش به.
1: اوجاع تروا كريز نمشي يعطوني يكتب الجي تاك
2: تاع تسكين اوجاع.
1: تسكين حتى فين وقت مشيت للتطاوين تفلقت في كرسي.
2: صحيح.
1: اموانزان اي اموانزان موت. وقت الوالد الله يرحمه مسكين جي
2: على زايده الدوديه يقولوا له بالعربي.
1: اي زايده الدوديه. اي
2: زايده. على الجانب الايمن تبدا.
1: اي هو ديجا وقتها عمل
2: ما انت الطف بك ربي يعني
1: الحمد لله. الحمد لله
2: ونعم بالله
1: مازال في العمر بقيه والحمد أيوة. لله رقدت في سبيطار تطاوين. وين
2: في تطاوين وقتها
1: في التطاوين في
2: اي
1: كان قاعد في ذيبه ربما راه الانسان ربما قصد ربي ربي هز منته
2: والعمار بيد الله
1: الحمد
2: لله
1: الفضل لله.
2: ايوه
1: جاني الولد وقتها
2: اسمع بيك جاك
1: وسمع بي وجاني التطاوين وين رقدت في سبيطار عملت المناقله القربة
2: مسبق.
1: اي جاني حتى سي مندوب مساعد
2: جاني باش تحاول مع الزميل هذه
1: جاني للسبيطار قال لي راني وافقت لك
2: تفضل قول وثاني موافق زاد.
1: قلت له سيدي ربي يبارك فيك كملت شهر
2: ايوه
1: والتحقت في بولا زهار ريف قربة. بولا زهار
2: بولا زهارك
1: اسمها بولا
2: زهار. هي فرصه تعرف ويعني مناسبه باش نسمع بعض المناطق في بلادنا
1: ما نعرفوهاش
2: ما نعرفوهاش
1: بالضبط
2: مناطق صغرى هكا وارياف
1: وتفقد نتاع التطاوين الاولى.
2: اي
1: مشيت نعوض في اختي مشيت نعوض في اختي في التطاوين قال لي يا اخي اعرف بلادك
2: اعرف بلادك.
1: قلت له السيد متفقد ربي يبارك فيك راني بلادي نعرفها راني درت مع الوالد ما يقرب
2: انت تبارك الله جولات صولات وجولات مع الوالد
1: الحمد لله. هي. الحمد لله
2: مشيت ولا رجعت القربة تو
1: رجعت القربة في قربة
2: بولا زهار
1: بولا زهار عملت عام تخلفت انا مدير المدرسة نقلوني من غير موافقتي الريف منزل تميم الرويقات
2: باقي في الوطن القبلي
1: في الوطن القبلي
2: مشيت من قرب المنزل تميم الرويقات
1: الرويقات
2: الرويقات بالتاء في الاخر
1: بالتاء
2: ما قعدتش ياسر في بولا زهار
1: في بولا زهار عملت عام
2: عام
1: عام قريت عام
2: وظروف شنيه مودي ما باش من
1: الظروف نفس الظروف نتاع هما يقولوا الكابون
2: كابون يعني ابرك شويه يقول لك
1: كل ما ذا سي لي موفي كاب مش كابون
2: كيف كيف
1: لا مال هذا
2: لا مال ذو زاد
1: لا ذو ولا سكنه
2: عام قداه تقريبا هذا
1: عام 91
2: اي
1: كاري دار مولاها كوبيرون في السعوديه يعطيني كاري دار من عنده نخلص في بوه مشيت للرويقات في الرويقات وقت تزوجت والمراه عندي عامله 4 سنين في الاسترافاي
2: بنت بلاد
1: بنت بلاد من قصيبه متخرجه وتعمل في تحضر في الميموار دو فان ديتود نتاعها تمشي لدار اختها لتونس العاصمه وتجي اني نقري في الرويقات وكاري في فرتونه فرتونه
2: تبعدك على
1: تبعد 4 كيلومترات على الرويقات كان نقول لك شكري كاري موتو حمراء
2: كاريها
1: كاريها كاري بالشر ما عند مولاها
2: شهر كامل عندك الموتو
1: الموتو نخلصوا كل شهر 12 دينار هاك الموتو هذيك نهار ان النهار مطر والطقس غادي كانه لوروب
2: هي قريبه لمنزل تميم انا
1: اي قريبه
2: يعني من ريف منزل تميم
1: ريف منزل تميم وتقرب من منزل بوزلفه ومنزل تميم وقربه
2: مثلث
1: اي وقتها سي شكري اني على الموتو واحد متعدي وقفت قلت له تفضل اركب نشيعك معايا
2: الدنيا مطر
1: الدنيا مطر وريح وطيحني
2: عليه حب يهرب
1: عمل لا شدني من كتافي هو أول مرة يركب على موتو
2: ما بك البرد والمطر حب يطلع فيسا
1: حب يطلع من لك وهو طيحني وقت تحط نركب حاشا أخويا ما يقارب على 9 غرز في ركبتي هذا كريت كنت كاتب الشيء ومشيت للسبيطار ما نزلت مي
2: تحت ما طيحك هو
1: طيحني هو جاي هو جاي فوق جاي مني
2: والموتو
1: فوق نحن الزوز وراني وركبتي دم يجبد سيدي مشيت للسبيطار ما نزلت كريت كنت كاتب الشيء
2: جس عمل خير
1: 15 دينار نهارتها كريتها مشيت للسبيطار ركبوا لي الغرز قعدت شهرين ساقي ممدود وما نجمش نثنى
2: وتمشي تدرس بالطريقه ذي بالحاله ذي
1: قعدت في الدار
2: قعدت في الدار
1: حد فين ناحيه الغرز وبشويه بشويه رجعت وقتها لمساج
2: والموتو لباس
1: موتو لباس عليها من
2: رجعت الملاح
1: كملت بال عويم هي سيدي هذا في الرويقات منزل تميم في فرتونه وقتها المراه عندي تحضر في ميموار دو فان دي
2: وقت تزوجت وفيت
1: تزوجت
2: وتتلقاو وفين
1: لا جبتها معايا المدام
2: كيفاش ما تمشي تعمل لتونس هي
1: تمشي لتونس لدار اختها عندها اختها في تونس تقابل لونكادرور وباش تحضر ميموار دو فان ديتود نتاعها وفما منهم ليله الكار خذات الكار من تونس وباش تروح يهبطها بعيد على فرتونه 8 كيلومتر في الليل قالت له اش خويا وصلني فرتونه قال لا ممنوع اني نمشي للمنزل تميم ما تدخلش هبطها مراه اونسانت
2: لا حول ولا قوه
1: 8 تاع الليل في الحشيك في القفار
2: وش عملت
1: ناب ربي ولا تبات للصباح ملوحه غادي ناب ربي
2: ما فماش وقت وسائل اتصال ولا فما شيء لا
1: فما تليفونات ولا هم يحزنون فما العطار عنده تليفون فيكس تطلبه وتعطي النمر ويعدي لك
2: البوس يعدي لك
1: وقتها واحد ولد حلال يرحم والديك والديك كتسون كاتب شيء متعدي راه في مراه وحدها قال يا بنتي سو قلت له يرحم والديك راني مرت فلان لفلان المعلم بلا قال سيمات جاب أني في القهوة وجاني قال لي سي عماد دقيق خرج قلت تفضل في بالي مرتي في دار أختها في تونس
2: في الليل لقاها
1: قدامي قال لي عجب
2: تفاجئت
1: قالت لي راهي الكار راه هبطني
2: سير وسير
1: فهمت حاسلو سي شكري كملنا العوايم هذاك
2: فرتونة
1: وين نقري أي نقري في الرويقات ونسكن في فرتونة ندبر مناقلة ريف الفحص خنيقة مقرة وقتها
2: شنية؟
1: خنيقة مقرة
2: خنيقة مقرة هكا
1: ايه خنيقة مقرة شوف الفحص منا سمنجة منا وزغوان منا
2: الفحص وسمنجة وزغوان
1: زغوان.
2: هي جاية في وسطهم
1: هي جاية في اللي قريق كيف الوسط هذه أول مدرسة يرحموا زين العابدين مشى لها زيارة في شيء وقتها أنا مش موجود بعد هو أنا مشيت
2: فهمت هي هذه وقتها من اول زيارات الفجائية
1: اول زيارات الفجائية اللي عملها الزين
2: الثمانينات وقتها
1: وقت إيه
2: في اخر الثمانينات
1: انا 92
2: اي هو في اخر الثمانينات
1: مشيت للمدرسه هذه نقري سادسه فرنسيه ونقري فيهم ليتيود وان شاء الله عند ربي ما انا مجانا دروس تدرك
2: ربي يبارك لك ان شاء الله
1: العفو ان شاء الله كل وليداتنا وربي ينجحهم وربي يوفقهم كملت العوايم وحققنا النسبه كان معي زميلي قري سادسه عربيه جينا الاول في الولايه
2: الله
1: السادسة متاعي أني والزميل
2: خنقت
1: خنيقة مقرأ
2: صعبة
1: خنيقة مقرأ هذه أني باللول وقتها دبرت المناقلة مع ساعتين نقرب بعد خنيقة مقرأ
2: هي ساعة خنيقة مقرأ ذي من المنطقة ريفية صعبة شوية
1: صعبة وقتها ما فيها فما كل مدرسة
2: مدرسة واحدة
1: أكو لا جيران لا حوان لا سكان
2: وضو الماء
1: ضو بعد ما جاء الرئيس
2: وقتها جابوا
1: الضوء عملوا له الضوء والماء فما ماجل نشربوا من الماجل كملت العوايم
2: وتلام ذا حالهم زاد ضعيف
1: تلام ذا احنا نعملوا له في دروس تدارك مجانا
2: تلحقوهم
1: باش لحقوا وقتها كان اشوف احنا
2: والله هذه احنا راهو من خلال مش نخرفوا برا قاعدين
1: اي
2: من خلال الحديث نتاعك يعني صحيح فما الحديث حلو وكل شيء وفيه يعني حكايات وفي قصص وفي مغامرات لكن في نفس الوقت في طياته يحمل عبر راهو شوش ضحاو او انتم تبارك لك فضحيتوا مجانا باش توصلوهم التلامذه
1: الحمد لله
2: باش الساعه ان شاء الله في ميزان حسناتكم من ناحيه
1: ان شاء الله
2: نضرب ودروس حتى للمدرسين هذوما توا
1: لا توا
2: خصوصيه و في مستضحيات
1: نحكي لك اني وصلت شديت مدير مدرسه وعانيت الامرين من الزملاء
2: خلينا نواصلوا توا خنيقه مقرى
1: في خنيقه مقرى عملنا النتائج هذه احنا نقولوا احنا ان ليف كي نو لي با سي تان ليف كي نو برودوي با
2: صحيح
1: ما ينتجش كتابيا توا احنا الرافي انا تو قاعد نمارس في التعليم الرافي, وانه تلامذة في الانتاج الكتابي كسوا فرنسي ولا عربية
2: جميع اللغات
1: منا فارغين
2: شو يعزوف على المطالعة.
1: احنا وقت نوفر لهم في القصص تاع المطالعة علاش باش التلميذ ينتج. توا احنا اللي قاعد صاير واللي نلاحظ فيه يعني في بريسك المدارس كله انه التلميذ يحفظ فقرات
2: حاضرة
1: انت شنو الموضوع
2: والانتاج هذاك حاضر
1: موضوع السنتية
2: يدخل الانترنت
1: يجبد فقرة من الانترنت ويجي يصبها لك مش مجهود شخصي
2: للأسف.
1: انت تنتج انت كتلميذ لازمك انت تكون الجمل وتنتج وتعمل
2: فاقد الشيء لا يعطيه شيء مادين ما عندوش هو مش متكون في اللغة ما يعرفش يكون الجمل سليمة.
1: احنا قبل كنا كل اسبوع سي شكري نعمله حصة للانتاج وحصة للإصلاح وحصة توا التلميذ في الشهر يكتب مرة
2: يكتب مرة للأسف.
1: قولك بروجي ديكريتور قبل كنا نعمله احنا يقبل كانت تسمى اكسبرسيون ايكريت ولا توا برودكسيون ايكريت. لا برودكسيون ايكريت توا في الوقت هذا بالبرامج الجديدة المعمول بها وانه تلميذ يعمل حصة تدريب وحصة مانا ترافيد جروب وحصة مدر شنو مانا الموديول موديول دابرانتيساج موديل هو العام السنة الدراسية فما وي موديول دابرانتيساج وكاتر موديول ديفالياسيون
2: أنا ثمانية للعلامة
1: واربعة للتقييم يجيوا كل 12 موديول. الموديول هو التلميذ يقرأ فرنسوية 4 أيام في الأسبوع الاثنين والثلاثة والخميس والجمعة والموديول فيه وي جورني سكي فيه بيامات ربي. الموديول يشد جمعتين دو موديول يشدوا شهر ويقول لك في البرنامج ابري دو موديول دابرونتيساج تعمل موديول ديفالياسيون
2: قايه تشوف بعد
1: ديفالياسيون كونسوليداسيون
2: تشوف وصلت التلامذة مستوى.
1: اذا كان هو عنده موديول دو موديول في الشهر راهو باش ينتج مره برك في الشهر
2: فهمتك.
1: بار كونتر قبل كانوا كل اسبوع يعمل
2: انتاج كتابي كل اسبوع
1: سي دو اكوا
2: سكو بالعربية ولا الفرنسية
1: بالعربية والفرنسية نفس الشيء. هذا يرجع لشنو؟ يرجع للنظام الجديد
2: برنامج التعليم الخاطئ
1: هذا
2: هنقوله لا قوله بصراحة
1: خاطئ فعلا خاطئ
2: أيوة
1: يكو ليلى لله محمد رسول الله. احنا وقتها عملت خدمت في خنيقة مقرى هذه
2: خنيقة مقرى اللي نعاود نذكره ترجع
1: ولاية زغوان
2: أيوة
1: في خنيقة مقرى عملت جات الحركة الوطنية اللي نقل المدرسين التعليم الابتدائي
2: أيوة.
1: تحصلت على حمام الزريبة
2: الزريبة نقولوا لها قربت شوي باقي ولاية زغوان ما قربت شوي
1: ولاية زغوان هي هما فما ثلاثة زريبات روسي شكرا فما زريبة حمام وزريبة قرية وزريبة العليا زريبة العليا هذه حتى ندخلوا حديث في حديث تاريخيا كانت زريبة العليا وتكرونة وزرادو كانوا ثلاثة أخوة قبل كانوا يتصلوا في الليل بالفنار بالضوء
2: مش أمازيغ بلي أصلا مع المنطقة ذيك مناطق التكرونة وجرادو يقولوا مناطق أمازيغية يعني
1: بالضبط هذوما هم ثلاثة إخوة يقولوا الأسطورة تقول
2: الأسطورة تقول كاكا
1: كانوا وأجماعة الزريبة العليا توا كانت تمشي الزريبة العليا قرية مهجورة قرية فيها برشة ديار وبرشة بنايات
2: وعليها مهجورة
1: هبطوا لكل حمام زريبة حمام
2: فهمت.
1: وقتها سي شكري أنا قريت في الزريبة حمام وبعد دخلت لزغوان فيل وقتها المرأة عندي المدام جاتها تسمية في سينساس نابل وأنا خرجت من نابل تعرك تاني المندوب الجهوي متاع نابل باش نقلت
2: لزغوان
1: كي هزيت مدير مدرسة في الليل للمدرسة حل المكتب متاعه وعطاني شهادة عمل عطيتها لها باش هي حطوها في سينساس زغوان
2: بس قربوها لك تقريب الأزواج
1: في تقريب الأزواج حتى في السنة الزغوة أنا نقري في حمام الزريبة جو مي ديبلاس وقتها ما عنديش كهرباء نعمل زريبة حمام كريت في زغوان والمدام تخدم في السنة الزغوة بعد دخلت مندوبية التعليم متاع زغوان
2: انت يعني من من من من حمام الزريبه اللي تقول انت زريبه حمام
1: ايه
2: يعني
1: زريبه حمام الزريبه
2: ايه باه من حمام الزريبه غديك
1: دخلت زغوان
2: عملت مطلب باش ادخل الاداره
1: اي عملت مطلب وقتها هما حشتهم خليت التخطيط احنا نقولوا ناقص عون كلمني رئيس مصلحه قال لي تتصل بيا في المندوبيه التعليم
2: وانت متحمس باش تخرج من المدرسه من القسم
1: حبيت نخرج من القسم الحقيقه
2: قلت برا نتفرغ
1: للعمل برا نشوف عمل اداري ونجرب دخلت هي المصلحة الوحيدة اللي فيها خطة وظيفية في مندوبية التعليم هي هذيك. التيتر متاعي وقتها مساعد في التخطيط التربوي وناخذوا بريم.
2: فهمتك.
1: والاخرين الكل في المندوبية في بما فيها لسنك سيرفيس، مصلحة التعليم الابتدائي، مصلحة التعليم الثانوي، المصلحة المالية، المصلحة الإدارية، المصلحة كذا، بكلهم يا تلقاه عامل مكلف عمل إداري، معلم مكلف عمل إداري، ولا أستاذ مكلف عمل إداري. فقط خلية التخطيط
2: فيها خطة قارة،
1: فيها خطة اللي هي مساعد في التخطيط التربوي،
2: التربوي
1: توسكي إحصاء وستاتيستيك وكذا. أني نجتمع مديري المدارس ننسق معهم، نعمل سلسلة متاع اجتماعات، نعطيهم الخدمة ستاتيستيك إحصاء وبعد أسبوع ناخذ الخدمة، نعمل ريكاب ونمشي لوزارة التربية، هزني كرابة المندوبية شوفير، نمشي للوزارة، نطلع كاتريام إتاج مصلحة الاستشراف والإحصاء، نقدم الخدمة متاعي، ومن بعد نعملوا اجتماع عام تاع الجمهورية كل، وكل مندوبية تجيب العمل متاعها الإحصاء متاعها، ومن بعد يخرج كتاب ريكاب متاع الجمهورية التونسية كل في التعليم. الإحصاء متاع 15 أكتوبر فيه البنية الأساسية الانفراستركتور وكذا، والإحصاء متاع غور ديسمبر فيه البرسونال معلمين والأساتذة والرتب متاعهم.
2: فهمتك.
1: عملت عامين في مندوبية التعليم،
2: يعني بعيد تماما على البرامج التعليمية، وعلى
1: بعيد بتاتا
2: أمور معناها إدارية،
1: أمور بدارية،
2: موارد بشرية وموارد
1: يعني وانفراستركتور وبناء وتجهيز وتخطيط وكذا. فهمتك. عملت عامين في المندوبية
2: وتسكن في زغوان،
1: نسكن في زغوان ومدام تابسين أساس زغوان، وأنا في مندوب تعليم زغوان الحمد لله والفضل لله. وقت عندي وليد عمره عام، عملت عامين، وبعد جات الحركة متاع المعلمين، تحصلت لمدرسة حي العرايس. حي العرايس في زغوان البلاد،
2: زغوان فيل.
1: جاني رئيس المسحة قال لي كيفاش كيفاش تمشي ترجع للابتدائي
2: ترجع للمدرسة
1: وين خلية التخطيط فارغة، شكون باش يقوم لي بالعمل؟ قلت له مانيش.
2: وانت علاش؟
1: انا وقتها سي شكري قلت العدد البيداغوجي متاعي، احنا الحركة متاع النقل ما هي بالسكور بالعدد، وقت العدد البيداغوجي متاعي 12 على 20 والعدد الإداري هذاك متاع المندوبي ما تحسبش. قلت اني نرجع للقسم نحسن العدد، راهي ثمان تدخلش ولاية مستير وقتها. ولاية المستير ولاية نابل مستحيل تدخل لهم في التعليم الابتدائي، نابل ومستير بالذات. رجعت واني في المدرسة،
2: وانت رجعت المدرسة باش بعدين تخمم قدام باش تحس العدد باش تقرب
1: باش نقرب
2: خاطر قلت كاش نقعد في العمل الإداري ما صعيب باش نقعد غادي.
1: وانتر برونتيز صحابي اللي قعدوا ولا رؤساء مصالح.
2: فهمتك.
1: فهمت.
2: ضحيت.
1: اني خرجت رجعت نقري.
2: رجعت وين بالضبط قلت لي؟
1: رجعت في حي العرايس مدرسة في زغوان في
2: زغوان في. ايوة.
1: جاءني تحصلت على مدرسة النهج الشواشية وعملت مناقلة لحي العرايس. قعدت غادي حتى الفين جيت الحركة، خرجت من زغوان بالعدد 19 على 20.
2: الله.
1: عدد بيداغوجي ومتفقدين وقت الدولة على التفاقد متاعي برشا
2: ولات عندك خبرة بتبيع عندي في المجال
1: وقري وسيزيان فرنسي وكذا واحد. كملت تحصلت على المزاوغة الشمالية
2: في الولاية
1: مسيرية. وقتها يرحمه الله يرحمه كان مندوب مساعد توفى ليمات هذوما سي مختار الهداوي
2: الله يرحمه. نعم سي مختار بتالي ولا هو المدير الجوي التعليم.
1: أنا وياه خدمت أنا وياه في مندوبية التعليم تاع زغوان وخدمنا وقت كان التجمع خدمنا مؤتمرات شعب.
2: وهو اللي كان سبب باش ولا تلاقيته على
1: لا تلاقينا أني دخلت قبله.
2: دخلت قبله
1: هو دخل عام 2002 المستير، انت دخلت عام 2000
2: يعني مزاوغة مزاوغة تبع المعتمدية
1: تعريت سي شكري كجي بيان صفاق السوسة تمشي تفوت منزل كامل وتخرج على جي بيان وتمشي هيك تلقى المزاوغة الشمالية ومزاوغة الجنوبية. مشيت المزاوغة
2: معتمدية منزل كامل
1: اي منزل كامل منزل كامل مشيت المزاوغة عام 2000
2: فرحت عاد دخلت الولايه
1: ولايه مسير.
2: والمدام وين وقت؟
1: وقتها المدام دبرت لها النقله وحل بيرو جديد نتاع قصر الهلال سي نساس قصر الهلال نقلتها هي القصر الهلال وبعد خلطت
2: لي خلطت انت المزاوغه
1: هنا قصر الهلال قصيبه المديون
2: قريبه بالنسبه لي انت ابعد شوي
1: تعمل نافات انا عندي الكريبه من على قدها الحمد لله هاني نعطيها الكريبه وهي تمشي تتنقل واني نقري بحيث في المزاوغه نقري سكسيون كاري سكسيون و...
2: نظام فرقي يعني نفس ال... نعاود نذكروا نفس القسم نفس الفصل
1: نفس السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة في نفس القاع.
2: هذا من نقلوا هذا من لهين
1: بالدرس نقلوا الاخر تمل عليه والاخر اللي
2: والسبورة تقسمها
1: والسبورة تقسمها تروانيفو هذاك تسمى
2: نظام فرقي
1: نقولوا نظام الفرق يعني سكسيون. وقتها عملت مساعي ودخلت نقري في مدرسة النذور قصيبة المديوني
2: خلت للبلاد
1: للبلاد
2: بعد قداش بعد قداش من المزاوغة قد
1: مزاوغة قد عام
2: عام
1: والكل في الكل قعد 17 سنة نقري لبرا. أني سي شكري منذ نعومة أظفاري من اللي خذيت سادسة ابتدائي بعدت على العائلة
2: بطبيعة بعد ما كنت حكيت أنا تو الجولة ذي
1: كذا والحمد لله
2: درت تقريبا مختلف الجهات
1: الحمد لله
2: تقريبا من الغرب
1: للجنوب من أقصى الشمال الشرقي لأقصى الجنوب الشرقي
2: بارك الله.
1: عاد سي شكري
2: دخلت البلاد
1: دخلت لقصيبة المديوني البلاد قريت 4 سنين في مدرسة النذور قصيبة المديوني وراء دار الوالد وقتها بديت نبني في المسكن متاعي. في خلال السنة هذيك يجي مناظرة متاع مرشد الدين التربوي مرشد التربوي مساعد يعني قيم عام باللغة اللي نعرفوها احنا وقتها المندوب الجهوي قريتني وياه في هو ما عاونيش راهو اما صادفت هو اللي عمل لي المحادثة هو عمل لي اونترتيان مشيت شركة نجحت قيم عام يعني مرشد التربوي مساعد في اعدادية طلبة المدام تخدم في قصر هلال واني نمشي تهزني هي بالكهرباء
2: وتكمل انت
1: تحطني هي في طبولبة وترجع لقصر هلال في الستة تجي تروح بي قعدت عامين مرشد تربوي مساعد في عدد طبولبة وما عندناش ناظر خاطر
2: الاعداد يعني كينك قيم عام غادي
1: اي قيمها خاطر تلقى المدير اطار الاشراف شكون مدير المدرسة الاعدادية ومرشد تربوي ما فماش ناظر خدمت عامين وبعد حبيت نرجع للتعليم ابتدائي
2: وعليه
1: تعبت شكري
2: مرهقة الحكاية
1: مرهقة واسمع تصور انت اعدادية طلبة هذه
2: عدد التلامذة
1: فيها 1000 تلميذ 1089 استاذ وعندي 5 قيمين والقانون يقول لك قانونيا كل 100 تلميذ قيم إذا كان أنا عندي 1000 تلميذ يلزمني 10 قيمين
2: طيب 5 برك باش
1: ترد أنا عندي 5
2: إيه ولو كيفاش التاش يعني الخدمة
1: الخدمة بتاعك أنت قانونيا أنت مسؤول على التلامذة وعلى الأساتذة الأساتذة مسؤول عليهم المدير
2: يرغب النظر المدير والتلامذة يعني على كل شنو
1: معناها على توسكي منها ديسيبلين
2: وقراية
1: وإسناد الأقسام وكذا أنا تعبت حتى في كل نقل التلامذة من فصل إلى آخر هذيك نقل شهر كل يوم عاود لي
2: مشكلة
1: حيث
2: وقاعات المراجعة
1: وكل شيء عندك أنت خاطر فيو اللي ما عندكش راه المدير يشرف إشراف
2: عام صحيح
1: براتيكمون أنت تعمل كل شيء كونسي ديسيبلين كذا واحد تعبت خدمت عامين مع زوز مديرين الله يرحمهم توفاو
2: كانت لك تجربة على قولي
1: حال الحمد لله وقت اللي حبيت نرجع للقسم المدير المندوب الجهوي قال لي مستحيل
2: هك
1: لا مستحيل لا سبيل إليه باش ترجع تقري علاش قال لي انت عامل التزام في البلدية عدم مطالبة الإدارة بالرجوع للإطار الأصلي قلت له انت ما قبلتني كان بالالتزام شنو تحصل فيها قال لي لا يا خويا ما ترجعش انت مرشد تربوي قايم معاك ماكش معلم قلت له خويا انا راني معلم فهمت انه المدير قلت له خويا اعطيني موفيز نوت قال لي انظر قلت له بجاه ربي ضرني يا خويا نحمي
2: رب ضار نافع
1: سي عماد قلت له يبارك فيك جات الورقه نتاع النوت من الوزاره قال لي باش نعطيك 75/100 قلت له والله لا صارها
2: ياسر 75
1: ياسر قلت له قال لي 50/100 قلت له والله حرام لا صارها والله لا صارها
2: حتى المعدل لا
1: قلت له لا قال لي اسمع ها 40/100 وتحت ال 40 ما عادش نقص هاي قلت له ما يسالش في الخلاصه السيد عماد الدين رمضان مرشد تربوي كفء و إلا أني اقترح عودته إلى إطاره الأصلي التعليم.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 8 للأنباء. ينفذ محامو سوسة والقيروان والمنستير والمهدية والقصرين غدا الاثنين إضرابا حضوريا عن العمل بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي عليها المرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 13 مايو الماضية الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب وطني عام في مختلف محاكم الجمهورية وذلك يوم 18 جوان 2026. وسيشهد الإضراب العام يوم غد وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بداية من الساعة 9:30 صباحا يجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي راهن أثر بشكل مباشر على نسبة النمو والتوازنات المالية للدولة. وشدد أعضاء اللجنة خلال اجتماع عقدوه بمقر المجلس بباردو لضبط رزنامة عملهم لشهري جوان وجويلية 2026 على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لهذا العام. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي قال أن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. وأكد أن الوزارة أعدت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون 98 المتعلق بمضار التدخين. ويحجر هذا القانون التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وبين السجائر لمن هم دون سن 18 عاما، كما يحظر كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. في أخبار العالم، السفير الإيراني لدى المكسيك قال أن منتخب إيران سيشارك في كأس العالم وسيقيم في المكسيك، لكنه سيتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعب مقابلته الثلاثة. وقال أن لاعبي منتخب إيران سيسمح لهم بدخول الولايات المتحدة الأمريكية فقط يوم المقابلة ثم مغادرتها في نفس اليوم. وقد حصل جميع أعضاء الوفد الإيراني على تأشيرات لدخول المكسيك، لكن دخول الولايات المتحدة سيكون يوم المقابلة فقط ثم العودة إلى المكسيك في نفس اليوم. المنتخب الإيراني سيلعب ضد نيوزيلندا في 15 جوان ثم ضد بلجيكيا، وثم المقابلة الثالثة ستكون ضد المنتخب المصري. نعود إلى تونس. الوضع الجوي بقية هذه الليلة ملائم لإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مصحوبة ببعض الأمطار في آخر النهار وبداية الليلة مع طقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. ودرجة الحرارة هذه الليلة بين 27 و 32 درجة في المناطق الساحلية وبين 21 و 26 درجة في مناطق الشمال الغربية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 9. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
5: سمر ومؤانسة
6: يوميا تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
5: فن
6: موسيقى، والكل أذواقكم
5: محطة
6: من
5: محطات
6: السهر.
5: عناوين
7: تحل السهرية
5: في إذاعة
7: المنستير. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
8: كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
9: مرحبا بكم، أربع منتخبات، أربع حكايات وأحلام تلتقي على أرض المستطيل الأخضر. مرحبا بكم في جولة سريعة ومشوقة عبر المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.
10: المجموعة السابعة.
9: نبدأ بلجيكا. العملاق الأوروبي صاحب التصنيف التاسع عالميا، منتخب الشياطين الحمراء يرجع بجيل جديد بعد خيبة أمل قطر 2022، يقودهم المدرب الإسباني رودي غارسيا اللي تولى المهمة في جانفي 2025. في صفوفهم نجم عالمي لا يحتاج تعريف كيفن دي برون، سال ألعاب نابولي الإيطالي إلى جانب العملاق تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد والمهاجم الخطير روميلو لوكاكو. في هذا المونديال بلجيكا تبحث عن تتويج جيلها الذهبي الجديد بعد ما حصلت على المركز الثالث في روسيا 2018 واللي يعتبر من أبرز إنجازاتها التاريخية. في الجهة المقابلة مصر، الفراعنة يرجعوا للمونديال بعد غياب ديم منذ 2018، يقودهم المدرب حسام حسن اللي يرجع لتدريب المنتخب في 2024. في صفوف المنتخب المصري أسطورة لا تنسى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صاحب 9 أهداف في التصفيات إلى جانب المواهب الشابة مثل عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي. الفراعنة يحلموا بتخطي حاجز الدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم وإثبات أن كرة القدم العربية صارت قوة لا يستهان بها. ثالث المتنافسين إيران، المنتخب الآسيوي المتمرس في المونديالات بقيادة المدرب أمير غاليونوي الإيراني البالغ من العمر 61 عام واللي يقود المنتخب منذ 2023. يتزعمهم سردار أزمون المعروف بلقب ميسي إيران ومهاجم أولمبياكوس اليوناني مهدي تارمي. إيران تأهلت متصدرة مجموعتها الآسيوية بسبع انتصارات من 10 مباريات وتسعى لكسر عقدة الخروج من دور المجموعات للمرة السابعة على التوالي. وأخيرا نيوزيلندا، الأبيض يحل ضيفا ثالثا في المونديال بعد مشاركة

0: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
1: ويلي بالغربة يابا ويلي،
2: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وقتاش زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
3: غربة وحكاية،
4: غربة يا دنيا غربة،
5: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
0: غربة وحكايات.

الخير، السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا غربه وحكايات، فضاكم المباشر من توا حتى للعشره متاع الليل. الكثير الكثير من الاخبار عن الجاليه التونسيه بالخارج، التعريف بانشطتهم والتعريف بجمعياتهم كذلك، والحديث المطول عن اهم الملفات اللي ما زالت للاسف عالقه وما زالت دون حلول بالنسبه للتوانسه المقيمين بالخارج. مرحبا بكم مستمعينا، ومرحبا بالفريق اللي باش يرافقني، لطفي المكي ومعاذ الحدي، ان شاء الله باش يكونوا معنا في هذا البث المباشر حتى للعشرة. ضيوفنا من نمسا ومن كندا.

0: مساء الخير من جديد، مرحبا بكم مستمعينا ومرحبا بكل ضيوفنا اللي التزموا معنا بالموعد ينورونا وينسونا في منوعة هي في الحقيقة منهم وإليهم، هي نافذة، هي إطلالة على أحوال التوانسة بالخارج، خاصة الناشطين في المجتمع المدني اللي عندهم جمعيات، اللي ناشطين زادا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي قاعدين نشوفوا فيهم بدرابو البلاد ليل ونهار، رغم بعدهم على تراب الأرض هذية، رغم الغربة اللي يعيشوها، لكن هما الوطن راهو يحملوه. الوطن حاجة تتحب، حاجة نحسوا بها، مش حاجة فقط ما هي جغرافيا أو تاريخ، هي موطن وهي الملاذ الآمن. مش نمشيوا للنمسا، إيه يا سيدي في النمسا، قداش الوقت عندهم توا في النمسا، يظهر لي الوقت توا في النمسا 9:15، هما زايدين ساعة علينا. ضيفي هو رئيس الجمعية التونسية النمساوية للرياضة والترفيه بالنمسا، هي جمعية ناشطة برشا، تضم زادة برشا جليات، وتاخذوا أكثر تفاصيل. أتو نحكي ولطفي في الموضوع، خلنا نستقبلوا ضيفنا ساعة. مرحبا بيك، أهلا وسهلا سي شلندي عبد القادر من نمسا. مساء الخير.
1: مساء الخير، مرحبا بيك أخت حياة، ومرحبا بالمستمعين في الإذاعة بتاعكم، وتحية لتونس كافة التجارية التونسية موجودة في النمسا كذلك.
0: شكرا لك على قبول دعوة البرنامج، شكرا لك أنك معنا باش تحكي على الجمعية، تحكينا على الجالية التونسية في النمسا. كي نحكيه على زادة الجمعية متاع الرياضة والترفيه بالنمسا، هو نحن زادة سي عبد القادر مؤخرا أمس بركة عنا فريق رياضي زادة ينشط رياضة وترفيه في إذاعة المنستير، ترشح للدور النهائي، لعب دور نهائي ممتاز جدا، وكان على قاب قوسين انه يفوز، لكن حتى الوصول الى النهائي بالنسبه لنا في منافسه قويه برشا، هو راه فوز لنادي اذاعه المنسير لكره القدم. ان شاء الله يوما ما يكون عنده نصيب، يكون عنده حظ في التعاون مع الجمعيه هذه، الجمعيه العريقه والجمعيه اللي عندها برامج ياسر مزيانه. ربي خليك، هات ناخذوا فكرة الرحلة إلى النمسا كيفاش كانت، وإلا قبل النمسا كانت فما بلدان أخرى؟
1: أولا أنا من ناشطين في دور شباب، في منشط دور شباب في المرثى، ورياضي، وكنت منشط في الرياضة، وبعد دخلنا الميدان السياحة، تنشيط سياحي، وكنت فورماتور كما يقولون، مكون للمنشطين. وبعد جات فرصة باش ننتقل إلى النمسا عن طريق شركة سياحية، وقمت أنا كذلك بتطوير نشاط الرياضي اللي عندي والسياحي.
0: قديش عندك توا في النمسا؟
1: عندي 33 سنة.
0: 33 سنة، البدايات كيفاش كانت؟
1: بالنسبة للمتكونين وعندهم شهادات يعني، وخاصة في الرياضة كما عندي أنا وفي السياحة، البداية كانت يعني بالنسبة لنا من باب كبير،
0: الحمد لله،
1: وإحنا دخلنا للرياضة وندربوا في النوادي الرياضية الفتنس والأيروبيك بالميدان هذايا، وبعدين عملنا شركة بتاعة تنشيط سياحي، وقمنا كذلك بأنشطة في تركيا واليونان وإسبانيا كرواتيا، وبعدين من درجة لدرجة وصلنا عودا مكتب سياحي ومكتب رياضي، ودائما ننشطوا في نفس الميدان، سياحة ورياضة هم الأشياء اللي احنا نقوم بهم حاليا يعني. الأمور طيبة والحمد لله، حتى في تونس عملنا كذلك الفورماسيون، حتى واحنا موجودين في النمسا عملنا فورماسيون للشباب في تونس، ونذكر منهم كذلك في مدينة المنستير، عندي أصدقاء كثيرة هناك والحمد لله.
0: الحمد لله، إن شاء الله زيارة قريبة للتونس وللمنسير، وتكون ضيف مبجل عزيز لهنا بحذانا في إذاعة المنسير. نحكي شوية على الجالية التونسية في النمسا، تعطينا فكرة عليها، على الأجواء عموما في النمسا، ربما التوانسة فينا نلقوهم أكثريتها في النمسا، فانا اختصاصات فانا مجالات.
1: أولا هو النمسا يعني أصغر من تونس شوية، نحن قرابة 8000 تونسي موجود هنا، 8000 هذوما طبعا ينشطوا في العديد الميادين، منهم الميدان السياحي والميدان في المطاعم، في المستشفيات ممرضين، وكذلك عندنا البعثات الجديده للتكنيسيان سوبيريور موجودين زاد بكثره، يعني في جميع الميادين.
0: فما طلب على بعض الاختصاصات وبعض المهن في النمسا وينجموا التوانسة ربما يكونوا حاضرين في سوق الشغل النمساوية.
1: أي موجودين هما. من الأشياء اللي أنا قلناها ودي ما نقولوها، النمسا عندها مستوى عالي في التعليم، لازم يجي لهنا لازم يكون عنده شهادة شهادة عليا. أولا المطلوب هو في الميدان الصحي موجودين كثرة، يعني ممرضين مختصين، وفي الميدان الفني المجموعة الاي تي تكنيسيان سوبريور ولي تكنيسيان ثم الانجنيور مطلوبين برشا، وفما برشا خليان قدموا مطالب وجاءوا عن طريق مكاتب التعاون الدولية اللي موجودة في تونس. والحقيقة يعني
0: سهل الاندماج مع سهل الاندماج مع المجتمع النمساوي، يقبل الآخر.
1: لازم يكون مواصفات معينة، أولا اللغة، يعني اللغة الألمانية. إذا كان الشخص تعلم الألمانية، وإحنا ما شاء الله علينا في تونس يعني نعتبره من هذا من الجاليات تتعلم فيها اللغات وخاصة اللغة الألمانية، هذه النقطة الأولى الاندماج الصحيح. وبعدين اللي يكون عنده شهادة معينة وفي مستوى معين يكون مقبول من المجتمع النمساوي، ويكون ذلك مقبول في أوروبا كيف عامة، ويدخل في الميدان العمل المتاعوي، ويدخل كذلك بعد فترات في الأنشطة الرياضية والترفيهية ومع الجالية.
0: أكيد هي فما قيم تشترك فيها تقريبا. سي عبد القادر أنت أكثر مني تجربة وأكثر مني مخالطة لبرشة جاليات، يظهر لك يتوفر الاحترام والإنسان يكون عنده إمكانيات للعمل مع احترامه للآخر مع المسافات اللي نخليوها زادة احترام الخصوصيات وكذا، نتصور عوامل هذه بديهية نجم إنسان ينجح بها بكل بساطة. ماهوش سحر صحيح، فما حظ زادة راهو، فما الحظ فما القبول اليوم من عند ربي صحيح، أما زادة فما حاجات يزمها نقاط يزمها تكون موجودة باش إنسان يندمج. مش نمشي ونعملوا عنف، مش نمشي وربما نثيروا الشغب وبعد نقولوا هنا ما ندمجناش وإلا نحن جالية يكرهونا ولا جالية ما يحبوناش. يظهر لي حاجات معناها متفق عليها باش إنسان يندمج مع أي مجتمع.
1: أول حاجة هو شيء متفق عليه، الشخص لما يكون عنده يعني التزامات وتربية معينة ومستوى تعليم معين وثقافة معينة، ما هوش بشي يلقى إشكاليات كبيرة لا في اندماج، يكون هو ملتزم ويفهم القانون، يعني القانون هناك كما القوانين الموجودة في الدول الأوروبية، يعني لازم يكون حريص جدا باش ما يعملش مخالفات. أكثر شيء المخالفات هي مخالفات مادية، وبعد دي مخالفات هي بالأشياء الأخرى اللي ما نتحدوش عليها.
0: احترام الناس اللي انت
1: في النمسا والحمد لله
0: لابد انك تحترم قواعد التعايش للبلاد اللي انت عايش فيها.
1: طبعا ما فيهاش كلي وكامل كذلك
0: بالكذب. الجمعية التونسية النمساوية للرياضة والترفيه من وقت ايش بدات؟
1: الجمعية توا عندها عامين من اللي تكونت. اولا
0: قبلها ما كانتش عندك جمعية اخرى ما نشطش؟
1: طبعا
0: اعطينا فكرة على جمعية اخرى اندمجت فيها قبل ما نجيب الجمعية ذي.
1: كنا عاملين احنا جمعية مع الاتحاد التونسي، اتحاد الجالية التونسية بالنمسا، كان اكثر جمعية هذه كانت تنشط في الإطار يعني العام في الأنشطة الثقافية وكذلك الترفيهية، وجاءت فرصة الكورونا يعني الفترة ذيك يعني نشاط محل شوية. ومن القديم يعني أنا دائما ناشط مع الجالية التونسية وموجود هنا وننظم الحفلات.
0: لا اسم معروف الجابية. اسم معروف جدا
1: والحمد لله. هذه هو الحاجة اللي نتميز بها أنه العمل التطوعي دائما موجود، وهذه الصغرى من الواحد يكون في إطار كما في الكشافة كنت كما كنت في دور الشباب،
0: لأنك ابن منظمات بامتياز يعني. أنت ابن منظمات معناها عندك مشيت أما عندك الخبرة وعندك بجدية التعامل مع المجتمع المدني وهذه وغادي الظروف الأبواب مفتوحة على مصراعيها صراحة. غادي عندهم برشا جمعيات ناشطة،
1: فما كثير من الجمعيات موجودة، مش كان نحن فما 3-4 جمعيات تونسية موجودة، وحتى الجمعيات اللي هم من الجاليات الأخرى العربية الكل عندهم إمكانية باش ينشطوا في نطاق القانون والنظام الموجود في الدولة هذه. الدولة النمساوية تساند عند الجمعيات باش ينشطوا يقدموا نشاط مهما يكون نوعية نشاط ترفيهي فني رياضي. المهم أنه ما ينحرفوش في طريق معاكس ما يصرفوش في أشياء يعني غير قانونية، وهذا يسبب لهم طبعا في متاعب كبيرة.
0: أكيد.
1: نحن كجمعية احنا كونناها دو عنا فترة صغيرة هذه جديدة، عملنا فريق رياضي دي هو اسمه أفسي تونس. الفريق هذا يلعب إن شاء الله بداية من سبتمبر في في الليغا، يعني في البطولة النمساوية المصغرة. وأنا نحب نشكر
0: أذي فيه توينس الكل،
1: فيه توينس ونمساويين كذلك. نشكر في النقطة هذه ولد المستير هو بيدو اللي هو المدرب نتاعنا نتاع الجمعية شكيب بشير، ولد المستير نقدم له تحية خاصة.
0: تحية لي شكيب.
1: وبعدين الإطار الفني الكل معاه يعني إطار رياضي كامل. عندنا كذلك مدرسة تكوين الأطفال في الرياض كرة القدم، كذلك يشرف عليها الأخ شكيب، اللي احنا نسميها آدلة أكاديمي، كلمة آدلة يعني كلمة النسور، مدرسة النسور كرة القدم. وبداية من شهر إن شاء الله الشهر القادم عندنا كذلك جمعية أو فرع لكرة اليد للنساء للفتيات باش يندمجوا أكثر معنا. ونحن داخلين في برنامج إن شاء الله كبير مع منظمة إن شاء الله كبيرة، وباش يكون أنا أنشطة ترفيهية في الميادين الفنية والثقافية
0: إن شاء الله
1: في الفترة القادمة إن شاء الله.
0: الجمعية حسيتها عالمية، ما فما أولوية للتوانسة الموجودين غادي، أولوية الانخراط وأولوية التسيير والمشاركة في تسيير الجمعية للتوانسة، وإلا هي مفتوحة لكل الجاليات؟
1: أولا نحن قمنا في شهر سبتمبر حتى شهر ديسمبر بالقيام ببعض التظاهرات الرياضية لاستقطاب أكثر شباب تونسي. عملنا أربع دورات باش نختاروا منهم الدورات هذوكم الرياضيين أو الجولات كما يقولوا لعبة في كرة القدم، مش يكونوا هما أكثر في الجمعية. طبعا اخترنا منهم بعض الأشخاص اللي عندهم مؤهلات باش يلعبوا. وبداية من الشهر اللي فات احنا بدينا نستقطبوا كذلك الملاعبين اليوم النمساويين، ونحاولوا من هنا حتى اخر شهر اود باش يكون عندنا العدد الكافي للدخول في الدورة هذه او البطولة النمساوية اللي هي بطولة مصغرة. وخطوة خطوة كما يقولوها حاول الان نشوف في تكوينها. انا كنت مساند لجمعية في ميونخ لأنه اشتغلت أنا في ميونخ في 3 سنين. كنت مساند كذلك في جمعية اسمها رود فايس تونيزيا، كانوا فيها توانسة، وأنا دائما أقوم بالأنشطة التطوعية ونساعد بالإمكانيات الخاصة وإمكانيات حتى للسبونسور معهوش موجودة، ولكن واحد يحاول
0: بالإمكانيات اللي عنده
1: بالإمكانيات الموجودة اللي عندنا
0: يحاول ينساعد. مثالش نجم نسألك على مؤسسة الدولة هناك في النمسا في ألمانيا في أوروبا الكل، تدعم الجمعيات التونسية وإلا أنتم جمعيات تحت رقابة وبمقاييس دولة الإقامة؟
1: هذا صحيح، يعني نحن تابعين نظام الدولة نحن مقيم فيها.
0: واضح،
1: هذه أول خطوة، يعني ما عندناش حتى صلوحية ولا هو حتى سيطرة من عند السفارات والموجودين هنا، هذه مش موجودة. ولكن نحن راسلوا دائما السفارة
0: تحبوهم يحضروا في الأنشطة متاعكم، تحبوهم يحضروا أقل شيء أقل شيء سيد قدرة، همش حتى بالدعم
1: يعني كبير
0: همش واقفين معاكم حتى بالدعم، يعني إنهم يحضروا إنهم يشجعوا إنهم يكونوا حتى موجودين، لأنه نتصور أنت راك أكثر علاقات حتى من مؤسسات الدولة هناك، أما إنهم يحضروا إنهم يدفعوا نحو النجاح، إنهم يفرحوا كي تبدأ فما توانسة ناشين بالشكل هذايا.
1: الحقيقة تقال، وأنا مش نتكلم بطريقة يعني تلقائية، هذا موضوع حساس كبير
0: وفيه إذا كان فما حرج رونع فيك من الإجابة رأو سي عبد القادر، فما حتى مش
1: فيه حرج. لا ما فيهوش حرج، احنا بنستلموا ديريكت. انا مالية كان ولد الجالية التونسية ومواطن وتونسي. احنا في الفترة القديمة يعني قبل 4 سنين يقبلها، كان ثم تجاوب كامل مع السفارة التونسية ومسؤولين. احنا مش بس اشخاص مش دول اللي كيما يكونوا الوظيفة، لكن عندنا دور الفترة الأخرانية، عندنا قطيعة كاملة مع السفارة التونسية اللي موجودة في النمسا لأسباب انه المسؤول المباشر ما تمشيش مع نظامنا
0: مع برنامج الجمعية،
1: مع برنامجنا. نحن طلبناها مرة واثنين وبعثنا الرسائل وعملنا موعد، يعني المسؤولة المباشرة ما ردتش علينا حتى بجواب، ولا عطتنا حتى كي عطتنا موعد مشينا غاديكا ما استقبلتناش، وكان موعد يعني مشينا في الفاضي
0: شكل. للأسف
1: النقطة دي حساسة، قلناها نحن في بعض المواقع وحكينا فيها، وقت النقطة هذه تأسفولها جدا، لأنه يعني هم ضيوفنا ساعة قبل كل شيء، بل يوم كامش يعديوا فترة انتها
0: أكيد
1: عندنا الأربع سنين والخمس سنين.
0: أنتم الأصل غادي، أنتم الأصل راه، أنتم الأصل غادي،
1: احنا أولاد البلد، احنا نقوموا برواحنا. حتى الفترة الأخرانية هذه كان عندنا مهرجان رياضي اللي هو بمناسبة مقابلة كرة القدم بين تونس والنمسا.
0: ايه؟ عملنا شوفنا كالأجواء ذيك الجميلة اللي عديتوها.
1: الأجواء العالمية ما تتصورش، الناس فرحانين، الناس شيخين ناصبين درجة لا توصف. كامل يعني أوروبا كانت موجودة في فيينا، وكامل الجاليات التونسية يعني أعطونا يعني زي ما يقولوا كلام يعني معنوي، يقولوا ما شاء الله على الجالية الموجودة في النمسا.
0: ليه حتى انتو ما راهو كالدعم الكبير والحضور الكبير، والتوانسة من أوروبا الكل اللي مشات تشجع في النمسا، تشجع في بروكسل، رغم النتائج المخيبة، رغم الحضور الباهت، أما التوانسة راهم هما صراحة اللي كانوا حاضرين بشكل رهيب جدا، معناها في الشوارع عملوا فرجة، عملوا فرجة بالحق، عملوا فرجة في
1: برافو عليك. الشحنة القوية اللي احنا عملناها الإعلام الكامل في الفيس
0: كل ولا يحكي على تونس، ايه
1: ولا كلهم واحدين وتشجعوا. فما ناس قالك والله انا ما كنت جاي، ولكن شفت البرامج وشفت التخطيط اللي عندكم وشفت كيفاش عاملين نظام كامل، حبيت باش نجي. يعني من المانيا، من فرنسا، من المجر، من ايطاليا، من سلوفاكيا، كلهم كانوا موجودين لانه كان في تنظيم كامل، وكان في مجموعه معانا في التنظيم. ونشكر انا الجاليه التونسيه الموجوده بالنمسا اللي هي أعطت الوجه الأصلي والوجه الباهي للجالية الأخرى، والحمد لله يعني مكننا بتنظيم شيء إيجابي للناس كل، حتى من الفريق القومي التونسي اللي هو بعض اللاعبين كانوا متواجدين بعد المباراة، يعني يوم بعد شافوا الأجواء قالك ما شاء الله والحمد لله ما زالت الروح التونسية موجودة
0: الحمد لله،
1: إن شاء الله ما تطفيش الأبد كما
0: بإذن
1: قلت
0: الله. تونس برجالها وين ما تمشي تلقاها امرأة،
1: كما أقول وأقولها دايما وقالها أسد الصحراء، نحن لن نستسلم، أما أن نفوز أو نواصل حتى المصر. يعني هي الكلمة دي ما أقولها
0: بإذن الله،
1: ونشجع في الشباب طبعا باش يندمجوا معنا ويأخذوا علينا مشهد. لازم يكون الشباب موجود، وإن شاء الله في القريب العاجل عندنا برنامج باهي للشباب
0: إن شاء الله. الجمعية التونسية النمساوية للرياضة والترفيه، فما إمكانية للتعاون مع جمعيات، مع منظمات تونسية مطروح هذا وإلا لا؟
1: هذه مطروح بدايتها إن شاء الله الأسبوع الجاي، فما المنظمة العالمية الخيرية اللي هي اسمها One World One Family. هذه الجمعية عندها برنامج كبير توا في فيينا اسمه فيستيفال، بما فيهم يوم تونسي يوم الجمعة إن شاء الله 12 جوان. هذا اليوم التونسي تخلله معناتها عرض فني للأخ أحمد جلمان،
0: المنشد الكبير أحمد جلمان، صوت كبير وصوت مزيان على الأخرة،
1: أي ما شاء الله. هم المنظمة هذه المقر بتاعها في كاليفورنيا في أمريكا، شافوا الأجواء اللي احنا كيفاش عاملين نشاط، اتصلوا بنا قالوا لنا لازمكم تكونوا موجودين معنا في التظاهر هذه. نحن إن شاء الله غدوة افتتاح المهرجان هذية سيريموني، يعني
0: احتفالية
1: إن شاء الله نكون موجود فيها أنا وموجود شخص من السفارة أظن. وبعدين يوم الجمعة ذاك هو اليوم التونسي، نحن قرابة 70 تونسي مش يكون موجود استدعاء كامل. طبعا هذه الجمعية مش تقدم برامج في تونس ويحبوا يعملوا انطلاق بتاع فرع جمعيتهم
0: إن شاء الله.
1: وأنا شخصيا عندي علاقاتي في تونس وإن شاء الله تكون في
0: تقريبا مثالش. أعطينا سكوب فين باش تكون مقر الجمعية هذه يمكن الفرع هذا فين باش يكون؟
1: في المرسى. انا ولد المرسى.
0: طبيعي جدا يا صديقي، طبيعي جدا. طبيعي كل البلاد يخدموها رجالها راه
1: مش هذاك. لا هو قصدي انه عندي العلاقات وعندي اخواتي، وتحيه لاخويا طارق اللي هو نحترمه كثير، معيته سيدي
0: ربي يفضله ان شاء الله،
1: يكون ان شاء الله مسؤول على الشيء هذا
0: ان شاء الله،
1: وان شاء الله تكون بالخدمه مع يعني برامج ممكن اخرى، برامج سياحيه، بما انه احنا عندنا مكتب سياحي خاص في السواح الخليجيين مبدئيا، يعني نستقطب السواح في النمسا. يمكن تكون القدام برامج للتونسيين وجاليه التونسيه، باش تكون رحلات لتونس، برامج من نوع هذايا
0: ان شاء الله،
1: وبرامج كذلك رياضيه. نتمنى انه واحد يوصل باش يحقق الاشياء هذه عن قريب العاجل
0: باذن الله.
1: كما قلت
0: نصيبنا نحن زادا عندنا، مادام عندنا رجالاتنا في السياحه وعندها تاريخها وعندها خاصه اسمها، عندها علاقات الكبيره، رانا نحكيوا على توانسة علاقاتها تفوق حتى علاقات الدوله ما شاء الله، يعني عندها علاقات دوليه كبيره لانها ناس تعرفت وناس بنات اسم وناس تاريخها هذاك الكل، معناها يخليها تعمل علاقات كبيره. فما إمكانية إنه السياحة التونسية تكون قدام سوق نمساوية كبيرة؟
1: شوف
0: صراحة
1: كان عندنا مكتب، لأن حكيو توان صراحة كان عندنا مكتب سياحي خاص لتونس، وأنا أعوذ بالله من المتانة الوحيد ما زلت شاهد صحيح في الأشياء هذه. الإشكالية الكبيرة ونعودها وقولها وسمعتوها ألف مرة مش من عندي أنا، تبقى ديما نظام الإدارة التونسية وتبقى ديما إشكالية الطيران التونسي اللي هو مادة شركة الطيران التونسية اللي هي تيليسير، نظامها يعني خارج على نطاق الأنظمة الطيران الموجود في العالم،
0: لأن يعني هي ما دخلتش في نظام السماء المفتوحة خاطر غير قادرة على المنافسة بالمرة.
1: شوف هذه النقطة اللي عنده خلفية نيجاتيف سلبية.
0: احنا عملنا اما هذيك الحقيقه راهي سي عبد القادر.
1: لا نحكيو بالواقع،
0: ماهيش قادره انها تنافس هي راه
1: مدام انتم ماكمش اصحاب خبره، انتم منشطين وما شاء الله عليكم صحفيين، اما داخل اصحاب الخبره
0: هما اللي يقولوا هذا اصحاب الخبره مش نحن
1: اللي نقولوه احنا، لكن يقول لك اصحاب الخبره انا دارس سياحه وعندي مكتب سياحي. الفضاء المفتوح اللي هو اوبن سكاي مش باش يعمل المنافسة لتونس، ماهوش باش يعملها أبدا، بالعكس التونسية باش تتحسن مستواها بطريقة أنه باش يكون عندها الكاليتي، ما عادش عندها الفول هذوما اللي نسميهم احنا الفول سامبل، كي باش ناخذوا احنا شركة طيران راينير وإلا شركة الموجودين الأخرى إيزي جيت ثلاثة ولا أربع شركات، هما يوصلوا بأسعار رمزية 150 مشي عبر تونس. أنا مشيت لدبي الصيف اللي فات في ماي، مشيت لدبي 180 يورو، ثم اللي مشي لمكة 170 يورو. هذوما شركات طيران راهم باش يجعلوا من تونس يعني أكثر أنشطة باش يعبتوا، سعود باش يعبتوا توا الوقت الحاضر يعبتوا 10,000، شو اللي يعبتوا 50,000. مش بس للسواح، باش المطار باش يولي اكتيف، صحيح. السيارات الاوجه باش تولي اكتيف،
0: صحيح.
1: المكاسانات باش تولي اكتيف، الوتلو باش تولي اكتيف،
0: صحيح.
1: تونس عندها 24 طياره وفيها مصنع يخدموا، قداش باش تهز من الراكب؟ تهزمهم مع بعضهم ما يوصلوش حتى 5,000 10,000 او 15,000 بيوصلوش.
0: بيه علاش علاش علاش بلادنا والا شركتنا الوطنيه هذه ما دخلتش في نظام السماء المفتوح؟ علاش
1: هي ما دخلتش؟ ماهيش مرتبطه بالسيستم هذاك. هما طيارات موجودين هنا في النمسا، اكزامبل ناخذ اكزامبل، موجودين هنا ثم لي فول ريغولير العاديين كيما الاوستري ايرلاينز واللوفتانزا، وثم الشركات الاخرين اللي كيما لويز دير وراينير ويخدموا عاديين يا اخي، المهم ما عندهمش منافسه. معناتها المنافسه نتاعهم اللي موجوده هنا يعني اسعار ما بيناتهم تاع 100 اورو، ولكن احنا نحكيه على تونس اللي هي المفروض تستقطب اكثر عدد من السواح نجم توصل في العام 10 ملايين سائح من كل المانيا من كل اوروبا، بما انه ما ثم كان تونيسير وما ثم كان نوفيلير وما ثم كان ترانزافيا وما ثم كان بعض الشرطين اللي هم يخدموا من 15 جوان حتى 15 سبتمبر. بطبيعة الحال السياحة في تونس باش تتيح بعد 15 سبتمبر، بطبيعة الحال مثلا الوتلة باش تفكر، الخدامة باش يخرجوا، يعني هذا كله راهو مربوط في الاقتصاد التونسي. أنا مانيش خبير في الاقتصاد التونسي باش نعمل توجيهات توا في الموضوع هذا، ولكن الأوبن سكاي راهو ماهوش منافسة للتونيسير. التونيسير تعتبر شركة يعني في مستوى عالي، خدماتها يجب يتحسنوا أكثر باش ينجموا باش يشيع المواطن اللي هي طول وقت هذا. أنا ما زلت حضرت شفت لي بيه 585 أورو لسانك جوليه باش تعبت على الدو سمان، تتصور انت قداش 580 معناتها مليون و800 أورو
0: يسر
1: العائلة تثم الناس يزمهم 12 مليون
0: دون مصروف يعني. دون مصروفهم لهنا
1: ما زالوا ما خذوش الشوكولاتة، ما زالوا ما خذوش الحاجات الصغيرة.
0: ايه.
1: معناتها المواطن التونسي سواء في النمسا وإلا في بلد واحد آخر راهم ما نجموش يعبتوا لأسباب الطيارة هذه غالية. معناتها فول بتاع ساعتين دي هي ما تدومش حتى ساعتين 500 و600 و700 أورو، وكي تمشي الفول البروفيسيونيل معناتها خمس نجوم كيما الطيران الامارات ولا طيران قطري تمشي ستة سوايع تدفعهم 550 أورو بارفوا 490 أورو. يعني نتصور انه الاخوان اللي في تونسير يستغلوا استغلال فاحش في المواطن التونسي ويجيوا وقت اللي يزموا يعبد التونسي كسوا في الصيف ولا في عطلة الربيع ولا في
0: رأس العام
1: ولا في رأس العام ولا في عيد
0: ويغليوا في الأسعار.
1: عليش احنا رانا قدمنا مطلب بعثنا للرئاسة بعثنا الوزير الخارجية بعثنا الوزير النقل، ما ثماش حتى واحد ينجم يعمل حل الحل هذا، ماهوش موجود الحل. حتى رئيس الدولة ما عندهاش حل،
0: حتى مجلس وزاري مضيق وعطاه قرارات لكن القرارات ما كانتش في مستوى الانتظارات.
1: لازم أنا شخصيا يمكن فكرتي يمكن شخصيا يمكن يدخلوا إيطاليا وما أدراك اللي هي عندها أكثر من 120 طيارة نهار يفلست وما عندهاش فكرت بالوحدة وبدلت عملت سيستم جديد ورجعوا طيارات تخدم. إيبيريا إيرلاينز إسبانيورية نفس الشيء صارت لها إشكالية سكرت عاد من جديد وتوت تختم عندها في لير. أوسترا إيرلاينز نفس الشيء تبعت مرتين توا مع ألمانيا، يعني ما فيش عيب ما هوش حرام زادا كيف تقولك أوكي نقفوا هم خاسرين كل نعم وزارة المالية تدفع لتونسير أسعار
0: مشكلة كبيرة مشكلة ما تحلش المشكلة.
1: قرار شكون باش ياخذوا؟ رئيس دولة ما نجمش ياخذوا، رئيس حكومة ما نجمش ياخذوا، يلزمك يمكن تطيح طيارة باش يعرفوا ولا لا قدر باش يعرفوا باش يعرفوا العباد الكل يقف وقفة الأمور هذيك. معناتها يلزموا يجيبوا ناس تفهم أكثر بكثر أحسن مني أنا موجودين. والنداء هو شكون باش تقولوا النداء؟ قلنا سبع مرات رئيس الدولة رئيس حكومة هذين يدين الحق
0: ترى. كل الحكومات المتعاقبة تقريبا كل الجمعيات الناشطة راسلت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة النقل وديوان تونسينا بالخارج وزارة الشؤون الاجتماعية تقريبا راهو عملوا اللي يلزموا يتعمل، لكن للأسف ما فما حتى قرار شجاع في
1: ما حتى قرار
0: في الناحية ذي،
1: لأنه الشركة كلها هي بينهم شركة كلها هي فيها 7000 خدام وهي ما تسحقش أكثر من 2000 خدام يعني موظف ولا خادم.
0: للأسف المشكلة الناقل الوطني مشكلة كبير.
1: لازم يجي شخص معين وما يسمح حد يكون عنده الشهامة والقوة والأعصاب الحديد باش يوقف الزحف هذايا من بتاع المسؤولين يستغلوا في الشركة، هم يستغلوا في الشركة ويستغلونا في نحن كمواطنين ويستغلوا حتى في البلاد. راه شركة عمل ديفيزيتير وياخذوا من عند وزاره الماليه بيخلصوا كذا كذا.
0: هذاك مش على المال العمومي، مش على حساب المواطنين وعلى حساب السيوله وعلى حساب المشاريع اللي تتعطل وعلى على حساب
1: اوبن سكاي. نعم نرجع راهي نداء اوبن سكاي راه ماهوش باش يضر بشركه الطيران، هي هكا ولا هكا ديما معبه ديما موجوده ديما عندها مكريونات. يمكن يزيد يحصلوا بالسيرفيس. وقت البارحين طياره من باريس لفيان قال كلام من استنيهم كسره، طلعوا في الطياره عاودوا هبطوا عاودوا طلعوا عاودوا هبطوا. التوريست اللي ماشي اول مره سيئه لكن ما عادش باش يمشي بدل راي تعمل في 8 سوايع على فول بتاع ساعتين من زمان عليه مش عليها. حرام عليه هذا كله بداء شكون ربي سبحانه وتعالى يمكن يشكيوا له مش يقولوا شوف لنا حل مع الغزال هذه راهي مريضه ما
0: يشوفونا
1: شخص عصاب بالحديد.
0: انتهت حلول الارض بالنسبه للغزاله.
1: انا راى لو كان الحكومه تسترجل باللغه التونسيه هي تسترجل اوكي نعمل اوبن اير وخلي الطيارات العاديه تنزل باش تتحرك، الدولاب يتحرك في المطارات في السيارات في الوتلة.
0: تقول لي طب بعد نحكيه على السياحة، ركحوا الملف هذايا بعد تو برشا توانسة يتعهدوا انه برشا اسواق تكون في اتجاه تونس وبرشا جنسيات تكون في اتجاه تونس. هاي المعضلة قدامكم، هاو المشكل فين، هاو سامحوني الدافين كي تحلوا المشكل هذايا. رم التوانسة حاضرين، توانسة حاضرين وما كتبهم حاضرة ونجموا يخدموا على تونس وجهة سياحية ما شاء الله ربي يعطاها كل شيء لبلاد هذه، الشمس البحر الجبل الغابة تنجم تدور معناها طبعاً. تونس في نهار واحد يعني بلاد صغيرة وفيها يعني في نهار بركة تشوف الفصول الكل في نهار كل تنجم تشوف طبعاً. في نهار طبعاً. كامل تنجم تشوف يعني ثراء وموروث كبير كبير لكن للأسف طبعاً. يعني
1: للأسف باش تقول للأسف يا اللي ماموش وطنيين هم اللي موجودين غاديك هو يحب ياخذ شهريته وكهو كما البقرة حلوم.
0: هي مسؤولية وطنية راهي مناصبهم مسؤولية وطنية كبيرة قدام ربي وقدام البلاد هذه والأجيال الجاية راه ماهيش أمانة هذيك أمانة أمانة ما للأسف معناها سيحاسبون عليها بإذن الله. نفرح صراحة كبداية وتنسى بالحجم هذايا تاريخ كبير. نتمنى أنتم تدخلوا على الباج متاعو سيشلندر عبد القادر وشوفوا معناها
1: شالندي هم شالندي. بلقب شالندي
0: شالندي عبد القادر شوفوا معناها الروح الوطنية المحبة كبيرة للبلاد هذية الرأي الوطني كيفاش موجودة الشغف الكبير بتونس رغم 33 سنة غربة منسيشة منسيش وما زال مجدود للبلاد هذه
1: موجودة في الدم عليك
0: الحمد لله
1: إنه موجودة في الدم موجودة الحمد لله. وهذا طبعا نداء للخيان سواء في الجاليات الأخرى مش حتى في النمسا بارك هو ما عادش تتسمى غربة الحق تربي لأنه كل شيء قرب تليفونات السكايب الواتساب
0: قبل كانت غربة تويكا ولا تم
1: هما توا مسكنات وليدات اللي جاوا في الفترات الأخيرة خاصة بعد الثورة اللي ما عندوش شهادة واللي ما عندوش مهنة معينة تعبوا بالبداية وما زالوا تعبين حتى من السفارات ما ثماش تجاوب كبير حتى واحد يشدون أنا قبل نقطة دي حساسة قبل كانوا يشدوه شخص ذاك الشرطة توقفوا وتحطوا في الحجز مبدئيا تبع السفارة يقول لهم راهو عندكم فلان فلاني السفارة يقول لك باهي يبعث لنا احنا نشوفه بعد شهر السفارة ما تبعثش اوتوماتيكمون هو يخرج في الحجز هذا ما نجموش يشدوا هكذا والعملية كانت تتواصل ديما كيك ثم اللي عنده 20 سنة وما عملش وراق وعايش والحمد لله ومستور ولكن في الفترة الأخيرة كي يمشي مكتوب للسفارة وقعت معانا 3-4 مرات المكتوب يرجع رسميا من عند السفارة يقول لهم ايه لكن دي انا اسمه فلان فلاني وهذه ورقته هاي عنده ورقة ترحيل نعطيكم اللي سيباسين خلي روح
0: وهلاش. للأسف هذاك اش تخسر عليه معني
1: تخسر عليه كان
0: أبعثوه يروح
1: باش يروح لداره باش يروح ساعة ديبريسيف عامل عليه هذا كل
0: مادام وصول الغادي يعطيه فرصة انه يلقى حظه اعطيه فرصة ربما يلقى حظه غادي
1: خلاص مادام وصل انا
0: وصل عليه
1: يسهله في خدمة في
0: ما تعرفش عليها اكيد
1: ما تعرفش عليها يعمل اوراق ويولي مواطن ايجابي ويحاول باش يعاون دارهم باش يبعث لدارهم باش يعمل مشروع باش يعرس اخواته الام والبو حتى باش يعمل حاجات هذاك كل مسير اي تونسي هنا
0: عادي، هو هو هو غامر ومش معناها مبرروا للحاجات هذه، لا نتمناو انهم يمشيوا بطريقه قانونيه. ماذا كان هو وصول الغادي معناه
1: تجي مدام مستر
0: انتهى معناه، وفر له انت وفر له
1: تلك باسبور، تشوف له حل، عندي اداره شوف له حل. هذا نداء وزير الخارجيه، قلت وقلناها يا سي وزير الخارجيه راجع البعثات الدبلوماسيه نتاعك، راجعها، ما ثماش ما لازمش تكون بالعلاقات. لكن هذه
0: فما برشا توانسة مثلا يقول لك نحن توا عندنا اولادنا من الجيل الثاني اللي عندهم امكانيات وقارين الحقوق وقارين الاداره، لما لا ما تكونش فرصه انه يكونوا من اولادنا لانهم هما ادرى بالجاليات وحافظين لغه ويعرفوا قانون البلاد هذه، انه يكونوا هما غادي موجودين في السفاره ويكونوا موجودين في يعني مع القناصل.
1: هذه النقطه حساسة وكانت موجودة، وعنا زودة وثلاثة كانوا في السفارة. ديما تبقى سياسة الدولة، نحن ما نجموش ندخلوا فيها من نظام.
0: لا كمقترح شنو رأيك فيه؟ نجم يؤدي معناها كمقترح؟
1: كان موجود حتى الفترة الأخرانية، ما عندوش حتى 13 ولا 14 كان موجود شخص ما شاء الله عليه، والله العظيم والله
0: صادق
1: إنسان يعني بصراحة يخدم يعاون في الجالية التونسية، حتى يخرج على القانون مرات يخرج على القانون باش يعاونهم يعاون معهم. سمعنا به كان صارت إشكالية مع السفارة التونسية وتوقف على الخدمة وعنده ملف نتاعو وصل لتونس.
0: هذاك اللي يجتهد في بلادنا راه هذاك اللي يجتهد،
1: ما قلنا خاطر الجماعة الجايين مختارين بالاكتاف ولا باللي هو
0: للأسف بلادنا
1: جراء العقلية اللي هي مزاد العقلية الرجعية القديمة، لا نحط فيها خاطر نعرفه باش يهنيني على البعث هذيك.
0: هذاك
1: هو مسؤول مباشر وعندك علاقات وعندك مسؤولية معينة باش تطبق القانون، مش باش تعمل عليه مزية
0: للأسف. هذا الواقع لولا انه ياسف للاسف معناها حاجات كيما ذي رانا نسمعوا فيها وراو مش كان انت معناها راك باش تقول هذا ماكش تقول في اسرار، راه الكل على مواقع التواصل الاجتماعي موجود راه بالحق معناها راهو توانسه كل تحكي. برشا مؤسسات الدوله ماهيش في مستوى انتظارات التوانسه وانتظارات الجالية باش ما نقولوش
1: كلام آخر أبداً
0: ولا
1: كانهم جايين عاملين مزية
0: جمعيات.
1: هو موظف جاي يخدم في الدولة، عنده واجباته وعنده حقوقه باش يقوم بالواجب نتاعو. ساعة ساعة فما حالات معناتها لازم إنسانية تتعامل معها، لازم تكون إداري كما شخص توفى عنه توفى لنا عنده فترة معينة هزوا للسبيطار قعد 10 أيام بشي وحضروا له الأوراق وقعد يستنى 10 أيام باش يروح في الطيارة حد المسؤول المباشرة في السفارة بس تصحح ويروحوا به ضيعت الطيارة الأولى والثانية. وقلت احنا ما نجموش نروحوا به على طيارة تركية لازم يعبد على طيارة تونسية. فعلا ما هوش مشكلة معلش مش في وقتها، هذه برقيبة الله يرحمه. الشيء الوحيد اللي خلاهونا إيجابي انه كل تونسي يتوفق الخارج لازم إجباري يروح لدارهم في ظرف 72 ساعة في أول طيارة مهما يكون. هذه مهما يكون لكن ماهيش موجودة،
0: ماهيش موجودة. الله لا يقدر علينا ولطف عليهم وإن شاء الله سالمين. الناس تقعد بالجمعة وتقعد بالعشرة أيام والناس على أعصابها والناس اللي غادي على أعصابهم والناس الموجودة لهنا على أعصابهم. هذه أمور إنسانية، هذه في احترام كرامة الميت، احترام مشاعر الناس. يعني أبسط حاجة أنك تعطي للموت قدره، إذا كان هو حي ما أعطيتوش قدره أعطيه قدره هو متوفي. احترام هيبة الموت الأخرى معناه.
1: هني ما عشكم مش يفهمك.
0: شكون مش يفهمك؟ إلا غالب معناه.
1: لا ما هوش ماشي دي بعيد كل البعد. إحنا عنا قطيع معه، ما إحنا رسمناهم 3-4 مرات. لا حتى في التظاهرات اللي عملناها توا هذه في 4-5 أيام الأخرانية
0: ما حضروش.
1: ولي بوندرو اللي صار يصرفناها والفلوس اللي حد دخيناها في هذه باش نشرفوا بلادنا ونشرفوا جالية تونسية، ليش بكون باش ترجع؟ ما باش ترجع المسؤول الاول اللي هو بتاع السفارة الموجود تقولك والله ناس لا ما هيش موجود حتى لا اخبار ولا تليفون ولا بارك الله فيك ولا يرحم والديك.
0: مع ذلك الجمعية ناشطة، ولاد تونس الغيورين والمحبين راهم كاملين لانه ماهمش يخدموا حتى شخص يخدموا للبلاد هذية ويخدموا للاجيال هذية ويخدموا على خاطر اسمائهم زاد خاطر هما ناس معروفه وناس تحب تخدم البلاد وترد الجميل للبلاد هذية. مشكور جدا، ان شاء الله نلتقي بك في تونس نهار الجاي. جينا تنورنا في اذاعه المنسير، مرحبا بك، نحيو فيك الروح هذية، نحيو فيك زاد انه برشا جمعيات تنجم تكون موجودة وتكون عندها فروع في تونس. هذه حاجة رانا نحن في أمس الحاجة لها، أنك تعزز وجود الجمعيات في بلادنا. شكرا لك.
1: كلمة أخيرة للجالية التونسية، إن شاء الله ديما فايزين وفايقين وإن شاء الله ديما حاضرين الموسم السياحي والعطلة إن شاء الله على الأبواب. نتمنى لهم الناس كل شو يلقاوا تسكر ويروحوا لبلادهم ويطلعوا على عائلاتهم، نتمنى لهم كذلك النجاح في أعمالهم، ونداء رئيس الدولة إن شاء الله ينظر بعين الاعتبار للمواضيع اللي تعلقنا فيهم، لرئيس الحكومة حتى المسؤولة الموجودة لنا في سفارة النمسا لازم تراجع روحها، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
0: إن شاء الله البلاد بخير. شكرا لك بالناس اللي كيفك بأمثالك، بالناس الغيورين والمحبين للبلاد، إن شاء الله بلادنا بخير بإذن الله. كان معنا رئيس الجمعية التونسية النمساوية للرياضة والترفيه بالنمسا سي تلندي عبد القادر. مثلنا مواصلين معاكم بعد شوية باش نكونوا في كندا.

0: كوبا منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 9 على الأنباء، والبداية بالحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، حيث أنه منذ قليل وفي مفاجأة مذهلة قامت إيران بالهجوم على إسرائيل، حيث بادرت إيران بالهجوم بالصواريخ على شمال الكيان الصهيوني. الجيش الإسرائيلي أعلن أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض صواريخ متعددة قادمة من إيران في وقت ضوت فيه صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال إسرائيل وفي العاصمة الأبيب. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في وسط البلاد، بينما تحدثت القنوات التلفزية الإسرائيلية عن أن صواريخ عديدة تهاجم إسرائيل في منطقة الجولان المحتل، وهو أصلا في شمال سوريا، وأيضا في طبرية وسفد والناصر وعدد المدن الإسرائيلية. أيضا تم الآن في إسرائيل الإعلان بحالة الطوارئ وإغلاق المدارس في جميع أنحاء إسرائيل يوم غد. وقالت إسرائيل أن إيران قد بادرت بالهجوم رغم الاتفاقيات من وقف إطلاق النار بينها وبين أمريكا وبين أيضا إسرائيل ولبنان. وقالوا أن إسرائيل تستعد لرد بقوة على إطلاق الصواريخ الإيرانية. مصادر أيضا أمريكية قالت أن إيران أن الولايات المتحدة الأمريكية متفاجئة بالعملية الإيرانية، حيث يبدو أن الحرس الثوري الإيراني الحاكم في إيران يريد مواصلة الحرب ويرفض التفاوض خاصة مع إسرائيل. في آخر الأخبار القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، تقول بأن رئيس دونالد ترامب غير متسرع في غد، وقال أنه يطلع على التطورات والتصعيد الجاري بين إيران وإسرائيل، حيث أنه للمرة الأولى تبدأ إيران بالحرب ضد إسرائيل دون هجوم إسرائيلي أو أمريكي مسبق. نعود إلى تونس. محامو سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين يوم غد في إضراب حضوري بمختلف المحاكم بهذه الولايات. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطني للمحامين بتاريخ 13 مايو الماضية. وسيشهد الإضراب العام يوم غد الاثنين وقف احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بداية من الساعة 9:30 صباحا، يجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. فاز الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم في إنجاز هو الأول من نوعه بالنسبة للنوادي التكنولوجيا في تونس. وجرى تسليم الجائزة خلال فعاليات الدورة 42 للمؤتمر الدولي للروبوتات والذي احتضنته العاصمة النمساوية فيينا، وهو أكبر تظاهرة علمية عالمية في هذا المجال. وقد شهدت دورة هذا العام مشاركة أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب من مختلف أنحاء العالم. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
4: مرحبا بكم متابعينا في موعدنا اليومي من نجوم المونديال في إذاعة منسير. حكاية اليوم على اللاعب أثبت للعالم إنه العمر هو مجرد رقم لا غير، وبأن المردود والأداء والغيرة على قميص بلاده هو مفتاح للنجاح والتميز، وهذا ما خلاه لليوم اسمه في الذاكرة العالمية. بطل قصتنا اختار الاعتزال الدولي بعد تتويج بلاده بلقب أمم إفريقيا، الدولة اللي احتضنتها المغرب في سنة 1988 في مونديال إيطاليا 90. الكامرون باش تكون حاضرة، ولنا رغم رفض المدرب تواجده في القائمة النهائية فإنه انصاع لأمر رئيس الجمهورية الكاميروني بول بيا اللي أقنع اللاعب بالعودة للميادين وهو في عمر 38 عام. الأسد العجوز بدأت مغامرته في مونديال 90 على البنك، وكل ما يستنجد به المدرب فإنه يقدم الإضافة. السيد سجل 4 أهداف، هدفين ضد رومانيا وهدفين ضد كولومبيا، أهداف يطير بهم بالكامرون للدور الرابع النهائي، وهو أفضل إنجاز لبلاده في نهايات كأس العالم لليوم. وللأسف المغامرة تقف في الدور الرابع النهائي ضد الإنجليز بعد ما انهزموا في الوقت الإضافي. الكامرون 90 أبهرت العالم فضل أدائها الهجومي، وخاصة ما بقي في البال رقصة بطل اليوم اللي كل ما يسجل يمشي يحتفل بها، وهي رقصة المكوسة الشهيرة واللي أصبحت ماركة مسجلة باسمه وخلاته يكون أكبر لاعب يسجل هدف في تاريخ المونديال في عمر 38 عام. أما بطل قصتنا حب يزيد صعبها على كل اللاعبين، يرجع في مونديال 94 ويسجل هدف تاريخي ضد روسيا، وقتها كان عمره 42 عام و39 يوم، رقم قياسي ما زال صامد لليوم. هذه كانت أحد أبرز أساطير كرة القدم الإفريقية ورمز لمنتخب الأسود التي لا تقهر، الكاميروني روجي ميلا.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
5: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار، الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا امان وافكار.
6: ويلي بالغربه يابا ويلي،
7: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وبتاسع من حل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبه.
8: غربه وحكا

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم مستمعينا، نواصل معكم غربة وحكايات من إذاعة المنستير. شكرا لاختياركم موجاتنا، ومرحبا وشكر كبير لضيوفنا اللي يلتزموا بالموعد ويكونوا حاضرين معنا. صراحة ضيفي اللي موجود معايا في المباشر ماهوش غريب على إذاعة المنستير، ماهوش غريب على الساحة الثقافية، على الجمعيات. هو ابن جمعيات بامتياز، سافر لكندا سافر ومتأكدة أنه هو ما سافرش للبعد المادي بقدر ما سافر للبعد الثقافي، للبحث عن مساحات أرحب للثقافة وللنشاط وللجمعيات. مانيش متفاجئ أني نلقى عنده أنشطة، مانيش متفاجئ أن نلقى إعلاميين ونلقى صفحات تحكي على تونسي، يعني ينشر في الثقافة التونسية، تونسي يعرف بثقافتنا التونسية في دول باردة في كما كندا، رغم أنه ما عندوش ماهوش عنده 30 سنة كما ضيفنا اللي كان قبل، ولا عنده 20 سنة مازال كمشى. أما كيبدأ الإنسان معبي، كيبدأ الإنسان عنده ما يقول في روحه، راهو بشي سريعا يندمج، وسريعا باش يكون عنده هكا بصمته، لأنه الهجرة اللي مشى من أجلها يظهر لي بدأت ظهورها تتفتح بإذن الله. صديقي وأعتز وسعيدة جدا أني نصافحه من جديد من كندا، الأستاذ سفيان الفقيه فرج. أستاذ مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مساء النور، تحياتي، بارك الله فيك على هالمقدمة الجميلة، وديما الحقيقة تفاعل معك ديما يكون إيجابي وديما يكون مثمر، وإن شاء الله نوفقه باش نفيدوا المستمعين إن شاء الله.
2: العفو يا سيدي، توحشناكم، جاي إن شاء الله في الصيف هذا، خلينا نبرنجوا من تو لقاء في إذاعة المنستير، إن شاء الله ربي يعطينا طول العمر الناس كل.
3: هو الحقيقة الحاجة الباهية في كندا اللي كونك بعد 3 سنين تنجم تحصل على الجنسية الكندية، دونك يعني إن شاء الله في جويلية نغلق 3 سنين، يعني قلنا من الأفضل اللي كونوا الصيف 27 إن شاء الله بحول الله نكونوا بعد ما تحصلوا على الجنسية الكندية، هكا تكون ظروف أحسن
2: إن شاء الله بإذن الله. المهم نسمو عليكم كل خير، المهم البرنامج اللي مشيتوا من أجله تحقوا أهدافه وتكونوا بألف خير وتكونوا ناجحين، والحمد لله برشا عائلات مرت بالتجربة في كندا وروحت بالجنسية متاعهم، وهم فرحانين برشا بالتجربة هذه. المهم نتمنى لكم النجاح وين أنتم موجودين، تقعدوا توانسة تشرفوا البلاد هذه. محطة ثقافية هكا حبيت تكون موجود فيها سي سفيان، كيفاش كان يعني مجهوداتكم باش توريوا خصوصيتنا الثقافية وتوريوا تونس الوجه الثقافي هذا للعالم من خلال وجودكم في كندا؟
3: والله نبدأ بالكلام ثم جملة قلتها أنت ملول، اللي كونه الاندماج ما يتطلبش أحيانا مساحة زمنية طويلة برشا. الاندماج مرتبط بثقافة الشخص وبمستوى الشخص وباستعداداته النفسية والذهنية. هذا علاش ما خذاش الحقيقة الاندماج متاعي ما خذاليش برشا وقت، اعتبار لكوني يعني كان جياني لكندا مسبوق بتجربة ثرية في العمل المدني وبقدرة على الملاحظة واستعداد للعمل وتقديم الإضافة. هذا علاش دوب ما جيت لكندا كانت عندي منهجية هو المتابعة والملاحظة، متابعة الشأن العام ومتابعة الشأن الجالية، أنشطة الجالية، عمل الجالية، تحرك الجالية الثقافي. بعدتالي خرجت بسنتاج اللي كونه لابد من مبادرة تكون مختلفة تماما تعكس الوجه الحقيقي للثقافة التونسية. هذا علاش كانت علاقتي جيده جدا ممتازه ب كما نقولوا احنا لوتيل دي في اللي هو بلديه المدينه اللي نسكن فيها. علاش بديت معهم علاقه طيبه؟ على خاطر
2: سامحني تقدمت بشخصك يعني مش عندك جمعيه والا لا قدمت شخصك حامل لافكار معناه
3: بالضبط على خاطر فما جمعيه في تونسيه في المدينه نتاعنا ولكن العمل ما كانش ممنهج وما كانش عنده مرتكزات سليمة تقوم على عمل مدني فيه رؤية وفيه تصور يعكس البعد الثقافي للجالية التونسية. هذا علاش قلت لك أني بعد التأمل وبعد المتابعة قررت باش نعمل مبادرة شخصية. وهذا علاش يعني خاطر دوب ما جيت لكندا بديت في العمل التطوعي، يعني انخرطت مباشرة في العمل التطوعي كمرحلة من مراحل الاندماج. ومن خلال العمل التطوعي تعرفت على المسؤولين في البلدية المدينة اللي نسكن فيها وقدمت لهم مقترح تصور متاع نشاط ثقافي. الحقيقة قدمت لهم التصور متاع نشاط ثقافي رحبوا به ترحيب كبير برشا ومكنوني من مساحة ممتازة جدا في تظاهرة تجمع 10 دول. الهدف الأساسي متاع التوجه العام متاع بلدية المدينة اللي يقوم على إدماج الجاليات من مختلف أنحاء العالم في المجتمع الكندي وإتاحة الفرصة للجاليات هذه لتقديم موروثها الثقافي. اعتبار للبرنامج اللي قدمته له دونك لو قدمته للإدارة قالوا لي راهو واعطوني مساحة الحقيقة حتى الفضاء، يعني كان الفضاء اللي خصه لي كان فضاء متميز وفي صدارة المركز الثقافي. وحتى المساحة من حيث المساحة كانت مساحة يعني محترمة جدا، ويعني الحقيقة ونظرا زاد كيف حاجة أخرى نظر للمادة الدسمة اللي كانت موجودة عندي.
2: كيفاش جمعت المادة وكيفاش عملت هالتشكيلة هذية وكيفاش استغليت الفضاء هذايا اللي هو تمنح لك راهو غادي ما فماش هدايا فماش مزية يعملوها عليك مش لشخصك بل لأنه البرنامج يقنع.
3: بالضبط هو الحقيقة العمل هذا استغرق مني سنة كاملة على خاطر أن العمل متاعي من حيث اللي في تونس العمل متاعي يقوم على البرمجة والتخطيط والبرمجة والتخطيط المسبق، يعني أنا من طبيعتي في العمل الجمعياتي في جمعية دروب للثقافة والتنمية بالقلعة الكبيرة كان العمل متاعي ممنهج ويرتكز على رؤية بعيدة المدى متوسط المدى وبعيدة المدى. يعني كي مشيت للإدارة مشيت لهمش يعني قبل بشهر وبشهرين، مشيت لهم قبل بعام وخذيت منهم الموافقة الرسمية قبل سنة من بداية التظاهرة وخليت الفرصة باش اللي روح لتونس من أصدقائي الحقيقة نبعث معه كل مرة نبعث معه حوجة يعني بجي كل مرة واحد يجيب لي حاجة
2: كل مرة واحد يجيب لك حاجة باش تكتمل الصورة
3: باش نوفر المادة اللي مش نعرضها المادة التراثية اللي باش نقدمها في التظاهرة هذه. وصادف كونه في نهاية ديسمبر روحت زوجتي وولادي روحوا لتونس قعدوا شهر كامل دونك زوجتي ما قصرتش يعني ونوجه لها تحية اللي جابت لي يعني عدد ممتاز جدا من المواد اللي الحقيقة رائعة جدا، يعني حتى التخليلة مثلا التخليلة جابت لي التخليلة متاع الوالدة متاعها جابت لي ديزوبجي متاع الوالدة متاعها مثلا القرداش كذا يعني برشا حوايج
2: برشا حاجات يعني بربي كيفاش وصلت لهم هذايا الكل اللي هو راهي تفاصيل موروثنا يعني حتى ما يكفيش العرض بقدر زاد انه العرض يوصل لهم يفهموه.
3: اي ممتاز سؤال يعطيك الصحه الحقيقه وهذا نقطه التمييز اللي كانت لي في المساهمه نتاعي. المشاركه نتاعي كانت متميزه في عدد الحوايج القطاع اللي جبتها في العدد أولاً كنت مساهم ساهمت بأربعين قطعة وهذه حاجة 40 قطعة في المواد الصوفية يعني الصوف النسيج من المواد اللي متاع مثلاً التخليلة المنشف القلعة الكبيري الفوطة السروال العربي اللي تلبس تحت التخليلة المريول الفضيلة المحرمة اللي تلبسها المرأة بعض المصوغ مثلا التليلة الفرج يعني جبت فما حويجات جبتهم متميزين في من حيث الشكل ومن حيث الرسومات الموجودة على القطع هذه وأصالة القطع هذه. يعني حتى اللخيان اللي من الدول الأخرى كي جاءوا شافوا قعدوا منبهرين بأصالة القطع اللي عرضتها. ووفرت زاد كيف كيف في قطع الزيتون، وفرت صرافة، خذيت جبت صرافة يعني نموذج مصغر للصرافة. جبت الصوابع نتاع الجماعة، جبت الصوابع نتاع الجماعة يجمعوا بهم التقليديين التقليدي. جبت البات نتاع الزيتون استحفظت بها قاعدة تقريبا في الثلاجة، العجينة نتاع الزيتون اللي قر منها زيت نبوح
2: صحيح،
3: هذيك جبتها وعربتها وقرب منها زيت وشافوا قلت لهم كيفاش. وقدمت الفرصة الحاجة الأخرى اللي مهمة ياسر، اللي جبت زيت الزيتون متاع تيرا ديليسا اللي هي ماركة عالمية، تيرا ديليسا زي الزيتون هذا اللي متاع الأستاذ المخلوفي، اللي تيرا ديليسا دي نوعية معروفة برشا في كندا، واللي هي عندها صيت عالمي ودولي وتقريبا حظات بالمرتبة الأولى دوليا. وكانت لي فرصة باش نعرض القارورة الزيت هذيك ونقدمها على أساس باعتبار لكونها حائز على جائزة دولية. قلت لهم هاو الزيت التونسي هالماركة تيرا ديليسا، يعني كانت لي فرصة باش نعرف بالزيت الزيتون وبالماركة التونسية هذيك، وزيد نعرفهم ونقول لهم كيفاش الزيت هذا نستخرجوه. يعني جبتك البات هذيك وجبت القارورة والصرافة والصوابع متابعه وزيد
2: كل مراحل يعني مراحل عملية الجني والخدمة كيفاش تسمى حتى اللي نتوصل من يعني من الثانية اللي نوصلوا للزيت في دبوسة.
3: شنو الطريف في كيفاش الإجابة على السؤال متاعك؟ الطريف اللي كوني كل قطعة قدمت لها بطاقة التعريف متاعها باللغة الفرنسية.
2: هذا مهم
3: يعني، وهذا بلاستي فيه هذه الطرفة متاع المساهمة،
2: يعني ما اكتفيتش بالعرض فقط بالأشياء الموجودة، لكن أشياء نطقتها ولا تنطق يفهموها، معناه يعرف كل حاجة شنية الغاية من استعمالها.
3: شنو عطيت العمل متاعي؟ عطيته بعد أنتروبولوجي، يعني أنت البعد الأنتروبولوجي فاش يتمثل في اللي يكونوا أي قطعة ثقافية أو الموروث الثقافي متاعنا يلزمك تعطاها بعدها الاجتماعي. يعني مثلا ناخذ المهراس، تاخذ المهراس ولا تاخذ علاش المشنية الطابع الاجتماعي للمهراس، وظيفته الاجتماعية بقطع نظر على كون وظيفته في الطبخ ولا وظيفته في أعداد البهارات وكذا، ولكن عنده بعد اجتماعي. مثلا التخليل متاع التخليل القلعية اللي هي متاع السابع، شنية الوظيفة الاجتماعية، شنية الرمزية متاع التخليلة. هذا هو البعد الانتروبولوجي، البعد الاجتماعي، البعد الرمزي. الخمسة تحط لهم الخمسة، تفسر لهم الخمسة شنو البعد نتاع الخمسة، البعد الرمزي، البعد الاجتماعي. كانت نقولوا احنا نقولوا خميس عليك، وكان نوع من الخمسة هذه اللي تبعد العين، واللي نوع من الناس اللي تعتقد باللي كونوا الخمسة تبعد العين، واللي كونوا تحيد العين وتحيد الحسد إلى آخره. هذا كله كان مضمن في بطاقة التعريف نتاع كل قطعة. يعني كل قطعة ضمنت لها البعدها الاجتماعي، البعدها الثقافي، وبعدها الاقتصادي. يعني شنو وظيفتها الاقتصادية، وظيفتها الاجتماعية خاصة، وبعدها الرمزي،
2: بعدها الثقافي الرمزي. نحكيه عن المعرض. تفضل أستاذ كم.
3: هذا اللي خلى العمل الحقيقة تميزت وتفرط بالبطاقات التعريف متاع كل المدى. وحاجة أخرى المهمة برشا اللي كونه تقريبا المساهمة الوحيدة اللي جابت قطعة أصلية، بمعنى تعبر وتعكس التراث الحقيقي للبلاد.
2: الحمد لله.
3: يعني بقيت المساهمات الأخرى جابوا يعني جابوا حوايج نوعا ما صناعية
2: مقلدة، معناها مقلدة ما فيهاش روح،
3: أو صناعية. أنا مثلا جبت الرزامة، جبت الرزامة والحلفة قدمت الحلفة، لو جبت القفة المصنوعة من السعف ومصنوعة من الحلفة، وقدمت لهم الحلفة على أساس مادة هذيك
2: طبيعية
3: منها ومادة طبيعية، واللي هي عندها البعد الاقتصادي، وساهمت في نوعا ما في ازدهار اقتصادي معين في قطاعات الحرف. وكل حاجة عطيتها البعد متاحة ووظيفتها الصناعية والحرفية ووظيفتها الثقافية وبعدها الاجتماعي.
2: كيفاش كان تفاعل الزوار المعرض ما بعد العرض، يعني كيفاش كانت الانطباعات، لأنه شفنا معناها الصدى الطيب لهذا المعرض إعلاميا.
3: هو الحقيقة خلينا الأثر الإيجابي الاعتبار لكونه التفرد متاع المساهمة خلى البلدية المكان تبني مشاركة أخرى أو تعلق علينا أمال في المساهمة في تظاهرات أخرى. بمعنى سفيان راهو المرة الجاية راك مشتهم معنا في تظاهرات أخرى
2: إن شاء الله،
3: اعتبار لكونه قيمة المساهمة راهو مش تقعد معنا على أساس نشاركه في تظاهرات أخرى ثقافية. وهذه حاجة مهمة جدا
2: أكيد.
3: اللي كونه مش مساهمة مجرد للمشاركة، هذا النقطة مهمة، وإنما مساهمة ومشاركة من أجل ترك الأثر، وهذا فرق كبير ما بين يقول لك العبرة بالمشاركة. احنا ما كانش الهدف متاعنا العبرة بالمشاركة، وإنما كان الهدف الأساسي هو التأثير، التأثير وترك الأثر الإيجابي في نفوس المنظمين ونفوس الكنديين.
2: الأثر الإيجابي اللي نبنيه عليه، مش نبنيه عليه، ما هيش مشاركة اعتباطية، ما شاركناش فقط لمجرد المشاركة فقط هنا موجودين، لا مش هذا.
3: لا، إذا كان تشارك من نجمش نديلك المرة الجاية، أو حتى إذا كان نديلك دونك ماشي يملأ بيك الفضاء فقط، وإنما إحنا هذا هو التميز في المشاركة لخلق التفاعل. يعني شو الهدف من المشاركة دي؟ وخلق التفاعل مع الآخر. إذا كان متأثرش في الآخر، الآخر ما ينجمش يجيك ويقرأ ويشوف ويتحسس الأشياء اللي جبتها ويسألك على المصدر متاعها ويبدأ يقرأ. وحتى التعليق على الفيسبوك كان تعليق من بعض الكنديين، كان تعليق إيجابية، وكانت المساهمة ساهمت في إثراء التظاهرة الثقافية ببعض المعلومات القيمة على تاريخ تونس إن شاء الله.
2: بناء على هذا فما إمكانية في الأفق، نعرفك تخطط مليح وكل خطوة تدرسها جيدة، أنا من حقنا باش نسأله، فما إمكانية لتأسيس جمعية على شكل دروب، نجكون دروب تونسية كندية هناك، فما الإمكانية واردة؟
3: والله اللي هي في الجمعية التونسية موجودة قانونيا، فما جمعية تونسية، وكنت من بين الأربع الأوائل المؤسسين للجمعية هذه، وكنت يعني أعطيتهم الآراء وأعطيتهم خطة عمل وقلت لهم أكتفي بدوري الاستشاري، ولكن الجمعية نظرا لبعض التجذبات الجمعية ما كانتش فعلة بالأهداف المطلوبة، وفما زادة تفكير في مساهمة أخرى. ولكن التصور بتاعي كما قلت لك بعد الملاحظة والتدقيق ومتابعة العمل، يعني ديما العمل بتاعي يقوم على الطرافة وعلى التميز، يعني وكما قلت لك ما يلزمش نساهمه لمجرد إثبات الوجود، وإنما المساهمة من أجل التأثير. يعني الهدف متاعي نجاوبك على سؤالك اللي كوني إن شاء الله في المستقبل القريب يعني نفكر في أحداث مركز
2: إن شاء الله
3: الأبعاد متاعه أقوى وأكثر وقع من الجمعية ومن النادي. يعني أني نهدف باش نعمل مركز أو شبيه المركز، يعني يكون فيه نوع من البحوث أو فيه توثيق لتاريخ تونس، أو مثلا
2: أكاديمي أكثر، يعني أكاديمي أكثر
3: نوعا ما نغوصوا شوية في الثقافة الكندية، نغوصوا نقدموا الثقافة التونسية في الثقافة الكندية، يعني فيه نوع من الغوص أكثر بصيغة نوعا ما أكاديمية شبه أكاديمية، ونشارك فيها ناس فاعلين، لخاطر عندنا طاقات تونسية، لنا أساتذة جامعيين، عندنا ناس يعني حتى المهاجرين متاعنا ما نكذبش عليه كان بصدد اكتشاف الطاقات اللي نجم نتشارك معها واللي نجم نبني معها حاجة تكون عميقة وتكون عندها مرتكزات فكرية ومرتكزات ثقافية اللي نجمو ننشر بها الثقافة التونسية، ولكن بأبعاد عميقة. يعني من الحقيقة أني عندي التأني هو ضمان النجاح لبناء استراتيجية ثقافية باش نجم تحقق الأهداف المطلوبة لنشر الثقافة التونسية. مانيش مع التسرع، أني ناخذ وقتي، أني عندي 3 سنين توا في المدينة هذه. في 3 سنين هذوما كنت مترشحوني لأحسن متطوع في المدينة بتاعي اللي نسكن فيها، هذه نقطة إيجابية برشا. ومش بسهل يعني، فما ناس معدين سنوات ولكن ما رشحوهمش باش يكونوا احسن متطوعين. اني ناخذ وقتي اقتحامات، ولكن الخطوه اللي نعملها اكون متاكده اللي يكون الخطوه مش تكون على مرتكزات ثقافيه تحقق النجاح وتحقق وتترك الاثر. هذا هو ان شاء الله بحاول في قادم السنوات نفاجئك او نقدم لك حاجه يعني تفلت.
2: لا مانيش باش نتفاجئ، انتظر الكثير.
3: بحول الله. احنا واحدة ان شاء الله بحول الله. احنا توا بصدد اني ما زلت الجمع المادة التراثية ما زلت متواصلة. يعني الحقيقة اني توا فما شكون مش يجي من تونس مش يجيب لي البرنوس، مش يجيب القشابية، او مش يجيب لي حوايج اخرى. ومن حيت تعلم اللي كونه في العرض اللي قدمناه، قدمنا مجلدات تحكي على تاريخ تونس من كلية الاداب والعلوم الانسانية بسوسة، من كلية الأداب بصفاقس، وبالمناسبة نشكر الدكتورة آمنة غيث عن قسم التاريخ، هي الحقيقة اللي عاونتني باش وفرت لي هالمجلدات وهالكتب القيمة هذه اللي مكنتني باش نعرضهم للناس باللغة الفرنسية، وفما حتى باللغة الإيطالية. وجابت وحاجة أخرى اللي جبنا من ديوان السياحة من مندوبية السياحة في سوسة، تمكننا باش جبنا مطويات على مختلف المدن التونسية وتمكنت باش عرفهم وقدمتهم. يعني كانت العرض هذا كان فيه الجانب الثقافي والجانب السياحي والجانب الترويجي
2: للوجهة التونسية،
3: يعني كان متعدد الأبعاد، يعني كانت مشاركة متعددة الأبعاد، ما كانش عندها بعد واحد وإنما متعددة الأبعاد، فيها الجانب التراثي الثقافي، فيها الجانب السياحي الترويجي، وفيها الجانب الاقتصادي اللي أوني كوني من واجبي باش نعرف بزيت الزيتون التونسي وبماركة عالمية اللي هي قاعدة تشرف فينا وتنورنا في كامل أنحاء العالم.
2: مش غريب، مش غريب، مش غريب، ننتظر منك في الكثير. هذا ما عرفناك إنسان مشاب يعني عنده ما خلى وراه يعني كما نقوله تاريخ مضيء جدا في النشاط الجمعيات، في نشاط الثقافي الراقي زادة واللي مستواه يكون ديما راقي جدا. ننتظر زادة ديما نقول نحب التوانسة ينشطوا، حتى كان ينشطوا بالتوازي مع بالطبيعة، مع لأنه فما بلدان إقامة هما مربوطين بقوانينها وبجمعياتها. ما ديما نقول نحب تونس غادي تبرز أكثر من خلال أولادها. كان التوانسة مهمش باش يكونوا حارسين على انهم يوريوا تراثنا ويوريوا وينشروا سياحتنا وينشروا ثقافتنا التونسيه، مش باش تجي ناس اخرى ولا جمعيات اخرى باش تقوم بالدور هذايا. فصحيح تمشي توانسه باش تحسن المدخول نتاعها وتمشي توانسه باش تعيش تجارب حياه اخرى، اما ديما نقولوا نتمناو القادر انه ينخرط في المجتمع المدني والقادر انه يكون مؤثر ثقافي هناك في بلادنا في حاجه ليه بالتاكيد. اما ناس ديما نقولوا راهي متطوع نسرة، ما نصورش كان
3: هو الإنسان بصفة عامة في حياة راهم يعيشش للأكل والنوم وجني المال، مش هذا هو الهدف الأساسي في الحياة. الإنسان وجوده في الحياة أسمى وأرقى من الأكل وجني المال وكسب المال والأكل والملبس والأمم. دوره متعدد الأبعاد، متعدد الأبعاد باش الإنسان يكون فاعل في الوجود نتاعه وفاعل في المجتمع. حيت تكلم في الحياة صدقني اللي كوني اتصالي بالقلعة الكبرى وبتونس لم ينقطع يوما ولحد الآن، يعني ماني بصدد حتى أعداد مشروع ترميم معلم بالقلعة الكبرى إن شاء الله، بصدد الحديث عن ترتيب الأمور والتنسيق مع بعض الخيان الفاعلين اللي نجم نعتمد عليهم في الأشياء النبيلة. يعني بصدد أعداد شيء وقت نروح في الصيف القادمة
2: نحكي
3: يعني
2: وعلي.
3: أنا منيش باش نروح باش نصيف
2: مسيح
3: منيش باش نروح باش لا منيش لا مش هذا هو دوري. أنا فما حوايج أخرى تجاوزها في الحياة. أنا دوري تو الهدف الأساسي في الحياة هو ترك الأثر ونفع الناس
2: الحمد لله
3: وخدمة الناس وخدمة العباد. يعني هالمعلم هذا احنا برشا ناس وما نعاوروش الاخطاء نتاع ناس اخرين اللي ما حرصوش على التراث نتاعهم وما حفظوش التراث هذا وخلات جات الاجيال كي جينا ما لقينا بعض المعالم تهرات وما صانها حتى حد ومحفظها حتى حد. دونك واجب عليا بقطع نظر سواء كنت في كندا او في غير كندا لابد ان نحافظ على التواصل، التواصل ما انقطعش سواء بالرأي او بتقديم المقترحات او باعداد برامج وقت ما نروح ان شاء الله ننجزها، يعني حيتكلم وقت حيت ان شاء الله وقت اللي نروح في الصيف ان شاء الله، مش يتواصل غيرات اليسمين، مش نكمل نغرس اليسمين في الازقه ان شاء الله، مش نقدر نشرف على ترميم معلم ان شاء الله بحول الله، وان شاء الله زاد كيف كيف اعداد برامج وثائقيه لحفظ الذاكره نتاع البلاد،
2: ونواكبوا كل يعني هذا باذن الله باش نواكبوا بالتاكيد كل هذا ماهوش غريب عليك، نتمنوا لك برشا توفيق برشا نجاح، انت تستحقوا وانت زاد اهل ليه. شكرا لك الاستاذ سفيان لفقي فرج،
3: بارك الله
2: تحياتي ليك للعائله، نفرح والله نفرح من القلب اني نشوف هذا الاثر الطيب اللي قاعدين نشوفه فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، لانه نحكيه على شخص مثقفة واعية قادرة أنها تترك الأثر الطيب بإذن الله. سعيدة بمحاورتك الأستاذ سفيان
3: الفيفرج
2: من كندا، غدوة بإذن الله تلقاو هذا الحوار كاملا على صفحتنا على الفيسبوك.
3: شكرا
2: إلى اللقاء. شكرا ليك لطفي المكي، معاذ الحداد تحياتي لكم، بعد شوية بعد نشرة العاشرة عماد العوني بش يكون حاضر في رحاب النغم.

0: رئيس الجمهورية يستقبل المنتخب الوطني قبل مشاركته قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم في المكسيك. المحامون في ولايات الوسط والساحل في إضراب حضوري يوم غد الاثنين. معمل الأعلاف بنفيضة يسجل تطورا في معدل الإنتاج الشهري للأعلاف يبلغ حوالي 2000 طن. ومشروع قانون لتحيين قانون عدد 98 المتعلق بمكافحة التدخين في الفضاءات العامة. مرحبا بكم. ينفذ محامو الساحل والقيروان والقصرين يوم غد الاثنين إضرابا حضوريا عن العمل بمختلف المحاكم احتجاجا على الوضعية التي وصل إليها مرفق العدالة. يأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 13 مايو الماضي الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية، وذلك يوم 18 من شهر جوان الحالي. وسيشهد الإضراب العام يوم غد وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا، يجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج استقبل اليوم كل أعضاء الفريق القومي التونسي لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم في مكسيكو، وأكد على ضرورة أن يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل الوطن العزيز وأنه يحمل غاية الوطنية.
1: انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد للانتصار، ما تحبطش الأعزام، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. ولكن أهم تدريب هو الفكر، وقت تدخل بثقافة المنتصر كما كنت تحدث قبيلة على تونس في عام 77 وعام 78، وكانت تونس كانت فرحة شعب كامل في شارع بورقيبة، معنا الناس كانوا تونس اللي رفعت العلم التونسي بالانتصارات اللي حققتها. نحبكم تمشي بفكرة الأهم شيء هو وأنا ماشي مش انتصر، وما عاش يقولوا أنا ترشحنا الدور الأول كانوا هدف، لا يكفي وفاء العادة متاع كما حكيت المشاركة من أجل المشاركة، وشاركنا والأول دولة أفريقية انتصرت وكانت الدولة الوحيدة تمثل أفريقي. إن شاء الله أن نراكم المنتصرين وتحطوا الراية التونسية قدامكم، والشعب التونسي ينتظر في انتصاراتكم. وأنا مانيش مدرب ولا مختص في التدريب، ولكن حتى كي تقبل هدف ما يكونش مصدر للإحباط، هو مصدر باش يعطيك عزيمة أكبر باش تنتصر.
0: سجل معمل الأعلاف بنفيضة من ولاية سوسة تطورا في معدل الإنتاج الشهري للأعلاف بلغ حوالي 2000 طن، أي بزيادة قدرت بأربع مرات المعدل الشهري للسنة الماضية المقدر ب 500 طن حسب ما أفادنا به كريم اليزيدي عضو المجلس المحلي بنفيضة، الذي أكد أن مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الدولية قد استأنفت تزودها بالأعلاف من المعمل المذكور.
2: في إطار متابعتنا لنشاط معمل الأعلاف بنفيذة سجلنا تحسن متواصل يشهده معمل الأعلاف منذ استئناف نشاطه خلال شهر سبتمبر الماضي، فقد بلغ الإنتاج حوالي 80 طن عند استئناف النشاط في سبتمبر، ثم ارتفع تدريجيا أكتوبر 300 طن ليصل حوالي 500 طن قبل أن يتواصل نسق التطور خلال الأشهر الأخيرة ليبلغ معدل الإنتاج الشهري اليوم أكثر من 2000 طن من الأعلاف. كما قامت إدارة المعمل باختناء 2000 طن من مادة الذرة العلفية من الديوان الوطني للأعلاف في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية الإنتاج وتلبية حاجيات الحرفاء. من المؤشرات الإيجابية اللي لاحظناها هي عودة مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الفلاحية للتزود بالأعلاف من معمل أعلاف بنفيذة. تتواصل حاليا التحضيرات لإعادة تشغيل وحدات إنتاج علف دجاج اللحم بطاقة تقريب الإنتاجية تقدر بحوالي 35,000 طن يومين، وهو ما يمكن من مزيد تنويع المنتوجات وتعزيز طاقة الإنتاج.
0: اختتمت اليوم بالحمامات فعاليات نهائي بطولة تونس للغولف، وذلك بمشاركة 90 لاعب وسبعة فرق للمراهنة على لقب البطولة في مختلف الأصناف. محمد العزيز الفتني رئيس الجامعة التونسية للغولف.
3: يشارك فيها حوالي 98 لاعب ولاعبة فهمتني من الجمعيات اللي تنشط. احنا عندنا 6 جمعيات تنشط في رياضة الجولف في تونس فهمتني، 6 جمعيات أو تنشط في رياضة الجولف. عندنا 9 ملاعب جولف في تونس. فكرة لعبة الجولف كانت معناها تشتكي من فكرة اللي هي ماهيش صحيحة برشا، هي أنه لعبة مخصصة فئة معينة اجتماعية. هذه معناها احنا قاعدين نخدموا باش نحاولوا نغيروا الفكرة هذه، على خاطر اللعبة هذه معناتها تنجم متاحة للناس الكل فهمتني، ما فماش معناتها الجمعيات هذه توفر للشبان الصغار اللي يدخلوا يلعبوا معناتها المعدات باش يلعبوا، وباش تكلفهم معناتها حوالي 600-700 دينار في العام، معناتها مقارنة برياضات أخرى اللي هي تنجم تكون كل رياضة شعبية تنجم تكون حتى أرخص.
0: أعدت وزارة الصحة مشروع قانون جديد لتحيين القانون عدد 17-98 المتعلق بمضار التدخين، بهدف مراجعة القانون الحالي الذي يمنع التدخين بالأماكن ذات الاستعمال الجماعي، وفق ما أفادنا به المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي.
4: كيفاش نجموا نحميوا الاطفال والمراهقين معناها من اساليب الانجذاب للمظاهر الجديده، خاصه مع ذيك لي نوفو برودوي المنتجات الجديده اللي موجوده توا واللي معناها ولات هي ظاهره معناها في العالم الكل. بقينا احنا زاد عندنا موجوده في تونس ما يعرفوش معناها المخاطر نتاعها، اور نحنا نعرفوا اللي هي معناها فيها معناها نيكوتين وفيها معناها تكون فيها مواد اخرى، وهي معناها تكون معناها باب للدخول من المواد هذه ينجم يمشي يرجع ياما يدخنوا الطباك كلاسيك اللي هو السجائر العادية، وإلا معناها تكون حتى معناها تقول الحاجات أخرى معناها ما أخطر. اشتاق مراجعته إن شاء الله معناها في القريب العاجل شكاكة، معناها نضعوا إجراءات ومعناها أساليب باش نحميوا بها معناها صغيراتنا. دمنا على وجهتين، الواجهة الأولى هي أنه تحميه عن طريق التكوين تحسيس، وأنه يخرج معناها متشبع بمبادئ. الحاجة الثانية هي القوانين تحمي صغيرات وتحمي المراهقين وتحمي زادة حتى لزادوك.
0: تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، تنظمان الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، وذلك يوم غد وبعد غد بتونس العاصمة. جليلة العبيدي ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو.
5: مشروع عربي متكامل شركة فيه 11 دولة عربية.

0: شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أنه عمل ما زال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتداخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل وخاصة المراحل العمرية الأولى، نحن نتحدث على فئة عمرية من صفر ولادة إلى 5 سنوات.
1: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. رئيس الجمهورية يستقبل الفريق القومي التونسي قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم في المكسيك. المحامون في ولاية ذات الساحل والوسط في إضراب حضوري يوم غد الاثنين. مشروع قانون لتحيين قانون سنة 98 المتعلق بمكافحة التدخين في الفضاءات العامة. في الختام أجمل تحياتي لهادي عزيز وإلى اللقاء.

0: قدك محلى قدك والله عاجبني
1: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني
2: العين السودا في لون الليل بنظرة
3: واحلى الاغاني التونسية
4: حبيتش وعمري عمري ما نحب
5: دار الحلال.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
1: مرحبا بكم. في وقت سابق يفرض الاتحاد الدولي على المنتخب الفائز بكأس العالم لكرة قدم باش يرجع اللقب بعد 4 سنوات، أي في النسخة اللي بعدها، وما يتم صنع كأس أخرى. المنتخب الإيطالي الفائز بكأس العالم 34 و38 هز اللقب الإيطالي على أساس باش يرجعه سنة 1942، لكن مع قيام الحرب العالمية الثانية ألغيت المسابقة والكأس بقات في روما في خزينة إحدى البنوك. في وقتها الألماني هتلر حب يفتكوا بالقوة، وتم تفتيش كل ملاعبية إيطاليا وحتى المسؤولين في الاتحاد الإيطالي، لكن الجيش الألماني ما تمكنش من الحصول عليه. فيما بعد تأكد القصة أن واحد من كبار رجال الكرة في الكالشو الإيطالي باراتسي كان هز الكاس معه وخباه تحت سريره في علبة حذاء عادية حتى لسنة 1950، وانتم إرجاعه للاتحاد الدولي.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في رحاب نغم لليوم الأحد 7 جوان اللي تنطلق معكم الآن وتتواصل إلى غاية انتصاف الليل. لكم أجمل تحيات لطفي المكي في إخراج سهرة الليلة، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع الضيوف، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة وممتعة لمختلف فقرات وأنغام في رحاب أنغام. قبل هذا الكل، غدوة يرجعوا جماعة الباك يكملوا 3 أيام اللي مازالوا لهم الأخرين مرة أخرى، إن شاء الله كلهم بنجاح، وإن شاء الله اللي لامتلو لصعبوا عليه إن شاء الله غدوة بعد غدوة بعد غدوتين تكون المواد باختلاف أنواعها في متناولهم الكل، وإن شاء الله ما يسبوناش في قصان الانترنت كيما العادة. سهرة ليلة باش نحكيو فيها على واحد من أبرز فناني الراي في الجزائر وفي العالم، فنان اغتلته يد الغدر وهو في عنفوان عطائه الفني. أكيد كي نحكي على الاغتيال وعن الراي وعن الجزائر مباشرة ذهنكم باش يمشي للشاب حسني. فعلا الليلة باش نحكيه على شاب حسني، الرصاصة القاتلة والموت السياسي الذي ألغى مسيرة هذا النجم. بالتالي باش نمتعكم ببعض الأنغام اللي بقات في ذاكرة محبي شاب حسني والتي لا تزال تبث في مختلف القنوات الإذاعية إلى حد اللحظة. جزءنا الثاني باش نحتفي به مطرب تونسي عنده خانة خاصة به، عنده بحة بالأحرى، الفنان راحل قاسم كيفي اللي غنى للتوانسة في العديد من السهرات الفنية وخاصة في العديد من الأفراح، واللي تميز بأدائه المرعب الحقيقة للتراث التونسي بشكل عام. بعتيني باش ناخذكم في رحلة قصيرة، وإن شاء الله في قادم السهرات ناخذكم في رحلة طويلة خاصة بالأغنية الملتزمة. الأغنية الملتزمة، سامحوني ما سكرتش التليفون، الأغنية الملتزمة التونسية والعربية واللي أكيد تستحق مني سهرة كاملة، لكن اليوم باش نمتعكم بالشيخ إمام في غنيتين حلوين برشا برشا، مرسيل خليفة والهادي قلة بطبيعة ديما حسب الوقت، وإن شاء الله يسمحنا الوقت باش نعديه مختلف فقراتنا. آخر أغنية باش نختم بها في فقرة الأغاني الخالدة والأغاني التي لا تنسى، أغنية النجاة الصغيرة نكتشفوها مع بعضنا إن شاء الله قبل نصف الليل بربع ساعة. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليلة، واللي باش نبدأها كالعادة بجورج وسوف. الحقيقة كنت ناوي باش نخرج، مش ناوي، خرجت ديجا أغنية تفكروني، لكن في آخر لحظة قررت باش نعدي لكم الأغنية هذية اللي هي من مهرجان جرش عام 2003، جورج وسوف في انتغيرهم.

اعتذرهم يا حبيبي انتظرهم يا اللي ما تعوضوا على حضرهم.

0: 28 دقيقة بعد الساعة العاشرة ليلا في إذاعة المنسير وفي سهرة في رحاب النغم، نجدد تحية لكل مستمعين الكرام، لكل من اختار هذه الموجة، لكل من يحن إلى الاستماع إلى صوتنا وأنغامنا. كما قلت، فقرتنا الرئيسية في الجزء الأول من السهرة باش تكون خاصة بالفنان الجزائري الذي اغتيل في عز شبابه وفي بداية عطائه، شاب حسني أو شاب حسني، واحد من أبرز مطربي الراي. وأكيد أنه لو كان مش عملية الاغتيال كان باش يكون أسطورة من أساطير النغم في العالم العربي ولما لا في العالم على شكلة الشاب خالد أو شاب بامي أو ربما أكثر. شاب حسني اللي في عز عطاء، يعني في بدايته هو تقريبا بدا يغني عمره 6 سنين، باش نسمعوا تسجيل فيه ابرز مراحل حياته وايضا طريقه اغتياله. كي تمشي باش تاخذ شريط وقتها كاسيتات في الفتره اللي موجود فيها شاب حسني في اخر الثمانينات بدايه التسعينات، لانه هو تم اغتياله عام 93، البائع يسالك شنو أنا هو الشريط اللي حاجتك به الحسني، هل ترى الشريط متاع الأسبوع هذا ولا الأسبوع اللي فات. حسني تقريبا كان في كل أسبوع يخرج شريط فيه 6 أو 7 أغاني. حياته كانت عبارة على أستوديو، كان يعدي ب72 ساعة في الأستوديو في نفس المكان، يرقد ويسجل ويخدم ويلحن الأغاني متاعه. شاب حسني ما كانش فنان عادي، كان فنان عنده إحساس غريب جدا لدرجة أنه حس حتى باقتراب نهايته. في الفترة اللي تجد فيها حسني كان ينافسه في الفترة هذيك شاب نصرو الملقب بالليسونتيمونتال. شاب هذا تقريبا خذاء النسق متاع شاب حسني في الفترة هذيك، الفترة اللي كان فيها ركود فني في الجزائر رغم وجود بعض المطربين اللي بداوا يشقوا طريقهم في المرحلة هذيك، كما خالد، كما مامي، كما زهواني، كما زهوانية وغيرهم من المطربين. حسني اختار طريق آخر، طريق فيه برشا مشاعر، برشا أحاسيس، وبرشا فن، وبرشا محبة. باش نسمعوا مع بعضنا التسجيل اللي يتحدث على النهاية المأساوية اللي عند لي براي شاب حسني.
1: صوت بكى الملايين، صوت غنى على الحب، الخيانة والآلم. كان هو نجم الراي الأول، ولكن في عز المجد دياله جات رصاصة وحدة باش تنهي كل شيء. السؤال اللي تطرح وما زال ما لقيناش الإجابة عليه، وحتى اليوم شكون اللي قتل شاب حسني؟ هذه ماشي نهاية فنان عادي، هذه نهاية أسطورة كانت متربعة على عرش الراي، قضية اغتيال شاب حسني. اليوم غادي نغوصوا في قلب العشرية السوداء في الجزائر فترة التسعينات، فين كانت الرصاصة هي اللغة الوحيدة. السؤال اللي بقى معلق وحتى اليوم وما كيناش الإجابة ديالو، شكون اللي كانت عنده المصلحة باش يسكت شاب حسني؟ غادي نفتحوا ملف الموت الغامض لحسني شقرون اللي مات قدام باب داره سنة 1994 وكان في العمر دياله غير 26 سنة. أول حاجة خليني نعرفكم على عندالي براي. شاب حسني أو حسني شقرون كان مجرد شاب كينتامي لحي شعبي بوهران، تولد نهار 1 فبراير سنة 1968 في واحد الحي اللي سميته كامبيطة في وهران، واحد من الأحياء الشعبية المعروفة في المدينة. انشأ في أسرة بسيطة ومتواضعة، كان هو الذكر الوحيد بين 7 ديال الإخوة والأخوات، داكشي علاش كان عنده واحد المكانة خاصة عند والديه. حسني ما كانش مهتم بالدراسة بزاف، كان ميوله للموسيقى كبر من كل شيء، وفي سن المراهقة كان كيخدم باش يعاون العائلة ديالو، لكن الهواية ديالو الأساسية كانت هي كرة القدم. كان كيحلم يكون لاعب محترف فريق جمعية وهران، وفعلا لعب في الفئات الصغرى للفريق لكن واحد الإصابة صغيرة في الرجل ديالو خلات المسار يتحول من الملعب للغناء. بعد الإصابة حسني لقى في الغناء الملاد ديالو، بدا كيعمل في الملاهي الليلية والأعراس في مدينة وهران، كان كيغني أغاني ديال الفنانين الآخرين، وكانت هاد المرحلة هي اللي خلات الصوت ديالو يتقل ويزيد قوة. هو براسه ما كانش كيتوقع باللي صوته غادي يولي رمز ديال جيل كامل. حسني تزوج وكان عنده ولد واحد سميته عبد الله. هاد الزواج وهاد الابن كانوا مصدر استقرار عاطفي ليه رغم الشهرة والعالم الصاخب اللي دخل ليه. إذا حسني ما جاش من فراغ، جا من رحم المجتمع الجزائري البسيط، حلم يكون رياضي ولكن القدر اختار ليه يكون سفير العاطفة. غادي ننتقلوا لواحد المرحلة تانية، وبالضبط في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات حسني سجل الأغاني ديالو الأولى، وهنا بدأ السحر الحقيقي. الأغاني ديالو كانت مزيج فريد من الرأي العاطفي الممزوج بالشجن، وهو اللي اختار هذا النمط تقريبا. كان صادق في الأداء ديالو، ما كانش كيغني قصائد معقدة، كان كيغني بلغة الشارع وبلسان الشباب. كان حسني كيسجل ألبومات بالسربة، هو اللي فتح الباب باش يتغنى على الخيانة، الفراق، الحب في زمن الأزمة، وهذا الشيء هو اللي خلاه يتلاقى مع أحاسيس الجيل الجديد. الرأي ديال حسني ما كانش مجرد فن، كان صوت الشباب اللي كيعبر على المشاكل ديالهم، الحب الممنوع والبطالة. هذا الشيء هو اللي خلاه محبوب بزاف، وفي نفس الوقت كان محط أنظار ديال جهات معينة. هاد النجاح خلاه يعيش بين وهران ومارسيليا، فين كان كيسجل أغانيه وكيحيي الحفلات الكبيرة ديالو، كان كيملك مفاتيح قلوب الملايين. لكن كما كان عارفه كل نجاح عنده الضريبة ديالو. هاد الشهرة الكبيرة جات في وقت حرج جدا، صراع بين الدولة والجماعات المتطرفة كان في أوج الشدة ديالو في الجزائر، واللي كان سميوها العشرية السوداء. هاد الجماعات كانت كتشوف فن الراي فساد، خصوصا الفن ديال الشاب حسني اللي كان كيتكلم وكيغني بكل جرأة. حسني كان عارف الخطر، وقبل الاغتيال ديالو بزاف ديال الفنانين تعرضوا للتهديد. تهديدات وصلت لحسني مباشرة من الجماعات كطالبوا بالتوقف على الغناء، لكن حسني كان عنيد ومؤمن بالرسالة ديالو، أرفض يركع، كان كيقول إلا ما غنيتش نموت. في نفس الوقت كان حسني مقرر يسافر نهائيا لفرنسا باش يستقر، ولكن القدر كانت عنده كلمة أخرى. 29 سبتمبر من سنة 1994 كان هو نهار الجريمة. كان حسني كيوجد للسفر، ومع السبعة ديال العشية حسني خرج من دارو في حي قنبيطة. الروايات كتقول باللي شاف جوج ديال الناس من التمين كيتسناوه، واحد منهم طلق عليه رصاصة مباشرة في الرأس، سقط على الأرض وما عاودش ناض قدام باب دارو. الغموض اللي لازم الجريمة هو اللي خلاه لغز. السرعة والاحترافية ديال القتل، غياب الشهود الحقيقيين، رغم أن الجريمة وقعت في قلب الحي، والقتل المباشر اللي كيأكد أن الهدف كان هو الإسكان النهائي. بعد الاغتيال تحولت وهران الجنازة جماعية، الاتهام توجه رسميا للجماعات الإسلامية، لكن اللي كانت كتشوف في الفن ديال حسني محرم، وكان القتل ديالو بمثابة بيان موجه لكل الفنانين. لكن كاين اللي ما اقتنعوش بهذا التفسير، واش كانت تصفية حسابات شخصية مرتبطة بالأموال، واش كانت أيادي خفية، ولا جهات أمنية كانت ما راضياش على شعبية الشاب حسني وقدرة الرأي على توحيد الشباب ضد الواقع. اغتيال حسني ما كانش حالة فريدة، كان جزء من واحد الموجة استهدفات كل واحد كيمثل الفكر الحر، لكن حسني وبالصدق ديالو كان هو الهدف الأكبر. الرصاصة اللي قتلت حسني سكتت صوت عظيم، ولكن الأغاني ديالو بقات كتعيش بحال شي شاهد على ديك الفترة المظلمة. حسني بقات القصة ديالو رمز للصراع بين الفن والحرية وبين الظلام والتطرف. السؤال اللي كان طرحوه عليكم مشاهدية، واش كتشوفوا بلي الجريمة كانت بدافع ديني صرف، ولا كانت جزء من تصفية حسابات أكبر؟ الرصاصة ديال 29 سبتمبر 1994 هي الرصاصة اللي هزات وجدان جيل كامل. مات حسني وعمره 26 سنة، ولكن مات وخلى تاريخ ديال الشكوك والغموض. التحقيقات الرسمية كتقول باللي الفاعل هو التطرف، ولكن التساؤلات ديال الناس باقة حية لحد اليوم. القصة ديالو بقات رمز للصراع الأبدي بين حرية الفن ووحشية الظلام. هذا الملف غادي يبقى مفتوح في الذاكرة ديالنا.

0: الشاب حسني كان من المطربين اللي محبوبين برشا في الفئة اللي يعيش فيها، لأنه الفترة هذيك والكل نعرفه ثم عدد كبير من مطربي الراي، الدرجة أنه حسني أو حسني كان يلحن ألحان يخدمها على أساس هو باش يغنيها، كان معناها غزير العطاء، غزير الألحان، الكلام يكتبه وحده، الألحان يخدم برشا كما تسمع أغنية كل يخدم برشا على السلو، على توسكي سنتيمونتال، مع إنسان حساس برشا، لدرجة قلت أنه كي تبدأ عنده أغنية حلوة ويسمعها واحد من المجمع معاه، خاصة كان يتعامل برشا مع نصره، كيطلبها يعطيه له من دون أدنى تفكير، إنسان قلبه كبير، هو الحقيقة حاجة بارد نجم نقولوها. ياريتو ما العمار بيد الله، لكن لو كان قعد شاب حسني ممكن يغير برشا حاجات في الفن وفي حتى الخدمة متاع الراي، لأنه إنسان يخدم باش يطور الراي الجزائري الأصيل. الحقيقة كنت مغروم برشا في الفترة هذيك بالراي، ومش العبد لله برك، تقريبا الجيل اللي خلط على الراي في التسعينات كنا مغرومين بشكل رهيب جدا بالراي، لدرجة أنه كنا الكاساتات متاع الشاب حسني جينا من الجزائر، احنا في كاساتاتنا في تونس تذكروا معناها كاسات تبدأ فيها الغطاء متاعها بلاستيك، الكاساتات اللي جي من الجزائر تلمو قلت معناها يخدم برشا في كاساتات أنه ما يلقاوش الوقت حتى باش يغلفوهم بالصندوق البلاستيك، جي في غلاف كاردونا فيه تصاور متاعو، وجينا مباشرة من الجزائر ونفرحوا ونشيخوا كيف توصلوا واحد كاسات معناها فيها لغاني جديدة متاع حسني، كنقول لغاني جديدة إذا كان معناها وصلتها نحنا توا راهي اتعادت في الجزائر قبل شهرين ولا قبل بثلاثة شهور. شابة زهوانية كانت من الناس اللي خدمت برشا مع شاب حسني، نسمعوها مع بعضنا تسترجع في بعض الذكريات.
1: ما يروحش من البال. هاي غاب بدينا مع بعض و... الله يرحمه بدأ بكري وكمل بكري.
2: كلمات مؤثرة جدا. بدأ بكري
1: وكمل بكري. سيتان غران أشي في الفن. أنا عرفته
2: كإنسان. حتى كإنسان كان بسيط، كان
1: حنين بزاف وحلو. دار معنا لا توني و... وكان ضريب بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف، وكان يستنى في الجمهور كيفاش يلاقيه. كي خدمنا 5 جوي كان لو كوفر فو، من بعدها كنا في لي لوج تاع 5 جوي، ومسكين فات 6 دو ماتان، كان داك القيس نحييه من هذا المنبر حمراوي حبيب شوقي، كي جات 6 تاع الصباح جا عندي مسكين قال لي حلوم نزلنا بعد لونساوه، قالوا حسني يافي دي جون، الجمهور كان كارقد في الغازون راقد راقد ما بغى يسمع حتى الواحد جاي يسمع حسني. كنا دي زارتيس، كنا ما نقولكش ما نسميهمش باش ما يزعفوش، مسكين قبض ميكرو هاك وهو عنده واحد واحد العفسة يرفد الفيستا تاعو بالصبع يديرها هاك رافدها وجاي طالع، الناس كلها راقده في الغازون كاع راقدين في 5 جوي كوفر فو، داونا ا 8 من 8 وحنا تما كاينه في 5 جوي حتى 8 دو ماتان فات 6 كيفات الغنية اللي طلع بها مسكين الله يرحمه ويرحم والدي محمد جميل، ما زال سوفونير عندي. شوفي دان سيلكو 5 جوي تبلع، ما عرفناش من جادك بلك تعقلوا على لي بيتوز تواخ العياط الناس قايصة روحها، ولا يقول لي مسكين هذا سير سنة حلو عندك وحدة تموت على خاطري قولي لها راني هنا. قولي لها الله يرحمه الله يرحمه
2: الله يرحمه
1: الله يرحمه ويرحم ماتي محمد الجميع.
2: مهدي راك ايمو.
3: Je suis ému parce que c'était mon premier reportage pour la radio algérienne et j'étais présent lors de ce concert.
2: Ah oui.
3: Ouais, voilà. Et je me rappelle ce qu'elle a dit exactement. Ouais. D'ailleurs, désespérée, non, mais je ne
1: comprends pas. Parce qu'il y avait des artistes.
3: C'est vrai.
1: Des artistes, bzaf, monsieur Wahamed. On ne veut pas qu'ils s'écoutent lina. Ya khi rani nhadar ala nafsi ana
3: tahi. C'est vrai, c'est vrai,
1: يطلع
2: حسني الله يرحمه
1: لي زيسكالي طالع مسكين وحكم الميكرو هاك الغنيه اللي عاقله عليها مازال سوفونير عندي وتشوفي كامل الصطاد كامل 5 جوي واقف ما نحكي لكش.
2: كان اذا ربي يرحمه ان شاء الله.

يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام. أغنية من الأغنيات الحلوة باش نختم بها فقرة الشاب حسني. ثم بعد الأخبار نعود مباشرة لمواصلة اللقاء معكم حتى منتصف الليل.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله عصر اليوم كل أعضاء الفريق الوطني التونسي لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم في مكسيكو ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل الوطن العزيز وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية تحت كل سماء. كما شدد رئيس الدولة على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وعلى ضرورة أن يتحلى الجميع بروح التحدي والانتصار، وقال أن ثقافة الهزيمة أقسى وأشد من الهزيمة ذاتها في جميع المجالات، وأن على كل أحد أن يقوم بدوره بعزيمة فولاذية وروح انتصارية. ينفذ محامو سوسة والقيروان والمنستير والمهدية والقصرين يوم غد الاثنين إضرابا حضوريا عن العمل، ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 13 مايو الماضية الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية وذلك يوم 18 جوان. وسيشهد الإضراب العام يوم غد وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا. سيجتمع فيها جميع المحامين بولايات الوسط والساحل وبحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي راهن أثر بشكل مباشر على نسبة نمو والتوازنات المالية للدولة، وأن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لهذا العام. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلية قال أن وزارة الصحة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة مثل السجائر الإلكترونية. وقال أن الوزارة أي وزارة الصحة أعدت مشروع قانون يتضمن تحيينا لقانون سنة 1998. إيران تضرب إسرائيل بالصواريخ، وإسرائيل تقول أنها سترد ولكن ليس الآن، حيث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتصل بالإسرائيليين واتصل بنتنياهو وقال أنه يجب عدم الرد على الصواريخ الإيرانية. أجواء العراق وجنوب سوريا أغلقت أمام حركة الطيران، والقوات المسلحة الإيرانية قالت أن إسرائيل ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت وأن هذا الضرب الصاروخي هي رد على ذلك. الصواريخ الإسرائيلية رغم أن تأثيرها العسكري لم يكن كبيرا، لكن تأثيرها السياسي أكبر وأشد، حيث أثبتت إيران أنها قادرة على ضرب إسرائيل وتحديها في هذا الوقت، في خاصة وأنها الآن إلى حد الآن ما زالت في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف هذه الحرب نهائيا. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء منتصف الليل، إلى اللقاء.

دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: أرقام في البال من المونديال. يبقى البرازيلي ماريو زاغالو والأرجنتيني خوليو أورلاتي كوتشيا اللاعبين صاحبي الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في تاريخ المونديال دون التعرض لأي هزيمة بواقع 12 مباراة لكل منهم. زاغالو لعب جميع مباريات البرازيل في مونديالي 1958 و1962 محقق 10 انتصارات وتعادلين وساهم في تتويج السيليساو بلقبين متتاليين بل وزاد سجل هدف في نهائي 1958 أمام منتخب السويد. أما أورلاتي كوتشيا أحد أبطال الأرجنتين في مونديال 1986 شارك في 12 مباراة في كأس العالم حقق خلالها 8 انتصارات و4 تعادلات دون أن يهزم بعد ما غاب في المباراتين الوحيدتين اللتين خسرت فيهما الأرجنتين في مونديال 1990 أمام الكاميرون وألمانيا الغربية. رقم استثنائي اصمد لعقود طويلة ليبقى زاغالو وأورلاتي كوتشيا ضمن أكثر لاعبين حظا وتأثيرا في تاريخ كأس العالم. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

قاسم كيفي من المطربين الشعبيين الكبار في تونس، واللي تولد في صفاقس نهار 5 أوت من عام 1945. بدأ رحلته الفنية في سن مبكرة في مدينة صفاقس قبل أن يستقر بعد ذلك في تونس العاصمة، ثم يلتحق بالمجموعة الصوتية للفرقة الوطنية للإذاعة التونسية بقيادة المايسترو عبد الحميد بن علجية. وتميز قاسم كيفي في أداء الفولكلور التونسي، كما ساهم في المحافظة على الموروث الغنائي والثقافي التونسي، مما حقق له شهرة كبيرة، فأصبحت أغانيه حاضرة في معظم حفلات الزفاف. قاسم كيفي قدم أكثر من 600 أغنية بين أداء وتلحين، ومن أشهر أغانيه الكمون منين اللي سمعناها، يتبقى الورد، ليريما، يصارح يصارح، على بنت الخالة، وغيرها من الأغاني اللي لحنها بنفسه، وثم أغاني كان استمدها من التراث التونسي. أيضا قاسم كيفي لحن البرشة ملحنين توينسا كما منيا البجاوي وعليا بالعيد. توفي قاسم كيفي في يوم الخميس 15 نوفمبر عام 2018 مخلفا للخزينة الغنائية التونسية أجمل وأروع الألحان.

0: زريبة صواف زهوان عالموجة 104.7
1: 104.7.
2: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة اللقاء معكم حتى منتصف الليل. كنا نسمع في الفنان الراحل قاسم كيفي اللي يعتبر كما قلت واحد من أبرز الفنانين الشعبيين في تونس، واللي في كل محفل تقريبا يحضر قاسم كيفي إلا ويعمل جو كبير للتوانسة، سواء في حفلاتهم الخاصة أو في المهرجانات أو حتى في البلاتوات متاع الإذاعات والتلفزيونات التونسية وحتى العربية، لأنه حضر في أكثر من مناسبة في لقاءات في لبنان وفي مصر. من جو الحفالي متاعنا التونسي باش نتحول لجو آخر، جو الأغنية الملتزمة. ساعة مبدئيا خليني أقول لكم وعد أنه إن شاء الله بش نعمل حصة خاصة كاملة على امتداد ساعتين خاصة بالأغنية الملتزمة العربية والتونسية. هو الحقيقة ما ثماش أغنية ما هيش ملتزمة، حتى الأغاني العاطفية هي أغاني ملتزمة، ملتزمة بموضوع معين، بمشاعر معينة، بحكايات روايات عشقية معينة. ولكن اتفق أنه لما نقول الأغنية الملتزمة فأننا نتحدث عن الأغاني الملتزمة بالقضايا المصيرية للإنسان، كما الحرية، كما الوطنية، كما الفقر، كما الحروب. هذه تقريبا البوثقة اللي تتنزل فيها ما يسمى أو ما يعبر عنه بالأغنية الملتزمة. الأغنية الملتزمة هي نتاج لأوضاع إنسانية معينة خالجت قلوب الكتاب والملحنين من أجل إنزال وتلحين وكتابة قصائد وأنغام تتحدث عن مآسي الإنسان وعن سيرورة الإنسان من خلال مجموعة من القضايا، ربما الفلسفية والقضايا الوجودية بشكل عام، وهذا موجود في كل دول العالم. فحتى النشيد الوطني لدول يعتبر في إطار الألحان أو الأنغام الملتزمة. لكن أبرز الأنغام الملتزمة وجدت في أمريكا اللاتينية. أمريكا اللاتينية اللي نقول اللاتينية يعني جنوب القارة الأمريكية، اللي كانت بنسبة 90% أو أكثر هي ذات منحى يساري، ذات منحى اشتراكي. ونحن نعرف اللي الاشتراكية أو الشيوعية بشكل عام كانت دافع من دوافع الأغنية الملتزمة، واللي شكلت في مرحلة من المراحل في الشرق العربي هدف للعديد من الشعراء والملحنين. وفي اعتقادي يبقى الثنائي معروف برشا اللي هو شيخ إمام والشاعر أحمد فؤاد نجم من أبرز من كتب ولحن الأغنية العربية الملتزمة. ثم نتحول للبنان، نلقى جوليا بوترس، نلقى إيلي شويري، ونلقى أيضا مارسيل خليفة اللي متشبع بدوره بالفكر اليساري اللي خلاه يكتب ويلحن مجموعة من الأنغام الوطنية وأيضا حتى الأنغام الإنسانية. اليوم باش نسمعكم ثلاثة حاجات لأنه الوقت ما عادش يسمح. الحقيقة خرجت أغنية من الأغاني التونسية الحلوة، لكن كما قلت باش نعمل حصة خاصة وباش نخصص ساعة منها للأغنية التونسية الملتزمة وللأغنية العربية. باش نسمعوا نموذجين للشيخ إمام ونموذج من أغاني مارسيل خليفة، ونرجع من بعد تالي مع بعضنا من أجل أنه نسمعكم كما قلت في بداية اللقاء أغنية من أجمل ما غنت نجاة الصغيرة.

وي مسخ الكلام وهي عبد الودود. اقول لك وانت خابر كل الباضي

يا عيني واختك تطلعي ومعطي عالمستشفى القديمة، حكيم عيمن لينوها في العركة تكون حكيمة.

نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرة ليلى، لكن قبل ما نسمع نجات الصغيرة في فقرتنا الأخيرة، تحياتي لكل المتواصلين معنا. شكرا لك مونيا، يعطيك الصحة وبارك الله فيك برشا برشا برشا مونيا، بطبيعة من المستمعات الوفيات مونيا بالرحال. أيضا تحياتي لمونيا عبد الرحمن، يعيشك يا مونيا وشكرا جزيلا ليك. المونيتين اللي لها سنين معنا، فتحية سفينة بارك الله فيك، شكرا ليك على الكلام الجميل والعبارات الممتعة، شأنك شأن كل المستمعين، وتأكدوا دائما أنكم دائما في البال. أيضا أمينة يعطيك الصحة، مرحبا أمينة، ألفة الأحمر ما نسيش، أيضا راضية من القيروان، إيمان بن علي شكرا جزيلا لك إيمان، مرحبا بك مستمعة وفية لسهرة في رحاب النغم. أيضا حبيب قلبي وصديقي سامي شيلي، يرحم الوالدة سامي، بارك الله فيك برشا برشا. تحياتي الزينة الخليفي، عايشك زينة، مرحبا بك دائما في سهرة في رحاب النغم، وإن شاء الله الأنغام اللي نمرها دائما في سهرتنا تنال أعجابكم وتحظى برضاكم. تحياتي أيضا لصفاء، شكرا لكل من اختار هذه الموجة، وتحيات لطفي المنكي في إخراج سهرة الليلة، معاذ الحديد في التنسيق والتواصل معكم، معي عماد العوني. يتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنستير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد لدى استقباله كل أعضاء المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قبل مغادرتهم للمشاركة في نهائية كأس العالم في مكسيكو ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل تونس وأنه يحمل غاية الوطنية ويستبسل من أجلها. وقال لابد على الجميع أن يتحلى بروح التحدي والانتصار، وأكد أن ثقافة الهزيمة أقسى وأشد من الهزيمة في حد ذاتها. ينفذ اليوم محامو الساحل والقيروان والقصرين إضرابا حضوريا، ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 13 مايو الماضية. وسيشهد الإضراب العام هذا اليوم وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة أن الوزارة تعتزم تحيين قانون سنة 98 المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. إسرائيل تقول أنها تعرضت لقصف صاروخي إيراني مفاجئ هذه الليلة، والقوات المسلحة الإيرانية قالت أن إسرائيل قد تخطت كل الخطوط الحمر بضربها جنوب بيروت. العراق وإيران وسوريا والأردن وكل المنطقة يغلقون حركة الطيران، ورئيس الأمريكي يتصل بالإسرائيليين ويطلب منهم عدم الرد على الصواريخ الإيرانية. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.